صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بداية نهار موفق بنتمنى للجميع. اليوم الثالثة 28 تموز 2026. نظرة سريعة وخاطفة على أبرز برامجنا لهنهار بتمام الست وربع العرض الأول الأخبار ست ونص صاحبة الجلالة مباشرة بعد نشرة أخبار لتمان وربع صبحية ندى مع ندى صليبة شويري بعد موجز أخبار العشرة وربع صباحا كلينيك اليوم يتناول أوجاع الظهر والعنق مع الدكتور نزيه طعان برفقة روني الخوري. واحد ونصف فترة من برامج قناة أرتي روسيا اليوم بتمام 2:15 نشرة الأخبار طبعا بعد موجز أخبار 3:15 القانون انحكى مع الدكتور جان عقل بالإضافة إلى العديد من برامجنا. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

دار إلى ما ستتناوله القمة من ملفات إقليمية، ولا سيما اتفاق الإطار والمناطق التجريبية جنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وتمسك لبنان بالمسار التفاوضي كإطار لمعالجة الملفات العالقة، فيما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي التأكيد على رفض الانسحاب من لبنان وسوريا وغزة. أفادت معلومات عن حراك دبلوماسي مرتقب تجاه لبنان مع وصول المفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت بهدف لقاء المسؤولين اللبنانيين والدخول على خط إدخال رئيس مجلس النواب دبيه بري في المسار الأمريكي الجاري التحضير له. كما أشارت المعلومات إلى زيارة مرتقبة للمفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي إلى بيروت بهدف تنسيق المواقف والمساهمة في إنجاح المفاوضات الجارية في واشنطن. في الميدان جنوبا، تواصلت الخروقات الإسرائيلية واستهدف القصر المدفعي الإسرائيلي محيط بلدة أرنون في قضاء النبطي، كما استهدف القصف أطراف طلوسة ومركبة، وألقت محلقة إسرائيلية قنابل صوتية وحارقة فوق منطقة علي الطاهر. هذا وتواصلت عمليات التفجير التي استهدفت منازل ومواقع في الطيبة وكفر تبنيت ومجد الزون بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق متفرقة. أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه في إطار آلية التنسيق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، عثر الجيش اللبناني على مخبأ أسلحة تابع لحزب الله في المناطق التجريبية جنوب لبنان. بعد المخاوف التي أثيرت حول احتمال حصول أزمة محروقات في لبنان، أوضح المعنيون في القطاع النفطي أن كميات إضافية من المحروقات في طريقها إلى لبنان، مشددين على أن ما حصل مرتبط بعوامل تقنية مؤقتة ولا يعكس وجود أزمة محروقات، داعين المواطنين إلى عدم القلق. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات وصفها بالودية والعميقة مع إيران، مشيرا إلى أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائما لكنه لن يستمر لفترة مفتوحة. وقال ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للجوء إلى عمل عسكري قوي في حال فشلت المفاوضات، موضحا أنه قرر تعليق الضربات على طهران مؤقتا بناء على طلب الوسطاء لمنح الحوار فرصة إضافية. أبلغت قيادة حركة حماس في قطاع غزة موافقتها على الصياغة الأخيرة التي قدمها الوسطاء بشأن بندين أساسيين في خطة مجلس السلام. وبحسب المعلومات، تتعلق البنود التي وافقت عليها قيادة الحركة بملفي إدارة غزة وسلاح الفصائل، وهما من أكثر القضايا حساسية في المباحثات، وشكلا في خلال الفترة الماضية محور الخلاف الأبرز بين حماس وإسرائيل. أخيرا، في هذا العرض وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بالتحقيق في استهداف السعودية بطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي العراقية، وفقا لبيان وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

أوجاع الظهر والعنق وكيفية علاجها موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور نزيه طعان وروني الخوري 3:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن الذكاء الاصطناعي في المهن والأعمال، كيف يمكن استخدامه بمسؤولية وضمن أي حدود في قطاع المحاماة؟ المحامية الدكتورة أودين سلوم ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: فستق، جوز، تمر، راحة.
3: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
4: معمول.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
6: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
1: صوت كل لبنان.
7: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: رهان على روما في مواجهة تعطيل نتنياهو، مصرف لبنان لا عمولات للمصارف على الحسابات غير النشطة، أمريكا وإيران تحميان التهدئة بالمراسلات. وفي العناوين أيضا: عون إلى تركيا الخميس وملف النزوح إلى الواجهة، رهان لبناني على روما لتوسيع المنطقة التجريبية. إلى أسرار الآلهة من النهار نقرأ: يقول الرئيس نبيه بري إنه فور انتهاء مناقشة قانون إعادة هيكلة المصارف ومشاريع أخرى سيدعو إلى جلسة الشاي قبل منتصف آب المقبل. يشكو أفراد جالية لبنانية في إحدى دول أمريكا الجنوبية من بطء في إنجاز معاملات المواطنين لدى السفارة اللبنانية في بلادهم، وانتظارهم لساعات في الخارج ومكوثهم في الشارع. وفي أسرار الآلهة أيضا: تستمر شكوى القادمين إلى لبنان من الخدمة السيئة لتاكسي المطار والتلاعب بالأسعار، حتى باتت قضية تاكسي المطار كأنها عصية على الحل، رغم محاولات عدة كانت أبرزها إجراءات وزارة السياحة زمن الوزير فادي عبود. إلى رئيسية النهار ونقرأ منها: في حين يراهن لبنان على جولة روما للمفاوضات المقبلة في الرابع والخامس من آب المقبل لجهة الخروج بتعهدات إسرائيلية جديدة في مقابل تأكيد لبنان لالتزامه بما نص عليه الاتفاق الإطار، خصوصا توسيع حدود المناطق التجريبية، بعدما تسربت معلومات للنهار تفيد بإمكان الخروج باتفاق على منطقة جديدة موسعة داخل الخط الأسفل، بما يعطي دفعا للمضي بخطوات عملية للاتفاق. ويترجم الدعم الأمريكي: يصل إلى العاصمة الأمريكية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو معارضا الطلب الأمريكي لإسرائيل بالانسحاب من لبنان وسوريا. إلى صفحة مقالات، رندة تقي الدين كتبت من باريس: امتعاض فرنسي من القيادة اللبنانية، هل تطوى صفحة ماكرون في بيروت؟ لم يقتصر التحرك الفرنسي على المبادرات السياسية، بل نظم ماكرون في 9 آب 2020 مؤتمرا دوليا لدعم الشعب اللبناني بالشراكة مع الأمم المتحدة. في الصفحة 5 رضوان عقيل كتب: تحضيرات لجولة روما رغم المسار المرهق في التجربة. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات: سيناقش المجتمعون في روما اثنين في الخطوة التالية، مع معرفة مسبقة أن الإسرائيليين لن ينتقلوا إليها بهدوء، ولا سيما أنهم يصرون على إثبات عدم نجاح الجيش اللبناني في مهمته هذه، وبات ظاهرا لكل من يعنيه الأمر في الجنوب البطء الإسرائيلي الواضح من خلال ما افتعله في زوتر الشرقية. ويتوقف مصدر مطلع عند غرس العلم اللبناني في زوتر الغربية بيد الرئيس نواف سلام على أمل انسحاب هذه الخطوة على بلدات ما زالت محتلة يستعملها بنيامين نتنياهو ورقة أساسية في برنامج انتخاباته النيابية، وهو الرافض الانسحاب الفعلي لجيشه من جنوب لبنان.

ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت في عناوينها: تنصل أمريكي من مراقبة المناطق التجريبية، وعون يحذر من تمادي اتفاق الإطار. أهمس اللواء نقرأ: تكاد دولة إقليمية ذات تأثير غير إيران تقض مضاجع مسؤول كبير في دولة معادية، وستكون على بساط البحث في قمة واشنطن. في غمز اللواء: تحدثت مصادر معنية عن مخاوف من أوراق مزيفة بالعملات الأجنبية، لا سيما الدولار، لدرجة يصعب على المواطن العادي أن يكتشفها. وفي لغز اللواء نقرأ: ينقل عن رواد المناطق السياحية العريقة في الجبال بلوغ درجة الإشغال فيها حدا كبيرا، لا سيما الرعايا العرب.

0: في رئيسية لواء النقرة لا تحمل الساعات والأيام المقبلة سوى الانتظار الثقيل لما يمكن أن تسفر عنه القمة المقررة اليوم في الولايات المتحدة بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وهي الثامنة من نوعها، ومع الأخير ملف الاستعداد للمشاركة في الحرب على إيران متى استؤنفت مع 3 لاءات أبلغ الكابينت الإسرائيلي بها قبل مغادرته، وهي لا للانسحاب من غزة، ولا الانسحاب من المنطقة الصفراء في جنوب لبنان، ولا الانسحاب من الجنوب السوري. وإذا كانت ثمة رهانات على الموقف الأمريكي في ضوء ما حدث في القمة اللبنانية الأمريكية للضغط على رئيس وزراء إسرائيل للالتزام باتفاق الإطار والذي وقعته حكومته مع لبنان والانتقال إلى مرحلة ثانية من المراحل التجريبية للانسحاب في ضوء التغيير الحاصل في تنفيذ المرحلة الأولى وبانتظار اجتماع الثلاثاء في روما بين المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين برعاية أمريكية للبحث في الانتقال إلى المرحلة الثانية التجريبية، نقل أن الجانب الأمريكي أبلغ طرفي المفاوضات أنه غير معني بأي وجود عسكري أمريكي على الأرض في الجنوب من أجل مراقبة حسن تطبيق المناطق التجريبية بسبب المخاطر وخشية التعرض لهجمات إرهابية على حد المعلومات. وليلا ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه في إطار آلية التنسيق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل عثر الجيش اللبناني على مخبأ أسلحة تابع لحزب الله في المناطق التجريبية في جنوب لبنان. وقالت مصادر سياسية مطلعة للواء إن جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المقبلة برعاية أمريكية ستتناول ملف تطبيق المناطق التجريبية، ولا سيما أولى هذه المناطق زوتر الغربية، وكيفية الانتقال إلى مراحل لاحقة بعد تسلم الجيش هذه المناطق. وأوضحت المصادر بحسب صحيفة اللواء أن هناك جهدا يبذله الجيش في هذا السياق، مع العلم أنه في ظل غياب أي مراقبة فعالة لهذه المناطق قد يؤثر على حسن التطبيق. على الرغم من ذلك فإن الموضوع غير قابل للتراجع على الإطلاق، وإلى ذلك من المرتقب أن يزور رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية في وقت لاحق. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب الاتصال الذي أجراه الرئيس بري بالرئيس عون غدا عودته من واشنطن، وستشكل زيارة مناسبة للبحث في النقاط الواردة في اتفاق الإطار والمقاربة له بعد التباين الذي سجل حيال المفاوضات المباشرة. إلى صحيفة الأخبار، وفي عناوينها عون ينتظر هدية أمريكية من روما، تحذيرات الجيش العنالية سلوك إسرائيل يهدد اتفاق الإطار، مقاربة السلطة التفاوضية هل تؤدي عرقلة العدو إلى تغيير المسار. في صفحة مقالات حمزة الخنسة كتب هل تغير السلطة مقاربتها التفاوضية، ليس المطلوب من عون وفريقه التخلي عن التفاوض وإنما توسيع مساراته لتحقيق الهدف. فراس الشوفي كتب في الصفحة 3 من الأخبار المنسق الأممي زار طهران وتل أبيب، لا مؤشرات على انفراج. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات يجمع أكثر من مصدر حكومي أو يجمع أكثر من مصدر حكومي والسياسي وأممي على وصف أرنو بأنه يتمتع بإحاطة واسعة بالملف اللبناني وفهم عميق لحساسياته، وينطلق من مقاربته من احترام للتجربة اللبنانية والحرص على استقرار الدولة اللبنانية إلى جانب خشية حقيقية من المصير الذي يواجهه لبنان في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة واستمرار الحرب في الجنوب والمنطقة. ومع انتهاء ولاية قوات اليونيفيل الحالية نهاية العام تواجه الأمم المتحدة أيضا خطر خسارة أحد أبرز أوجه حضورها في لبنان، وعلى الرغم من أن جهات لبنانية لا تزال تراهن على إمكان حدوث تبدل في الموقف الأمريكي يسمح بتمرير أحد المقترحات الثلاثة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مطلع الصيف كبديل لصيغة عمل اليونيفيل، فإن التسليم باستمرار الرفض الأمريكي بدأ يتسلل إلى حسابات مختلف الأطراف، ولا سيما في ظل استمرار المواجهة بأشكال متعددة وهشاشة مذاكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية بحسب ما قالت فراس الشوفي في الصفحة 3 من جريدة الأخبار. ونقرأ من المشهد السياسي في الصفحة 2 و3 من الأخبار أيضا. عون يراهن على هدية أمريكية في روما. سربت أوساط قريبة من القصر الجمهوري أن الرئيس جوزيف عون طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة ضغوط على إسرائيل للانتقال إلى مرحلة ثانية من المناطق التجريبية تشمل عددا أكبر من القرى المحتلة. أضافت أن عون تلقى تعهدا من ترامب بالعمل على هذا الأمر مقابل الإسراع في الإجراءات المتعلقة بنزع سلاح حزب الله. في وقت لاحق أشيع في بيروت أن الاجتماع المقرر في روما في 4 من آب المقبل بين وفدي السلطة والعدو سيتناول مشروع منطقة تجريبية جديدة تضم عددا من القرى المحتلة. وتؤكد أوساط بعبدة أن الجيش اللبناني أنجز تقريرا مفصلا عن المرحلة الأولى ونفذ جميع الالتزامات المطلوبة، فيما يبقى وجود قوات الاحتلال العائق الأساسي أمام استكمال انتشاره بحسب ما سربت أوساط قريبة من القصر الجمهوري لصحيفة الأخبار هذا الصباح. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتبارا من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 او زياره مواقع المديريه العامه للامن العام على الانترنت.
3: انا لبنان تلقف.
4: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنت.

صاحبة الجلالة. ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. نتابع جولتنا الصباحية مع الجمهورية التي كتبت في عناوينها: نصف القرى يهدد الإطار، نتنياهو يواجه معادلة دقيقة في واشنطن، عون لن نقبل باستمرار خرق بنود الإطار، واشنطن وطهران الوسطاء يسابقون الاحتمالات. في أسرار الجمهورية نقرأ: بدأت اتصالات هادئة لمعالجة اعتراضات سياسية على مسار حصرية السلاح. وفي أسرار الجمهورية أيضا: نصح حزب بارز يشهد تراجعا كبيرا في إمكاناته بتخفيف خطابه التصعيدي وعدم مجابهة العهد مباشرة. وفي أسرار الجمهورية: لاحظ دبلوماسيون أن الخلاف بدأ ينتقل من مبدأ حصرية السلاح إلى توقيت التنفيذ وضماناته. وننتقل إلى رئيسية الجمهورية لنقرأ منها: راجت بعض المعلومات عن احتمال أن تفضي جولة المفاوضات المقبلة إلى مناطق تجريبية إضافية وبعضها داخل ما تسمى المنطقة الصفراء. أبلغت مصادر موثوقة للجمهورية القول إن هذه الأخبار غير مؤكدة، فيما أكد مسؤول كبير ردا على سؤال للجمهورية حول المناطق التجريبية الإضافية إنه يستبعد أن تقدم إسرائيل أو أن تقدم إسرائيل شيئا لمناطق تجريبية أو غير تجريبية قبل انتخابات الكنيست أواخر تشرين الثاني المقبل إلا إذا ألزمتها واشنطن بذلك، وهو لا يبدو واقعا حتى الآن. ولفت المصدر المتابع إلى أن الجيش اللبناني يشرف على تنفيذ المرحلة الأولى في زوتر وينفذ الإجراءات المكلة إليه على أكمل وجه.

الديار كتبت في عناوينها: عون يحذر إسرائيل لبنان على طاولة ترامب نتنياهو، انفتاح هام بين لبنان وتركيا، ولوبي متضرر يشوش، ترامب نتنياهو من في قبضة الآخر. لجنة المال تقر اليوم قانون المصارف 2، ما هي أسباب تقصير الحكومة؟ هاشم للديار: نتنياهو يوظف الاحتلال انتخابيا. على طريق الديار: يشهر الوضع الاقتصادي في لبنان تراجعا كبيرا، انعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين، فيما استمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة بات الكثير من اللبنانيين يعتمدون على شراء الحاجات الأساسية، وتراجعت مبيعات السلع غير الضرورية بشكل ملحوظ. ورغم تحسن الحركة التجارية نسبيا خلال الصيف ومع قدوم المغتربين والسياح، إلا أن هذا التحسن يبقى مؤقتا ولا يعكس انتعاشا اقتصاديا حقيقيا، ويواجه أصحاب المحال التجارية تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل من إيجارات وكهرباء ورواتب، إلى جانب ضعف الطلب والمنافسة المتزايدة، بحسب ما ورد على طريق الديار في الصفحة الأولى.

إلى صفحة مقالات ميشيل نصر كتب رسائل دمشق إلى واشنطن وبيروت: هل تتغير قواعد اللعبة؟ قاسم هاشم للديار: وحدتنا هي خط الدفاع الأول، ونتنياهو يوظف احتلال الجنوب إلى ورقة انتخابية بقلم هي معيد. ونقرأ مقتطفات مما كتبته بولا مراد: علاقة عون بري، تفاهمات محبوكة خلف الكواليس. من هذه المقالة تحديدا في الصفحة الثالثة من الديار نقرأ مقتطفات منها. تقول مصادر واسعة الاطلاع أنه ليس خافيا أن هناك تفاهمات حصلت وتحصل بعيدا عن الأضواء بين بري وعون، لكن حساسية موقع ودور رئيس المجلس في هذه المرحلة تحتم عليه أن تكون مواقفه العنانية منسجمة تماما مع مواقف قيادة حزب الله، وذلك حفاظا على تماسك البيت الشيعي الذي لم يعد خافيا أنه يخوض حربا وجودية، لافتة إلى أن بري يؤيد إلى حد كبير قرار عون الحاسم بالمفاوضات بديلا عن الحرب والمقاومة للتحرير، بعدما أثبتت الأخيرة عدم جدواها في ظل انعدام توازن القوى. تشير مصادر الديار إلى أن أعلن بري تأييده التفاوض غير المباشر بديلا عن التفاوض المباشر لا يعني أنه يعارض المسار الذي سلكه لبنان الرسمي، وهو الذي يعي تماما وضعية البلد الراهنة وحجم الضغوطات التي يتعرض لها. مضيفة: إذا أردنا التدقيق بحقيقة المواقف فإن بري يصطف في الوسط بين عون وحزب الله، ويحاول مواصلة لعب دور الوسيط بينهما لقناعته بأن انقطاع الجسور بين بعبدأ وحارة حريك لن يطول، وأنه عاجلا أم آجلا سيتم ترميمها بما تيسر بحسب معلومات واسعة الاطلاع لصحيفة الديار، والتي تحدثت عن علاقة عون بري، تفاهمات محبوكة خلف الكواليس. الشرق: كتبت ترامب قبل لقاء نتنياهو مستعد لعمل عسكري قوي ضد إيران. الرئيس عون لبنان لن يقبل استمرار خرق اتفاق الإطار. سلام، نرحب بأي دعم إقليمي ودولي من أجل تعافي لبنان. بقلم عون الكعكة: سوريا لا تحكم بالقوة بل بالعقل والقوة. بقلم نديم قطيش: كي لا تضيع فرصة تطويب البطريرك لحويك. بقلم دافيد عيسى من الشرق: لبنان على خط النار المعيشي، أين مديرية حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والسياحة؟

ننتقل إلى نداء الوطن، إنذار معيشي للميليشيا، لا صواريخ ولا مسيرات وإلا فأبواب جهنم. المناهج التربوية على النهج الميليشيوي ذاته. في أسرار نداء الوطن، إعفاء الحكومة الجنوبيين من تسديد فواتير الكهرباء والماء تسبب بتراجع مردود الجباية وبالتالي تراجع قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على شراء الفيول، ما ساهم بزيادة التقنين. كشفت مصادر جنوبية لنداء الوطن أنه وبعد عودة البعض إلى منازلهم في النبطية والقرى المحيطة عثروا على أسلحة وسط ترجيحات بأن تكون المعدات قد تركها مقاتلون تابعون لحزب الله، ويعمل الحزب حاليا على استعادة هذه الأسلحة ونقلها، ما أثار تساؤلات لدى بعض الأهالي حول طبيعة العملية وآليات تنفيذها.

إلى رئيسيات نداء الوطن، ونقرأ منها تشير بعض الوقائع والمعطيات إلى أن صمت حزب الله والتزامه سياسة الغموض حيال احتمال العودة إلى حرب إسناد جديدة قد يدخلان لبنان في أتون الجحيم هذه المرة. علمت نداء الوطن أن لبنان تبلغ عبر واشنطن رسالة حازمة وشديدة اللهجة والخطورة، مفادها أن فاتورة تدخل حزب الله لمساندة إيران في حال شنت أمريكا أي حرب جديدة وتنفيذه هجمات على إسرائيل ستكون باهظة الثمن. وبحسب الرسالة فإن إطلاق أي صاروخ أو مسيرة باتجاه إسرائيل سيفتح أبواب جهنم على حزب الله وعلى لبنان، ولن تقف الأمور عند جنوب الليطاني أو شماله، وعندها لن يرد نتنياهو على ترامب ولن يرد ترامب على الدولة اللبنانية لتأمين وقف الحرب، لأن القرار سيكون قد اتخذ بسحق حزب الله ومن معه بغطاء أمريكي. وحذرت واشنطن الدولة من أن نتنياهو ينتظر فرصة كهذه يمنحه إياها الحزب للبدء في الحرب، لأنه أصلا غير مقتنع بهذا المسار أولا وهذا المسار كله لولا ضغط ترامب الاستثنائي. وبالتالي وصلت هذه الرسالة إلى حزب الله أيضا عبر الدولة اللبنانية والرئيس نبيه بري، وبات الحزب على علم بها بحسب ما مع علمة نداء الوطن من مصادر واسعة الاطلاع في هذا الإطار وفي هذا المجال. من ناحية ثانية، تذليل العراقيل لإصدار قانون العفو العام في غياب أي بيان أو تصريح رسمي. أشارت مصادر نداء الوطن إلى أن النواب يستندون إلى التفاهم الذي حصل في السراي الحكومي خلال لقاء رئيس الحكومة مع عدد من النواب السنة لجهة تذليل العراقيل أمام إصدار قانون عادل ومنصف يرفع المطلوبية عن المحكومين لأسباب سياسية أو الذين لم تصدر بحقهم أحكام للأسباب نفسها، ومن ضمنها الموقوفون الإسلاميون. وتتمحور صيغة التعديلات حول تخفيض السنة السجنية إلى 17 عاما واستبدال عبارة الأشغال الشاقة المشددة بالمؤبدة، ويطلب استطرادا من رئيس مجلس النواب إدراج اقتراح العفو العام بالتزامن مع اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام على جدول أعمال أول جلسة تشريعية ستعقد قريبا. وتؤكد المصادر بحسب نداء الوطن أن اللجنة الفرعية ستعود بالنسخة النهائية إلى الاجتماع الموسع على أن تعرض المسودة الختامية على رئيس بري وعلى نائبه ليس بصعب كونه يترأس اجتماعات اللجنة المشتركة واللجنة المصغرة التي انبثقت عنها.

0: في صفحة مقالات راجح ويزيد بقلم سامر زريق. الأمير يزيد في مخيال الحزب هو مهندس اتفاق الإطار. يسعى الحزب للضغط على السعودية لإبطاء مسار تطبيق الاتفاق ومفاعيله. مدن حزب الله السرية تحت الأرض على طريق السقوط بقلم طارق أبو زينب. الدكتور علي خليفي كتب في الصفحة الرابعة: المناهج التربوية على النهج الميليشيوي ذاته. حزب الله يتسلل إلى اللجان ويتحكم بمفاصل مواد العلوم الإنسانية والاجتماعية ومخرجاتها. تحديدا في الصفحة الرابعة هذه المقالة بقلم الدكتور علي خليفي بعنوان: المناهج التربوية على النهج الميليشيوي ذاته. ننتقل إلى الشرق الأوسط التي كتبت: ترامب يلوح بعمل عسكري إذا أخفقت المحادثات. السعودية تدمر مسيرات قادمة من العراق والأردن يسقط 2. لبنان ينتظر ضغطا أمريكيا على إسرائيل في روما 2. من هذه المقالة بقلم محمد شقير نقرأ: من الشرق الأوسط ينتظر لبنان أن تمارس الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا على إسرائيل خلال اجتماع روما 2 المقرر في 4 أب المقبل، وذلك بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وتوسعة المناطق التجريبية. وتوقع مصدر سياسي لبناني معني مباشرة بتطبيق اتفاق الإطار بأن يتصدر تحذير الجيش اللبناني إسرائيل من عرقلة تنفيذه جدول أعمال الاجتماع. أضاف أن مجرد توسعة المناطق التجريبية من شأنه أن يسحب تدريجا ما يتذرع به حزب الله لرفض اتفاق الإطار وعدم تجاوبه ميدانيا مع مندرجاته لتبرير رهانه على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والتي ما زالت تتأرجح بين هبة باردة وأخرى ساخنة. نصل إلى العرب الجديد ونقرأ منها: الضفة الغربية اعتداءات المستوطنين والجيش تتواصل ضد الفلسطينيين. الاحتلال يغلق إذاعة الهدى للقرآن الكريم في غزة. الاحتلال يواصل اقتحام المدن الإسرائيلية يواصل اقتحام المدن الفلسطينية ويطلق قنابل الصوت. قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة كفر قدوم شرق قليلية وتداهم. أيضا في العناوين: فرصة للدبلوماسية وليلة ثالثة دون هجمات ضد إيران. برعاية أمريكية روما تستضيف مباحثات جديدة بين لبنان وإسرائيل. وننتقل لنقرأ مستقبل ويب دوت نت ما ورد في أبرز عناوينها: ترامب يعلق الضربات على إيران، عمان تقود وساطة وطهران تتوعد بعد ضربة قزوين. وفي العناوين أيضا بحسب ما ورد في مستقبل ويب دوت نت: إيران تعلن تعليق هجماتها الانتقامية بعد توقف الضربات الأمريكية. أيضا في العناوين: مراسل فرانس بريس حريق بالقرب من فندق كبير في طهران. بهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوتي كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام والمخرج توني الخوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: من تنفيذ الإصلاحات مع تطبيق القانون 431 إلى تحديث الشبكات، ماذا تغير في قطاع الاتصالات؟ قطار الإنترنت السريع انطلق، متى يصل الفايبر أوبتيك إلى كل منزل؟ أين أصبح ملف ستارليك في لبنان؟ وهل سيصبح الإنترنت الفضائي واقعاً؟ وزير الاتصالات شارل الحاج يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي الثلاثاء الساعة 8:30 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
1: القانون انحكى عن الذكاء الاصطناعي في المهن والأعمال، كيف يمكن استخدامه بمسؤولية وضمن أي حدود في قطاع المحاماة؟ المحامية الدكتورة أودين سلوم ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: الصوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
4: هذا سري، أمي تكرهني. من خلف القناع قررت البوح بسرها ومشاركة قصتها كما لم تروى من قبل في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و80 سنت.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، اليومية من صوتي كل لبنان، مع تحيات كارولين الحاج، سلام اللحام، والمخرج طوني الخوري.

0: العناوين اليومية. صباح الخير في عناوين هذه النشرة. بين محطة نتنياهو اليوم في البيت الأبيض ومفاوضات روما قريبا، التعهدات الأمريكية على المحك، مسار المناطق التجريبية تهدده الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، ونتنياهو الانسحاب من لبنان وسوريا وغزة. الرئيس عون يحذر الممارسات الإسرائيلية ستؤثر على تنفيذ اتفاق الإطار، بري متشائم من انسحاب إسرائيلي سهل وفي قصر بعبدة قريبا. حركة مساعي دبلوماسية قطرية وسعودية باتجاه بيروت هذا الأسبوع. الجنوب تحت التصعيد، التفجيرات والقصف من دون هوادة. مافيات احتكار المازوت تفعل فعلها، والثمن سلامة الغذاء وقطاع الزراعة. ترامب يتوعد إيران بالعودة إلى الخيار العسكري إذا لم تنجح الدبلوماسية سريعا.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور.

0: الأزي مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذة. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. بعد أيام من لقاء الرئيسين الأمريكي واللبناني في البيت الأبيض، لبنان من جديد اليوم على طاولة البحث في البيت البيضوي، هذه المرة من بوابة لقاء ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استبق وصوله إلى الولايات المتحدة بالإعلان عن لآت ثلاث لا انسحاب من الأراضي اللبنانية والسورية وغزة. من هنا باتت الوعود الأمريكية اختبارا جديا لتعهد واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الخطيرة وتهديد مسار تنفيذ المناطق التجريبية وتوسيع رقعتها، ما سينعكس على جولة التفاوض الجديدة المرتقبة في الرابع من آب المقبل في روما، حيث سيجري تقييم المرحلة الأولى وما يليها من المراحل التي نص عليها اتفاق الإطار. وكأن لبنان لم يكفه أزمات لتزاد إليها افتعال أزمة مازوت لاعبوها مافيات تحجب الكميات طمعا بأرباح إضافية بانتظار الزيادة على التسعيرات، ما دفع بعض المؤسسات إلى التقنين ليبقى المواطن كما دائما يدفع ثمن من سلامة غذائه، فيما طال تهديد المزارعين الذين رفعوا صوت إزاء ابتزاز الشركات التي تجبرهم على شراء المادة من السوق السوداء بما يزيد عن 19 دولارا للصفيحة. البداية تبقى من البيت الأبيض.
1: إذن يحضر الملف اللبناني اليوم في محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث تتجه الأنظار إلى ما ستتناوله القمة من ملفات إقليمية ولا سيما اتفاق الإطار والمناطق التجريبية جنوب لبنان. وقد استبق نتنياهو زيارته البيت الأبيض برفض الانسحاب من لبنان وسوريا وغزة.
0: وإذا كان الملف الإيراني سيكون أيضا على طاولة المكتب البيضوي، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن نتنياهو يحمل في خلال زيارته واشنطن معلومات استخباراتية حديثة حساسة سيقدمها لترامب بشأن تقدم طهران نحو امتلاك قنبلة نووية في محاولة لحض الرئيس الأمريكي على استئناف حربه على إيران والسماح لإسرائيل بالمشاركة فيها، بما يتيح للأخير أيضا التفلت من التزامات تطبيق اتفاق الإطار مع لبنان.
1: هذا وفيما يغيب تحديد آلية المراقبة في المناطق التجريبية والجهة التي ستتولى هذه المهمة. تحدثت المعلومات عن أن الجانب الأمريكي أبلغ طرفي المفاوضات أنه غير معني بأي وجود عسكري أمريكي على الأرض في الجنوب من أجل مراقبة حسن تطبيق المناطق التجريبية بسبب المخاطر وخشية التعرض لهجمات إرهابية. أما حول المخرج فأفادت نداء الوطن بأنه يتمثل في التنسيق مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جوزيف كليرفيلد للتوافق على جهة ثالثة تتولى عمليات المراقبة، فيما هناك شبه إجماع على رفض أن تتولى ذلك قوات الطوارئ الدولية.
0: في الغضون أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه في إطار آلية التنسيق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل عثر الجيش اللبناني على مخبأ أسلحة تابع لحزب الله في المناطق التجريبية جنوب لبنان.
1: توازيا يستعد لبنان لجولة مفاوضات سابعة في روما يفترض أن تشهد تقييما للمرحلة التجريبية الأولى التي استبقها الجيش اللبناني برفع تقرير يتحدث فيه عن الانتهاكات، كما سيسار إلى تحديد المرحلة الثانية بعد أولى المراحل التجريبية.
0: وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول في الخارجية الأمريكية تأكيده أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما من الرابع إلى السادس من آب المقبل، وسيتم التركيز على توسيع نطاق المناطق التجريبية ودفع عجلة التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تريد تل أبيب من خلالها التملص من تنفيذ اتفاق الإطار، قال مصدر رسمي للجمهورية إن سلسلة مراجعات جرت مع الجانب الأمريكي الذي تفهم الموقف اللبناني وأكد على أولوية التدرج في المراحل التجريبية وتمكين الجيش اللبناني من إنجازها وفرض سيطرته الكاملة على المناطق المحددة. أما فيما خص عمليات النسي والتدمير فأكد الأمريكيون أنهم لا يحبذون هذه السياسة وبعدوا بإثارة هذه المسألة مع الإسرائيليين من ناحية ضرورة وقفها.
1: الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية حضرت في محادثات المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة. الرئيس جوزيف عون أبلغ المسؤول الأممي بأن ما يجري يشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها ومنعها من الاستمرار في المخطط التدميري الذي سبق أن انتهى في غزة. وفي موقف لافت شدد رئيس عون على أن لبنان الذي وقع صيغة الإطار نتيجة المفاوضات في واشنطن ملتزم بتنفيذها، لكنه يخشى في المقابل أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، خصوصا أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنودها وتجاهل التأييد الدولي للمطالبة باحترامها.
0: المسؤول الأممي وفي مؤتمر صحفي في ختام زيارته لبنان أكد اهتمام المفوضية بالوضع في لبنان ومتابعتها للتطورات المتسارعة فيه، ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ 2 أذار الماضي، لوضع تقرير مفصل عن الانتهاكات التي تطاول حقوق الإنسان، مع التأكيد على استمرار الدعم الدولي للبنان وتأمين المساعدات اللازمة له. وإذ حذر من تداعيات الحرب على المسار الإصلاحي والأوضاع الإنسانية، قال إن الخسائر الكبيرة بين المدنيين والنزوح الواسع هي انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
1: من جهة ثانية وفي قصر بعبدة أيضا، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الذي نقل للرئيس عون تحيات رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته للبنان بدوام الاستقرار والأمان. رئيس الجمهورية حمله تحيات إلى رئيس الإمارات وشكره على الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للبنان في المجالات كافة، مجددا إدانته للاعتداءات التي تعرضت لها الإمارات والتي يهدد استمرارها واستقرارها في دول الخليج والمنطقة بأسرها.
0: الرئيس نبيه بري جدد التأكيد على أن ما يحدث على الأرض من استمرار لحلقات إجرام إسرائيل لا يدعو إلى الإطمئنان، وقال لا يبدو أن إسرائيل ستنسحب بسهولة من المساحات المحتلة في الجنوب. وبحسب مصادر مطلعة على الاتصالات، يتواصل الجانب الأمريكي مع بري انطلاقا من اعتباره طرفا أساسيا وقادرا على لعب دور مؤثر في أي تفاهمات مرتبطة بالملف اللبناني. وفي السياق أفادت المعلومات بأن بري سيزور القصر الجمهوري في خلال اليومين المقبلين للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون، في خطوة من شأنها أن تعيد تفعيل التواصل بين الجانبين.
1: وفي إطار المساعي الخارجية، تشهد بيروت هذا الأسبوع زحمة دبلوماسية عربية، إذ يصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد القطري محمد الخليفي، في حين سيزور رئيس عون تركيا نهاية هذا الشهر لبحث أوضاع المنطقة ووضعية لبنان في التطورات المقبلة.
0: في الميدان جنوبا، التفجيرات من دون هوادة استهدفت أكثر من بلدة وقرية، كذلك القصف المدفعي. التفاصيل مع الزميل حسين معنه.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ويستمر القصف المدفعي حتى ساعات الصباح هذه، ويستهدف محيط القصير دير سريان القنطرة، كما استهدف فجرا ولأكثر من ساعة منطقة علي الطاهر. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا ضخما بعيد الرابعة فجرا في بلدة حداثة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس تصعيدا إسرائيليا وعدوانا واسعا بالقصف المدفعي والتفجيرات التي ترددت أصداؤها على مساحة واسعة من الجنوب، وقد طالت بلدات الطيبي وكفر تبنيت ومركبة ومحيط عيترون برعشيت وحداثة ومجد الزون والخيام ويحمر شكيف ودير سريان وطلوصة والقنطرة مع إحراق منازل، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلتي الدبشة وعلي الطاهر وطلوصة ومركبة ووادي سلوكي وأطراف شبعة وكفر شوبة، بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة استهدفت مشاع المنصوري ومجد الزون والنبطي فوق ومركبة وبيوت السياد. وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري وقنابل حارقة ومتفجرة فوق علي الطاهر. كذلك استهدفت أمس مسيرة إسرائيلية محيط النبطي فوق ميفدون. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: أمنيا أيضا بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات التي تنفذها المديرية العامة للأمن العام في إطار حفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى المهام المتعلقة بتنظيم الدخول إلى لبنان والخروج منه ومتابعة أوضاع الأجانب، كما الإجراءات المعتمدة عند المعابر الحدودية بهدف تعزيز الرقابة وضبط حركة العبور.
0: إلى ذلك أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة تضم 850 ألف حبة قادمة من لبنان في عملية أمنية نفذت في منطقة النبك في محافظة ريف دمشق.
1: في السرايا بحث الاجتماع الوزاري برئاسة الرئيس نواف سلام في ربط لبنان بخط البصرة طرابلس نظرا إلى الفائدة المشتركة والقدرة الكبيرة في لبنان على التخزين، مع التوجه إلى إنشاء مصفات جديدة، وذلك على ضوء عزم العراق على زيادة إنتاج النفط عبر تشكيل لجنة فنية لبنانية عراقية لهذا الغرض، إذ إن هناك توجها حكوميا لإعادة تأهيل الخزانات لتيسير النقل البري للنفط كما يحصل في مرفأ بنياس. كذلك جرى التطرق إلى تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون مع السلطات التركية.
0: حياتيا، أزمة مازوت مفتعلة تحركها مافيات تحجب المادة طمعا بزيادة المرتقبة على التسعيرة، والضحية المواطن في سلامة غذائه والمزارعون والفلاحون في لقمة عيشهم. من جانبه، واحتجاجا على فقدان مادة المازوت والتلاعب بالأسعار، ينظم تجمع أصحاب المولدات الخاصة والمواطنون المتضررون اليوم اعتصاما أمام وزارة الطاقة والمياه.
1: وزير الزراعة نزار هاني الذي أكد أن المازوت متوفر اعترف في المقابل أن هناك احتكارا من قبل الشركات والمحطات.
3: تابعنا مع الإخوان بنقابة الفلاحين والنقابات المختلفة مع وزيري الطاقة والمياه ووزير الاقتصاد. الوزراء بيقولوا مادة المازوت متوفرة، ولكن للأسف هناك احتكار لها من قبل الشركات ومن قبل المحطات. اليوم دعوة عبر العموم، خلينا نسلم مادة المازوت للمزارعين ولكل اللي بيحتاجوا مادة المازوت، لأنه هيدي حيوية وأساسية. عنا ترمبات ضخ وعنا برادات وعنا جرارات زراعية، كلهم بحاجة لمادة المازوت، فمندعي الشركات لتسليمها.
0: رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس نفى أن يكون هناك انقطاع لمادة البنزين في لبنان أو المازوت، لافتا إلى أن هناك شحنات في طريقها إلى البلاد.
4: بموضوع المازوت، الكميات يلي نحن عم نسلمها هي كافية وهي أكتر من الكميات يلي نحن بالمعتاد بنسلمها. بالنسبة لموضوع البنزين، في بواخر جاية تأخرت من جراء الطقس العاطل يلي نحن شفناه آخر 3 أيام. في أكتر من 120 ألف طن من مادة البنزين بدأت توصل خلال 3-4 أيام يلي جاية، وأكتر من 60 ألف طن مازوت.
0: نعود إلى السياسة. مسار تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى أين؟ نسأل النائب بلال عبدالله. دكتور عبدالله صباح الخير.
5: صباح الخير، تحية لك لفريق العمل ولكل المستمعين.
0: شكرا لك دكتور عبدالله. إسرائيل تواصل اعتداءاتها يعني من دون هوادة، مسار حساس حتى في تطبيق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية، هل أنت متخوف من عرى القلة هذا المسار؟
5: أعتقد كنا يعني من الأوائل الذين حذروا من محاولة إسرائيل التفلت من اتفاق الإطار، لأنه يعني لم يحتوي على الضوابط المباشرة لهذه الجيش الإسرائيلي العدواني.
0: نعم.
5: أعتقد هذه الملاحظات أدرجناها بأول تعليقات لنا بالوقت اللي كنا يعني وما زلنا ندعم هذا التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي برعاية الأمريكي لمحاولة تأمين الاستقرار وحماية لبنان وحماية المصلحة الوطنية اللبنانية على قاعدة انسحاب الإسرائيلي، على قاعدة بسطية الدولة عكام الأراضي اللبنانية، وأيضا على قاعدة تحصيل على الاتفاقات الدولية ومن الاتفاق الهزي. لم نتفاجأ، يعني مشهد غزة سيدتي واضح ويعكس مدى التزام الإسرائيلي بكل الاتفاقات الدولية وبكل المواثيق الدولية. لذلك مطلوب هنا يعني من الراعي الأمريكي أن يمارس ضغط أكثر على العدو الإسرائيلي لكي يسهل مهمة الجيش ومهمة عودة الأهالي إلى المناطق التي سميت تجريبية. ويعني النموذج يعني قرية واحدة فاتت على مدى شهر بالوقت اللي تستمر إسرائيل بسياسة التدمير الكامل القرى التي بذلت تحتلها، هذا مؤشر للأسف غير إيجابي.
0: الدكتور عبد الله، إلى أي مدى يمكن لواشنطن أن تضغط على إسرائيل وهي الحليفة الأكبر والصديقة العزيز على واشنطن؟
5: بحسب يعني
0: بحسب التعهدات التي أعطاها الرئيس ترامب للرئيس جوزيف عون.
5: هذا ما كنت أود أن أقول له، يعني فخامة الرئيس جوزيف عون قام بجهد مشكور واستثنائي من فريق عمله لمحاولة تحصيل الموقع اللبناني بهالاتفاقية، ومحاولة الضغط يعني والطلب يعني أن يكون هناك يعني مباشر أكثر من الجانب الأمريكي برعاية الاتفاق وتنفيذ بنوده. وما زلنا نراهن على ذلك لأنه الوعود التي أعطيت لفخامة الرئيس والضمانات يجب أن يعني نراها تنفذ على الأرض لكي نطمن هذا المواطن الجنوبي أنه هناك يعني دولة تقف وراءه وتحميه، وهناك جيش يقف معه أيضا ويحميه، وهذا يتطلب أن يلتزم العدو الإسرائيلي بوقف سياسة العدوانية والتدميرية على الأرض اللبنانية كاملة، وهذا أيضا يتطلب تسريع وتيرة الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية لكي تعطى الدولة الفرصة المناسبة لبص سيادتها وإعادة أو إطلاق عملية إعادة الأمار والتعافي الاقتصادي في لبنان.
0: ماذا عن دور حزب الله في هذا الإطار دكتور عبد الله، وهو ما يزال متمسكا بسلاحه؟
5: يعني بغض النظر عن موقف حزب الله اليوم، بعتقد موضوع السلاح كان واضح كلام فخامة الرئيس بخطابه بالسفارة اللبنانية بأمريكا، هذا موضوع داخلي يناقش في الداخل اللبناني، ليست ورقة بيد إسرائيل للضغط على لبنان، ولكن بعتقد هذا الأوان أن يعود الجميع إلى الدولة وننفذ اتفاق الطائف، ولكن بعتقد يعني المطلب الشامل اللبناني وليس فقط مطلب حزب الله تأمين الانسحاب الإسرائيلي. عندما يتأمل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وتعطى الطمأنينة لأهلنا في الجنوب، بعتقد يعني لن يكون هناك مبرر لكي يبقى أي سلاح خارج إطار السلاح الشرعي.
0: نعم، شكرا للنائب بلال عبد الله.
1: مطلبيا، أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعليق الإضراب، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد مع وزير الطاقة جو صدي، حيث استمع إلى مطالبهم وبدد هواجسهم المتعلقة بمصيرهم بعد إقرار مجلس الوزراء ورقة سياسة قطاع الكهرباء. وأكد صدي إشراكهم في النقاش حول سبل تطبيق الورقة حين يصل إلى الأمور المتعلقة بهم.
0: لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكان اللجوء إلى عمل عسكري ضد إيران إذا لم تحقق المحادثات الجارية تقدما سريعا، مؤكدا أن واشنطن تخوض محادثات معمقة للغاية مع طهران لكنها لن تمنح المسار الدبلوماسي وقتا طويلا.
1: توازيا، نقلت أسوشيتد بريس عن مسؤولين إقليميين أن الوسطاء بقيادة قطر وباكستان أحرزوا تقدما كبيرا في جهود إعادة الجانبين إلى المسار التفاوضي وأحياء التفاهم المؤقت. وقالت المصادر إن العمل يتركز على آلية لإدارة عبور السفن في مضيق هرمز، فضلا عن مناقشة صيغة لرسوم خدمات بحرية.
0: في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تجري مفاوضات مباشرة مع واشنطن وأن الاتصالات تقتصر على تبادل الرسائل عبر الوسطاء، وأضاف إن المحادثات الجارية في سلطنة عمان حول ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز لا تشمل الطرف الأمريكي، محذرا من أن أي تحرك عسكري جديد سيواجه برد حاسم.
1: وسط هذه الأجواء، تتصدر إيران لقاء الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في البيت الأبيض، وسط مؤشرات إلى تباين بين الجانبين بشأن مستقبل الضغوط العسكرية والمسار التفاوضي.
0: إلى غزة، حيث أبلغت قيادة حركة حماس موافقتها على الصياغة الأخيرة التي قدمها الوسطاء بشأن بندين أساسيين في خطة مجلس السلام تتعلقان بملفي إدارة غزة وسلاح الفصائل، وهما من أكثر القضايا حساسية في المباحثات، وشكلا في خلال الفترة الماضية محور الخلاف الأبرز بين حماس وإسرائيل.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم صافيا إلى قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر، كما يتكون الضباب في الفترة المسائية على الجبال المتوسطة الارتفاع.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
2: خسروا بالماتش التليان وقعت
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
4: وينو الزيبة؟ جيبوا الزيبة كلو بالزيبة.
5: زيبة سموني الزيبة زيبة.
6: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
7: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: فستق، جوز، تمر،
3: راحة.
0: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
4: معمول
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و 90 سنت، جامبون إسباني لوقية بدولار و 10 سنت.
6: باختصار مع سمير منصور،
7: لا يزال لبنان حاضرا بقوة في واشنطن، وسيمر وقت طويل قبل أن ينحسر الحديث في عاصمة القرار الدولي عن الشرق الأوسط وملفاته الكبيرة والتي تمتد من الولايات المتحدة إلى إيران إلى تركيا إلى لبنان، الذي يبقى في صدارة تلك الملفات سواء لجهة الصراع الأمريكي الإيراني أو لجهة الاحتلال الإسرائيلي لعدد من القرى والبلدات اللبنانية في الجنوب. وحتى اليوم في موازاة زيارة جديدة لرئيس الحكومة الإسرائيلية إلى واشنطن بعد زيارة مهمة ومميزة للرئيس جوزيف عون، وعلى الرغم من أجواء التفاؤل التي عكستها المواقف التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال لبنان، فلا جديد حتى الآن في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والمواقف السياسية الإسرائيلية المتعددة بدءا برئيس الحكومة نتنياهو والتي تؤكد تكرارا عدم الانسحاب من لبنان، في مقابل مواقف إيرانية وأخرى لحزب الله حول السلاح يتزرع بها الجانب الإسرائيلي للتهرب من تنفيذ الاتفاق الإطار وأساسه الانسحاب من لبنان، وكل ذلك في موازاة تصعيد وتهديدات متبادلة من الجانب الأمريكي الإيراني تعزز المخاوف من استئناف الحرب. وهكذا يستمر الدوران في حلقة مفرغة، وسيستمر كذلك حتى اتخاذ خطوات عملية تلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاق الإطار وتضع حدا لاستمرار التدهور. ومن كل ملف في لبنان تتفرع ملفات أخرى وفي صدارتها عودة النازحين إلى ديارهم، وهذا أبسط حقوقهم.
6: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان.
0: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: بين محطة نتنياهو اليوم في البيت الأبيض ومفاوضات روما قريبا، التعهدات الأمريكية على المحك، مسار المناطق التجريبية تهدده الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، ونتنياهو لا انسحاب من لبنان وسوريا وغزة، الرئيس عون يحذر الممارسات الإسرائيلية ستؤثر على تنفيذ اتفاق الإطار، بري متشائم من انسحاب إسرائيلي سهل وفي قصر بعبدة قريبا، حركة مساع دبلوماسية قطرية وسعودية باتجاه بيروت هذا الأسبوع، الجنوب تحت التصعيد، التفجيرات والقصف من دون هوادة، مافيا احتكار المازوت تفعل فعلها، والثمن سلامة الغذاء وقطاع الزراعة، ترامب يتوعد إيران بالعودة إلى الخيار العسكري إذا لم تنجح الدبلوماسية سريعاً. وكان في اليومية أيضاً صفحة الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: أوجاع الظهر والعنق وكيفية علاجها موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور نزيه طعان وروني الخوري 3:10 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

أحلامه للبنان كتبها بالكلمة ورددها بالصوت وعبر عنها بالموقف الواضح. الدكتور جان أسيس، الشاعر والممثل والأستاذ الجامعي والنقيب السابق للممثلين، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان. القانون انحكى عن الذكاء الاصطناعي في المهن والأعمال، كيف يمكن استخدامه بمسؤولية وضمن أي حدود في قطاع المحاماة؟ المحامية الدكتورة أودين سلوم ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. يصادف الشهر المقبل مرور 20 عاماً على اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في 11 آب 2006 الذي صدر في أعقاب نزاع ذلك العام، وقد دعا القرار إلى الوقف الكامل للأعمال العدائية ووسع ولاية اليونيفيل لدعم تنفيذ بنوده بالتنسيق مع الجيش اللبناني. ولكن بعد عقدين من الزمن وفي أعقاب النزاعات الأخيرة التي أعادت تشكيل الواقع على الأرض، سألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك عما إذا كان القرار 1701 لا يزال يحتفظ بأهميته اليوم، وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من تنفيذ هذا القرار على مدى السنوات العشرين الماضية.
1: Indeed, one can ask ourselves why 20 years later a resolution of the Security
2: Council. بالفعل، بعد مرور 20 عاما يمكن للمرء أن يتساءل لماذا لم ينفذ قرار مجلس الأمن، وما زلنا نواجه المشكلات نفسها التي واجهناها في عام 2006. أعتقد أن ما ينبغي الإقرار به هو أن المبادئ الأساسية للقرار 1701 لا تزال ذات صلة كاملة حتى اليوم. فنحن ما زلنا نتحدث في جميع المبادرات التي نسمع عنها، سواء كانت المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة أو المبادرات الأخرى التي يقترحها الأوروبيون أو أطراف أخرى عن نزع سلاح الجماعات غير التابعة للدولة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية واستعادة سلطة الدولة وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وهذه هي القضايا الرئيسية التي أشار إليها القرار 1701. لكنني أعتقد أن الأمر البالغ الأهمية هو أن القرار 1701 لم ينص فقط على نشر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل كمهمة لحفظ السلام بهدف إتاحة المجال أمام عملية سياسية، بل سلط الضوء أيضا على العملية السياسية نفسها وعلى الجذور السياسية للنزاع التي كان ينبغي معالجتها. وأعتقد أن هذه كانت أحدى المشكلات في تنفيذ القرار 1701، إذ ما زال تركيزنا إلى حد ما نحو الجوانب الأمنية أكثر من الجوانب السياسية. وأعتقد أن القضايا لا تزال إلى حد كبير هي نفسها، ومن الواضح أن الوضع على الأرض قد تغير بالكامل. فمنذ تشرين الأول 2023 تغير الوجدان الإسرائيلي والسياسة الأمنية الإسرائيلية بصورة كاملة، وهو أمر مفهوم إلى حد كبير. لكن الدولة في لبنان تغيرت أيضا مع وجود حكومة جديدة مصممة على تنفيذ القرار 1701 بكل جوانبه، لذلك أعتقد أنه لدينا فرصة.
0: شهدت الأوضاع على الأرض في جنوب لبنان تغيرات كبيرة خلال العقدين الماضيين، فعلى مدى نحو 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين اللذين أعقبا حرب عام 2006، تمكن السكان في جنوب لبنان من العودة إلى حياة طبيعية، فيما استعادت المجتمعات المحلية والأعمال التجارية وقطاع السياحة عافيتها تدريجياً. لكن تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق الذي بدأ في تشرين الأول 2023 وأعقبته النزاعات المدمرة في عامي 2024 و2026 أدى إلى دمار واسع النطاق ونزوح ومعاناة طال السكان على جانبي الخط الأزرق. ويتحدث نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك عن استمرار أهمية القرار 1701 والتحديات التي تنتظر المرحلة المقبلة.
1: Unfortunately, the conflict has resumed and erased most of the progress that we could have made.
2: للأسف استؤنف النزاع، مما محى معظم التقدم الذي كان من الممكن أن نحرزه حتى الآن. وفي رأيي فإن استمرار أهمية القرار 1701 لا يقتصر على الحاضر، بل يشير أيضا إلى المستقبل. وكما ذكرت فإن جميع المبادرات التي يجري بحثها حاليا تستند إلى القرار 1701. وأعتقد أن ما لا ينبغي إغفاله أيضا هو أهمية وجود حضور في جنوب لبنان لمعاينة ما يجري على الأرض ورصد التطورات ورفع التقارير للتحقق من مدى التقدم في تنفيذ أي اتفاق يتماشى مع القرار 1701. ولهذا السبب اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بناء على طلب مجلس الأمن خيارات للإبقاء على وجود للأمم المتحدة على الأرض، لمواصلة تقديم تقارير محايدة، ولمواصلة دعم الجيش اللبناني في استعادة سلطة الدولة، وكذلك لمواصلة رفع التقارير إلى مجلس الأمن حتى يبقى النزاع على جدول أعمال المجلس. أما الآن فالقرار في أيدي الدول الأعضاء، وفي المقام الأول مجلس الأمن بالطبع، لكنه أيضا بيد الأطراف، وما إذا كانت لديها الإرادة السياسية لتنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده، سواء فيما يتعلق بالجوانب الأمنية أو الجوانب السياسية. وهذا الأمر يبقى في نهاية المطاف بيد الأطراف. ونرى الآن أن للنزاع بعدا إقليميا، لطالما كان هذا البعد موجودا.

بق الفرش الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: كنا متأمل.
1: لا كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: فستق، جوز، تمر، راحة.
6: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
7: معمول،
4: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار. 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.
1: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟

0: نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، سلام اللحام، والمخرج توني الخوري.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: بين محطة نتنياهو اليوم في البيت الأبيض ومفاوضات روما قريبا، التعهدات الأمريكية على المحك، مسار المناطق التجريبية تهدده الاعتداءات الإسرائيلية، ونتنياهو الانسحاب من لبنان وسوريا وغزة. الرئيس عون يحذر: الممارسات الإسرائيلية ستؤثر على تنفيذ اتفاق الإطار. بري متشائم من انسحاب إسرائيلي سهل وفي قصر بعبدة قريبا. حركة مساعي دبلوماسية قطرية وسعودية باتجاه بيروت هذا الأسبوع. الجنوب تحت التصعيد، التفجيرات والقصف من دون هوادة. مافيات احتكار المزود تفعل فعلها. الثمن سلامة الغذاء وقطاع الزراعة، أين المسؤولون؟ ترامب يتوعد إيران بالعودة إلى الخيار العسكري إذا لم تنجح الدبلوماسية سريعاً.

0: رشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. بعد أيام من لقاء الرئيسين الأمريكي واللبناني في البيت الأبيض، لبنان من جديد اليوم على طاولة البحث في المكتب البيضاوي، هذه المرة من بوابة لقاء ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سبق وصوله إلى الولايات المتحدة بالإعلان عن لقاءات ثلاث لا انسحاب من الأراضي اللبنانية وسوريا وغزة. ما ستخرج به قمة البيت الأبيض ومدى الضغط الأمريكي على إسرائيل للالتزام بوقف اعتداءاتها بحسب تعهدات واشنطن سيرسمان من دون شك اتجاه جولة التفاوض اللبنانية الإسرائيلية الجديدة في روما في الرابع من آب المقبل، إذ ستشكل منعطفا هاما في تنفيذ المناطق التجريبية في مرحلتها الأولى وتوسيعها تدريجيا بحسب ما نص عليه الاتفاق الإطار. وكأن لبنان لم يكفه من أزمات لتزاد إليها افتعال أزمة مازوت لاعبوها مافيات تحجب الكميات طمعا بأرباح إضافية بانتظار الزيادة على التسعيرات، ما دفع بعض المؤسسات إلى التقنين ليبقى المواطن كما دائما يدفع الثمن من سلامة غذائه، فيما طال التهديد المزارعين الذين رفعوا صوت إزاء ابتزاز الشركات التي تجبرهم على شراء المادة من السوق السوداء بما يزيد عن $19 للصفيحة. البداية من البيت الأبيض.
4: إذن يحضر الملف اللبناني اليوم في محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث تتجه الأنظار إلى ما ستتناوله القمة من ملفات إقليمية، ولا سيما اتفاق الإطار والمناطق التجريبية جنوب لبنان. وقد استبق نتنياهو زيارته البيت الأبيض برفض الانسحاب من لبنان وسوريا وغزة.
3: وإذا كان الملف الإيراني سيكون أيضا على طاولة المكتب البيضاوي، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن نتنياهو يحمل في خلال زيارته واشنطن معلومات استخباراتية حديثة حساسة سيقدمها لترامب بشأن تقدم طهران نحو امتلاك قنبلة نووية في محاولة لحض الرئيس الأمريكي على استئناف حربه على إيران والسماح لإسرائيل بالمشاركة فيها، بما يتيح للأخيرة أيضا التفلت من التزامات تطبيق اتفاق الإطار مع لبنان.
4: هذا وفيما يغيب تحديد آلية المراقبة في المناطق التجريبية والجهة التي ستتولى هذه المهمة، تحدثت المعلومات عن أن الجانب الأمريكي أبلغ طرفي المفاوضات أنه غير معني بأي وجود عسكري أمريكي على الأرض في الجنوب من أجل مراقبة حسن تطبيق المناطق التجريبية بسبب المخاطر وخشية التعرض لهجمات إرهابية. أما حول المخرج فأفادت نداء الوطن بأنه يتمثل في التنسيق مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جوزيف كليرفيلد التوافق على جهة ثالثة تتولى عملية المراقبة، فيما هناك إجماع أو شبه إجماع على رفض أن تتولى ذلك قوات الطوارئ الدولية.
3: إلى ذلك أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه في إطار آلية التنسيق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، عثر الجيش اللبناني على مخبأ أسلحة تابع لحزب الله في المناطق التجريبية جنوب لبنان.
4: توازياً يستعد لبنان لجولة مفاوضات سابعة في روما، يفترض أن تشهد تقييماً للمرحلة التجريبية الأولى التي استبقها الجيش اللبناني برفع تقرير يتحدث فيه عن الانتهاكات، كما سيسار إلى تحديد المرحلة الثانية بعد أولى المراحل التجريبية.
3: وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول في الخارجية الأمريكية تأكيده أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما من الرابع إلى السادس من آب المقبل، وسيتم التركيز على توسيع نطاق المناطق التجريبية ودفع عجلة التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار، وعلى تسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تريد تل أبيب من خلالها التملص من تنفيذ اتفاق الإطار، قال مصدر رسمي للجمهورية إن سلسلة مراجعات جرت مع الجانب الأمريكي الذي تفهم الموقف اللبناني، وأكد على أولوية التدرج في المراحل التجريبية وتمكين الجيش اللبناني من إنجازها وفرض سيطرته الكاملة على المناطق المحددة. أما فيما خص عمليات النس والتدمير، فأكد الأمريكيون أنهم لا يحبذون هذه السياسة، وبعدوا بإثارة هذه المسألة مع الإسرائيليين من ناحية ضرورة وقفها.
4: الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية حضرت محادثات المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تشيرك أمس مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة. الرئيس جوزيف عون أبلغ المسؤول الأممي بأن ما يجري يشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها ومنعها من الاستمرار في المخطط التدميري الذي سبق أن انتهجته في غزة. وفي موقف لافت شدد الرئيس عون على أن لبنان الذي وقع صيغة الإطار نتيجة المفاوضات في واشنطن ملتزم بتنفيذها، لكنه يخشى في المقابل من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، خصوصا أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنودها وتجاهل التأييد الدولي المطالب باحترامها.
3: المسؤول الأممي وفي مؤتمر صحفي في ختام زيارته لبنان أكد من جهته اهتمام المفوضية بالوضع في لبنان ومتابعتها التطورات المتسارعة فيه، لاسيما الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ ثاني من آذار الماضي، لوضع تقرير مفصل عن الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، مع التأكيد على استمرار الدعم الدولي للبنان وتأمين المساعدة اللازمة له. وإذ حذر من تداعيات الحرب على المسار الإصلاحي والأوضاع الإنسانية، قال إن الخسائر الكبيرة بين المدنيين والنزوح الواسع هي انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
4: من جهة ثانية وفي قصر بعبدة أيضا، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الذي نقل للرئيس عون تحيات رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته للبنان بدوام الاستقرار والأمان. رئيس الجمهورية حمل غباش تحياته إلى رئيس الإمارات وشكره على الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للبنان في المجالات كافة مجددا، وإدانته لاعتداءات التي تعرضت لها الإمارات والتي تهدد استقرارها والأمن والاستقرار في دول الخليج والمنطقة بأسرها.
3: الرئيس نبيه بري جدد التأكيد على أن ما يحدث على الأرض من استمرار لحلقات إجرام إسرائيل لا يدعو إلى الاطمئنان، وقال لا يبدو أن تل أبيب ستنسحب بسهولة من المساحات المحتلة في الجنوب. وبحسب مصادر مطلعة على الاتصالات، يتواصل الجانب الأمريكي مع بري انطلاق من اعتباره طرفا أساسيا وقادرا على لعب دور مؤثر في أي تفاهمات مرتبطة بالملف اللبناني. وفي السياق أفادت المعلومات بأن بري سيزور القصر الجمهوري في خلال اليومين المقبلين للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون، في خطوة من شأنها أن تعيد تفعيل التواصل بين الجانبين.
4: وفي إطار المساعي الخارجية، تشهد بيروت هذا الأسبوع زحمة دبلوماسية عربية، إذ يصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد القطري محمد الخليفي، في حين سيزور الرئيس عون تركيا نهاية هذا الشهر لبحث أوضاع المنطقة ووضعية لبنان في التطورات المقبلة.
3: في الميدان جنوبا التفجيرات من دون هوادة تستهدف أكثر من بلدة وقرية، كذلك القصف المدفعي. التفاصيل مع زميل حسين معنا.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ويستمر القصف المدفعي حتى ساعات الصباح هذه، ويستهدف محيط ألكسير دير سريان القنطرة، كما استهدف فجرا ولأكثر من ساعة منطقة علي الطاهر. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا ضخما بعيد الرابعة فجرا في بلدة حداثة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس تصعيدا إسرائيليا وعدوانا واسعا بالقصف المدفعي والتفجيرات التي ترددت أصداؤها على مساحة واسعة من الجنوب. وقد طالت بلدات الطيبي وكفر تبنيت ومركبة ومحيط عيطرون برعشيت وحداثة ومجد الزون والخيام ويحمر شكيف ودير سريان وطلوثة والقنطرة مع إحراق منازل، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية التي الدبشة وعلي الطاهر وطلوثة ومركبة ووادي سلوكي وأطراف شبعة وكفر شوبة، بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة استهدفت مشاع المنصوري ومجد الزون والنبطية فوق ومركبة وبيوت السياد. وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري وقنابل حارقة ومتفجرة فوق علي الطاهر. كذلك استهدفت أمس مسيرة إسرائيلية محيط النبطية فوق ميفدون. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: أمنيا، بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات التي تنفذها المديرية العامة للأمن العام في إطار حفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى المهام المتعلقة بتنظيم الدخول إلى لبنان والخروج منه ومتابعة أوضاع الأجانب، كما الإجراءات المعتمدة عند المعابر الحدودية بهدف تعزيز الرقابة وضبط حركة العبور.
3: إلى ذلك، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة تضم 850 ألف حبة قادمة من لبنان في عملية أمنية نفذت في منطقة النبك في محافظة ريف دمشق.
4: في سراي، بحث الاجتماع الوزاري برئاسة الرئيس نواف سلام في ربط لبنان بخط البصرة طرابلس، نظرا إلى الفائدة المشتركة والقدرة الكبيرة في لبنان على التخزين، مع التوجه إلى إنشاء مصفات جديدة، وذلك على ضوء عزم العراق على زيادة إنتاج النفط عبر تشكيل لجنة فنية لبنانية عراقية لهذا الغرض، إذ أن هناك توجها حكوميا لإعادة تأهيل الخزانات لتيسير النقل البري للنفط كما يحصل في مرفأ بنياس. كذلك جرى التطرق إلى تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون مع السلطات التركية.
3: بالعودة إلى الجنوب، كيف هي الصورة في زوتر الغربية وهي أول غيث المناطق التجريبية؟ نسأل رئيس بلديتها الأستاذ عبد عز الدين. أستاذ عز الدين، صباح الخير.
6: صباح النور يا أهلا.
3: أستاذ عز الدين، ننظر إلى زوتر الغربية، ماذا نرى؟
6: يعني بداية فينا نقول زوتر الغربية للأسف، للأسف عن جد زوتر الغربية كثير بلد منكوبة بدمار هائل لا يوصف.
3: نعم.
6: شوارع بأكملها على الأرض، أبنية سكنية، محلات، كل شيء، مساجد، مبنى بلدي، ساحة عامة. مشهد صراحة صعب كتير، مشهد مبكي.
3: نعم.
6: الحقيقة
3: للأسف
6: للأسف صح، وما ضل عنا شيء. يعني إذا بتشوف المشهد من زوتر الغربية الحقيقة شيء بيوجع القلب فعلا.
3: أستاذ عز الدين، الكشف عن هذا الدمار الهائل وإحصاء الأضرار باشرت به اللجان الفنية في مجلس الجنوب، إلى أي مدى أنت متفائل بإعادة الإعمار وماذا عن عودة الأهالي؟
6: بداية خلينا نقول فعليا بلش مجلس الجنوب، ومشكور الله يعطي العافية، بعت لنا امبارح فرق هندسي، رح نبلش أو بلشنا فينا نقول بالأبنية الموجودة حاليا اللي هي فيها أضرار ومش هدم كله، لحتى اللي بيقدر يسكن ببيته نقدر نرجع نرمم له بيته ونجهز له البيت، يقدر يسكن فيه ولو مؤقتا، لأنه أكيد ابن هذه الأرض بده يقعد ببيته لو
3: مؤقت.
6: الخطوة الثانية إن شاء الله الهدم الكلي، كمان عملنا نحن كبلدية عملنا جدول الوحدات السكنية الهدم الكلي وقربناها للمجلس وعم نشتغل على هذا الموضوع. وكمان بدورنا كبلدية عم نقوم هلأ بالمطلوب يعني بنا تحتية كخطوة أولى من طرقات من ماي كهرباء انترنت. هذه التفاصيل يعني هذه الشغلات الأساسية عم نشتغل عليها إن شاء الله ومتواجدين في اليوم من الصبح للمساء. ومجلس الجنوب فعلا مشكور عم بيتابع معنا بلحظة بلحظة هذه الأمور. أكيد الدكتور هشام حيدر ومدير مكتب النبطية السيد يوسف مهدي كمان يوميا معنا على الأرض. فالحمد لله إن شاء الله بدنا نرجع نعمل إعادة أعمار. ولازم يعني أنا اللي طالبه كمان بدنا نرجع زوطر إن شاء الله مش مثل ما كانت, ما عادش نقبلها مثل ما كانت, بدنا هي أحسن بأضعاف. ودولة رئيس الحكومة كمان وعدنا وقف معنا إن شاء الله. وبإذن الله عندنا لقاء قريب نحن كمجلس بلدي مع دولة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام هاليومين, وإن شاء الله بنرجع نبني زوطر أحسن من ما كانت ونرجعها حلوة ونموذجية فعلا.
3: أستاذ عز الدين, هل لديك رقم حول تكلفة الأضرار والدمار الهائل في زوطر الغربية؟ هل هناك صراحة رقم؟
6: صراحة بعد ما عملناش إحصاءات دقيقة, ولكن يعني أكيد فيها كلفة عالية. وزوطر مهرة غالي خاصة بهذا الوضع, لأنه قدي بدي أحدد لك رقم يمكن يكون بعد أثرنا كمان. إحنا عنا كل شيء كل شيء كل شيء بالأرض, ما عنا شيء. يعني هلا نحن إذا أي مواطن بده يقعد ببيته, إذا بده بس يروح يجيب ربطة خبز بده يظهر من بريت الضيعة ليجيب أغراض لبيته.
3: نعم.
6: بس يوم,
3: نعم.
6: يوم بيوم.
3: نعم.
6: يوم بيوم إيه. ف يعني لا نحن تحت الصفر مش على الصفر.
3: إيش أستاذ عز الدين, يعني تجهدون في إعادة الإعمار وإعادة الأهالي لزوطر الغربية, ماذا عن الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تزال مستمرة؟ يعني هناك شبه تناقض بين العودة وإعادة الإعمار وبين مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية, وكأن زوطر الغربية لم تدخل في المرحلة الأولى من المناطق التجريبية, أليس كذلك؟
6: صحيح صحيح. أنا عم بحكيك هلأ بكل ثقة, أنا عم بحكيك هلأ والعدو الإسرائيلي بعيد عني على بعض أمطار أنا شايفه بالعين المجردة. نحن بصراحة لو موجود الجيش اللبناني موجود معنا وداخل زوطن الغربية لحتى الناس ارتاحت نفسيا وصار عندها
3: من
6: الاطمئنان أنه الجيش موجود, ما كانت رجعت العالم. ولا أنا بقبل كرئيس بلدي خلي العالم ترجع والعدو الإسرائيلي على حدودنا. العدو الإسرائيلي موجود هلأ بزوطن الشرقية, هو زوطن الغربية وزوطن الشرقية تقريبا يعني فينا نقول بلد واحدة, وهو شارع واحد من الزوطه الغربيه على الزوطه
3: صحيح
6: الغربية.
3: صحيح.
6: اذا بدي اوصف لك المشهد, انا هلا انا عم بحكي معك بس اعطيني مهل, انا بكزر كزدوره هلا مثلا, عم بعطي مثال كزر كزدوره بوصل على حدود زوطه الشريف 5 دقائق كزدوره ماشي.
3: نعم.
6: يعني حتى اعمل لك على بعد امطار, يعني انا هلا عم بحكي معك والعدو الاسرائيلي موجود قدامي انا شايفه مشيات وإليات.
3: نعم. تبقى التحية طبعا للجيش اللبناني ولأهالي زوطر الغربية على أمل العودة سريعا وبناء هذه البلدة في الجنوب. شكرا لرئيس بلدية زوطر الغربية الأستاذ عبد عز الدين.
4: أكد النائب بلال عبد الله في حديث إلى صوت كل لبنان أن رئيس الجمهورية جوزيف عون قام مع فريق عمله بجهد استثنائي لمحاولة تحصين الموقع اللبناني في اتفاق الإطار ولمحاولة الضغط وطلب تنفيذ بنود الاتفاق, قائلا ما زلنا نراهن على ذلك لأن الوعود والضمانات التي أعطيت للرئيس عون يجب أن تنفذ على الأرض.
7: خالد الرئيس جوزيف عون قام بجهد مشكور واستثنائي من فريق عمله بمحاولة تحصيل الموقع اللبناني بهالكفائية ومحاولة الضغط وطلب أن يكون هناك مباشر أكثر من الجانب الأمريكي برعاية الاتفاق وتنفيذ حدوده. وما زلنا نراهن على ذلك لأنه الوعود التي أعطيت لفخامة الرئيس والضمانات يجب أن نراها تنفذ على الأرض لكي نطمن هذا المواطن الجنوبي أن هناك دولة تقف وراءه وتحميه وهناك جيش يقف معه أيضا ويحميه, وهذا يتطلب أن يلتزم العدو الإسرائيلي بوقف سياسة العدو العدوانية والتدميرية على الأرض اللبنانية كاملة، وهذا أيضا يتطلب تسريع وتيرة الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية لكي تعطى الدولة الفرصة المناسبة لبسط سيادتها أو إطلاق عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان.
3: ماذا عن دور حزب الله في هذا الإطار دكتور عبد الله وهو ما يزال متمسكا بسلاحه؟
7: يعني بغض النظر عن موقف حزب الله اليوم، بعتقد موضوع السلاح كان واضح كلام فخامة الرئيس بخطابه بالسفارة اللبنانية بأمريكا، هذا موضوع داخلي يناقش في الداخل اللبناني، ليست ورقة بيد إسرائيل للضغط على لبنان، ولكن بعتقد هذا الأوان أن يعود الجميع إلى الدولة وننفذ اتفاق الطائف، ولكن بعتقد المطلب الشامل اللبناني وليس فقط مطلب حزب الله تأمين الانسحاب الإسرائيلي. ما يتأمل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وتعطى طمأنينة لأهلنا في الجنوب، بعتقد يعني لن يكون هناك مبرر يبقى أي سلاح خارج إطار سلاح الشرعية.
3: حياتيا أزمة مازوت مفتعلة تحركها مافيات تحجب المادة طمعا بزيادة مرتقبة على التسعيرة وضحية المواطن في سلامة غذائه والمزارعون والفلاحون في لقمة عيشهم. من جانبه واحتجاجا على فقدان مادة المازوت والتلاعب بالأسعار، ينظم تجمع أصحاب المولدات الخاصة والمواطنون المتضررون اليوم اعتصاما أمام وزارة الطاقة والمياه. وزير الزراعة نزار هاني الذي أكد أن المازوت متوفر اعترف في المقابل أن هناك احتكارا من قبل الشركات والمحطات.
8: تابعنا مع الإخوان بنقابة الفلاحين والنقابات المختلفة مع وزيري الطاقة والمياه ووزير الاقتصاد. الوزراء بيقولوا مادة المازوت متوفرة، ولكن للأسف هناك احتكار لها من قبل الشركات ومن قبل المحطات. اليوم دعوة عبر العموم، خلينا نسلم مادة المازوت للمزارعين ولكل اللي بيحتاجوا مادة المازوت، لأنه هيدي حيوية وأساسية. عنا ترمبات ضخ وعنا برادات وعنا جرارات زراعية، كلهم بحاجة لمادة المازوت، فمندعي الشركات لتسليمها.
3: رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس نفى أن يكون هناك قطاع لمادة البنزين في لبنان أو المازوت، لافتا إلى أن هناك شحنات في طريقها إلى لبنان.
9: لموضوع المازوت، الكميات يلي نحن عم نسلمها هي كافية وهي أكتر من الكميات يلي نحن بالمعتاد بنسلمها. بالنسبة لموضوع البنزين، في بواخر جاية تأخرت من جراء الطقس العاطل يلي نحن شفناه آخر 3 أيام، في أكتر من 120 ألف طن من مادة البنزين بدها توصل خلال 3-4 أيام يلي جاية، وأكتر من 60 ألف طن مازوت.
3: انعكاس ممارسات مافيا المازوت على القطاع الزراعي، نسأل في هذا الملف رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع الأستاذ إبراهيم ترشيشي. أستاذ ترشيشي صباح الخير.
10: صباح الخيرات لإلك ولكل اللي عم يسمعونا، إن شاء الله بيكون نهاره الحلو كيف ما كانوا رايحين وما كانوا متجهين،
3: ويكون تسليم المازوت حلو كمان.
10: تسليم المازوت مش حلو، هلا ناطرين التسعيره لحتى نشوف لتطلع.
3: نعم استاذ ترشيشي، توضيحا، كيف تتم اليه ممارسه الضغط على المزارعين لشراء المازوت من السوق السوداء لتزيد الكلفه عن لديكم 19 دولار؟
10: لازم تمك، لانه هذا سؤال يعني بمحله، لازم كل العالم تعرف شو عم بيصير حقيقه.
3: نعم،
10: مثل ما بتعرف السيارة بتطلع نهار الثلاثة ونهار الجمعة.
3: نعم.
10: بتطلع الثلاثة السيارة، بيعرفوا هني دغري انه نهار الجمعة في ارتفاع للسعر، بيقوموا ما بيسلموا الا كميات بسيطة اقل من ما بده السوق، فبالتالي بيكتر الطلب. بتروح العالم تشتري مازوت ما بيلاقي، بيقول له نهار الجمعة.
3: نعم.
10: بيجي للجمعة كمان بيعرفوا كمان انه الثلاثة بده يرجع يطلع السوق. ما بيسلموا كميات لازمة إلا بيسلموا للناس تبعهم، يعني بيقيم من جايبته هايدي بحط جايبته هايدي، يعني ما بيسلم حاجة السوق، بده يطلع السوق بيقول له كمان للجمعة.
3: أستاذ ترشيشي، هل
10: من الثلاثة للجمعة؟ لا، لأنه هني حاطين براسهم بدون يبيعوا، برمين يعني الثلاثة المزود ب30 دولار، إنه فكرين العالم بده يخرب، هرمز بده يسكر.
3: نعم.
10: وباب المندب بده سكر.
3: هل اضطررتم إلى شراء المازوت من السوق السوداء حاليا؟
10: كل يوم فيك تشتري مازوت من السوق السوداء. السوق السوداء يعني $5 أو $7 زيادة.
3: نعم.
10: يعني إذا الدوري سعره $23 أو $22 بتشتري مازوت قد ما بدك $30 قد ما بدك.
3: نعم.
10: بطريقة محروفة مثل ما هو. يعني مثلا أحد المحطات أحد صاحب الشركات الكبرى بلبنان واللي نحن بنحترمه وبنقدره وبنقدر مكانته، ولكن يجي يقول إنه المازوت بتوفر وشو هالضج اللي عاملينه وشو عاملين وشو كذا. هو المازوت موجود بمحطاته مزبوط، موجود بمنشآته على الدورة مزبوط،
3: يعني يجب الإفراج عنها. يعني يجب الإفراج عنها أستاذ سرشيشي، هذا المطلوب.
10: موجود بالإمبراطورية تبعه، مفروض يبيعه للسوق. يعني بس سعودي اللي موزعين تبع المازوت قد ما بدهم مازوت بيعطوهم بيسلمون.
3: نعم.
10: لا أنت بدك توزع حصص.
3: نعم أستاذ سرشيشي، سؤال هنا
10: كيلي. عم تعطينا مازوت مدعوم، عم تعطينا مازوت حتى بدك توزع حصص. أنت عم تبيع بسوق حرة، عم تستورد بسوق حرة بعد ما بدك، وعم تبيع انت بالسعر اللي سعر لك اياه الدولة، شيلت لك ارباحك عجريب وعطيتك حصك من الارباح وقلت لك انه هذا السعر موازي للسعر العالمي اليوم.
3: نعم.
10: لا يا حضرتك بدك تسلم حصص.
3: نعم.
10: بس تقول بدي سلم حصص، يعني اول شيء بدك تسلم حطاتك الناس اللي لك، ثاني شيء بدك تسلم الناس المقربين المقربين جدا لك، معناتها هوديك الفراطة ما بيطلع لهم مزود.
3: نعم.
10: يعني ما لح يقدر يوصلوا شيء، خاصة إذا كان في خبرية من تحت لتحت تفسوها أنتوا أصحاب الشركات إنه السعر على طلوع.
3: نعم.
10: السعر بده يطلع، بس نحن عنا مزود هلا أقل شيء بكفينا، بيطوف لبنان من هلا لشهر ولا 40 يوم ولا 50 يوم مزود.
3: نعم. أستاذ سرشيشي، سؤال، أنت تتهم أمس، اتهمت أمس في بيان جهات رسمية وشركات النفط بالتواطؤ مع بعضهم البعض بتواطؤ واضح، ووزير الزراعة أمس اعترف بوجود مافيا، إلا أنه تمنى من دون إجراءات، تمنى على الشركات أن تسلم مادة المازوت. أين الإجراءات؟
10: بحسرة، لأنه ما بيطلع بإيده أكتر من هيك، شو بده يقول لهم؟ يعني بدي اقول له ما المحتكرين هو ما ما ما بدوش حدا ليقول ستة. ما مثلا هذا نائب المحطات امبارح عم بيقول المادي متوفره، طيب قام بعض المزارعين اتصل فيه وقالوا يا عمي بدنا 4000 لتر، فيك تعطينا 4000 لتر؟ قال له انا بالشغل تبيع مضغوط. لكن شو شغلتك انت عمي؟ قل لي شو بتشتغل حضرتك؟ انت دكتور فلان، انت نائب المحطات بتقول عن حالك بالباب، ما بتعطي واحد 4000 لتر مزوط وبتقول في مزوط؟ كيف هالتناقض هذا؟
3: نعم.
10: صح. احد اصحاب الشركات كمان امبارح هو نفسه بمحطاته في اكثر من 8 مليون لتر اكدوا لي بال100 مليون بمحطاته بتعنايل وبالكرك وبالفرزون، في عنده اكثر من 8 مليون لتر مخزنين، بتقول لي انت ايه عم نبيع للسوق 13% أكثر أو 3 مليون لتر بالزيادة عن حاجته. وكي حبيبي لا أنت بك تقول حاجته أو مش حاجته، أنت هذا المورد تبعك الموزع تبعك بيقول لي بيقول لك بدي سيارة مزود، بدي 2، بدي 5، مفروض تعطيه، مش مفروض أنت تسكر عنه وتقول له لا إلك اليوم نص مالك اليوم ما إلك. إني أنت ببيعه بس يوم اللي بتطلع السيارة، نهار الثلاثة ببيع ونهار الجمعة ببيع.
3: على أمل أستاذ سرشيشي أن تصل هذه الصرخة وأن يتحرك المسؤولون. شكرا على هذه المداخلة. شكرا أستاذ سرشيشي.
4: مطلبيا أيضا أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعليق الإضراب، وذلك بعد الاجتماع عقد مع وزير الطاقة جو الصدي، حيث استمع إلى مطالبهم وبدد هواجسهم المتعلقة بمصيرهم بعد إقرار مجلس الوزراء ورقة صياغة قطاع الكهرباء. وأكد الصدي إشراكهم في النقاش حول سبل تطبيق الورقة حين يصل إلى الأمور المتعلقة بهم.
3: إقليميا، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكان اللجوء إلى عمل عسكري ضد إيران إذا لم تحقق المحادثات الجارية تقدما سريعا، وأكد أن واشنطن تخوض محادثات معمقة للغاية مع طهران، لكنها لن تمنح المسار الدبلوماسي وقتا طويلا.
4: توازيا، نقلت أسوشيتد بريس عن مسؤولين إقليميين أن الوسطاء بقيادة قطر وباكستان أحرزوا تقدما في جهود إعادة الجانبين إلى المسار التفاوضي وأحياء التفاهم المؤقت.
3: في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تجري مفاوضات مباشرة مع واشنطن، وأن الاتصالات تقتصر على تبادل الرسائل عبر الوسطاء، وأضاف إن المحادثات الجارية في سلطنة عمان حول ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز لا تشمل الطرف الأمريكي، محذرا من أن أي تحرك عسكري جديد سيواجه برد حاسم.
4: وسط هذه الأجواء، تتصدر إيران لقاء الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في البيت الأبيض، وسط مؤشرات إلى تباين بين الجانبين بشأن مستقبل الضغوط العسكرية والمسار التفاوضي.
3: إلى غزة، حيث أبلغت قيادة حركة حماس موافقتها على الصياغة الأخيرة التي قدمها الوسطاء بشأن بندين أساسيين في خطة مجلس السلام، وتتعلقان بملفي إدارة غزة وسلاح الفصائل، وهما من أكثر القضايا حساسية في المباحثات، وشكلا في خلال الفترة الماضية محور الخلاف الأبرز بين حماس وإسرائيل.
4: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم صافيا إلى قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر، كما يتكون الضباب في الفترة المسائية على الجبال المتوسطة الارتفاع.
3: كان في هذه النشرة بين محطة نتنياهو اليوم في البيت الأبيض ومفاوضات روما قريبا التعهدات الأمريكية على المحك، مسار المناطق التجريبية تهدده الاعتداءات الإسرائيلية، ونتنياهو الانسحاب من لبنان وسوريا وغزة، الرئيس عون يحذر الممارسات الإسرائيلية ستؤثر على تنفيذ اتفاق الإطار، بري متشائم من انسحاب إسرائيلي سهل وفي قصر بعبدة قريبا، حركة مساعي دبلوماسية قطرية وسعودية باتجاه بيروت هذا الأسبوع، الجنوب تحت التصعيد، التفجيرات والقصف من دون هوادة، مافيات احتكار المازوت تفعل فعلها والثمن، سلامة الغذاء وقطاع الزراعة أين المسؤولون؟ ترامب يتوعد إيران بالعودة إلى الخيار العسكري إذا لم تنجح الدبلوماسية سريعا.
4: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طحينة شاهين 800 جرام $3.90، سمك عرموت فرومر الكيلو $3.40.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي،

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: من تنفيذ الإصلاحات مع تطبيق القانون 431 إلى تحديث الشبكات، ماذا تغير في قطاع الاتصالات؟ قطار الإنترنت السريع انطلق، متى يصل الفايبر أوبتيك إلى كل منزل؟ أين أصبح ملف ستارليك في لبنان؟ وهل سيصبح الإنترنت الفضائي واقعاً؟ وزير الاتصالات شارل الحاج يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات سراي الثلاثاء الساعة 8:30 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
0: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان.

خير من إذاعة صوت كل لبنان. صباح النور، صباح النشاط، صباح الحماس، صباح العافية والمحبة. حييكم بنهار جديد، اليوم الثلاثاء 28 تموز 2026. منبلش نهارنا سوا بهالصبحية المنوعة وبرفقنا من هلأ لساعة 10:10 المخرج توني خوري.

الشركة الصينية شي إن يلي صارت هلأ الكل بيطلب منها تياب وأكسسوار وقصص للبيت تكبدت خسائر بقيمة 99 مليون دولار. ليه؟ بسبب الرسوم يلي فرضها دونالد ترامب. أعلنت شي إن إن أنه اليوم وصلت خسارتها ل 99 مليون دولار من بعد ما كانت تحقق أرباح بقيمة 395 مليون دولار بنفس الفترة من السنة الماضية. شو السبب؟ السبب أنه المبيعات عم تتأخر خصوصا من بعد قرار ترامب إلغاء الإعفاء الجمركي يلي كان يسمح للطرود الصغير أنه تفوت على الولايات المتحدة من دون رسوم. يعني بين الحرب التجارية يلي بعدها مستمرة بين أمريكا والصين وبين التوترات والحرب مع إيران، شي إن إن بتقول إنه الطلب عم يتأثر، التكاليف عم تطلع، وحتى عمليات التسليم عم تتأخر ببعض الأسواق. بس المفارقة إنه رغم كل هالخسائر بعدها شي إن إن عم تكبر لناحية عدد الزبائن. فآخر الإحصائيات بتقول إنه عدد العملاء لا شي إن إن وصل ل 281 مليون زبون خلال السنة الحالية من بعد بزيادة أكثر من 16% عن السنة الماضية، وهالزباين عملوا أكثر من مليار عملية شراء. يعني باختصار الزباين بعدهم موجودين وبكثرة، ولكن الرسوم الجمركية والحروب عم بتخلي كلفة هالنجاح أغلى بكتير.

صباح الأنوار، الدنيا حلوة، مبارح راح وما حيرجع، وبكرة بعلم الغيب، ويمكن tomorrow will never come. ياريت تحطولنا غنية عبد الحليم عيش أيامك. أحلى صباح لأحلى ندى.

0: تحية لك ست عصمت. أكيد لازم نعيش أيامنا، الحياة قصيرة، ما بنعرف شو مخبيلنا بكرة، يعني كرمل هيك لازم نعيش أيامنا بفرح، نضحك أكتر، نحب أكتر، والأهم نقدر كل لحظة حلوة بحياتنا، لأنه هاللحظات مش دايما بتتكرر، والسعادة مش دايما منلاقيها. أوقات السعادة بتكون بكلمة حلوة، بقعدة حلوة، بلمة حلوة. يعني خلونا نعيش مثل ما قالت الست عصمت، نعيش اليوم. اليوم منعرف شو ناطرنا، اليوم منعرف شو عايشين، بس بكرة ما منعرف شو ناطرنا. توني جرب لقي لنا هالغنية للست نعم عصمت.
1: يمكن نتهنى بحبك، يمكن ما نتهنى، يمكن ما يتركنا قلبك.
0: أنا ما بعرف لليوم عم بيروكي بشوي لساني، عم ننطر إنه توني لقي لنا الغنية لست عصمت. ومثل ما قلنا ما بنعرف بكرة شو نطرنا، يعني اليوم بعدنا عم نروح على شغلنا، بكرة ما بنعرف مين رح ياخد محلنا. على هالسيرة مبارح أطلقت صحيفة النهار أول نشرة إخبارية بيقدمها مذيعين رقميين بالذكاء الاصطناعي. يعني كنا بالأول بريبورتر سموه نهار بجريدة النهار، مبارح شفنا أول نشرة المذيعة اسمها نور، والريبورتر يلي عم يطلع من الجنوب نهار عم بيقدموا نشرة ولا ممكن تتصدق انه هيدي مش نشرة عم بيقدموها شخصين عادية، هالنشرة هي بالذكاء الاصطناعي، وطبعا تسجل لصحيفة النهار أول نشرة إخبارية برؤية الذكاء الاصطناعي.

لك يسعد صباحك يا ست الستات، واليوم بدي اقول بونجورين لزفان واشتقنا له حبيب قلبي. والله يا ست ندى بس اسمع صوتك على الاذاعه منتنشط ومناخذ قوه وبترتاح نفسيتنا. قدام نكون بالليل فكرنا عم يخدنا ويجيبنا وهموم بتنسي الدنيا الهمومة حضرتك. ولك يسعد لي صباحك ونطرتك عشية على التليفون. انا

0: صباحك وصباح توني هو فعلا الإنسان لازم يعيش اللحظة، لأنه ما بنعرف بكرة شو مخبرنا وشو ناطرنا. يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
1: عيش أيامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك، عيش أيامك عيش لاليك.
2: وهي الغنية يلي طلبتها ست عصمت، عيش أيامك عيش لياليك.
1: عيش أيامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح
2: ضحك ولعب وجد.
1: عيش أيامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك، عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب.

0: قد شوية وحبي كتير.
1: وبين الضحك واللعب والجد والحب شوفي بصبحيتنا لليوم.
0: شبابك عمره يطول، عيش أيامك عيش على طول.
1: بصبحيتنا لليوم مواضيع منوعة وسلسلة لقاءات. راح يكون عنا لقاء تنحكي عن المهرجانات الصيفية يلي مكملة بالمناطق والضيعة اللبنانية. راح نحكي اليوم عن مهرجان الدوار مع كارول صقر، وأيضا رح نحكي عن فوائد الكولاجين وكيف منحضره بالبيت مع راشيل قسطنطين. عم بتضيعني يا توني. أمنية سكر، نشاط خاص للآباء مع أطفالهم حول كتاب، يعني ساعة قراءة هالساعة بتخلق ذكريات حلوة وبتقربنا أكتر من أولادنا. بهاللقاء رح نكون مع لانا حلبي مثل العادة، كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، وموجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم، والنشرة بعد النشرة.

0: بلا وجوب سمين الكرام. والله من صوفر ومن هوا صوفر ومن خضار في صوفر ومن حدا القمم اللي بتروح صوب بجبال الشوف، حبيت ابعت كم بيت شعر كمشاركة تعطي حلا على حلا بهالبرنامج الرائع. عيناك دنيا أنجم ورؤى من قبل لم تفتح على دفتر، فهما رسائل بعد ما كتبت وهما قصائد بعد لم تنشر. ما صدفتي في البال ما خطرت وبها جبين الليل ما فكر، نهران أعشق فيهما سفري ذهب المغيب وشعرك الأشقر، ويدان خلت الشمع منسكبا وفم تدور تدور خاتما أحمر، فتنقلي في الدرب أغنية إيقاعها عزف على مظهر. من ذا يصور قامة امرأة إلا لها لم ينحت المرمر، من أي كون أنت قادمة يا من بعينيها المسا أبحر؟ أنا في الضفاف الخضر لي قمر يرسو هناك وأنجم تسهر، خلي على عينيك أشرعتي لا تحرميني روعة المنظر، ودع القصائد تنتقي صورا والرسم من ألوانه يسكر، وأخيرا كل الروائع كل الروائع أنت فتنتها سلمت أنامل مبدع صور. محمود أحمدي.
1: يا الله يا محمود الأحمدي على هالكلام الحلو. أكيد أكيد كل هالخواطر لازم تكون عم بتحضرها لكتاب نشوفه قريبا بالمكتبات.

0: نتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع منكمل صبحيتنا بعد الموجز. خليكن معنا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور.

0: لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90، شاورما دجاج الكيلو $5.40.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوفد المرافق إلى واشنطن، حيث سيلتقي الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض. وعلى الطاولة الملف الإيراني كما اللبناني الذي سيتناول مواصلة تنفيذ المناطق التجريبية في مراحلها اللاحقة والضغط على تل أبيب لتطبيق اتفاق الإطار والتوقف عن اعتداءاتها. أكد النائب بلال عبد الله في حديث إلى صوت كل لبنان أن رئيس الجمهورية جوزيف عون قام مع فريق عمله بجهد استثنائي لمحاولة تحصين الموقع اللبناني في اتفاق الإطار ولمحاولة الضغط وطلب تنفيذ بنود الاتفاق، قائلا: ما زلنا نراهن على ذلك، لأن الوعود والضمانات التي أعطيت للرئيس عون يجب أن تنفذ على الأرض لطمأنة المواطن الجنوبي بأن هناك دولة وجيش أو عفوا أن هناك دولة وجيشا يقفان معه ويحميانه. ولفت عبد الله إلى أن هذا الأمر يتطلب أن تلتزم إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية والتدميرية على الأراضي اللبنانية، كما يتطلب تسريع وتيرة الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية لتعطى الدولة السلطة المناسبة.

0: لبسط سيادتها وإطلاق عملية إعادة الأعمار. وعن دور حزب الله في هذا الإطار قال عبد الله: كلام رئيس الجمهورية في أمريكا كان واضحا بأن هذا الموضوع داخلي ويناقش في الداخل اللبناني، قائلا: أن الأوان ليعود الجميع إلى الدولة ولتنفيذ اتفاق الطائف. وشدد عبد الله على أن المطلب اللبناني هو تأمين الانسحاب الإسرائيلي، وبالتالي لا يكون هناك مبرر لبقاء السلاح غير الشرعي. في الميدان جنوبا لا تزال تسمع أصوات الانفجارات في مدينة سور تزامنا مع عمليات تفجير ونسف ينفذها الجيش الإسرائيلي في مجد الزون والمنصور وبنت جبيل. وصف رئيس بلدية زوتر الغربية عبد عز الدين المشهد في بلدة زوتر بالمبكي، مؤكدا أنها منكوبة وفيها دمار هائل لا يوصف. وفي حديث إلى صوت كولي لبنان لفت عز الدين إلى أن فرق الهندسة في مجلس الجنوب بدأت بالكشف على الأضرار في الأبنية لإعادة ترميم وتجهيز البيوت ليتمكن أصحابها من السكن فيها ولو مؤقتا، وأكد أن البلدية أنجزت جدولا للوحدات السكنية التي ستخضع للهدم الكلي وقدمته للمجلس، كما تعمل على إنشاء البنى التحتية كخطوة أولى، ومجلس النواب يتابع كل الأمور. وأشار إلى أنه لم يجرى أي إحصاء دقيق بعد لحجم وتكاليف الأضرار، ولكن الكلفة عالية، آملا في إعادة الأعمار وإعادة زوتر أفضل بأضعاف. وأعلن أن لقاء سيعقد مع رئيس الحكومة نواف سلام في خلال اليومين المقبلين، قائلا: لولا وجود الجيش اللبناني في زوتر الغربية لما سمحنا بعودة الأهالي إلى البلدة، لا سيما أن القوات الإسرائيلية على بعد أمتار وهي موجودة في زوتر الشرقية. تعليقا على احتكار شركة النفط للمازوت وسعيها لتحقيق المزيد من الأرباح، أكد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم ترشيشي عبر صوت كل لبنان أن الشركات تنتظر ارتفاع الأسعار، لذا لا تسلم سوى كميات بسيطة أقل من حجم الطلب في السوق، ويحصل هذا الأمر مرارا وتكرارا، فيسلم أصحابها حصصا، سائلا: لماذا يتم تسليم حصص وهذا يعني أنهم يسلمون المقربين منهم؟ ولفت ترشيشي إلى أنه كل يوم يمكن شراء المازوت من السوق السوداء، أي بزيادة سعر 5 دولارات أعلى من تسعيرة الدولة. واليوم سجل جدول أسعار المحروقات تراجعا ب 12 ألف ليرة على البنزين 95 و 98 أوكتان، فيما تراجع المازوت 14 ألف ليرة، أما الغاز فارتفع 30 ألف ليرة.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نو نواصل مشاهدة الأخبار من صوت كل لبنان. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن العقوبات والحصار البحري الأمريكي سيستغرقان وقتا أطول لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات مقارنة بشن حملة قصف واسعة النطاق. المسؤول الأمريكي قال إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن الإيرانيين يشكون من عدم قدرتهم على دفع رواتب مقاتليهم بسبب الضغوط المالية. في المقابل أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث أمن مضيق هرمز في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه السعودي والعماني. في الميدان أكد الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض صباحا مسيرة عند الحدود الأردنية قبل تجاوزها الحدود، فيما أكد الجيش الأردني إسقاط مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني في الصحراء الشرقية. واصلت أسعار النفط تراجعها إذ انخفضت بأكثر من دولار للبرميل وسط آمال في التوصل إلى تسوية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران التي تسببت في اضطراب كبير في تدفقات الطاقة العالمية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن الذكاء الاصطناعي في المهن والأعمال، كيف يمكن استخدامه بمسؤولية وضمن أي حدود في قطاع المحاماة؟ المحامية الدكتورة أودين سلوم ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: من تنفيذ الإصلاحات مع تطبيق القانون 431 إلى تحديث الشبكات، ماذا تغير في قطاع الاتصالات؟ قطار الإنترنت السريع انطلق، متى يصل الفايبر أوبتيك إلى كل منزل؟ أين أصبح ملف ستارليك في لبنان؟ وهل سيصبح الإنترنت الفضائي واقعاً؟ وزير الاتصالات شارل الحاج يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات سراي الثلاثاء الساعة 8:30 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
0: أوجاع الظهر والعنق وكيفية علاجها موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور نزيه طعان وروني الخوري 3:10 صباحا عبر صوت كل لبنان. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

ومنروح إلى موجز الفلك، أفضل برج لليوم وأسوأ برج. أسوأ برج لليوم برج الميزان. يا ميزان، ما تتسرع بإطلاق الأحكام وما تاخد قرارات مهمة اليوم، مالياً رح تظهر عليك مصاريف غير متوقعة، فالأفضل أنه تأجل الأشياء يلي مش ضرورية ما تشتريها اليوم. حافظ على هدوءك وما تخلي التفاصيل تعكر مزاجك. أما أفضل برج لليوم هو برج الحوت. يا حوت، اليوم رح يحمل لك هالنهار مفاجأة حلوة كتير وخبر يفرح قلبك، ورح تلاقي حالك قدام فرصة كنت ناطرة من زمان، وممكن يكون عندك دعم من شخص مش متوقع. هابي بيرثدي لمواليد برج اليوم.

هابي بيرثدي لناتالي نعوم. ناتالو عقبال المية، بتتذكروا ولا ناتالو؟ هابي بيرثدي لدكتور نبيل خوري، هابي بيرثدي لكارين عواد، وبدي أقول معايد كتير سبيسيال اليوم، هابي بيرثدي لأسيل شرارة. بتتذكروا أسيل هالصبية الحلوة يلي خسرت بيا وإخوتها ثلاثة لما استهدفتهم إسرائيل ببنت جبيل بأيلول الماضي، ويومتها ما نجي إلا هي وإما أماني بزي. بدي أقولك يا أسيل ضلك قوية، أنت وأمي، أنت وأمك، خليك السند لأمك، وإن شاء الله الحياة بترجع بتضحك لك، والله يعطيك القوة وتضلك متمسكة بالحياة وتنفتح لك أبواب الحظ والنجاح.

0: خير مدام ندى لك للمستمعين. مدام ندى، عرفنا انه حضرتك عندك مقابل اليوم الساعة 8:30 مع معالي الوزير شارل الحاج. بتمنى عليك تسألي لمعالي الوزير ليه عم بحطم قطاع الاتصالات لصالح مين؟ ليه ما عم بيدعم أجيره لحتى تشتغل وترجع كل شيء مثل ما بنيناه نحن بال2000 و1999 على أيام الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري؟ ليه عم بحطموها لحتى يبيعوها برخيص؟ يعني المزارع بروح بيجيب أسمدة لحتى يدعم الزرع اللي عنده ليقدروا يبيعه بسعر أحسن. عنا نحن بالعكس، بجيبوا أسمدة لحتى يحطموا الزرع تبعهم لحتى يبيعوه بأرخص الأسمان ليشتروا في غاية في نفسك يا يعقوب. بتمنى عليك تسألي سؤال، إنه مش أفضل تتأجل وتتقوى أجيره والوزارة بصير المستثمرين ياخذوا الأسهم بسعر أعلى، بصير تركض المستثمرين شو اسمه تستثمر بالقطاع؟ ما بعرف أنا كيف هالبلد هيدا. نحن كتير انبسطنا بالرئيس جوزيف عون وقلنا طالع من نارا مؤسسة عسكرية بيضرب بإيد من حديد وما بيرضى بالفساد وما بيرضى ما بعرف شو عم بيصير. عم ببيع مقدرات البلد بس بأبخس الأسمان. هودي مقدرات لإلنا مش لبتبيهن، لأولادنا ولأولاد أولادنا ولأجيال الصاعدة، مش لإلهم. هن ببيعوا بيشتروا مثل ما بدهم، برخصوا مثل ما بدهم ببيعوا. لا، بده يتقوى هيدا القطاع ويرجع ينطرح الأسهم للبيع. ما بيجوز هيك.
1: أكيد هذا الموضوع رح نفتحه الليلة ورح يكون ضمن المحاور يلي رح نتطرق لها بحلقتنا بحوارات السراي.
2: صباح الخير يا مدام ندى، يعطيك العافية. والله صراحة يا مدام ندى صرنا هيك ننطر الأخبار، بركي هيك ربنا هيك يشفق علينا ونسمع شي خبر حلو على الأخبار. هلا ما فينا نأثر بالسياسة الدولية، قلق على المصير، قلق على المستقبل، قلق على كل شي. ماشي الحال، تعودنا. بس يعني ما عم بفهم أن دولتنا ما بتقدر مثلا تضبط عملية السرقة والنهب بالمحروقات بالقليلة، بالمحروقات بالقليلة. هذا الاحتكار تبع المازوت واحتكار البنزين، ومسلمين راسنا للمافيات قاعدين بينهبوا فينا وبيفلحوا فينا كل هالعمر. طيب ولو وين هالدولة عنهم هيدولة؟ يعني يبعتولهم حدا يراقبهم يتبسهم يشوف شو بدي يعمل. ما بيصير هيك فلتاني القصة، يعني كأنه ما في شيء. شو هالامتياز هيدا الرهيب اللي أخدينه وقاعدين يتحكموا برقاب العالم؟ ساعة بيقطعوا المازوت، ساعة بيقطعوا البنزين، ساعة ما بعرف شو بيعملوا. طيب انه بالاخر بدنا نضل هيك تحت رحمتهم؟ هول جزارين، هول عملوا ثروات، عملوا مليارات من ورا عرق العالم وتعب العالم ودم العالم. ما فينا نتركهم هيك، ما بينتركوا هول الجماعة، ما بينتركوا الا اذا هني شركاتهم، يعني ما بستبعد. حبيبة قلبي وسلام لزفان كمان، اشتقنا لك يا استاذ زفان حبيبنا انت.

0: من قول شوي على الأجواء الصيفية والفنية. المهرجانات بها الصيفية بعد مستمرة بكل الضيع والمناطق اللبنانية. مهرجان الدوار على الدوار بيحرز المشوار، ما هيك يا كارول صقر؟
1: نادا بونجور،
0: صباح الخير كارول. حضرتك من المنظمين لمهرجان الدوار، خبرينا عن هالمهرجان أول شيء، أي متى ببلش وشو في نشاطات؟
1: أول شيء ندى بدي أتشكرك وأتشكر كل القيمين على صوت كل لبنان، لأنه عم بتساعدونا نضوي على مهرجان مار أنطونيو في الدوار لعام 2026. هالمهرجان بيمتد ندى على 3 أيام، هم 6، 7، و8 آب، وبيروح ريعه لاستكمال بناء كنيسة مار أنطونيوس. يتضمن المهرجان معرض موجود فيه أشغال يدوية من الكروشيه، رسم على إزاز، شموع، أعمال ريزين، صابون وأكسسوارات. وفي عنا الفود كورت يلي بيتضمن مأكولات منوعة ومشروب يرضوا كل الأذواق بدون ما ننسى الحلويات أكيد. هلأ كل ليلة في عنا سهرة بيحييها فنان، فبست الشهر عنا الفنانة رفقة فارس والفنان جيلبير رحباني، بسبعة الشهر في عنا الفنان ناجي القسطى، وبكمان الشهر عنا الفنان نقول القسطى. بدنا نذكر أنه بثمان الشهر منختتم المهرجان بالقداس الإلهي يلي بيحتفل فيه راعي أبرشية أمبلياس المارونية سيادة المطران أنطوان بونجم. وبدي نوه كمان ندى أنه الدخول للمهرجان رح يكون مجاني لسيما ألعاب الأطفال.
0: حتى حضور السهرات الفنية رح يكون الدخول مجاني؟
1: هلأ أثناء سهرات الفنانين العشاء بيكون بناء على حجز مسبق وأكيد بيكون مدفوع
0: بس للعشاء.
1: نعم.
0: ولكن إذا بدون يحضروا السهرة بدون ما يتعشوا بيحضروا السهرة ببلش.
1: مظبوط.
0: أنتوا أول سنة بتعملوا مهرجان بالدوار كارول؟
1: لا، صرنا 3 سنين. من زمان كان المهرجانات بالدوار كتير قديمة بس توقفت وقت الحرب، وهلأ صرنا 3 سنين عم نحتفل بهالمهرجانات.
0: طيب يلي ما بيعرف يوصل على الدوار كارول، فينا نخبر المستمعين كيف بيوصلوا على هالضيعة الحلوة؟
1: الدوار بتطلعي لها من طريق أنطلياس بكفية، توصلي بكفية بعدين الدوار، وإذا نازلة من صوب زحلة توصلي دهور شوير وبتدلك نازلة عيرون الدوار.
0: بتعرفي
1: كتير سهلة، يعني من بيروت لهون ما بدها شيء، فيهم يطلعوا عن الطريق السريع. ومن شجعهم يجوا، التقف عنا كتير حلو، الطبيعة حلوة والأجواء كتير حلوة.
0: في عنا مستمعة صديقة كمان دايما بتسمع برنامجنا من الدوار، سليمة روحانا، كمان منوجه لها تحية. خلينا نذكر كارول، الافتتاح هو نهار 6 الشهر، من أي ساعة لأي ساعة؟
1: ببلش المعرض الساعة 5 للساعة 12 بالليل، كل المهرجان مع المعرض كمان.
0: والوصول لهالمنطقة منظم، رح يكون في شرطة بلدية تنظم الوصول
1: أكيد،
0: وما يكون أكيد في فوضى وازدحام بطرقات الضيعة.
1: أبدا، نحن منسقين مع البلدية ومع السلطات الأمنية، كله منظم وبيوصلوا بمضى أجواء كتير حلوة وآمنة عنا بالدوار.
0: وعلى الدوار
1: تفضلوا شرفونا، على الدوار بيحرز المشوار وناطرينك ندى
0: ان شاء الله. وبنتمنى لكم انه يكون هالمهرجان ناجح ونشوف دايما هيك مهرجانات تزرع الفرح والطمأنينة والسلام بمناطقنا وضيعنا.
1: اكيد، مرسي كتير لإلك ونشوفك بخير
0: ان شاء الله،
1: وناطرين الكل
0: ان شاء الله.

0: قبل ما نروح على النشرة بعد النشرة وأقوال الصحف باخد كم واتساب بنسمع أندري.
1: بونجور ندى صبحية ندى. أكيد اليوم وضع الكهرباء وضع مزري يعني. إنه عيب والله عيب. الكهرباء اليوم بين إيدين القوات هني عندهم وزير بيمثلهم. إنه هاي غلطة كبيرة عملوها القوات. أخذوا هالكرة النار كرة النار بين إيديهم. اي ما بعرف كيف تتعالج هالشغله ما بعرف بس اخر ناس له الحق يتهجموا على الوزير وعلى القوات اخر ناس له الحق يتهجموا هن العونيه لانه بين ايديهم كانت 14 15 سنه الكهرباء مش بس هيك في 40 مليار تقريبا يمكن اكثر مليار دولار مسحوب من مصرف لبنان من رياض سليمي الشارو فيول والبقية مانتننس شو كم مليار مانتننس 10-15-20 مليار او لجيبهم إلون دونك اخر ناس الحق ينتقدوا الكهرباء واليوم اخر ناس هن الطيار الوطني الحر. يسعد صباحك ندى.
0: دايما أندري عنده هالعقدة ما حدا مقصر يا أندري.

ومنروح إلى النشرة. بعد النشرة عناوين وكواليس الصحف. في صحيفة النهار: عون إلى تركيا الخميس وملف النزوح إلى الواجهة، رهان لبناني على روما لتوسيع المنطقة التجريبية. في عناوين الجمهورية: عون لن نقبل باستمرار خرق بنود الإطار، واشنطن وطهران الوسطاء يسابقون الاحتمالات. وفي اللواء: تنصل أمريكي من مراقبة المناطق التجريبية، وعون يحذر من تمادي خرق اتفاق الإطار. إلى الكواليس: في النهار تنتشر إعلانات مضللة للبنانيين تستعمل أسماء نواب ورجال أعمال ناجحين للترويج لمنصات تدعي الكسب السريع، وهي أفخاخ لسحب المال عبر الشبكة الإلكترونية. كتير انتبهوا من هالموضوع، أنا تعرضت له. وفي أسرار النهار، وهيدي تعقيبا على كلام أندري: فيما يغيب التيار الكهربائي عن بيوت المواطنين، يستمر الجدل العقيم القواتي العوني حول الإجراءات المعتمدة في مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة سابقا وحاليا ولاحقا، في محاولة كل فريق تسجيل هدف في مرمى الآخر، هدف مظلم. إلى أسرار الجمهورية: نصح حزب بارز يشهد تراجعا كبيرا في إمكاناته بتخفيف خطابه التصعيدي وعدم مجابهة العهد مباشرة. وإلى صحيفة اللواء: تحدثت مصادر معنية عن مخاوف من أوراق مزيفة بالعملات الأجنبية لا سيما الدولار لدرجة يصعب على المواطن العادي اكتشافها. وأخيرا إلى المواقع الإلكترونية: في لبنان فايلز، علم لبنان فايلز أن غياب مرجعية سياسية عن احتفال تطويب البطرك لحويك ربط بموقف سلبي لها منذ يعود إلى ثمانينات القرن العشرين، يوم استخدم مثلا شعبيا لانتقاده وانتقاد فكرة لبنان الكبير. أقولكم قصدين الرئيس بري. والخبر الأخير من لبنان ديبيت: علم موقع لبنان ديبيت أن الزيارة على رواتب موظفي القطاع العام التي كان يفترض صرفها اعتبارا من شهر آذار الماضي ستدفع على أقساط تمتد على 12 شهر بدءا من الأول من أيلول المقبل. وانطروا يا معتدين.

0: وننتقل إلى موضوع بهم النساء وبهم الرجال، الكولاجين. الكولاجين كتير بنسمع عنه، تنحكي عن نضارة البشرة، عن صحة الشعر وعن المفاصل العظام. قديه هالكولاجين عن جد هو سر الشباب والصحة، وقديه بيقدر جسمنا هو يصنعه لحاله، والأهم هل فينا ناخد الكولاجين نحن نحضره بالبيت وناخده، أو لازم نشتري حبوب من الفرماشيات. بدي أحكي عن هالموضوع مع أخصائية التغذية راشيل قسطنطين تنفهم شو فوائد الكولاجين وكيف فينا ندعم إنتاجه بطريقة طبيعية من خلال غذائنا أو بالبيت. راشيل قسطنطين، بونجور.
1: بونجور ندى.
0: راشيل، أول شي خبرينا عن الكولاجين، شو هو وقديه جسمنا بحاجة لإله؟
1: الكولاجين هو بروتين موجود بالجسم، هو يلي بيعطي الأنسجة القوة والمرونة، ونسمع طول أنه قديه هو مهم للجلد، للعظام، للغضاريف، للمفاصل والأوعية الدموية. هلأ الكولاجين مع العمر بيصير أقل، وخصوصي بعد عمر 30 بيصير الجسم ينتج كمية أقل من الكولاجين، وأكيد يعني في عوامل كمان بتخليه أقل غير العمر، مثل التدخين، سوء التغذية، الشمس، التعرض كمان بشكل قوي للشمس، بتصير التجاعيد على البشرة عنا تبين أكتر، وحتى الجلد بتقل مرونته وبتضعف صحة المفاصل. فالكولاجين كتير مهم، ونسمعنا كمان قدي موجود هو بالفارماسي، يعني في كتير ناس بتروح بتجيبه كسوبليمان. في عنا حبوب، وفي عنا أمبول بتنشرب، وفي عنا باودر، وكتير درجة أنه نجيب الباودر كولاجين وندوبه مع القهوة أو الشاي أو العصير. فهلأ منا نحكي شوي كمان عن الطرق يلي بنقدر نحضر الكولاجين بالبيت، وخصوصي مرق العظام اللي هو كتير هلأ درج وكتير ترندي. على أول شيء إذا بدنا نحكي كيف ندعم الكولاجين بطريقة طبيعية من دون ما نحضره أو نجيبه من الفارماسي، أكيد من خلال غذائنا. نحن لازم نتناول أكيد كمية كتير كبيرة من البروتين، لأنه الكولاجين هو بالنهاية بروتين موجودة بالجسم، فإذا أكلنا كمية كافية من البروتين بنكون نحن عم نساعد بإنتاج الكولاجين. كمان كتير مهم الفيتامين سي، في كتير ناس ما بيعرفوا انه الفيتامين سي كتير مهمة للبشرة، وكتير مهمة غير قصة المناعة انه هي مهمة لانتاج الكولاجين، ومنعرف انه في كتير كريمات بيحتوي على الفيتامين سي، فالافضل نحن نكون انه عم نتناول الحمضيات، عم نتناول مثل الليمون، الجريب فروت، الحامض، الكيوي، عنا كتير مصادر للفيتامين سي. وعنا كمان اطعمة غنية بالزنك اللي هي بتدعم انتاج الكولاجين مع الزنك والنحاس، ولازم أكيد نتجنب التدخين ونتعرض مثل ما قلت لأشعة الشمس، فهيك منكون عم ننتج كولاجين بطريقة طبيعية بالجسم.
0: طيب إذا جسمنا بطل عم ينتج كتير ولو أكلنا، نحن بنروح على السابلمنتس، هل هالسابلمنتس فعلا بيأمنوا الكولاجين أو هن تجارية أكتر؟ وشو الأفضل، باودر، حبوب، أمبول، شو الأفضل؟
1: هلا اكيد نحن الكولاجين مثل ما قلنا بعد عمر معين بصير يخف انتاجه بالجسم، حتى لو كنا نحن عم ندعم غذائنا قد ما بنقدر، بس كمان فينا نكون عم نلجا للسبلمنتس مثل ما قلنا الموجودين. هلا اكيد الحبوب، الامبول، الباودر، كلهم مصادر منيحه، بس انه ما نعرف البراند المنيحه نحن ننقيها، وبدنا نعرف انه منه هو سحر، يعني يمكن مش من اول فتره هو مثل نحن بناخده ككور، يعني كتريتمان على فتره كبيره انه نكون عم ناخذ حبوب الكولاجين، يعني ما بتقل الفتره عن 6 اشهر حتى يكون عم نزيد انتاج الكولاجين بالجسم. هلا اكيد الطريقه الطبيعيه والتغذيه هي الاساس، نحن بندعمهم بالسبلمنتس. وهلا مثل ما قلنا في مرق العظام اللي كتير ترندي،
0: خبرينا عن هالترند كتير. وانا جربتها راشيل، بس حسيت انه ممكن تنصح، لانه بتشوفي فيه هيدي
1: الطبقه الدهنيه.
0: فخبرينا اول شيء قديه هيدي المرقه العظام بتغنينا وبتغذينا بالكولاجين، وشو الطريقه السليمه لتحضيرها، وهل بتنصح؟
1: مضبوط. هلا مرق العظام او البون بروث نحن بنسميها، هل هي عن جد بتستحق هيدي الضجه اللي اخذتها على السوشيال ميديا؟ هلا كيف منحضر اول شيء تنحكي؟ هو مرق بيتحضر، منجيب عظام الدجاج او اللحمه او السمك، بينطبخ لساعات طويلة مع المي مع الخضار، منحط مطيبات كمان، منحط خل، بهارات، ورق غار. في كتير ناس بتصير تزيد حتى تعمل له المطيبات.
0: بس سؤال رشال، حتى عظام الدجاج أنا قالوا لي بس عظام البقر
1: هو أكتر شيء معروف، عظام البقر، بس في ناس بتستعمل كمان عظام الدجاج. وبينت الدراسات أنه كل واحدة بتتميز بمعادن معينة، ففينا نكون عم نستعمل عظام الدجاج أو اللحمة أو السمك حتى. ومنعرف أنه في كتير السبلمنتس الموجودين، يعني اللي نجيبه نحن الأمبول، بيكونوا هني كولاجين من السمك، فكمان السمك ما بتقل أهميته عن الدجاج واللحمة. هلأ هو بينطبخ لساعات طويلة، يعني بين 6 و12 ساعة بياخد وقت، ومثل ما قلنا بعدين منكون عم نصفيهم، وهيدا الكولاجين الموجود بالعظام بيتحول لجيلاتين وقت الطبخ. فكرمل هيك مكونات الأساسية تبع مرق العظام، هو بيحتوي على نسبة كبيرة من المي، بيحتوي على أحماض أمينية الأمينو أسيدز اللي هني أكثر شيء الجليسين الجلوتامين والبرولين، وعلى كمية كبيرة من الكولاجين والجيلاتين. ومن هون بتجي الفوائد تبعه، يعني هو بيكون عم يدعم الترطيب بالجسم، عم بيساعد على تحسين البشرة، الشعر الضفير. حتى الدراسات بينت أنه بيدعم جهاز المناعة لأنه فيه هودي الأمينو أسيدز المهمين، وكمان بيساعدنا بصحة المفاصل. في كتير ناس عندها يمكن أوجاع بالمفاصل بتقول بدي أجيب كولاجين، فهيدي طريقة كولاجين بطريقة طبيعية، لأنه الكولاجين والجيلاتين مهمة تتقوي المفاصل. وكمان دراسات بينت أنه بيساعد على الاسترخاء والنوم، يعني في كتير عالم بتجيبه بتحب تكون عم تجيبهم هلأ في كتير محلات بحضرون بطريقة نحن بنقدر نشتري مرق العظام خالص، أو فينا نحضره بالبيت لحتى يساعدهم كمان على الاسترخاء والنوم. بس بدي أقول أنه هو كتير مهم، وبيحتوي كمان على كميات معادن كتير مهمة مثل المغنيسيوم والفوسفور، بس منه هيدا الشراب السحري. يعني في ناس بتفكر يمكن من أول ما تتناوله أنه رح تحس بهيدا الفرق، مثل ما قلنا كل شيء بياخد وقت، ولازم نكون عم نتناوله ونحطه بنظامنا الغذائي، يعني هو جزء من نظامنا الغذائي الصحي ومغذي وطيب. في كتير ناس بتحب تشربه، بس منه سحري رح يعمل الفرق من أول المرة. يعني في كتير عالم بتصير يمكن تستغني عن الأدوية تبع المفاصل، بتقول أنا عم بشرب مرق العظام، هيدا شيء كتير غلط. فبدنا نعرف أنه هو بيدخل بنظام غذائي صحي بس منه شراب سحري.
0: طيب بس آخر سؤال، قدي الكمية يلي لازم يشربها الواحد بالنهار
1: حتى
0: يعني كوب إيه؟ هل فعلا بنصح أو في طريقة لازم نشيل هيدي
1: الدهن؟ الدهن
0: نعم طبعا،
1: من بعد ما نحضره ونحن ونحطه بالبراد حتى كمان يعني بهيدي الطريقة بدنا نشيل طبقة الدهن الموجودة من بعد تبريده، فهيدي الطبقة بتكون هي متجمدة من فوق، فأكيد منشيلها، هيك بصير يعطينا كالوريز أقل. كل كوب تقريبا 240 مليليتر عم يحتوي على 60 كالوري، أوقات بيوصل لأكتر، بس إذا كنا تاركين الدهون بصير في أكتر من الكوب، في أكتر من 100 كالوري وأكتر من 150. فنحن ما نعرف إذا شلنا طبقة الدهون فينا نقول أنه ما بينصح، يعني بتكون كتير مقبولة السعرات الحرارية الموجودة بقلبه. ولازم كمان ننتبه لكمية الملح، لأنه بطريقة الطبخ بيزيدوا له كتير ملح، فكمية الملح المضافة ما لازم تكون كتير عالية تما تعملنا water retention، تما نصير نحس بفرق أنه عم بينصحنا. فبدنا نشيل الطبقة المتجمدة من الدهون، وبدنا ننتبه لكمية الملح، وفينا نكون عم نتناول كل يوم بحدود الكوب من مرق العظام. بهيدي الطريقة منكون عم ناخد الفوائد وما منكون عم ننصح. يعني
0: أنا رح أعطي نصيحة رشال، أنا حطيتهم بلوح التلج، بشيل كوب كل يوم وبحطه بمي سخنة وشوية حامض
1: منظيفة.
0: يعني هيدا الكوب كافي برأيك كل يوم؟
1: أكيد فينا نكون عم نتناوله نحن ككوب لحاله، فينا نكون عم نضيفه للشوربات لكل الطبخات، هيك بنكون عم نضيف فوائد الكولاجين بكل أكلنا اللي نحن منحضره كل يوم.
0: شكرا لك رشال قسطنطين على هالنصايح المهمة اللي عطيتينا اياها اليوم.

0: بونجور يعطيك العافية. لا طريقة على حديثك عن الهيئة المرشعية بعتقد أنا قصدك إن أصدق عم يقرأ عن بطرك الياسج هذا خبير من زمان بس نعتبره اللي هو ضم مدن النصارى لسوريا حتى ما يصير جمهور أرثوذكس أكثر من المواطن. أنا هيك بعتقد كمان سوري. نهارك سعيد.
1: شكرا على المعلومة.

0: ندى بدي ابعت صباح سبيشل لزفان، وبدي اقول لكم ان احنا بنحبكم اتنيناتكم وبنحب نسمع صوتكم اتنيناتكم.
1: والله وانا كمان بدي ابعت له سبيشل هاي لزفان وقول له كثير اشتقت له. ومنروح إلى كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
2: كاذب مش كاذب.
3: رئيس لبنان جوزيف عون أعطى الموافقة لمنصة بتخليكم تحصلوا على 9000 دولار بشهر واحد. هيدي المنصة يلي بدعمها النائب ميشيل ظاهر بتخلي 99% من الناس يلي عم يسجلوا فيها يقبروا الفقر. هيدا فحوى إعلان عم ينتشر بالساعة الماضية عبر إنستغرام، وفيها دعوة صريحة حتى الناس تفوت أو تسجل معلوماتها وتبلش تحصل مصاري. وفي حال ما فاجأتكم اللغة العربية الركيكة بهيدي الدعاية المنتشرة، لازم تكون على دراية بأنه هيدا الإعلان واستخدام صورة النائب ميشيل ظاهر هي صورة مولدة عن طريق شات جي بي تي ومش حقيقية. وحتى نائب ظاهر نزل بيان عم يحذر من الفبركات بأنه هو مسؤول عن منصة استثمارية أو أنه حتى الرئيس جوزيف عون عاطل موافقة عليها. ودعا الظاهر كل مين بشوف هيدي الدعاية أنه ما يتجاوبوا معه ولا يضغطوا على الروابط اللي فيها، وبالتأكيد ما يعملوا أي تحويلات مالية لها تحت أي ذريعة. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
2: كاذب مش كاذب.
4: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موتزاريلا بلان سولي لقية بدولار وتسعين سنت، جامبون إسباني لقية بدولار وعشرة سنت.
4: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
6: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 28/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين و400 ألفين ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين و420 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و185 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و157 ألف ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: قد ايه عنا ذكريات لما كنا صغار ونقرا كتب، نقرا كتب مع اهلنا، ونحن لما نقرا كتب مع اولادنا. يعني قد ايه هالمساحه حلوه بتجمعنا بولادنا من بعد ما كانت جماعتنا مع أهلنا نحن وصغار. أمنية سكر هو نشاط خاص للأباء مع أطفالهم حول كتاب لاكتشاف كيف ممكن ساعة حلوة من القراءة البسيطة بتخلق ذكريات وبتقربنا أكتر من أولادنا. تنحكي عن هالنشاط معي لانا حلبي. صباح الخير لانا.
1: صباح النور ندى، كيفك؟ اتمنى تكوني بخير.
0: وانت كمان لانا. لانا بدي اقول عندكم مكتبه قديمه ومشهوره ببيروت وحولتيها لمشروع ثقافي. خبرينا عن هالنشاط، ليش اول شيء مخصص للاباء، ليش مش للامهات كمان؟
1: هلا نحن بالمبدا، اول شيء شكرا على الاستضافه، ومثل ما قلت مكتبتنا مكتبه الحلبي ببيروت. نحن دائما بنعمل نشاطات ثقافيه وبتكون أكيد مرحب بالجميع، بكل الأهل، كل مقدمي الرعاية. بس هذا النشاط تحديدا هو نشاط مشترك مع أرجوحة، يلي هي منصة بترافق جسديا ونفسيا مقدمي الرعاية، يعني الأهل برحلتهم بالوالدية أو بالبارنتينج، يعني بمساعدتهم من الحمل لوقت العمر 8 سنين. فهو نشاط مشترك معهم، وهذه كانت الفكرة، فكرتهم أنه يكون في نشاط خاص بالأباء، يعني تيشجعوا الأباء تحديدا أنه يكونوا مشتركين أكتر بحياة طفلهم، ومن خلال نشاط خاص بالقراءة أو أنه يسمعوا قصص. وهن عملوا هذا النشاط سابقا يعني كمان بالاشتراك مع السبيل المكتبات العامة ببيروت، وحبينا كمان نعمله سوا عنا بالمكتبة. والنشاط كان مفروض يكون يعني عم بيصير من أول السنة، بس للأسف بسبب الظروف تأجل، وحبينا أنه هلأ بالصيف بما أنه في كتير زوار من برا، بركة كتير بيكونوا مهتمين انه يحضروا هيك نشاطات، او انه كمان تحديدا كتب باللغة العربية، فحبينا انه يكون النشاط بهذا الشكل.
0: هي حلوة الفكرة، يعني لانه عادة الام يلي بتبقى هيك عم بتدرس ومسؤولية متابعة تعليم ولادها على عاتق الام اكتر، يمكن هيك كمان دعوة لاشراك البي اكتر
1: مضبوط، هو تحديدا هيك.
0: طيب اول شيء خبرينا اي متى وكيف كيف بتصير انه بيروحوا لهونيك، الكتاب متوفر، خبرينا كيف البروسيدور.
1: اوكي، هو نهار الخميس هيدا، يعني بعد يومين، الساعة 5 بعد الظهر عنا بالمكتبة، المكتبة على قصقص، فيهم يلاقونا على جوجل مابس لحتى يعني أكدوا حضورهم. بس هو النشاط مجاني والحضور يعني والدعوة عامة للجميع، أي شخص في يجي. هلا أكيد النشاط مثل ما قلنا هو مخصص للأباء، لتشجيع الأباء إنه يكونوا مشتركين بحياة أطفالهم، بس هو أكيد يعني بحال تعذر حضور أحد يعني الأباء أكيد
0: الأم
1: تكون موجودة، أكيد ما في مشكل. والنشاط مثل ما قلت مجاني، بس لازم يأكدوا حضور على رقمنا 71-50-10-93، أو يحكون على السوشيال ميديا حلبي بوكشوب أو على الواتساب. يعني بس يأكدوا حضورهم، بس نحن كرمال تنظيم الأشياء اللوجستية يعني مش أكتر. بس يجوا مثل ما قلت، ما عليهم بس أنه يحضروا، بيكون في نشاط مرافق بعد القصة. الشخص اللي رح يقرأ القصة هو كمان كاتب، هاي الكتاب منه لقله، بس هو رح يكون عم يقرأ، اللي هو محمد ناصر الدين. هو كاتب وكمان مرشد للأطفال. وبس إذا حبوا يشتروا الكتاب فيهم يحصلوا عليه، رح يكون متوفر، أو إذا بحبوا يختاروا كتب تانية. بس بكل الأحوال هو نشاط مجاني وفيهم يجوا يستمتعوا فيه، والأولاد بعد قراءة القصة بيكونوا عم يعني في نشاط مثل معين بنعمله حرفي بيتسلوا فيه خلال هذا الوقت.
0: لأي أعمار الأطفال؟
1: هي يعني بتزبط من حيال عمر صغير لحدود تقريبا 9 سنين، بس كمان يعني جميع الأعمار مرحب فيهم. نحن دايما بنقول هيدا الشيء، إن كان كتير صغار أو أكبر، لأنه هيدا نوع من أنه تعريف الطفل على المكتبة، على قراءة القصص، على هيدا النشاطات الثقافية،
0: يتعود يرتدي المكتبة،
1: يتعود إيه يعني حتى لو هو شوي أكبر أو شوي أصغر، إلا ما يضل يكتسب كلمات يعني لغويا، أو يكتسب مهارات، أو يتعرف على أشخاص تانيين. يعني نحن نشاطات قراءة القصص كنا نعملها كل سبت سابقا، وكان وصلنا لمحل أنه نفس الأشخاص عم يتكرر حضورهم. يعني أول شيء كانوا الأطفال يستحوا، بعدين لا صاروا أنه يستمتعوا بوجودهم. وبتعرفوا هي منه شيء رسمي أو أكاديمي، يعني مش مثل بالمدرسة، فما في هذا الضغط تاع أنه هن لازم يبرهنوا حالهم أو لازم يجاوبوا على السؤال، عرفت؟ فهو الفضاء مفتوح وهن بيشاركوا، وإذا حبوا أنه يشاركوا وتشجعوا. وكان مع الوقت شوي شوي صرنا نلاحظ أنه الكل صار يشارك، هو يعني نشاط ممتع لألون ومكان هيك آمن لألون تيتسلوا وما يحسوا حالهم تحت أي نوع من الضغط يعني.
0: والأساس أنه هو خطوة مهمة تيتعود الولد على القراءة ويتعود يرتاد المكتبات، لأن للأسف صرنا شوي شوي يعني عم نفقد هالظاهرة.
1: مزبوط. أنا دايما بحب أقول، يعني بحب شجع الأهل أنه تكون زيارة المكتبة هي يعني زيارة بأسبوعهم، جزء من أسبوعهم، عرفتي؟ يعني مثلا بركة كل نهار سبت يجوا يزوروا المكتبة مع أطفالهم الصبح أو بعد الظهر، مثلا ممكن يكونوا بيزوروا المكتبات العامة، فيهم يستعيروا كتب من المكتبات العامة، فيكون هذا شيء جزء من أسبوعهم. وهون دور الأهل هو اللي كتير مهم، لأنه هن اللي بيواجهوا أطفالهم، ومنه شيء كتير صعب يعني. كمان هيك في أوقات مثل مفهوم بحكي عنه اللي هو البوك إكسبوجر، أنه طول ما أنه الطفل هو حواليه دايما كتب أو عم يتعرض دايما لوجود كتب حواليه، بالنهاية رح ياخد هذا الكتاب ورح يحس بالحشرية أنه شو هذا الكتاب، رح ياخده رح يفتحه، وهون ببلش السحر بحياة الطفل مع الكتب. هيك بتبلش رحلته مع الكتب، لأنه بصير بلاحظ أنه في شيء جديد حلو عم يكتشفه بهذا الكتاب، بيصير هو بحلل الصور، بينبسط بالنص مثلا إذا ببلش يقرأ، إذا بعده ما بيقرأ حتى فكرة الكتاب بحد ذاته ملمسه، أو إذا كان مثلا كتاب interactive أو فيه مثلا touch and feel. عم بحكي بالأعمار الكتير صغيرة، الأهل هن اللي لازم يكونوا عم بحطوا الكتاب حولهم طفلهم، وهيك بتبلش حب القراءة عند الأطفال، يعني هيك منعززة عندهم.
0: أكيد. أنا بدي أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله هالنشاطات تكون دايمة، وأكيد يعني لأنه رسالتها كتير كبيرة وكتير مهمة، ونتمنى لكم التوفيق بهالنشاط.
1: شكرا. أنا حلبي. شكرا لك. مرسي لألك مرة تانية. باي باي.
0: باي باي.

0: ولهون بتنتهي صبحيتنا لليوم. اللقاء بيتجدد بكرة على 9 إلى 10. وبدي ذكر يلي بحب يحضر حوارات سراي حلقة الليلة مع وزير الاتصالات شارل حاج الساعة 8:30 على شاشة تلفزيون لبنان، وأيضا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان.
1: صبحية ندى على صوت كل لبنان.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا غراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: هذا سري، أمي تكرهني. من خلف القناع قررت البوح بسرها ومشاركة قصتها كما لم تروى من قبل في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار، 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.
2: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صباح الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في الميدان جنوبا، استهدفت ثلاث غارات نفذتها مسيرات إسرائيلية بلدة النبطي الفوأة من دون تسجيل إصابات. هذا وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة بيوت الصياد. هذا وأعلن الدفاع المدني مواصلة أعمال البحث عن مفقودين ورفع الركام في زوتر الغربية بالتزامن مع عودة الأهالي. في قصر بعبدة، اطلع رئيس الجمهورية من كل من وزير الاتصالات شارل الحاج ووزير الطاقة والمياه جو صدي على أجواء نتائج زيارة رسمية إلى العراق ضمن الوفد الذي ترأسه رئيس الحكومة، وما حملته اللقاءات من تأكيد عمق العلاقات اللبنانية العراقية وآفاق تطويرها في مجالات الاقتصاد والطاقة والاتصالات. وعرض وزير الاتصالات رؤية الوزارة لإنشاء ممر رقمي بين لبنان والعراق يربط البلدين بشبكات ألياف ضوئية ويوفر للعراق منفدا إضافيا إلى الكوابل البحرية في البحر المتوسط ويعزز التكامل الاقتصادي والرقمي بين البلدين. فيما أكد وزير الطاقة أن البحث كان إيجابيا وأن التعاون سيتعزز أكثر فأكثر مع الجانب العراقي في مجال الطاقة. في إطار تعزيز التعاون الزراعي العربي وتطوير الشراكة بين لبنان وسوريا، زار وزير الزراعة نزار هاني دمشق على رأس وفد رسمي، وشدد على أن لبنان وسوريا أمام فرصة استراتيجية لبناء شراكة زراعية متكاملة تعزز الأمن الغذائي في المشرق العربي. كما شدد على أهمية إعداد بروتوكول زراعي متكامل ينظم انسياب المنتجات الزراعية بين لبنان وسوريا ويوحد الإجراءات الفنية والإدارية ويسهل عبور الشاحنات ويخفف الازدحام على المعابر الحدودية، ولا سيما خلال مواسم الخضار والفاكهة والمنتجات الطازجة

0: بما يحفظ مصالح المزارعين والمنتجين في البلدين ويعزز انسيابية التجارة الزراعية. أعلن أمن الدولة إتلاف محاصيل زراعية مروية بمياه الصرف الصحي في عكار وتوقيف مستثمر العقار المسؤول عنها. تعقيبا على ما سرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك اتجاها لتقسيط المفعول الرجعي للزيادة التي أقرت في العام أو بين الأعوام 2016-2026، أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة رفضها الكلي لأي عملية تقسيط وتصر على مطالبها، ومنها تسديد المفعول الرجعي دفعة واحدة في خلال شهر آب، وحذرت من أنه في حال أصدرت الحكومة مرسوما بالتقسيط فإنها ستتخذ الخطوات التصعيدية اللازمة حفاظا على حقوق العاملين في الإدارة العامة كافة. أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان توقف ضخ المياه مؤقتا إلى مناطق ساحل كسروان الممتدة من العقيبة حتى ذو مصبح ابتداء من صباح الجمعة المقبل، على أن تعود إلى طبيعتها صباح يوم السبت، وذلك بسبب أعمال صيانة على خط الجر الرئيسي. أشارت إدارة حصر التبغ والتنبك اللبنانية أريجي إلى ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المهرب والمزور والتنبك الوطني المهرب والسيجار المهرب والمزور، وذلك نتيجة عملية دهم نفذها في جل الديب والقنطاري والغبيري والحدث وبئر حسن. في عين التيني يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأثناء رئيس الحكومة نواف سلام.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت رويترز عن مصدر خليجي أن عمان قدمت لإيران مقترحا لآلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز تشمل رسوما طوعية، والمقترح حظي بدعم إقليمي. وشدد المصدر الخليجي على أن إيران لن تمارس سيطرة منفردة على مضيق هرمز بموجب المقترح. نشرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء مقطع فيديو يتضمن خططا ومقترحات حول كيفية اغتيال السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، ودعا الفيديو من سماهم مقاتلي الحرية إلى استهداف المتاجر التي ترتادها السيدة الأولى. وأفاد الفيديو بأن نقطة ضعف ميلاني ترامب هي حبها للموضة، وأنها ترتاد أشهر متاجر الأزياء في نيويورك. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي: الأولوية في خلال زيارتي لأمريكا تتمثل في تعزيز مضادات الصواريخ الباليستية والتعاون الاستراتيجي. في المقابل أعلن رئيس بلدية موسكو استهداف العاصمة بأكثر من 390 مسيرة ليلا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين في البحر الأسود. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا
2: متأمل أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: صوت كل لبنان.

0: كلينيك مع روني الخوري.
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من كلينيك معكم روني الخوري وبرفقني اليوم زميلنا محمد حمدان. اليوم موضوعنا كتير مهم، عم نحكي عن اوجاع الظهر والرقبه يلي اصبحت اليوم من المشاكل الصحيه الاكثر انتشارا بين الناس، لا تقتصر فقط على كبار السن بل بعاني منها ايضا الشباب والطلاب بسبب نمط الحياه الحديث مثل الجلوس امام الكمبيوتر او الهاتف وقلة الحركة خلال اليوم. لكن السؤال المهم هو، هل كل ألم ظهر أو رقبة أمر طبيعي يمكن تجاهله، أم أنه في حالات لازم تدفعنا للقلق ومراجعة طبيب؟ للحديث عن هذا الموضوع المهم بيسعدني اليوم استضيف دكتور نزيه طعان اختصاصي جراحة عظام لنتعرف معه عن أسباب هالألم، أي متى بتكون مؤشر لمشكلة تحتاج لمتابعة طبية. بيسعدني اليوم استضيف معي دكتور نزيه طعان. دكتور طعان مرحبا وأهلا وسهلا فيك، وشكرا لأنه عم تساهم معنا بهالحلقات التوعوية يلي بتقوم فيها إذاعة صوت كل لبنان. كلنا عنا عادة بيجينا اتصال، بنكون عم نشتغل بإيدينا، بنحط التليفون وبنزرقه بين رقبتنا وكتفنا، بين دينتنا وكتفنا. هون هل هيدا الشيء بيعمل مشاكل بالرقبة؟
2: هيدا الشيء كتير بيعمل مشاكل بالرقبة. أول شيء لأنه أنت ما بحياتك لازم تطوي رقبتك وتخليها هيك لفترة طويلة بدون حركة. أنت لازم كل الوقت رقبتك هي straight neutral position، يعني لا عاملة flexion ولا عاملة extension. هيدا الوضعية الصحيحة. وبوضعية الفيجر أوف فور، يعني الركبة straight مع الورك مع العمود الفقري كله جالس، هذا اللي لازم نعمل. هلا اكيد هيدا عم شوفه انا كتير، بس انه خلاص هو هلا الوضع هيك.
1: نعم. دكتور، شو اسباب اكثر الاسباب شيوعا لالام الظهر والرقبه؟
2: اكثر الاسباب شيوعا مثل ما قلنا، اوقات في عندك التهابات العضلات تبع العمود الفقري واللي هي بتسبب كتير وجع، تشنج العضلي واللي هذه شغلة كتير موجودة. بتشوف أكيد أكل سفقة هواء أو حمل شيء تقيل مبرق ظهره، هذه الشغلة هي واحدة من عوارض التشنج العضلي. حمل الأوزان بطريقة مش صحيحة. شغلة تانية مثل ما قلنا أنه الكواليتي أوف لايف هي كمان عم تأثر كتير على رخاوة العضل وبالتالي على الأوجاع. كمان أوقات عندنا نحن أسباب من العمود الفقري، بيكون في عندنا تشوهات خلقية من العمود الفقري، في عنده تشوهات، أوقات في عندنا أمراض روماتيزم بتضرب العمود الفقري كمان بتأدي لسبب، أوقات في عندنا ترقق العظم بيضرب العمود الفقري ممكن هذا يكون سبب الوجع، أوقات عندنا ديسك واللي هو سبب كتير معروف لوجع الظهر ووجع الرقبة، أوقات كمان عندنا تكلس العمود الفقري واللي هو بيؤدي لسبب لوجع بالرقبة والعمود الفقري تحت، وقد كان عندنا كمان انزلاقات الفقرات أو الانزلاقات الغضروفية كمان هي أحد أسباب الوجع الظهر والرقبة.
1: نعم دكتور، شو الفرق بين وجع العضل العادي ومشاكل العمود الفقري؟
2: وجع العضل بيكون عادة وجع محدود limited، يعني مجرد ما الطبيب عمل لك الاكزامينيشن او عمل لك الفيزيكال اكزام فحصك بيعرف انه هذا الوجع هو بالعضل نتيجه تشنج عضلي، مش نتيجه اي شيء تاني. اوكي. بينما نتيجه العمود الفقري او اذا عندك مثلا سبب العمود الفقري قد بيكون الوجع مع الظهر، بينزل الوجع على الاجرين، بينزل الوجع على الايدين، بيكون اوقات في تنميل بالاطراف، في خضران، هون بيكون في عندك عوارض ديسك مع وجع الظهر. كمان أوقات بيكون في عندك وجع على الحركة، وجع هو مرتاح. فهي مختلفة بين وجع إذا السبب هو العضلات أو إذا السبب هو الديسك أو العمود الفقري.
1: نعم. شو الفرق أو شو هو الانزلاق الغضروفي أو ما يعرف بالديسك؟
2: الانزلاق الغضروفي بعرف أنت هو، يعني نحن بنسمي هذه اللغة الفصحى بنسمي اللغة الطبية هو الانزلاق الغضروفي. اوكي. نعم. وفي عنا كمان شيء اسمه انزلاق الفقرات، يعني ما بدنا انه السادة المستمعين يصير في ميستيك او خلط بين انزلاق الغضروفي او انزلاق الفقرات. انزلاق الغضروفي هو ما يسمى باللغة العامية الديسك، يعني الفلويد بقلب الديسك اسمه انزلاق، بينزلق بيصحط وبيجي بقلب الكنال بقلب الدودة. طيب بيسبب ساعتها ضغط على العصب أو ضغط على السباينال كورد على الدودة. فهيدي هي.
1: نعم.
2: بينما الانزلاق الفقرات هو بيكون الفقرة صحتين على بعضهم، الفقرة لك صحت على الثاني، هيدا هو الانزلاق الفقرات.
1: نعم. هل انزلاق الغضروفي ممكن يصيب الشباب أيضا؟
2: أكيد انزلاق الغضروفي هو ديسك أكيد، وشغلي very common وموجود كتير، وأنا عندي كتير شباب عملوا العمليات بسبب الديسك، وبالثلاثين وبالخمسة وثلاثين وبالسبعة وثلاثين وبالأربعين وحتى أصغر كمان. في عندي ناس كتير شباب عملوا العمليات لهذا السبب.
1: نعم.
2: شغلي very common.
1: أي متى بصير وجع الظهر أو الرقبة مؤشر لازم نروح عند الطبيب؟ لأنه بنعرف كلنا أو بنسمع أنه إذا عندك وجع ظهر أو رقبة بتنطر يومين ثلاثة. هو
2: صح. لا عادة مش أول ما يوجع ظهره للمريض أو رقبته دغري بيروح عند الطبيب المعالج. أوقات كتير بياخد أنتي أفلوتر بيكون موجود عنده بالبيت، أوقات بيروح على الفارماسي، أوقات بيروح لعند الفاميلي ميديسن. وهذا الشغل وهذا الشيء الصحيح، مش انه اول وجعه انت دغري لازم تكون عند حكيم العظم، منه شيء ابدا مزبوط هيدا. فانت بتبلش بالبدايه بالمسكنات اللي عندك، في منهم بيعملوا شويه حركات، بيروحوا على الجيم، بيعملوا فيزيوثيرابي. وقت تعمل كل هالاشياء وتحس انه وضعك ما مش الحال وبعد في الوضع عم بيزيد، هون لازم انت تراجع الطبيب الاخصائي المعالج. أو إذا ترافق هيدا الوجع مع أعراض تانية مثلا مثل وجع عم يظل على أجريك، في تنميل، في بداية ضعف بالعضلات، في شلل، في عدم قدرة على التحكم بالتبول، وجع غير محمول، وجع ما عم بيخليك تنام كل الليل، ما قادر تمشي، هون أكيد لازم ترجع بهذه الحالات لازم ترجع لعند جراح العظم أو طبيب العظم.
1: نعم. دكتور، هل التنميل بالإيدين أو القدمين علامة مقلقة بالإجمال؟
2: التنميل بالإيدين أو بالإجرين مش علامة مقلقة، بس في له كذا سبب إضافة إلى الديسك. الديسك هو أحد الأسباب أكيد. ديسك الرقبة ممكن يعمل تنميل أو خضران بالإيدين، وكمان ديسك أسفل الظهر ممكن يعمل تنميل أو خضران بالإجرين. ولكن مش أي مريض عنده تنميل، مشان إذا السادة المستمعين حد عم يسمعنا ما يفكر أنه أي تنميل أو أي خضران بالإيد أو بالإجرين هو علامة ديسك. ممكن يكون أوقات ضغط على العصب الإيد واللي هو بنسميه كاربادنتال سيندروم، أو في عنا نوع تاني اسمه الألنر نيرف سيندروم كومبريشن، هو اللي بيعملوا عادة بالإيدين. بالقدمين عنا التارسل تانل سيندروم، كمان هذا ممكن يسبب تنميل بالإجرين. في عنا إضافة لهالشي في عنا أوقات الديابات، يعني اللي عندهم سكري في بيسمين هو الديابتك بولينيوروباتي، كتير ممكن الأعصاب تنضرب عندهم وبس بطلوا يفقدوا الأحساس أو يحسوا بخضران بإيديهم. ممكن أوقات أمراض الأعصاب البولينيوروباتي المتعددة اللي هي كتير أسبابها متنوعة ومتعددة ممكن تعمل هذا الشيء. فهون يعني عادة كل تنميل أو خضران مش هو معناتها ديسك، هو أسباب متنوعة، واللي بيقدر يحكم هو فيهم هو الطبيب اللي بيقدر يحكم شو السبب.
1: نعم. شو بيعني إجمالا الوجع يلي بيمتد من الظهر للساق؟
2: الوجع اللي بيمتد من الظهر للساق يعني هيدا بيسموه عرق النسا من المتعارف عليه، وهيدي التسمية very common عند الناس، ولكن هو بالفعليا هو هيدا ديسك طالع وضغط على العصب.
1: ديسك طالع وضغط على العصب،
2: مش هيك صار في وجع تحت بالإجرين، بصير في تنميل وخضران، بصير وجع غير محمول، وبيعطي كتير محدودية بالحركة. أوقات بتجرب كل وسائل العلاج ما بيتجاوب أبدا المريض، بنعمل له حقن بالعضل، بنعمل له حقن بأسفل الظهر، بنعطي كل أنواع المسكنات ما بيتجاوب. عشان هيك هون أي وجع مع امتداد على الساق او على الفخذ لازم فورا تروح لعند الطبيب المعالج، وهو يبلش لك البروسيجر، يعني يبلش لك بدواء او دغري بيطلب لك MRI ليقرر شو الموضوع وشو العلاج.
1: هل وجع الرقبة بسبب صداع او دوخة؟
2: وجع الرقبة اكيد ممكن يسبب صداع، اكيد هذه احدى اسباب الصداع. أكيد، لأنه ممكن تعرف أنت عضلات الرقبة أن كل ما وصلهم ببعضهم هو بيؤدي لتشنج، تشنج ممكن أكيد كتير ممكن يعمل صداع، فهذا هو أحد الأسباب اللي ممكن تعمل صداع، ممكن تعمل دوخة. هلأ ممكن بس نادرا إلا إذا صار بمرحلة كتير متقدمة صار في تكلس بالعمود الفقري وصار في عنا انسداد بالقناة تبع الفيرتبر الارتري. تعرف أنت الفيرتبر الارتري هو بمرق بقلب بقلب الفقرات تبع الرقبة، فمع العمر أو مع التكلس ممكن يؤدي لخنق هيدا الفيرتبر الارتري، وبالتالي هو ممكن يسبب الدوخة عند بعض الناس.
1: أي متى منحتاج لإجراء صورة رنين مغناطيسي؟
2: إذا أول شيء تكرر الوجع كتير، يعني مش أول مرة بيصير معنا وجع، صارت مثلا من شهرين وجع هلأ صارت، أو مثلا كل فترة بتصير، هون لازم نعمل أكيد صورة رنين مغناطيسي. إذا في عنا وجع غير محمول عم بمد على الإجر لتحت أكيد، إذا في عنا وجع أجا بعد وقع هيدا أكيد بدك تعمل صورة رنين مغناطيسي هون. إذا في عندك عدم تحكم بالبول أو بال أو بالخروج تبعك، هذه إشارة كتير إنه سيئة ولازم تعمل هون MRI. فهول هن الحالات اللي عادة نطلب فيهن MRI نحن لمريض وجع الظهر.
1: نعم دكتور، خلينا ننتقل للعلاج. شو العلاجات المتوفرة لألام الظهر والرقبة؟
2: العلاج هلا مثل ما كل شيء هو العلاج تصاعدي.
1: نعم،
2: يعني كيف احنا اول شيء بنبلش مثل اي شيء بنبلش بالعلاج بالمسكنات بالادويه، اوكي؟
1: نعم.
2: وبالحقن هلا بنعطي كتير اوقات ابر بالعضل لوجع الظهر لانه كتير المرضى بيجاوبوا عليهم. بعدين اذا ما قدرنا اذا ما المريض ما تجاوب على كل هالعلاجات هول، ممكن نلجا نعمل حقن بالظهر بيريدور الانفلتريشن، او اوقات ممكن نلجا نعمل انتر ديسك الانجكشن، يعني بنعمل حقنه تحت الاشعه واللي هي بتعطي نتيجه كتير منيحه. في عنا هالاوقات عم نعمل اوقات حقن بي ار بي بقبل بالديسك، وهذه شغله كمان جديده. اوقات عم نحقن ستام سيل بقلب الديسك واللي هي كمان عم تعطي نتيجه كتير منيحه. وكمان في الاوزون في ناس كتير بيستعملوه وعم يعطي نتيجه كتير منيحه. هلا اخر علاج هو العمل الجراحي، واللي هو أكيد صار فيه تطور كتير كبير، يعني ما بقى أنه عملية الديسك نعملها نحن بجرح 20 سنتي، صار فيها طرق كتير حديثة نعملها مثلا بالسكوب بالناظور، يعني مينيمال انفيزف سيرجري بدون أي مشاكل. وممكن كمان نعملها حتى إذا بدنا نحط براغي بنحطهم بباركيتانية، يعني عبر الجلد، ما في داعي نفتح الجرح كليته. هلا اكيد المرضى كتير بيخافوا من عمليه الديسك لانه متعارف عليه بين الناس انه عمليه الديسك ما بتنجح، عمليه الديسك ما بتستفيد منها، عمليه الديسك خطره ممكن تنشل. كل الكلام هيدا صحيح بيحكوه، ولكن وقت تنعمل هي بطريقه مضبوطه، تنعمل بطريقه سيف، عمليه الديسك هي من انجح العمليات الممكن الممكن يعملها الجراح. ولكن بدي أقول لكم في شغلة بدي نبه بس من السادة المستمعين. نعم. أوقات مثلا أنت عالجت مثلا ديسك L4-L5، أنت عالجت هيدا الديسك ومش الحال، بعد يمكن 5 سنين أو 6 سنين أو 7 سنين أنت عندك ديسك فوقه أو ديسك تحته. أنت مش بس عندك ديسك واحد بجسمك، أنت عندك بجسمك
1: يعني بفهم من حضرتك مثل المسبحة،
2: بلشنا
1: بال4L5 ممكن
2: تتقل، مش حالك يمكن تصيب محل تاني، يمكن تصيب بالرقبة، مش معناتها إذا أنت عالجت تحت يعني ما حتصيبك بالرقبة. فمشان هيك هني بفكروا إنه لا، حتى لو ما أنت لو ما عمل عملية مش لو مش معرض إنه شغلي أنت عندك بنهاية هالفقرات هالديسك، مثل ما انضرب ال4L5 ممكن ينضرب C2 C3 أو C4 C5 أو
1: L2 L3، أنه خلاص مجرد ما بلش الديسك لو عالجناه
2: فهذه بتصير بسموها نحن سو adjacent، يعني السيجمنت، يعني الديسك اللي فوقه أو الديسك اللي تحته ممكن يتعرض لإصابة وممكن يصير فيه عنده فتق بالديسك وممكن يعمل مشكل. كرمال هيك أنه مش السبب هون أنه أنت عملت عملية، سبب أنه أنت عندك ديسك محل تاني ممكن ينصاب، هذا هو.
1: نعم دكتور، حكيت حضرتك عن الحقن، لما نحكي حقن، الحقن عم بيكونوا علاج أو عم بيكونوا تخفيف وجع أو عم بيكونوا عدم شو بقوله انه عدم امتداد المرض او تطور المرض بالاحرى؟
2: لا لك الحقن اول شغله بنعمله نحن لعده اسباب. اول شيء بيكون في كتير ناس رافضين العمل فكره العمل الجراحي. يعني اذا بيكون مريض مثلا انه الحل تبعه او السوليوشن اللي عنده هو انه تعمل عمل جراحي وتشيل هيدا الديسك، ده واحد من الحلول. بس المريض اوقات كتير بيرفض، بيقول لك لا ما بدي، انه فينا نعمل حل اخف، انه هلا ما انا بخاف من العمليه او وات ايفر، وشغل كتير موجوده. بنقول له مثلا فينا نعمل نحن الحقن. الحقن عاده بيكونوا كذا نوع. اذا عملنا نحن الكورتيزون هو تخفيف الوجع، اوكي، مسكن، بس انت عم تعطيه بقلب بمحل قريب على العصب او على الديسك، تتخفف الوجع بطريقه اسرع وتكون معك التجاوب بطريقه احسن بكتير. ممكن نعمل بي ار بي او نعمل ستيم سيل، واللي هي نوع تعتبر نوع من العلاج مش بس مسكن للوجع. يعني ممكن اوقات تعمل ريجينريشن للديسك او تعمل الريجينريشن للانلوسيبروزس محل ما الديسك زحط، وهيدي شغله موجود كتير. فهيدي تعتبر انه علاج اكتر ما انه مسكن. هي مبنيه على الحقنه اللي انت شو حتعملها او شو الحقنه اللي انت بدك تعملها. ولكن الفرق مثل ما قلت لك قبل، مثل ما حكينا قبل، انه هو مشكلتهم بالتكاليف باهظه، مش تكاليف ما بيغطوها الانشورنس او الجهات الضامنه او واتفير. فهيدا هو السبب صراحه.
1: وهيدا العلاج بالحقن قد ايه بضاين وقت؟ سنه، ست شهور، سنتين؟
2: العلاج بالحقن مثل اي حقن بمحلات تاني ممكن يكون تجاوب كتير كبير. يعني ممكن مثلا ناس يروحوا 3 سنين ما يعود يحس بالوجع، ممكن في نسبة كتير قليلة ما بتتحسن ابدا، ما بيتحسن شغلي هيدا. في عندك مثلا 50% بصحوا مثلا على سنة، في عندك 20% بصحوا على سنتين، في عندك 50% بيصحوا بس 6 شهور. سو هيدي dependent، يعني منا انه منا هي ستاندر عند كل الناس، مش انه كل الناس بيجاوبوا معها بنفس الطريقة ده، لانه هي حسب السيفيرتي. يعني اذا مثلا انت والله عندك ديسك مرحلة متقدمة وعملت له والله انه حقنة، مش حيكون النتيجة مثل ما انه ديسك هلأ بعده مبلش وعملت له الحقنة.
1: نعم. اوكي،
2: فالتصرف مختلف تماما.
1: التدخل المبكر هل بفيد؟
2: صح، هذا اللي بدي اقوله، تدخل المبكر كتير بفيد. يعني وقتها نحن نحس اي alarming sign، يعني مثل ما انه وجع بالظهر عم بمد على الاجرين، في تنميل، في خضران، الافضل هون تروح لعند الطبيب وتعمل MRI وتشوف شو بينصحك بدون تردد وبدون خوف. لانه التدخل المبكر هذا اللي تفضل فيه استاذ غوني ممكن كتير يساعد لقدام. اوقات بيكون الحل بسيط، يصير الحل بعد فترة معقد ومور كومبليكيتد وهيدا.
1: نعم، لما نحكي عن تدخل جراحي، التدخل لما نلجأ للتدخل الجراحي مثل ما فهمت لحضرتك من حضرتك انه هو بيكون اخر حل هيدا التدخل؟
2: صحيح، اخر حل مثل اي شيء هو تدخل الجراحي. اوكي، يعني مش انه اي وجع هو تدخل جراحي. التدخل الجراحي هو نحن اخر علاج بنلجأ له. اوكي، بنلجأ التدخل الجراحي بحالات معينة. إذا وجع غير محمول خلاص، نحن جربنا كل وسائل العلاج، أنا أعطينا حبوب، أعطينا إبر، عملنا حقن، عملنا له فيزيوثيرابي، كل استنفذت كل الطرق، هون هو واحد ما في إلا حل جراحي. أو إذا عندنا ديسك بلش يسبب لنا ضعف في العضلات أو شلل، وهذا بنشوفه كتير، بيكون أوقات الديسك كتير كبير والمريض عم بيتحامل الوجع، عم بيجرب يتهرب من العملية قد ما فيه، بيجي لعندك فجأة بلش عنده ضعف بالحركة، بلش عنده دروب فوت، فهو أكيد هيدي عمل جراحي مستعجل جدا جدا جدا بدون أي انتظار. أوقات بيجيك مريض عنده هو ديسك حامل شي فجائي بشكل مفاجئ، صار عنده عدم تحكم بالبول، أكيد هيدي هون كمان تدخل جراحي فوري. يعني هول هن الحالات اللي نحن عادة من أغر فيه نوع تدخل جراحي فوري.
1: نعم، كيف فينا نحمي رقبتنا وظهرنا؟
2: رقبتنا وظهرنا أول شغلة التحرك بطريقة سليمة، يعني ما لازم نحمل نحن أوزان تقيلة بطريقة غلط. يعني إذا بدك تشيب شيء عن الأرض وزنه تقيل بتنزل كليتك وبتشيله، مش إنه بتطعج بتحني الظهر وبتشيل هيدا الوزن. شغلة تانية، الفور باي فور بوزيشن، يعني البوزيشن الرقم أربعة، أوكي، يعني الإجر ستريت، الظهر ستريت مع الرقبة. شغلة تالتة تخفيف الوزن، لأنه كل ما خففنا وزن إحنا كل ما خففنا ضغط على أسفل العمود الفقري، لأنه هو رح يحمل كل هالوزن، وبالتالي هيدا شيء كتير مهم. شغلة تالتة اللي بيشتغلوا بالعمل المكتبي كل الوقت لازم على القليلة كل نص ساعة أو كل 40 دقيقة يتحرك 2 minutes أو 3 minutes بدون أي تردد، هذا اللي لازم يصير. أوكي،
1: نعم.
2: ممارسة رياضة أسبوعيا، والسباحة بشكل متواصل كل أسبوع 3 مرات، يا سباحة يا أما مشي لمدة ساعة أو نص ساعة إذا الوقت ما بيسمح. نعم. الأفضل هو ساعة 3 مرات بالوقت بالأسبوع. الشيء الثاني التغذية الصحيحة، لأنه التغذية الصحيحة هي بتساعد أن الغضاريف تبقى محمية بدون أي مشاكل. التعرض للشمس كمان كتير منيح، بيساعد أنه نحن ناخد قوة العظم، وقت يقوى العظم هيدا كمان بيخفف التكلس وبيخفف الإصابات مع الوقت. الشغلة الثانية وقت النام، إذا بننام على ظهرنا نحط تكيه تحت فخادنا، إذا بننام على جنب ده بنحط تكيه بين الفخاد، وبننام بالبوزيشن فليكسد هيب فليكسد ني، يعني الركاب مطويين شوي والورك مطوي شوي، هيك نحن بنكون خففنا الضغط والسترس على العمود الفقري، وبالتالي بنكون عم نحميه وعم نحافظ عليه قدر الإمكان.
1: الفيتامين دي، هل ضروري ناخد فيتامين دي؟ وهل هيدا الشيء بيساعدنا؟
2: لا، ما ضروري ناخد فيتامين دي إذا ما عاملين فحص ومبين أنه عندنا نقص فيتامين دي.
1: أوكي.
2: يعني بدك تكون أنت بيشور أنه في عندك نقص دفسينشي بالفيتامين دي، لأنه الفيتامين دي زيادته مثل الناقص. سو إذا أنت عامل فحص وبين عندك أنه فيتامين دي ناقص بدك تاخده، وإذا لا ما في داعي. نعم. أكيد التعرض للشمس مفيد بكل الحالات، كان عندك نقص فيتامين دي أو ما كان عندك، بالنهاية أنت عم تزيد المخزون تبع الفيتامين دي، وبالنهاية عم تحرك عضلاتك والعظم، وهذا هو شيء كتير مفيد أنه تقوي العظم والعضلات.
1: نعم. دكتور، بعد العمل الجراحي قدي بده الوقت الإنسان لا يرجع لحياته الطبيعية؟
2: هلا ريكوفري تايم بعد العمل الجراحي هو مبني على شو العملية الجراحية اللي انعملت، وكم فقرة، وشو كانت المشكلة الأساسية. إذا أنت عامل تثبيت فقرات أكيد الريكوفري تايم هيكون أكتر بكتير، مع أنه أنت إذا عامل بس عملية ديسك شايل الديسك من محله، إذا شايل الديسك من محله هل هي مبنية على طريقة إذا أنت عاملها أندوسكوبك يعني بالناظور، أو عاملها أوبن؟ إذا عاملها أوبن شيء، وإذا عاملها أندوسكوبك شيء تاني مختلف تماما. أكيد الريكوفري بالأندوسكوبك أسرع بكتير وأهون بكتير وأسرع، بينما العملية العادية بتاخد على القليل 3 أسابيع، بينما العملية الأندوسكوبك بعد يومين ثلاثة بتلاقي حالك أنه تقريبا رجعت طبيعي. أوكي؟
1: نعم.
2: الانزلاق بالفقرات مع تثبيت بالفقرات، مع إذا حاطت براغي بالظهر أو شيء، هيدا أكيد حتاخد وقت أكتر، بالقليل بين شهر ونص وشهرين، بس هو المريض بيتحرك تاني يوم ولكن بقى عنده شوية إزعاج، هو اللي عم نحكي عنه لبعد شهر شهر ونص.
1: نعم. دكتور نزيه، وصلنا معك هلأ لفقرة من برنامجنا، هي بتحكي عن المعتقدات الشائعة بين الناس، وبدك تخبرنا إذا هالمعتقدات صحيحة أم خاطئة. من المعتقدات كل ألم بالظهر يعني وجود ديسك؟
2: لا أبدا، مش كل ألم بالظهر هو ديسك.
1: نعم.
2: مثل ما قلت أن ألم الظهر هو أسباب جدا متعددة، ممكن يكون تعب بالعضلات، ممكن التهاب بالعضلات، ممكن التهاب بالمفاصل تبع الديسك، التهاب بالغضاريف الديسك، ممكن يكون ديسك، ممكن يكون انزلاق بالفقرات، ممكن يكون ترقق، ممكن يكون تكلس. So very wide.
1: نعم. النوم لفترة طويلة بالتخت هو أفضل علاج لألام الظهر؟
2: الحركة هي أفضل علاج لألام الظهر، لأنه أنت النوم الكتير بضعف العضلات، وبالتالي كل ما ضعفت العضلات كل ما أنت مشكلتك حتكبر. مش هناك بتقلك نحن أقوى عضلات ظهرك بعمليتك تمارين، بقلك هول التمارين بأقوى عضلات الظهر نحن نساعد العمود الفقري. أوكي؟ فهيدا أكبر خطأ شائع، أنه أنت أنه تنام على ظهرك، مثل بقوله أنه شيء قاسي وشيء لين وشهرين وجمعتين، وهيدي من أكبر الأشياء الخاطئة. حتى بعد العمل الجراحي بناس كتير بكونوا مفكرين أنه نحن بدنا ننام شهرين بعد العملية، أو ننام على تخت قاسي، هو هيدا كله منه مزبوط. عملت العملية لازم تمشي تاني يوم وتتحرك للماكسيموم، لأنه كل ما تحركت كل ما حافظت على العضلات أكثر، كل ما نشطت العضلات اللي أغادك هي كانت كسولة بسبب الوجع القديم اللي كنت أنت ما عم تقدر تحرك رماله. فمشين هيك
1: العمليات الجراحية للعمود الفقري خطيرة جدا؟
2: لا، عمليات الجراحية منا خطيرة أبدا بالعمود الفقري، ولكن الخطأ فيها قاتل. أوكي، يعني هذه هي، يعني لازم تنعمل طريقة صحيحة، منا خطرة مثل أي عملية، ولكن لازم تنعمل بطريقة صحيحة. وشو العملية ومين الجراح بده يعملها؟
1: التكاية العالية بتعمل الوجع بالرقبة،
2: التكاية اللي بتريحك بتنام عليها، لا العالي ولا الواطي. في ناس بيناموا بيرتاح بالواطي، في ناس بيرتاحوا بالعالي، منا هي أبدا. شو أنت معود ما تغير عادتك، لأنه هيدي هي أنت معود عليها بتكون هي المناسبة لرقبتك.
1: الرياضة بتزيد ألام الظهر، من هيك مش لازم نعمل رياضة؟
2: الرياضة هي أكثر سبب ممكن يساعدك أنه تخفف ألام الظهر، ولو أنه أول ما تبلش أو شيء وجعك ظهرك إذا أنت هيدا. بس هي الرياضة من أهم الأسباب المساعدة لتحمل العمود الفقري من الديسك وتنشط العضلات، وبالتالي عم تحميك. فهيدا شيء جدا شائع وكتير خطأ.
1: نعم، الجلوس الطويل أخطر من الوقوف الطويل.
2: صحيح، الجلوس الطويل أخطر من الوقوف الطويل، لأنه طبعا أنا بالوقوف يضل في حركة، أفتشو؟ بالجلوس الحركة كتير محدودة. أوكي، فالوقف بيضل يتحرك أكتر بصراحة، يعني مشان هيك.
1: ألام الظهر بتصيب كبار السن فقط؟
2: ألام الظهر بتصيب من عمر 10 سنين أو حتى أقل بكتير لعمر 100. ما في عليها صغير أو كبير، عند الكل في إصابات، ولكن شو السبب هو اللي بيختلف بين العمر الصغير والعمر الكبير. عند الشباب أكتر شيء بنلاقي الديسك، لأنه وجع الظهر، تعب الظهر، لأنه بيكون في عندهم شغل كتير، بيحملوا أوزان، بيكون في عندهم تعب بالحياة اليومية. عند كبار السن بنلاقي في تكلس بالمفاصل، بنلاقي في ترقق بالعظم، هذا هو اللي يعمل هيك. عند صغار السن بنلاقي أوقات تشوهات العمود الفقري أو مشاكل تانية هي سبب الألم.
1: انقاص الوزن بيساعد بتخفيف أوجاع الظهر؟
2: 100%، 100%.
1: لازم نخفف وزن، لأن وزن زايد. وآخر معتقد، النوم بطريقة خاطئة بيعمل أوجاع بالرقبة.
2: النوم بطريقة خاطئة أكيد بيعمل أوجاع بالرقبة.
1: دكتور نزيه تعان، مرس كتير لوجودك معنا، شكرا لأنه ساهمت معنا بهالحلقات التوعوية اللي بتقوم فيها إذاعة صوت كل لبنان. مستمعينا، بنتمنى نكون قدمنا لكم معلومات مفيدة حول أوجاع الظهر والرقبة. هالمشكلة شائعة، لكن بكتير من الحالات ممكن الوقاية منها أو علاجها إذا تم التعامل معها بشكل صحيح. الأهم هو عدم إهمال الوجع، وإذا استمر لفترة طويلة أو ترافق مع أعراض أخرى مثل التنميل أو ضعف في الأطراف، ضروري استشارة طبيب. كمان مرة شكرا دكتور نزيه طعان، شكرا زميلنا محمد حمدان يلي رفقنا بهالحلقة، كمان نشكر جميع المستمعين على متابعتكم.
2: أنا بدي أتشكرك وأتشكر المحطة وكل السادة المستمعين، وإن شاء الله يكونوا عم يستفيدوا من الانترفيوز، وبنتمنى السلامة للجميع.
1: أكيد، قدمتم بصحة وعافية. إلى اللقاء الأسبوع المقبل بنفس الموعد، دايما على نفس الموجة، صوت كل لبنان 93.3 FM. كان معكم روني الخوري، إلى اللقاء.

تنفيذ الإصلاحات مع تطبيق القانون 431 إلى تحديث الشبكات، ماذا تغير في قطاع الاتصالات؟ قطار الإنترنت السريع انطلق، متى يصل الفايبر أوبتيك إلى كل منزل؟ أين أصبح ملف ستارليك في لبنان؟ وهل سيصبح الإنترنت الفضائي واقعاً؟ وزير الاتصالات شارل الحاج يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي الثلاثاء الساعة 8:30 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخير.

0: لكريم شبلي وسارة عبده على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دي كويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
1: معمول.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: إنها 11:15 في صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا لنتائج زيارته إلى الولايات المتحدة والمحادثات التي أجراها مع الرئيس دونالد ترامب، كما تطرق البحث إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التفجير والتدمير، إضافة إلى أوضاع الأهالي الصامدين في القرى الحدودية الجنوبية وحاجاتهم الملحة. وأكد السفير البابوي اهتمام القلب الأقدس بلبنان والاستمرار في العمل لتحقيق الأمن والاستقرار فيه. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا عنيفا في بلدة القصير، وسجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. في ساحة الشهداء تعلو صرخة جمعية المودعين اللبنانيين والفرنسيين في تحرك احتجاجي مطالبة بحقوقهم واستعادة أموالهم المحتجزة منذ أكثر من 7 سنوات، واتهم المعتصمون الحكومة باعتمادها سياسات خاطئة ومجحفة بحقهم. طالب المعلمون المتعاقدون في بيان وزيري المال والتربية بعقد اجتماع فوري والبدء بإعداد قرار رفع أجر الساعة للمعلمين المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والإجرائي والمستعان بهم وجدول تنفيذه وتحديد قيمة الزيادة على أن تحتسب اعتبارا من تاريخ صدور القانون الذي أقره مجلس النواب. ولوحوا بالإضراب العام مع بداية العام الدراسي في حال عدم إقرار هذه الزيادة وصرفها في أسرع وقت، وشددوا على أن حقوق المعلمين المتعاقدين التي أقرها مجلس النواب ليست موضع تفاوض أو تسوية.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدى

0: أخبار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن مطار بوشهر قد تعطل بسبب الهجمات الأمريكية، وتحدثت عن مقتل 350 موظفا حكوميا في أثناء أداء مهامهم في الحرب مع الولايات المتحدة. تراجعت أسعار الغاز الأوروبي إلى 3.1 قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مع تزايد التفاؤل بشأن محادثات إيران. أكد وزير المالية الإسرائيلي أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من إسرائيل وتشكل منطقة أمنها. أعلن الجيش السوداني أن سلاح الجو استهدف تجمعات لقوات الدعم السريع في مناطق في ولايتي شمال كردفان وغرب دارفور. سجل تحذير من تسونامي عقب زلزال بقوة 7.1 درجة هز اليابان. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
4: خسروا بالماتش التليان وقعت
5: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-79.

أحلامه للبنان كتبها بالكلمة وردد بالصوت وعبر عنها بالموقف الواضح. الدكتور جان أسيس، الشاعر والممثل والأستاذ الجامعي والنقيب السابق للممثلين، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

يوميا باليومية، 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء الثالثة والثلث بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: أغلى صوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: التراث نعى امتلت بلدي أصيل.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرين عنيفين جدا في بلدة القصير. هذا ويسجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق صيدا وشرقها، واستهدف قصف مدفعي أطراف بلدة حولة. في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا نتائج زيارته الولايات المتحدة والمحادثات التي أجراها مع الرئيس ترامب، كما تطرق البحث إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التفجير والتدمير، إضافة إلى أوضاع الأهالي الصامدين في القرى الحدودية الجنوبية وحاجاتهم الملحة. وأكد بورجيا اهتمام الأب الأقدس بلبنان واستمراره في العمل لتحقيق الأمن والاستقرار فيه. في قصر بعبدة التقى الرئيس عون النائب ملحم رياشي مفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أطلعه على نتائج زيارته الرئاسية واشنطن. رياشي جدد دعم القوات اللبنانية مواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. في عين التيني حضر ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في اللقاء الذي عقد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، الذي غادر من دون الإدلاء بتصريح. بري التقى أيضا رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش. أعلنت وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيان أنها باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قلم نفوس صور إلى مقره في القضاء، وذلك بعد أن نقلت في وقت سابق سجلات ومستندات الأحوال الشخصية العائدة إلى عدد من أقلام النفوس المتواجدة في المحافظات المعرضة للاعتداءات الإسرائيلية، نقلت إلى مبنى الوزارة في بيروت حفاظا عليها وضمانا لاستمرارية تقديم الخدمات إلى المواطنين. أمام وزارة الطاقة ناشد تجمع أصحاب المولدات الخاصة وعدد من المواطنين المتضررين في خلال اعتصام سلمي رئيس الجمهورية التدخل العاجل لوضع حد للتجاوزات وتكليف الجهات المعنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الملف، مطالبين باعتماد الشفافية وتشديد الرقابة.
2: طالب اليوم بالنقاط التالية: 1. جدول آلية احتساب أسعار المحروقات أسبوعيا من وزارة الطاقة بشكل شفاف وواضح. 2. وقف الاحتكار وإلزام الشركات بتسليم مادة المازوت وفق السعر الرسمي. 3. تشديد رقابة وزارة الاقتصاد على سوق المحروقات لا على أصحاب المولدات فقط. 4. إعادة النظر في تعرفة الكيلو وات بما يواكب الكلفة الفعلية. 5. اتخاذ خطوات جدية لإعادة التيار الكهربائي إلى المنازل والمؤسسات.
1: في ساحة الشهداء علت صرخة جمعية المودعين

0: اللبنانيين والفرنسيين في تحرك احتجاجي مطالبة بحقوقهم واستعادة أموالهم المحتجزة منذ أكثر من 7 سنوات. اتهم المعتصمون الحكومة باعتمادها سياسات خاطئة ومجحفة بحقهم. عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمانة تحدث باسمهم.
1: أيها اللصوص المتسترون وراء المناصب والقوانين، لن تخفي الكلمات حقيقة واحدة. ودائعنا حق مقدس وليست منة من أحد. نحن هنا اليوم لا لنستجدي ولا لنستعطف ولا لنطلب صدقة. نحن هنا لنذكر الجميع بأن الحقوق لا تموت بالتقادم ولا تطمس بالمماطلة ولا تسقطها الخطط الإجرامية والزرائع الكاذبة.
0: كشفت رويترز عن مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي. هذا وقال نائب الرئيس الإيراني إننا لسنا أصحاب حرب، بل نريد حل المشكلات والقضايا عبر الحوار، لكن إذا فرضت علينا الحرب فسندافع عن بلادنا. وشدد نائب الرئيس الإيراني على أنه لا ينبغي ترهيب الشعب الإيراني بالعقوبات أو الحصار، لأن مثل هذه السياسات لن تجدي نفعا مع صمود إيران. في الميدانيات الفلسطينية، نفذت القوات الإسرائيلية أعمال تجريف في أراضي المواطنين في بلدة حزمة في قضاء القدس، كما بدأ الجيش الإسرائيلي هدم منشآت سكنية في تجمع عين الحلوة في الأغوار شرقية الضفة الغربية. من جهة أخرى، أعلنت حركة حماس أن وفدها المفاوض يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيق الالتزامات كافة التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ، بخاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب بيان حماس.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أكدت وكالة بلومبرغ أن قطر للطاقة مددت حالة القوة القاهرة على شحنات غاز مسال لعملاء أوروبيين حتى نهاية أيلول. وفي الخبر الأخير، أشارت الهيئة المشرفة على القطاع النووي في اليابان إلى اللا اختلالات حتى الآن في المنشآت النووية عقب الزلزال. بهذا نأتي إلى ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي،

أحلام للبنان كتبها بالكلمة وردد بالصوت وعبر عنها بالموقف الواضح. الدكتور جان أسيس، الشاعر والممثل والأستاذ الجامعي والنقيب السابق للممثلين، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن الذكاء الاصطناعي في المهن والأعمال، كيف يمكن استخدامه بمسؤولية وضمن أي حدود في قطاع المحاماة؟ المحامية الدكتورة أودين سلوم ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: من تنفيذ الإصلاحات مع تطبيق القانون 431 إلى تحديث الشبكات، ماذا تغير في قطاع الاتصالات؟ قطار الإنترنت السريع انطلق، متى يصل الفايبر أوبتيك إلى كل منزل؟ أين أصبح ملف ستارليك في لبنان؟ وهل سيصبح الإنترنت الفضائي واقعاً؟ وزير الاتصالات شارل الحاج يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات سراي الثلاثاء الساعة 8:30 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان. الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب استحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
1: فستق جوز تمر روحة
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنتوان.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و80 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أخبار 1:15 من صوت كل لبنان. قبل ساعات على قمة ترامب نتنياهو في البيت الأبيض، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: ترامب يدرك أننا لن نتخلى عن المناطق العازلة في لبنان وغزة وسوريا. أضاف: لقد دمرنا 70% من القطاع ونقلنا نموذجها إلى جنوب لبنان. جنوبا، استهدف قصف مدفعي أطراف النبطي الفوق وبلدة شبعة وعلي الطاهر. تواصل لجنة المال والموازنة جلستها المنعقدة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد لاستكمال درس وإقرار قانون إصلاح المصارف. في سن الفيل، اقتحمت مجموعات من المودعين فرعي بلومبانك وبنك بيبلوس وعمدت إلى تكسير بعض محتوياتهما وإشعال النيران عند المداخل قبل أن تتوجه لاحقا إلى محيط منزل رئيس جمعية المصارف السابق سليم صفير. وأشدد المتحدث باسم المودعين ريشار فرعون على أن التحركات ستتواصل حتى استعادة حقوق المودعين، مؤكدا أن أصحاب الودائع لن يتراجعوا عن مطالبهم بعد سنوات من المماطلة والتسويف، في وقت لا تزال القوانين الإصلاحية الأساسية المرتبطة بمعالجة الأزمة المالية وإعادة الودائع تواجه التعثر في المسار السياسي. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل تريد بشدة مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية، لكن الولايات المتحدة لا تسمح بذلك حاليا. أضاف أن الإيرانيين يحاولون استهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما أشار وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير إلى أن طائرات أمريكية شنت غارات على إيران انطلاقا من مطارات إسرائيلية.
0: تأمين أو ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة عدد الشهداء هي 1207 شهداء منذ وقف إطلاق النار في 7 من تشرين الأول. في الخبر الأخير، شدد الكرملين على وجوب نجاح العملية العسكرية الخاصة الروسية والقضاء على التهديد الآتي من أوكرانيا نهائيا. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: أحلام للبنان كتبها بالكلمة وردد بالصوت وعبر عنها بالموقف الواضح. الدكتور جان أسيس، الشاعر والممثل والأستاذ الجامعي والنقيب السابق للممثلين، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
1: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقاً في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريراً في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasislevy.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-08-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دوايه.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: اسأل أكثر.
5: أهلا بكم. قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك ويلز إن الرئيس دونالد ترامب منح المسار الدبلوماسي مع إيران فرصة محدودة، بينما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عدم وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوسطاء ينقلون الرسائل من الجانب الأمريكي فحسب. في غضون ذلك توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب، مؤكدا أن المحادثات ستتناول عددا من الملفات في مقدمتها إيران. وعلى صعيد العمليات العسكرية، نقلت قناة NBC نيوز عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الجيش بدأ في التعامل بشكل انتقائي في اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وذلك في ظل تراجع بمخزونات الدفاع الجوي الأمريكية. وتسود مخاوف من توسيع دائرة الحرب، خاصة بعد تحذير إيران من عواقب غير متوقعة بعد الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين نهاية الأسبوع، بينما أعلنت السعودية عن اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة القادمة من العراق كانت تحاول استهداف منشآت بترولية. فما هي مآلات الحرب في منطقة الخليج نحو تفاهم دبلوماسي أم توسيع لدائرة الصراع؟ ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com. والإجابة عن السؤال التالي: برأيك إلى أين تتجه حالة التوتر بين واشنطن وطهران؟ الخيار الأول تدخل إسرائيل وأوكرانيا، الخيار الثاني تفعيل إيران لأذرعها، والخيار الثالث تفاوض ثم اتفاق. بإمكانكم التصويت لأحد هذه الخيارات الثلاث. ورحبوا بضيفي الكريمين في اسأل أكثر، معي من بيروت الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية الدكتور حكم أمهز، ومعي أيضا من أورلاندو بالولايات المتحدة مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك أستاذ توم حرب في أورلاندو، كيف يمكن أن تجيبنا على هذا السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com؟ برأيك إلى أين تتجه حالة التوتر بين واشنطن وطهران؟ إلى تدخل إسرائيل وأوكرانيا أم تفعيل إيران لأذرعها أم تفاوض ثم اتفاق؟
4: أولا مرحبا لك أستاذ كمال والدكتور حكم والمشاهدين الكرام. هلأ يعني طبعا الرئيس ترامب عم بيعطي النظام بإيران وقت للمفاوضات، ولكن من الواضح أنه النظام بإيران لم يستجب، لأنه دائما الأنظمة الثيوقراطية المتشددة العقائدية لا تحترم شعوبها، حتى لو انتحر النظام وقتل معظم الشعب الإيراني، وهو الشعب الإيراني يعني قتل 52 ألف شخص بأول هذه السنة ولم يبتلي، وبعده عم بيعلق المشانك يوميا بعدة مدن بإيران. فمن هذه الناحية مستعد يضل يخاطر حتى لآخر شخص عنده بحياته، وهذه مشكلة بهذه الأنظمة الدكتاتورية التعسفية. وإنما إذا إسرائيل بدها تدخل المعركة، أنا بتصور ما في مجال إلا إسرائيل كذلك الأمر تدخل المعركة مع إيران، لأنه مفاوضات لم ولن تصل لنتيجة، وأثبتت الأمور على 47 سنة مع هذا النظام. هلأ إذا أوكرانيا بدها تدخل المعركة، أنا لا أتصور أن أوكرانيا لازم تدخل المعركة، لأن أوكرانيا بعد عندها حرب مع روسيا، ويجب ذلك الحرب أن تنتهي من الطرفين ويوصلوا لعملية سلام، راح ضحايا أبرياء كثير وراح من الطرفين خسائر عديدة. فلذلك الأمر يجب هذه الحرب هناك تضل محدودة. أنا بتصور إيران بتحب توسع الحرب وتجيب حلفاء لها للمعركة، بس هالحلفاء ما رح ينجروا للحرب مع إيران. فلذلك الأمر لا أتصور بأنه أوكرانيا ستتدخل.
5: على كل حال ترامب هو بنفسه يقول نحن أعطينا فرصة للتفاوض، وإذا لم تنجح المفاوضات سنعود إلى حرب موسعة أو إلى ضربات موسعة. دعني أسأل دكتور حكم أمهز في بيروت، إلى أين تتجه حالة التوتر الحالية في تقديرك؟ إلى تفاوض وتفاهم رغم أن الجانب الإيراني ينفي حتى هذه اللحظة وجود مفاوضات، أم إلى توسيع دائرة الضربات؟
6: صحيح، أولا أحييك صديقنا وعزيزنا الأستاذ كمال، وأحيي أيضا ضيفك العزيز الأستاذ توم والمتابعين. شوف، هناك إشكالية كبيرة جدا. يعني الرئيس الأمريكي يقول أنه يريد أن يعطي المفاوضات فرصة. طيب، هو أعطاها فرصة السنة الماضية للمفاوضات وشن عدوانا على إيران، وأعطاها فرصة هذه السنة وشن عدوانا على إيران، ومن ثم يقولون لك قتل وجرح الألاف هو والإسرائيلي في إيران، ثم يقولون لك أن نظام الإيراني تيوقراطي ومتيوقراطي وإلى آخره. عمليا يعني دائما أنه صاحب الذي قام بالفعل وقام بالعدوان لا يعني لا يتحمل، كأنه لا يتحمل مسؤولية. ما لماذا أتى إلى هذه المنطقة؟ لماذا يرتكب العدوان؟ لماذا لماذا لماذا؟ للأسف الشديد دائما يقول لك إيران إيران إيران إيران إيران. على كل هذا يؤكد أن لديهم عقدة نفسية اسمها إيران، وبالتالي أيضا أثبتت إيران أنها قادرة على الوقوف في وجه أعتى قوة في العالم هي أمريكا وإسرائيل. فبالنسبة إلى هذا الموضوع سؤالك أنه أعطى فرصة، أنا بتقديري لا. الآن هو تعرض لضربات ونكسات كبيرة جدا الرئيس الأمريكي. أولا في مذكرة التفاهم تعرض لانتقادات كبيرة جدا من الديمقراطيين ومن الجمهوريين أنه هذه المذكرة جاءت لمصلحة الإيرانيين بشكل كامل، فلذلك نقضها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، التقارير العسكرية صادرة عن مواقع ذات مصداقية ومستقات من مسؤولين في البنتاغون وغير البنتاغون تقول أن هناك نفاذا في الأسلحة والذخائر لدى الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وحتى الإسرائيليين. فلذلك هناك هذه الفرصة ليس من أجل إعطاء فرصة للسلام، لا أبدا، هذه استراحة محارب يحاول الأمريكي من خلالها أن يعيد ويعزز قدراته العسكرية وكذا ليعود ليشن حربا وموسعة وكبيرة جدا. أنا بتقديري هكذا. حتى الإيراني عندما أوقف إطلاق النار يعني مقابل الوقف إطلاق النار الأمريكي، هذا لم يكن هناك اتفاقا، إنما هو مواقف متبادلة بدون أن يكون هناك اتفاق. أيضا الإيراني يعيد تعزيز قدراته وإعادة رسم أهدافه وإلى آخره. فعمليا نحن أمام استراحة محارب. الآن الشيء الإيجابي فقط في هذه الاستراحة يا أستاذ كمال هو الدور الصيني الذي دخل على الخط، دور الوساطة الصينية، هل تأخذ شكلا مباشرا غير مباشر إلى آخره. الآن هذا يمكن أن نأخذه على محمل أنه يعطي إيجابية ما. لماذا؟ لأنها أولا إيران تثق بالصيني، حليفة الصيني، وأيضا الصيني ممكن أن يكون لها ضامنا. لا أعتقد أن الصيني أيضا يدخل في مفاوضات إن لم يكن أخذ يعني ضوءا أخضر بتنازلات معينة من الولايات المتحدة الأمريكية. الآن إذا صدق الأمريكي، لأنه اليوم شوف اليوم كان هناك موقف للرئيس الأمريكي جدا مهم، بالأمس كان يتحدث الرئيس الأمريكي ويقول أنه أن الرئيس الصيني أبلغه أنه لم يسلم أسلحة إلى الإيرانيين وهو يثق بالرئيس الصيني. اليوم ماذا يقول؟ يقول سألوه الصحفيين أنه هل أن الصين تسلم أسلحة إلى الإيرانيين؟ قال سنحقق في ذلك. إذن هناك إشكالية. إذن
7: طيب الرئيس الصين لديها مصلحة،
6: ليس ثابت على موقف.
7: الصين لديها مصلحة في إنهاء هذه المعركة، تأخذ كثير طبعاً من موارد الطاقة من منطقة الخليج، إغلاق مضيق هرمز وإغلاق باب المندب طبعاً. هذا يؤثر بشكل مباشر على موارد الطاقة الصينية. لكن دعني أسأل أستاذ توم حرب، يعني يقول لك أنه هذه فقط استراحة محارب وليست رغبة أمريكية في السلام أو في التفاوض، إنما الجيش الأمريكي يواجه استنزافا في قدراته الجوية وفي قدرات الدفاع الجوي الأمريكية، وهذه تقارير أمريكية التي تقول بذلك. هناك استنزاف لصواريخ الباتريوت وذخائر بطاريات الثار.
8: لما أمريكا دخلت الحرب مع إيران، إن كان السنة الماضية أما هذه السنة، عارفين كميات الصواريخ الموجودة عند النظام بإيران، ومعروف قداش كميات الدفاع الجوي الأمريكي إن كان عند الإسرائيلي أما عند الأمريكاني أما حتى الدول العربية والقبة الحديدية اللي موجودة. إذا حدا بيعتبر أن الولايات المتحدة نفذت من والقبة الحديدية، يعني ما حدا بيعرف بعض الولايات المتحدة.
7: طيب ما رأيك في هذا؟ طيب إذا كنت تشكك في الخبر، هذا الخبر لم تأتي به RT، هذا جاي من قناة NBC نيوز الأمريكية، يقولون عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، ماذا يقولون؟ يقولون بأن الجيش الأمريكي بدأ في التعامل بشكل انتقائي في اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وذلك في ظل تراجع بمخزونات الدفاع الجوي. صار يقولون هذا الصاروخ اضربوه وهذا اتركوه عشان احنا ما عدنا صواريخ نضرب كل المقذوفات الإيرانية.
8: هناك واقع أنه في الحرب دائماً 50% هي حرب أعصاب وتمويه، ما تكون به هذه الصحيفة، وربما مسرب حتى من وزارة الحرب الأمريكية، ربما هي عملية تمويه. لأنه إذا الأمريكاني بده يضرب بعمق إيران ويتخلص من الحرس الثوري وفرق البسيج وكل مراكز محل ما بيطلقوا صواريخ منها، كان الأمريكاني استطاع أن يدمرها كلها بالقدرة العسكرية. ولكن كان في هنالك تحاليل تقول أنه بدنا نشوف وين الأوروبيين بالمعركة، إذا بدهم يدخلوا بالمعركة ولا لا، والأوروبيين ظلوا على جرب حتى بعد مؤتمر أنكرة تغير الأجواء، وحتى بعد تغيير رئيس الوزراء البريطاني رايحين على مفاوضات أمنية بالمنطقة. الدول العربية اللي كانت واقفة على جرب، اليوم في ربما تغيير نظر بهذه، إذا بضلوا واقفين على جنب ولا لا بقى القدوة. فلذلك
7: يعني في تقديرك أنت ذكرت نقطة مهمة، هل تعتقد أن إدارة ترامب تريد إقحام دول أوروبا وإسرائيل في هذه المعركة مثل ما حدث مع الجانب الأوكرانيا، وأوكرانيا قامت بقصف سفينة إيرانية في بحر قزوين، هل تريد الولايات المتحدة أن ترى الدول الأوروبية تقوم بمثل هذه الأعمال؟
8: طبعا، لأنه كل واحد بده يكون عنده دور. أنا بتصور الأوروبيين لازم يتحكموا بمضيق هرمز، لأنه الضرر من مضيق هرمز هو ضرر على الأوروبيين والدول العربية، ولم يشاركوا ويجب أن يشاركوا. لأنه إذا الأمريكاني هو وحده مع الإسرائيلي خلصوا النظام بإيران، أما غيروا النظام، فالمصالح كلها داخل إيران لازم تكون متعاونة فقط مع الولايات المتحدة، مش الأمريكاني بيدفع الثمن والأوروبي يستفيد، فيجب انه يا انه كلهم بدهم يستفيدوا، اما بده يدفع الضريبه بنهايه المطاف يجب ان يستفيد من العلاقات التجاريه بعد ذلك، والامن تبعها والممر مضيق هرمز. اما موضوع الصين وتعلق الصين عندها 750 مليار سنويا بتصدر على الولايات المتحده، 20% من تصديرات الصين هي الولايات المتحدة. بتبيع إيران وأخوات إيران قبل ما تتنازل عن الصفقات التجارية مع الولايات المتحدة.
7: المشكلة أن الوساطة الصينية هدفها هو إنهاء هذا الصراع الحالي، لأنه يؤثر على موارد الطاقة أو معابر الطاقة في منطقة الخليج في باب المندب ومضيق هرمز. اسمح لي بسؤال لدكتور حكم وأعود لك أستاذ توم لو تفضلت. يعني دكتور حكم، ما قاله بقائي اليوم إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال بأنه لا يوجد مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن. ما الذي تراهن عليه إيران إذا كانت تقول بأنه لا يوجد تفاوض؟ كيف يمكن حل هذه المسألة؟
6: نعم، فقط يعني في هناك كثير من المغالطات التي تتفضل بها صديقنا الأستاذ توم. يعني مثلا وسأجيبك يعني على هذا السؤال.
7: تفضل.
6: مثلا هو يعني يقول أن هناك تكتيكات وهناك حرب نفسية، أن أن يعني تصور أن الولايات المتحدة الأمريكية التي فشلت في تحقيق أهدافها والتي استخدمت كل قدراتها وتباهت بأن وتباهى الرئيس الأمريكي بأنه دمر إيران ودمر قدراتها ودمر ودمر ودمر، وآخر شيء يقول لك أنه هي حرب نفسية تريد أن توهم الإيرانيين بأن كأن الإيرانيين لا يعلمون بأن مدى حجم قدرات الولايات المتحدة الأمريكية. هذه التقارير صدرت عن كبار المسؤولين في البنتاغون الأمريكي ونشرتها وسائل إعلام أمريكية كثيرة جدا. وأيضا أكثر من ذلك أنه الأمريكي الآن وللأسف الشديد وهذا مؤسف أنه لا يدافع عن قواعده العسكرية التي تتعرض للاستهداف من قبل الإيرانيين، بل يدفع بالدول العربية لأن تستخدم منظوماتها الدفاعية الجوية لمواجهة الصواريخ الإيرانية المتجهة إلى القواعد العسكرية الأمريكية. لماذا؟ لأنه معروف كما تفضلت أستاذ كمال أنه دائما هو يحاول أن يتترس بالآخرين. لكن الشيء الذي أستغربه أيضا ما قاله توم، شوف يقول الأوروبيون يجب أن يتحكموا بمضيق هرمز. لاحظ أنه يعني الأوروبي يأتي من آخر الدنيا ليتحكم بمضيق هرمز، أما الدول المشاطئة فليس لها علاقة، مع أن القانون الدولي يعطي الحق للدول المشاطئة للمضيق حتى المضيق الدولي. وإن كانت على فكرة طيب. إيران لم تصادق على قانون البحار، وأيضا طيب. حتى سلطنة عمان، اسمح لي، حتى سلطنة عمان هي تتحفظ على مرور السفن في هذا القانون. فلذلك يعني كيف يأتي هذا؟ بالنسبة إلى سؤالك حول لا يوجد مفاوضة.
7: إذا كانت طهران ترفض التفاوض، ما هو الحل؟ هل تعود على العمل العسكري على الحسم
6: العسكري؟ لا، هناك فرق بين المفاوضات وبين نقل الرسائل. الآن لا تزال الرسائل تنقل إلى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ليس هناك مفاوضات عبر يعني بشكل مباشر أو غير مباشر، يعني على تماس أنه أخذ ورد. تنقل الرسائل إلى الإيرانيين. الإيرانيون أخذوا قرارهم، إن لم يكن هناك تنفيذا للاتفاق الموجود في مذكرة التفاهم لن يعودوا إلى المفاوضات، وإن لم يكن هناك انسحابا من عفوا إنهاء للحرب في لبنان لن يكون هناك مفاوضات، وإن لم يكن هناك انسحابا إسرائيليا من لبنان لن يكون هناك توقيع اتفاق. هذه النقطتين سجلهما عندك وأيام ستثبتهما. فلذلك الإيراني لديه من الإمكانيات والقدرات لأن يواصل الاستهداف، وقد أشل بشكل كبير جدا بشكل شبه نهائي للقواعد العسكرية الأمريكية، وأي معركة ستحصل لن تكون محصورة، ستذهب باتجاه آخر، ستذهب المعركة اللاحقة باتجاه الكيان الإسرائيلي والقطاع البحرية الأمريكية.
7: ما رأيك في ذلك أستاذ توم حرب؟ يعني يقول لك أنه أي معركة ستعود من جديد ستتسع إلى كما قال دكتور حكم الاتجاه الآخر، يعني ستتوسع الدائرة إلى أطراف أخرى في المنطقة بما في ذلك إسرائيل.
8: يعني هذه الأنظمة التكنوقراطية بدها توحي للمجتمع الدولي أنه عندها قدرة إشعال حرب عالمية ثالثة، وكان هذا النظام من الأول يقول نحن إذا قصفنا سيكون هنالك حرب عالمية ثالثة، وتبين أن الحرب هي محلية وكلها يعني تمرجلت إيران.
7: لكن أنت قبل قليل أستاذ توم، عذرا على مقاطعة حضرتك، أنت قبل قليل قلت بأنه الأطراف الأخرى يجب أن تشارك. الدول العربية التي قصفت يجب أن تشارك، إسرائيل يجب أن تشارك، وحتى الأوروبيين وأوكرانيا يجب أن يشاركوا. هذا من وجهة نظرك الأمريكية، لكن إيران أيضا لديها حلفائها في المنطقة.
8: أنا أوكرانيا ما لازم تشارك، إسرائيل طبعا يجب أن تشارك، الدول العربية لأنه قصفت، لو ما الدول العربية قصفت لا ما لازم تشارك، بس ولكن عندها مصلحة بمضيق هرمز.
6: ما قصفت الدول العربية؟ قصفت القواعد العسكرية الأمريكية.
8: لا، قصفت الدول العربية وراحت لأمريكية
6: حتى صحح المصطلح. أبداً, هل أبداً أبداً أبداً لو قصف لو كان لا لا لا أبداً هذا كلام هذا لو قصفت كان لو الإيرانيين لو بدهم يضربوا القواعد العسكرية اللي يضربوا الدول العربية كانوا استهدفوا وزارات الدفاع، وزارات الاستخبارات والمراكز الحساسة، استهدفوا كمعادلة محطة معينة، محطة كهربائية معينة، فاعتبرت إنه هذا استهداف للدول العربية. طيب ما في وين من استهداف.
7: طيب سوف أعود لك
6: أقول لك القواعد العسكرية الأمريكية.
7: طيب أستاذ توم أكمل الفكرة. أكمل أستاذ.
8: محطات المي هذه لمصلحة الأمريكان، كل هذه المحطات اللي قصفوها محطات كهرباء هذه كمان لمصلحة الأمريكان. هذا اللي بيحاول يسيره والسردية عند النظام بإيران. ولكن أما تدخل الدول
6: في ملايين المحطات، مئات المحطات بالدول العربية.
7: لحظة فقط.
8: هل أما تدخل الدول الأوروبية لأنه هني عم بيعينوا أزمة من أسعار النفط، فلذلك الأمر يجب أن يتحركوا لمضيق هرمز، لأنه مضيق هرمز هذا ممر للملاحة البحرية دوليا. يعني تصور اليوم أنه بنفس النظرية اللي عم بيقول النظام بإيران أنه نحن بنتحكم فيها، ولأنه عمان من تاني ناحية، فلذلك الأمر مضيق جبل طارق هو أصغر أقل عرضا من مضيق هرمز. لماذا لك المغرب وبريطانيا وتنقول إسبانيا ما بيروحوا هن بيفرضوا الشروط اللي بدهم يفرضوا عليها؟ فلذلك الأمر هذه الحجة اللي بيستعملها النظام بإيران غير منطقية.
7: ما المشكلة هذا المعبر كان طول الوقت مفتوح، الذي أغلقه هو العملية العسكرية الذي بدأها ترامب، هو سبب المشكلة. كل الأمريكيين يقولون هذا، خاصة في الحزب الديمقراطي، هم يحملونه مسؤولية إغلاق مضيق هرمز، يقولون له هذا المضيق كان مفتوحا لولا ما قمت به. طيب دكتور حكم أمهز، سوف تعلق على ذلك إذا كنت تريد أستاذ ثم أعود لك، لكن سؤالي للدكتور حكم أمهز في هذا السياق، خطورة ودلالات القصف الأوكراني لسفينة إيرانية في بحر قزوين، هل هذا قد يشركها في هذه الحرب، خاصة وأن إيران تتوعد بحتمية الرد المزلزل على هذه الخطوة الأوكرانية، وهناك احتمال أيضا بالعودة الإسرائيلية للمشاركة في الحرب من جديد؟
6: لا، أولا المشاركة الإسرائيلية هذا محسوم، أصلا الإسرائيلي مشارك في هذه الضربات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. من يعتقد أن الإسرائيلي بعيد، لا، والإيراني يدرك تماما هذا الموضوع، لكن الإسرائيلي يتجنب أن يقوم بالعمل المباشر، هو يقدم المعلومات الاستخباراتية واللوجستية وإلى آخره، ولكن هو لا يشارك بشكل مباشر، لأنه إذا أراد أن يشارك فهذا يعني أنه سيوسع دائرة الاستهداف، وإيران يعني سترد، ولكن الإيراني لديه تكتيكاته في المعركة العسكرية، وكما قلت أنه الآن تقريبا حيد كل القواعد العسكرية الأمريكية، وبالتالي أصبح استهداف الكيان الإسرائيلي أسهل بكثير، حتى منظومات الدفاع الجوي ضعفت أيضا في يعني تصدي للصواريخ الإيرانية. هل الآن موضوع الأوكراني أنا بتقديري موضوع خطير، وأنا لا أستبعد أنه يعني وأعتقد أنه سيكون قريبا جدا الرد الإيراني على الاستهداف. الاستهداف ماذا يعني؟ شوف، هو الاستهداف اصلا يعني يجب ان ناخذه بعيدا عن ان ان ان ان, أن, أن سفينه تجاريه ايرانيه استهدفت، يجب ان ناخذه ان هناك محاوله امريكيه لاشراك الدول الاوروبيه في هذه المعركه، من خلال بعد ان فشلت الولايات المتحده الامريكيه في تحقيق اجماع او حتى موافقه باكثريه على المشاركه في هذه الحرب، يعني الآن فقط ربما البريطاني، ولكن الآخرون لم يشاركوا ورفضوا أن يشاركوا، وسمعنا كيف تهكم ترامب وأهانهم في قمة الناتو. فلذلك الآن هو هناك محاولة لتوريط أوروبي وتوريط روسي أيضا، لأن الاستهداف صحيح أنه سفينة إيرانية، ولكن في نفس الوقت لأن الأوكراني قال أنه استهدف سفنا روسية، يعني عمليا الأمريكي يريد أن يورط الأوروبيين في الحرب في مع إيران كما ورطهم في أوكرانيا، ومن ثم ينسحب ويجلس على جنب وتقوم المعركة ما بين الإيراني والأوروبيين والروس، وبالتالي يقف هو والإسرائيلي يتفرجوا على يقفان على التل ليتفرجوا على ما يجري. الإيراني دقيق في حساباته، وأنا على يقين بأنه سيرد على هذه الضربة كي يكرس المعادلة عدم استهداف السفن الإيرانية، لأن هذه سفينة تجارية وليس لم تكن تحمل أي أسلحة، والأسلحة إذا كان هناك من أسلحة تحملها السفن والناقلات العسكرية الروسية وليس الإيرانية، فلذلك هذا الحادث خطر جدا، وإذا تورط الأوكراني أكثر وتورط معه الأوروبي فأنا أعتقد أن الأمور ذاهبة نحو الأسوأ.
7: ما رأيك في ذلك أستاذ توم؟ هل الأمور فعلا ذاهبة نحو الأسوأ؟
8: تروح للأسوأ، بس بموضوع إسرائيل إذا تكلمنا نحن بنشوف كيف بتقيس العروض. بتشوف اليوم المقارنة بين إيران وبين إسرائيل. إسرائيل الميزان التجاري تبعها من 3 سنين من بدء الحرب 23 لليوم عم بيطلع سنويا 5%، بينما الميزان الاقتصادي الإيراني عم بينهار 5% سنويا. العملة الإيرانية انهارت بشكل هائل بالنسبة لعملات الدول والوضع الاقتصادي العالمي، وبأنما إسرائيل العملة تبعها طلعت. فلذلك الأمر الإنتاج الإسرائيلي 500 مليار دولار ما هو الانتاج الإيراني. فهذه المقارنة هي بتكون المقارنة الحقيقية. هلأ بكل الضرب وبكل القصف اللي قامت في إيران حتى على إسرائيل، كانوا عاملين حساب بده يروح للألوف القتلى بإسرائيل، راح لهم 150 قتيل كلها مع بعضها.
6: وبعد التجارة على سؤالك.
7: طيب لكن عذر على في سياق هذا الكلام أستاذ توم، والسؤال لك يعني سياق توسيع دائرة الصراع، هناك من يرى بأن الرئيس ترامب الآن متورط في هذه المسألة وهو عاجز عن فتح مضيق هرمز، وأنه حتى لو راهن على توسيع دائرة الصراع وإشراك أطراف دولية أخرى في هذه المعركة، فهل سينجح في الختام في تحقيق ما يريده من فتح مضيق هرمز؟
8: نتصور بس مش عملية مضيق هرمز، نحن بنتمنى عليه يعمل أكثر، لأنه الشعب الإيراني يحق له الحرية والحياة بعد 47 سنة
7: تغيير النظام.
8: 70%
6: من الشعب الإيراني نقتله أكثر، نرتكب بحقه
8: مجازر. الشعب الإيراني عم يقتل
6: ونحاصره أكثر ونفرض عليه عقوبات أكثر
8: داخل إيران، فهو يطلب التحرير من هذا
6: النظام. عم يقتل بالطائرات الأمريكية والإسرائيلية.
8: وأنا بتصور
6: آلاف جرح وقتلوا بطائراتكم وغاراتكم.
8: أنا بتصور على رئيس ترامب أنه يساعد الشعب الإيراني حتى يتحرر، لأنه يطلب المساعدة الدولية.
7: كانت لدى الولايات المتحدة تجارب كثيرة في تغيير النظام، يعني في العراق وفي أفغانستان وفي ليبيا، والنتائج أمامك لقراءة المشهد.
6: لكن أستاذ كمال
7: تفضل دكتور حكم.
6: أستاذ كمال سمعني، عفوا أستاذ كمال، يعني عفوا أنه ترامب هو المخلص، هو الذي يخلص الشعب الإيراني، هو الذي فرض عليه العقوبات، وهو الذي يقتله وقتل قتل وجرح الآلاف منه ودمره ودمر بناه وهدده بحضارته وهدد بتدمير الجسور والمنشآت الحيوية والحياتية، ثم يقول لك ترامب هو المنقذ، هو المنقذ، وتسأله يقول لك عن الاقتصاد اللي يبدو لم يقرأ عزيزنا توم، لم يقرأ التقرير البنك المركزي الإسرائيلي الذي يتحدث عن انهيار في في في في الاستثمارات وفي المديونية، ولم يتحدث عنه. يتحدث عن إيران أن لديها أزمات اقتصادية، صحيح لديها أزمات اقتصادية، ولكن هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بحكم للأسف الشديد أن النظام المالي بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وفرضته على الشعب الإيراني الذي ينقذه ويفرض عليه عقوبات ويقتله موتا جوعا، حتى في الدواء ممنوع أن يستورد الدواء الشعب الإيراني. شكرا الأمريكي، ثم يقول لك ترامب جاء لينقذ الشعب الإيراني.
7: شكرا لكم. إلى نتيجة التصويت مشاهدينا الكرام، برأيك إلى أين تتجه حالة التوتر بين واشنطن وطهران؟ تدخل إسرائيل وأوكرانيا أجاب لصالح هذا الخيار 46.21%، الذين أجابوا لصالح تفعيل إيران لأذرعها 25%، والذين أجابوا لصالح تفاوض ثم اتفاق 28.79%. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين من بيروت الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية الدكتور حكم أمهز، وأشكر ضيفي من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب، شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
2: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

القانون انحكى عن الذكاء الاصطناعي في المهن والأعمال، كيف يمكن استخدامه بمسؤولية وضمن أي حدود في قطاع المحاماة؟ المحامية الدكتورة أودين سلوم ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
4: هذا سري، أمي تكرهني. من خلف القناع قررت البوح بسرها ومشاركة قصتها كما لم تروى من قبل في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
7: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
8: كسروا بالماتش التليان وقعت
9: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنتوان أو 719-99-59.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موتزاريلا بلان سوليل لقيه بدولار و90 سنت جامبون إسباني لقيه بدولار و10 سنت.

0: 444 بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الثلاثاء 28 تموز 2026، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولس أبو زيد ومريم والمخرج توني الخوري.

طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: عين لبنان على البيت الأبيض ونتائج اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو مساء، وعون إلى تركيا للقاء أردوغان الخميس. الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات التفجير جنوبا، والمسير استطلع أجواء بيروت والضاحية. تحرك للمودعين في ساحة الشهداء، وآخرون أضرموا النار بفرعي بلومبانك وبيبلوس في سن الفيل. عمان أرسلت إلى إيران مقترحا مدعوما عربيا لإدارة مضيق هرمز، والنفط يواصل الانخفاض. زلزال هز اليابان وقتل أعدادا كبيرة.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. يرصد لبنان بكبار قياداته وصغار شعبه اللقاء المنتظر في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم بتوقيت بيروت، وتتزامن الزيارة مع تشييع السناتور الراحل لينسي جراهام صديق إسرائيل وبيبي، وذلك بعد تسريب فيديو لمحادثة بين الرجلين كان جراهام يحاول إقناع نتنياهو بالضغط على الرئيس ترامب ليدخل الحرب ضد حزب الله إلى جانب إسرائيل. لقاء البيت الأبيض يأتي على مسافة أيام قليلة من الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية، في حين يحمل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ملفات وصفت بالمهمة ويتجه بها إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان بعد يوم الخميس المقبل. في الغضون تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا ومعها يستمر تفجير المنازل. وسط هذه الأجواء زار الرئيس نواف سلام عين التيني والتقى الرئيس نبيه بري وغادر بدون

0: تصريح إقليميا قدمت عمان مقترحا حول إدارة مضيق هرمز لإيران يحظى بدعم إقليمي، في حين تراجعت أسعار النفط اليوم أيضا انسجاما مع الهدنة الأمريكية الإيرانية. والبداية من التفاصيل المحلية.
1: وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوفد المرافق إلى واشنطن، حيث سيلتقي الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض عند 6 مساء. على الطاولة الملف الإيراني كما اللبناني الذي سيتناول مواصلة تنفيذ المناطق التجريبية في مراحلها اللاحقة والضغط على تل أبيب لتطبيق اتفاق الإطار والتوقف عن اعتداءاتها. قبل ساعات على قمة ترامب نتنياهو في البيت الأبيض، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات ترامب يدرك أننا لن نتخلى عن المناطق العازلة في لبنان وغزة وسوريا. أضاف دمرنا 70% من القطاع ونقلنا نموذجها إلى جنوب لبنان.
0: وبانتظار نتائج القمة يعود الوفدان اللبناني والإسرائيلي إلى الاجتماع برعاية أمريكية في 4 آب المقبل في روما، وستتركز المباحثات على المناطق التجريبية وإمكانية توسعتها بحسب ما سيطالب به الوفد اللبناني.
1: يحمل رئيس الجمهورية الأيمن جوزيف عون ملفات وصفت ببالغة الأهمية يتوجه بها يوم الخميس المقبل إلى تركيا، حيث سيلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان ويبحث معه شؤونا أمنية واقتصادية. الزميلة جويل غابي والتفاصيل.
2: في مرحلة تشهد إعادة رسم للتوازنات الإقليمية في ظل التغيرات في المنطقة، يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى تركيا الخميس المقبل في زيارة رسمية ليوم واحد للبحث في ملفات سياسية وأمنية واقتصادية وإقليمية. واليوم توالت المواقف السياسية الداعمة لزيارة الرئيس عون إلى واشنطن، إذ جدد النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعم التكتل لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. توازيا شدد النائب فراس حمدان على رأس وفد نيابي تغييري على أن الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش هي الضامن الوحيد للسيادة والأمن،
3: وهذا هو المسار الوحيد المتوفر لدى الدولة اللبنانية ولدى الجنوبيين ولدى اللبنانيين جميعا، لا تأمين هذه الثوابت من انسحاب إعادة أعمار وعودة. وإن كان فيهم هناك من أي خيار آخر وأي طروحات أخرى بلا مزايدة وبلا تخوين وبلا تحريض، يتفضلوا على الطاولة، كلهم موجودين مجلس وزراء، مجلس نواب، كل العالم موجود، يطرحوا شو الخيار البديل.
2: وفي إطار الدعم الخارجي التقى رئيس الجمهورية السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، الذي أكد اهتمام الأب الأقدس بلبنان واستمراره في العمل لتحقيق الأمن والاستقرار فيه. على صعيد آخر، حضرت نتائج الزيارة الرسمية التي ترأسها رئيس الحكومة نواف سلام إلى العراق في نشاط بعبدة، إذ اطلع الرئيس عون من وزير الطاقة جو صدي على نتائج المحادثات التي أجراها مع نظيره العراقي، مؤكدا أن البحث كان إيجابيا وأن التعاون سيتعزز أكثر فأكثر مع الجانب العراقي في مجال الطاقة. بدوره عرض وزير الاتصالات شارل الحاج رؤية الوزارة لإنشاء ممر رقمي بين لبنان والعراق يعزز التكامل الاقتصادي والرقمي بين البلدين. حياتيا أيضا طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر رئيس الجمهورية بعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة وبإطلاق حوار اقتصادي واجتماعي شامل يصحح الأجور ويحمي حقوق العمال ويضمن استمرارية المؤسسات. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
0: في عين التيني لقاء جمع الرئيس نبيه بري برئيس الحكومة نواف سلام، وكان بحث في آخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء خرق إسرائيل، وقف إطلاق النار ومواصلة عمليات التفجير والتدمير للمنازل والقرى الجنوبية، إضافة إلى نتائج زيارة الرئيس سلام والوفد الوزاري العراق.
1: الرئيس نواف سلام وفي خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش بحضور السفير الإماراتي في لبنان فهد سالم سعيد الكعبي، أكد أن المكان الطبيعي للبنان هو في عمقه العربي وبين أشقائه العرب، وشدد على أن تعزيز ارتباط لبنان بالدول العربية يسرع مسار التعافي والازدهار، مشيرا إلى أن تعميق التعاون العربي يعزز الأمن والاستقرار ويحمي مصالح الشعوب العربية.
0: في المواقف، أكد النائب بلال عبد الله في حديث إلى صوت كل لبنان أن رئيس الجمهورية جوزيف عون قام مع فريق عمله بجهد استثنائي في محاولة لتحسين الموقع اللبناني في اتفاق الإطار، وفي محاولة للضغط وطلب تنفيذ بنود الاتفاق، قائلا: ما زلنا نراهن على ذلك، لأن الوعود والضمانات التي أعطيت للرئيس عون يجب أن تنفذ على الأرض.
4: الوعود التي أعطيت لفخامة الرئيس والضمانات يجب أن نراها تنفذ على الأرض لكي نطمن هذا المواطن الجنوبي أن هناك دولة تقف وراءه وتحميه، وهذا يتطلب أن يلتزم العدو الإسرائيلي بوقف سياسته العدوانية والتدميرية على الأرض اللبنانية كاملة، وهذا أيضا يتطلب تسريع وتيرة الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية لكي تعطى الدولة الفرصة المناسبة لبسط سيادتها وإطلاق عملية إعادة الأمار والتعافي الاقتصادي في لبنان.
0: ماذا عن دور حزب الله في هذا الإطار؟
4: هذا الأوان أن يعود الجميع إلى الدولة وننفذ اتفاق الطائف، ولكن بعتقد يعني المطلب الشامل اللبناني وليس فقط مطلب حزب الله تأمين الانسحاب الإسرائيلي. عندما يتأمل الانسحاب الإسرائيلي يعني لن يكون هناك مبرر ليبقى أي سلاح خارج إطار السلاح الشرعي.
1: سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: وفي الجنوب تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية، وشهدت اليوم أيضا عمليات تفجير وتجريف في عدد من القرى وقصف لتلة أعلى الطاهر. حسين معنا.
5: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي لم يهدأ منذ ساعات الفجر وحتى الآن، وقد استهدف بشكل عنيف تلتي علي الطاهر والدبشة وكفر تبنيت وحولة وشبع وكفر شوبة ومحيط دير سريان والقنطرة والقصير. كما تواصل مسلسل الإبادة العمرانية وتفجير ونسف المنازل وتدمير البنى التحتية في بلدات الطيب وحداثة ودير سريان والقصير والقنطرة، بالإضافة إلى إحراق المنازل. تزامنا مع حملة تمشيط واسعة استهدفت وادي سلوكي ووادي الحجير ومحيط برعشيد بيت يحون وحداثة. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران المسير اليوم 3 غارات مستهدفا أحد المنازل في بلدة النبطية الفوق من دون تسجيل إصابات بشرية. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق بيوت السياد والمنصوري. من جهة ثانية واصل الدفاع المدني اللبناني أعمال البحث والإنقاذ في زوتر الغربية لتأمين السلامة العامة، وأعلن عن مواكبة وحدات الجيش اللبناني في تنظيم عودة الأهالي إلى البلدة ومرافقتهم. كما واصل تنفيذ عمليات المسح الميداني والبحث تحت الأنقاض عن عدد من المفقودين، بالإضافة إلى أعمال فتح الطرقات ورفع الركام الناتج عن القصف والغارات السابقة، إلى جانب تقديم المساعدة اللازمة للأهالي العائدين إلى منازلهم بما يسهل حركتهم ويحافظ على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: رئيس بلدية زوتر الغربية وصف المشهد في البلدة بالمبكي، مؤكدا أنها منكوبة وفيها دمار هائل لا يوصف. وفي حديث إلى صوت كل لبنان لفت رئيس بلدية زوتر الغربية عبد عز الدين إلى أن فرق الهندسة في مجلس الجنوب بدأت بالكشف على الأضرار في الأبنية، والبلدية أنجزت جدولا للوحدات السكنية التي ستخضع للهدم الكلي وقدمته إلى المجلس، كما تعمل على إنشاء البنى التحتية.
6: فعليا بلش مجلس الجنوب ومشكور والله يعطي العافية، بعث لنا امبارح فرق هندسي بلشنا فينا نقول بالأبنية الموجودة حاليا اللي هي فيها أضرار ومش هدم كله، وحتى يقدر يسكن ببيته ونقدر نرجع نرمم له بيته ونجهز له البيت يقدر يسكن فيه ولو مؤقتا. نحن كبلدية عملنا جدول الوحدات السكنية الهدم الكله وقربناه للمجلس وعم نشتغل على هذا الموضوع. كمان بدورنا كبلدية عم نقوم هلا بالمطلوب يعني بنا تحتية كخطوة أولى، فالحمد لله إن شاء الله بدنا نرجع نعمل إعادة أمار، وبإذن الله عنا لقاء قريب نحن كمجلس بلدي مع دولة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام هاليومين، وإن شاء الله بنرجع نبني زوتر أحسن من ما كانت، والجيش اللبناني موجود معنا وداخل زوتر الغربية ما كانت رجعت العالم. ولا أنا بقبل كرئيس بلدي خلي العالم ترجع والعدو الإسرائيلي على حدودنا، دول إسرائيلي موجود هلا بزوتر الشرقية.
0: على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيان أنها باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قلم نفوس سور إلى مقره في القضاء، بعد أن نقلت في وقت سابق سجلات ومستندات الأحوال الشخصية العائدة إلى عدد من أقلام النفوس الموجودة في المحافظات المعرضة للاعتداءات الإسرائيلية إلى مبنى الوزارة في بيروت.
1: في ساحة الشهداء علت صرخة جمعية المودعين اللبنانيين والفرنسيين في تحرك احتجاجي مطالبة بحقوقهم واستعادة أموالهم المحتجزة منذ أكثر من 7 سنوات. اتهم المعتصمون الحكومة باعتمادها سياسات خاطئة ومجحفة بحقهم. عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمانة تحدث باسمهم.
7: أيها اللصوص المتسترون وراء المناصب والقوانين، لن تخفي الكلمات حقيقة واحدة، ودائعنا حق مقدس وليست منة من أحد. نحن هنا اليوم لا لنستجدي ولا لنستعطف ولا لنطلب صداقة، نحن هنا لنذكر الجميع بأن الحقوق لا تموت بالتقادم ولا تطمس بالمماطلة ولا تسقطها الخطط الإجرامية والزرائع الكاذبة.
1: تعليقا على احتكار شركات النفط المازوت وسعيها لتحقيق المزيد من الأرباح، أكد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم ترشيشي أن الشركات تنتظر ارتفاع أسعار المحروقات، لذا لا تسلم سوى كميات بسيطة أقل من حجم الطلب في السوق. سائلا ترشيشي، لماذا يتم تسليم حصص؟
8: التسيرة بتطلع نهار التلاتة ونهار الجمعة، تطلع التلاتة التسيرة بيعرفوا هني دغري انه نهار الجمعة في ارتفاع للسعر، بيقوموا ما بيسلموا الا كميات بسيطة اقل من ما بده السوق، فبالتالي بيكتر الطلب، تروح العالم تشتري مزود ما بيلاقي، بيقولوا نهار الجمعة، بنيجي للجمعة بيعرفوا كمان انه التلاتة بده يرجع يطلع السوق، ما بيسلموا كميات لازمة الا للناس تبعهم، يعني بيقيم من جايبته هيدي، حطوا جايبته هيدي.
9: هل اضطررتم الى شراء المازوت من السوق السوداء حاليا؟
8: كل يوم فيك تشتري مازوت من السوق السوداء، السوق السوداء يعني 5 دولار او 7 دولار زيادة.
9: نعم.
8: نائب المحطات امبارح عم بيقول المادة متوفرة، طيب عم بعض المزارعين اتصل فيه وقالوا يا عمي بدنا 4000 لتر، فيك تعطينا 4000 لتر؟ قال له انا بالشغل تبيع مازوت، لكن شو شغلتك انت عمي؟ ما بتعطي واحد 4000 لتر مازوت وبتقول في مازوت، كيف هالتناقض هذا؟
1: وأمام وزارة الطاقة ناشد تجمع أصحاب المولدات الخاصة وعدد من المواطنين المتضررين في خلال اعتصام سلمي رئيس الجمهورية التدخل العاجل لوضع حد للتجاوزات وتكليف الجهات المعنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الملف، مطالبين باعتماد الشفافية وتشديد الرقابة.
10: طالب اليوم النقاط التالية: 1. جدول آلية احتساب أسعار المحروقات أسبوعيا من وزارة الطاقة بشكل شفاف وواضح. 2. وقف الاحتكار وإلزام الشركات بتسليم مادة المازوت وفق السعر الرسمي. 3. تشديد رقابة وزارة الاقتصاد على سوق المحروقات لا على أصحاب المولدات فقط. 4. إعادة النظر في تعرفة الكيلو وات بما يواكب الكلفة الفعلية. 5. اتخاذ خطوات جدية لإعادة التيار الكهربائي إلى المنازل والمؤسسات.
1: أقرت لجنة الإدارة والعدل اقتراح تعديل المادة 93 من قانون نظام مجلس شورى الدولة بصيغته المعدلة، واصلت درس اقتراحي تعديل المادة 68 من نظام الموظفين، واستمعت إلى مبررات مقدميهما وإلى عرض حول واقع الشغور في الإدارة وضرورة إيجاد حلول لتسهيل معاملات المواطنين. وقررت اللجنة تأجيل البت بالاقتراح المدمج إلى جلسة لاحقة لاستكمال درسه والاستماع إلى رأي مجلس الخدمة المدنية مع طرح فكرة حصر العمل به لمدة محددة، وأرجأت متابعة درس اقتراح تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية إلى جلسة الأسبوع المقبل. حياتيا، طالب المعلمون المتعاقدون في بيان وزيري المالية والتربية بعقد اجتماع فوري والبدء بإعداد قرار رفع أجر الساعة للمعلمين المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والإجرائي والمستعان بهم وجدول تنفيذه وتحديد قيمة الزيادة على أن تحتسب اعتبارا من تاريخ صدور القانون الذي أقره مجلس النواب، ولوحوا بالإضراب العام مع بداية العام الدراسي المقبل.
11: تعقيبا على
1: العلماء سرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك اتجاها لتقسيط المفعول الرجعي للزيادة التي أقرت في 16/2/2026. أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة رفضها الكلي أي عملية تقسيط تصر على مطالبها، ومنها تسديد المفعول الرجعي دفعة واحدة في خلال آب المقبل، وحذرت من أنه في حال أصدرت الحكومة مرسوما بالتقسيط فأنها ستتخذ الخطوات التصعيدية اللازمة حفاظا على حقوق العاملين في الإدارة العامة كافة.
0: نقلت وكالة رويترز عن مصدر خليجي أن عمان قدمت لإيران مقترحا لآلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز تشمل رسوما طوعية، والمقترح حظي بدعم إقليمي. وشدد المصدر الخليجي على أن إيران لن تمارس سيطرة منفردة على المضيق بموجب المقترح. في المقابل أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث أمن مضيق هرمز في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه السعودي والعماني. هذا وقال نائب الرئيس الإيراني: إننا لسنا أصحاب حرب، بل نريد حل المشاكل والقضايا عبر الحوار، ولكن إذا فرضت علينا الحرب فسندافع عن بلادنا.
1: في غضون ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن بعض الإيرانيين يدفعون نحو اعتماد نموذج إدارة مضيقي ملكا وسنغافورة، مشيرا إلى أن العقوبات والحصار البحرية الأمريكي سيستغرقان وقتا أطول لإجبار طهران على العودة إلى مفاوضات مقارنة بشن حملة قصف واسعة النطاق. المسؤول الأمريكي قال إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن الإيرانيين يشكون من عدم قدرتهم على دفع رواتب قاتليهم بسبب الضغوط المالية. في المقابل أكد إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل تريد بالشدة مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية، لكن الولايات المتحدة لا تسمح بذلك حاليا. أضاف إن الإيرانيين يحاولون استهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأشار وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير إلى أن طائرات أمريكية شنت غارات على إيران انطلاقا من مطارات إسرائيلية.
0: في غضون ذلك قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن مطار بوشهر قد تعطل بسبب الهجمات الأمريكية، وتحدثت عن مقتل 350 موظفا حكوميا في أثناء أداء مهامهم في الحرب مع الولايات المتحدة، وأشارت إلى أن إيران فقدت نحو 230 مليون متر مكعب من طاقتها الإنتاجية للغاز بسبب الحرب.
1: واليوم نشرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء مقطع فيديو يتضمن خططا ومقترحات حول كيفية اغتيال السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب. دعا الفيديو من أسماهم مقاتلي الحرية إلى استهداف المتاجر التي ترتادها السيدة الأولى. الفيديو أفاد بأن نقطة ضعف ميلاني ترامب هي حبها للموضة، وأنها ترتاد أشهر متاجر الأزياء في نيويورك.
0: وفي ضوء الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، واصلت أسعار النفط تراجعها وانخفضت بأكثر من دولار للبرميل وسط آمال في التوصل إلى تسوية للحرب التي تسببت باضطراب كبير في تدفقات الطاقة العالمية. كما تراجعت أسعار الغاز الأوروبي 3.1% قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تزايد التفاؤل بشأن محادثات إيران.
1: في الميدانيات الفلسطينية نفذت القوات الإسرائيلية أعمال تجريف في أراضي المواطنين في بلدة حزمة في قضاء القدس، كما بدأ الجيش الإسرائيلي هدم منشآت سكنية في تجمع عين الحلوة في الأغوار شرقية الضفة الغربية. توازيا أكد وزير المالية الإسرائيلية أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من إسرائيل وتشكل منطقة أمنها. وسط هذه الأجواء أعلنت حماس أن وفدها المفاوض يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيق الالتزامات كافة التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ، خصوصا ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب بحسب بيان لحماس.
0: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الأولوية في خلال زيارتي لأمريكا تتمثل بتعزيز مضادات الصواريخ الباليستية والتعاون الاستراتيجي. في المقابل شدد الكرملين على وجوب نجاح العملية العسكرية الخاصة الروسية والقضاء على التهديد الآتي من أوكرانيا نهائيا.
1: سجل تحذير من تسونامي عقب زلزال بقوة 7.1 هز اليابان، أفاد التلفزيون الياباني بمقتل عدد كبير من الأشخاص العالقين في مركز تجاري متضرر من جراء هذا الزلزال. إلى ذلك أشارت الهيئة المشرفة على القطاع النووي في اليابان إلى ألا اختلالات حتى الآن في المنشآت النووية عقب الزلزال. ونسأل عن الجو. الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لا سيما في الداخل مع انخفاضها على السواحل. نسبة رطوبة مرتفعة تزيد الشعور بالحر. يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية، وتنشط الرياح أحيانا في الجنوب.
0: ختاما تذكير بالعناوين: عين لبنان على البيت الأبيض ونتائج اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو مساء اليوم، وعون إلى تركيا للقاء أردوغان الخميس. الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات التفجير جنوبا، والمسير استطلع أجواء بيروت والضاحية. تحرك للمودعين في ساحة الشهداء، وآخرون أضرموا النار بفرعي بلومبانك وبيبلوس في سن الفيل. عمان أرسلت إلى إيران مقترحا مدعوما عربيا لإدارة مضيق هرمز، والنفط يواصل الانخفاض. زلزال هز اليابان وقتل أعدادا كبيرة.
1: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
0: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابر، بطولة ماريا الدويهة.
2: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عصوت كل لبنان.

القانون انحكى عن الذكاء الاصطناعي في المهن والأعمال، كيف يمكن استخدامه بمسؤولية وضمن أي حدود في قطاع المحاماة؟ المحامية الدكتورة أودين سلوم ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: من تنفيذ الإصلاحات مع تطبيق القانون 431 إلى تحديث الشبكات، ماذا تغير في قطاع الاتصالات؟ قطار الإنترنت السريع انطلق، متى يصل الفايبر أوبتيك إلى كل منزل؟ أين أصبح ملف ستارليك في لبنان؟ وهل سيصبح الإنترنت الفضائي واقعاً؟ وزير الاتصالات شارل الحاج يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السرايق الثلاثاء الساعة 8:30 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
4: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
6: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 28/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,400,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 92 أكتان 20 لتر ب2,420,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,185,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,157,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
5: الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار. 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: فستق، جوز، تمر، روحة.
3: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-5404-459.
4: معمول.

0: 444 بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة الحدث أن الاجتماع المثمر بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون انعكس إيجابا على المناقشات اللبنانية الإسرائيلية، مشيرين إلى خوض جولة المناقشات بين الجانبين بزخم كبير بعد نجاح المناطق التجريبية. وكشف المسؤول أن المفاوضات في روما ستركز على التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، لافتا إلى أن المفاوضات ستبحث توسيع المناطق التجريبية والقضايا الحدودية العالقة. في البيت الأبيض تتجه الأنظار إلى المباحثات التي سيجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث من المتوقع أن يرفض نتنياهو الطلب الأمريكي بانسحاب إسرائيل من المزيد من الأراضي في جنوب لبنان وسوريا. وتأتي هذه الزيارة في ظل محاولة إسرائيل دفع الإدارة الأمريكية نحو تشديد الضغوط وتوسيع الضربات الإيرانية، لا سيما وأن نتنياهو يحمل معه إلى واشنطن معلومات استخباراتية بشأن البرنامج النووي الإيراني، في حين تتمسك واشنطن بهامش محدود للدبلوماسية. سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض فوق سور وبلدات القضاء. تواصل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة المنشآت المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي على منشآت سد القرعون، وذلك بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني. في خطوة جديدة ضمن مسار التحول الرقمي، أطلقت إدارة واستثمار مرفأ بيروت خدمة الدفع الإلكتروني التي تهدف إلى إتاحة تسديد الرسوم إلكترونيا عبر شبكة من المؤسسات المالية ومراكز الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات. طلب وزير الصحة ركان ناصر الدين فتح تحقيق فوري ومباشر في حادثة وفاة الشاب هادي شريتح في منطقة عكار وما أثير حول ظروف التعامل مع حالته في أحدى مستشفيات الشمال، مشددا على عدم التهاون مع أي تقصير أو مخالفة قد يكشف عنها التحقيق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر في الضفة الغربية على غرار ما وقع في مخيمات جنين وتل كرم ونور شمس وتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة. أفادت وكالة رويترز بأن شركة أرامكو السعودية أغلقت مصفات جازان النفطية عقب الهجوم الإيراني السبت الماضي، وذلك نتيجة الأضرار الحاصلة في

مجمع دورة التغويز المركبة المتكاملة ومنطقة خزانات النفط على أن يعاد تشغيل المصفات بحلول 15 من آب بعد الإصلاح. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا بدء عودة إمدادات الغاز لمحطات التوليد بعد استئناف العمل في مجمع مليتي الصناعي. ذكرت صحيفة بيلد الألمانية نقلا عن مصادر أمنية أن منفذ الاعتداء على مسيرة للمثليين في برلين أعلن مبايعته تنظيم داعش، موضحة أن المحققين عثروا على فيديو في الهاتف النقال لعبد الرحمن بلوط وهو ألماني من أصل لبناني. في الخبر الأخير، أعلنت السلطات اليابانية مقتل عدد كبير من الأشخاص العالقين في مركز تجاري متضرر نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 6:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: هذا سري، أمي تكرهني. من خلف القناع قررت البوح بسرها ومشاركة قصتها كما لم تروى من قبل في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
2: صوت كل لبنان.

0: مستمعينا الأعزاء الله معكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى. الذكاء الاصطناعي صار موجود بكل محل، بالجامعات، بالمستشفيات، بالشركات وحتى بمكاتب المحامين. بكم ثانية صار فينا نطلب من برنامج يعمل بحث قانوني، يلخص ملف، يكتب عقد أو يقترح دفوع قانونية. بس هون بينطرح السؤال، هل هيدا التطور هو فرصة أو ممكن يكون خطر إذا استخدم بطريقة غلط؟ اليوم بحلقتنا رح نحكي عن هالموضوع، رح نحاول نفهم كيف فينا نستفيد من الذكاء الاصطناعي من دون ما نمس بأخلاقيات مهنة المحاماة أو بحقوق الناس أو بالعدالة. لنناقش كل هالمحاور منرحب بضيفتنا المحامية الدكتورة أودين سلوم. أهلا وسهلا فيك يا دكتورة سلوم.
1: أهلا وسهلا فيك دكتور.
0: بتشرفينا.
1: مرسي بتشرف وبشكرك على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أصدقائنا، برفقنا بهالحلقة المخرج توني الخوري. حلقتنا مباشرة على الهواء. يلي بحب يسأل أي سؤال مثل العادة، أرقام الهاتف بالخدمة على 04-54-53-52 وللواتس أب 03-000-933 والحلقة منقولة أيضا على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. أهلا وسهلا فيك مجددا دكتورة سلوم. بداية رح نفوت دغري بالموضوع، بدنا شو هو الذكاء الاصطناعي من وجهة نظر قانونية، شو الفرق بينه وبين محركات البحث العادية مثل جوجل وغيرها؟
1: كتير مهم سؤالك، لأنه اليوم كتير عم بيستعملوه، كمحرك بحث، وهيدي المشكلة اللي عم نواجهها، وهي المشكلة الأساسية، لأنه اليوم الذكاء الاصطناعي بالفعل عم بيعطينا فرصة. نحنا إذا كنا منعرف نستخدم الذكاء الاصطناعي، إذا كنا منعرف نوجه له الأوامر اللي بيسموها البرومبت، إذا كنت أنا قادرة أطرح هالأمر على الذكاء الاصطناعي قادر يعطيني مخرجات جيدة. يعني قد ما بيكون أنا عندي خبرة بالموضوع، قد ما بكون أنا بعرف بسأل، عم يجيني نتائج كتير جيدة.
0: هلأ الأساس شو بعرف بسأل؟
1: لأنه مش كلنا عم نعرف نسأل. هو منه محرك بحث. أنا مش جاي أعمل بحث عادي عليه، أنا جاي أخذ منه، لأنه هو بيتدرب على بيانات، قادر يحلل بسرعة، قادر يلخص، قادر يعطيني نتائج. وقت اللي أنا عم بعرف أسأل عم يجيني نتائج كتير جيدة. مشان هيك الأساس أنه ما استعمله محرك بحث، أعرف استفيد من قدراته وخبراته، وخصوصا الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو اليوم أكتر شيء عم بيكون فيه خطورة من جراء استعماله. أول شيء الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر يولد صور، قادر يولد نصوص، يعني من خلال البيانات اللي هو تدرب عليها قادر انه هو يولد، وعم نشوف الصور اللي عم تطلع، عم نشوف الامور اللي عم تطلع. هيدا الاساس، نعرف نحنا كيف نستعمله، كيف نقدر نوصل لنتائج من خلاله.
0: بصفتك عالمي بموضوع الذكاء الاصطناعي بمهنة المحاماة، كيف بتنظر؟
1: أنا برأيي ما حدا عالم بالموضوع، يعني ممكن أو باحث حول الموضوع. ما بتجرأ أقول عالم، خصوصا بالذكاء الاصطناعي، لأنه كل يوم في تعديل، كل يوم في تغيير. اللي عم نحكي كتير. اليوم يمكن بكرة يكون تغير. يعني تقنية ماشي بسرعة كتير كبيرة. هالتحول هيدا تحول كتير كبير وأساسي بمجتمعنا. منا الثورة الأولى بتاريخ البشرية. يعني ابتداء من الثورة الصناعية.
0: الثورة الصناعية.
1: هلا أقول لك شو الفرق من الثورة الصناعية بالقرن 18. دخلت الآلة وساعدت العمال من ناحية المجهود الجسدي. اليوم اللي عم بيساعدنا الذكاء الاصطناعي مش بس مجهود جسدي، عم بيفوت بمجهود ذهني، عم بيخلق أفكار، عم بيحلل. هيدا يعني المجهود الذهني اللي كان حكر على البشر، اليوم عم نشوف ذكاء اصطناعي عم بيقسمنا.
0: يعني بفهم منك انه يتشابه مع الثورة الصناعية، انه هيديك اخذت المجهود،
1: اخذت المجهود بس هو تفوق عنا بكتير،
0: المجهود المادي، المجهود البشري،
1: البشري. بس نحن هون مش بس المجهود الجسدي، نحن هون الزهني. اللي عم بيميز هالثورة عن كل الثورات بالتاريخ انه هون صرنا عم نروح لشيء اكبر بكتير مجهود ذهني، فضلا عن انه هالثوره عم تكون سريعه.
0: حلو.
1: اذا هيديك الثوره اخذت يمكن مئات السنين تستبدلت وظائف، اليوم نحن بين يوم والتاني في وظائف عم بتروح. عم نشوف صرف جماعي للعمال من جراء ادخال الذكاء الاصطناعي ببعض الاعمال. يعني هيدا النقطه اليوم كتير اساسيه، السرعه اللي عم تمشي فيها التقنيه ولا مره كانت تصير فيها هيك ثورات.
0: يعني نحن هالثورة اللي عم نعيشها، الثورة التكنولوجية، برأيك نحن أمام تحول قانوني عم يفرض حاله، ولا كيف بتوصفي هالواقع؟
1: نحن
0: شي جديد علينا،
1: شي جديد عم بيصير، في أمور كتيرة قانونية تنطرح. يعني مين بيتحمل المسؤولية اليوم إذا الذكاء الاصطناعي أخذ قرار؟ والذكاء الاصطناعي معروف أنه يتصرف
0: باستقلالية. هذا جاي أسألك عن انعكاسه على مهنة،
1: على كل المهن اليوم في استقلالية. اليوم هو عم بياخد قرار. هلأ بهالحالة هيدي عم تطرح مواضيع قانونية ما كانت تنطرح من قبل. أنا عم بحكي مع آلة عم تاخد قرار باستقلالية، مين المسؤول؟ يعني موضوع المسؤولية طرح بشكل كبير مع الذكاء الاصطناعي. موضوع الخصوصية، البيانات الشخصية، مواضيع الملكية الفكرية، لأنه عم بيتدرب على أوقات مصنفات محمية. يعني في أو حتى هو عم بينتج، هل يتمتع بالحماية أم لا؟ يعني كتير في مواضيع
0: الذكاء الاصطناعي بينتج علامة تجارية لمن تعود، كيف نحميها؟
1: أكيد هو منه ما حدا عم بيعطيه صفة لا مؤلف ولا مخترع. يعني ما بنقدر نعطيه براءة اختراع ولا بنعطيه صفة مؤلف، لأنه منه شخص طبيعي. أول شيء، وتاني شيء، يجب أن يكون هناك إسهاما بشريا. يعني بقدر ما بيكون في إسهام بشري، يعطى بس البشر اللي هو عم بيستخدم الذكاء الاصطناعي للإنتاج. هيدي أنتي بارانتيز. بس اليوم نحكي كعنون، كتير في مواضيع قانونية عم تنطرح مع استخدام الذكاء الاصطناعي. مشان هيك لازم نوضع إطار قانوني، لأنه إذا ما وضعنا إطار قانوني لهذا التطور، هالتطور كلنا رح نغرق فيه، ورح تنطرح نقاط قانونية ما حدا رح يقدر يعالجها إذا ما عندي قانوني بيحمي. اللي بيحمينا اليوم هو القانون والأخلاقيات. الأخلاقيات أو المبادئ الأخلاقية منا ملزمة، إنما القانون ملزم. مشان هيك يجب إصدار قواعد قانونية.
0: بالنسبة إذا بدنا نفوت أكثر بمهنة المحاماة، أكيد هيدي المهنة فيها كتير من بحط المحامي من ذاته فيها، إن كان بالاستشارة ولا بالأراء ولا بالسير الدعوة من بدايتها لنهايتها، وآخر شيء بده يتحمل مسؤولية.
1: صح.
0: طيب وقتها هاي المراحل بكون عم بيعملها الذكاء الاصطناعي، أمام شو منكون
1: اليوم؟ مهنة المحامي هي مهنة رسالة. يعني رسالة إحقاق الحق، رسالة العدالة. هيدي منا كلمات، هيدي اللي بيشعر فيها بيفهم عمق هالمهنة وأساس هالمهنة. هيدي المهنة فيها قانون بينظمها، فيها قانون تنظيم مهنة المحاماة، في إلها آداب. وبالتالي عند استخدام الذكاء الاصطناعي يجب على المحامي أن يحترم آداب المهنة وأخلاقيات المهنة. اليوم نحن وقت اللي عم نستخدم الذكاء الاصطناعي فينا استفيد منه كمحامية كتير، سواء بالبحث، بكل الأمور الروتينية اللي بنعملها. الذكاء الاصطناعي بإدارة المكتب، الذكاء الاصطناعي قادر يدير المكتب، قادر يكون عم بيرد على الزبائن، قادر الذكاء الاصطناعي يكون عم يعمل لي بحث بدل ما اقعد انا اوقات واوقات واشهر يمكن نزل مكتبي بالكامل تقدر اوصل انا لنقطه قانونيه. الذكاء الاصطناعي بثواني ممكن يعطيني اياها. انما اللي نحن بدنا نتنبه له انه المخرجات مش دائما عم بتكون صحيحه. يعني اوقات الذكاء الاصطناعي بيعطيني امور بنسميها الوسيناسيون، هلوسات، ما بيعطيني الجواب الصحيح.
0: أيوة.
1: والمحامي ما مفروض فيه ياخذ الجواب مثل ما هو ويروح يقدمه بالمحكمة. يعني وصارت مشاكل كتير، وأكثر شيء بأمريكا محامين عملوا مرافعات بواسطة الذكاء الاصطناعي، قدمون بالمحاكم وبالنهاية طلعت كلها منا قانونية. طلعت كلها خلق، لأنه اليوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بطلب منه، أنا بقول له بدي تدعم لي موقفي، بعطيه شو المهمة، بدك تدعم لي موقفي باجتهادات، بيخلق لي إذا ما لقى
0: اجتهادات
1: بيخلق اجتهادات تدعم الموقف،
0: منه حقيقي
1: ابدا. وبالاضافه لهالشيء بيعطينا ريفرنس. هلا راحوا على المحكمه، راح بال2023 محامي امريكاني وكان كتير مشهور ومنه بحاجه، راح على المحكمة وقدم مرافعة بتدعم له موقفه.
0: طلعت اجتهاداتها كلها خاطئة، كلها غير موجودة،
1: كله غير موجود، كله كان هلوسات. وبالتالي تلاحق تأديبيا، يعني اليوم وقت اللي بيروح محامي أمام القضاء ما في يقول أنا استندت على الذكاء الاصطناعي، لأنه المسؤولية هي مسؤولية المحامي، والمحامي هو المسؤول الأخير.
0: عنه 100%
1: يبقى هو المسؤول الأخير عن كل ما يقدمه. أنا وقت البمضي على لايحة أنا مسؤولة عن كل شيء ضمنته هالليحة، وقت بعطي رأي عنوني أنا المسؤولة، بغض النظر إذا استخدم ذكاء اصطناعي أم لا. من هون يجب أن يبقى القرار بشري، يعني القرار بده يضل البشر، وبالنهاية المحامي بده يدقق، المحامي دايما بده يرجع يتحقق من الإجابات، بده يرجع إذا أعطاه ريفرنس بده يفوت على ريفرنس يتحقق أنه عن جد هالريفرنس موجودة ولا لا، خلق لي إياها ولا لا. لأنه أكثر من هيك شو بيعطيك ذكاء اصطناعي؟ بيعطيك جواب يقيني أنه بيكون بالفعل عم بيحيلك أنه هذا الصح، هذا اليقين. مشان هيك نحن مفروض نكون كتير دقيقين كمحامين، ومفروض نرجع نتحقق من كل شيء قبل ما نقدمه. هيدي نقاط كتير مهمة.
0: ذكرتي المحامي الأمريكاني وتعرض لعقوبات تأديبية
1: 100%.
0: بلبنان شو عم تعمل نقابتي المحامات ببيروت وبالشمال بهيدا الخصوص؟ وقتها بحسوا انه مش بحسوا شو عم بوجهوا المحامين؟
1: نعم، هلا بقدر احكيك عن نقابة الشمال كوني انا رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي بنقابة المحامين بطرابلس. نحن عم نعمل دورات تدريبية للمحامين لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. كان عنا مؤتمر بتموز، وبالفعل كان مؤتمرنا برعاية معالي وزير العدل وحضور معالي وزير الذكاء الاصطناعي. وبها المؤتمر كان في إصدار لدليل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في منة المحاماة، يعني الدليل الاستخدام المسؤول. بالفعل كان الدليل من إعدادي بأكيد.
0: بدنا نخبر المستمعين، وأكيد هلأ بشوق بيسمعوا، تنعرف شو يعني الاستخدام المسؤول.
1: الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي بمهنة المحاماة، وهو مفروض كل نقابة، مش بس نقابة المحامين، مفروض كل نقابة يكون عندها دليل للاستخدام، سواء كانت نقابة الأطباء أم نقابة المحامين أم أي، حتى الصحافة، كلهم لازم يكون عندهم دليل للاستخدام المسؤول. لأنه اليوم مع الذكاء الاصطناعي التوليدي كتير في خطورة أنه يصير في عنا هالألوسيناسيون، كتير في خطورة يصير في تحيز، لأنه أوقات كتير البيانات اللي بيتدرب عليها بيكون فيها تحيز. الخطورة الأكبر واللي هي أساس بالنسبة لمهنتنا هي السرية المهنية. وقت اللي نحن عم نعطي الذكاء الاصطناعي بيانات للموكلين،
0: معقولة هيدا تصير ويخدها عنده
1: 100%،
0: ويستخدمها بغير مطارح
1: 100%. نحن وقت اللي عم نعطي خصوصا الأنظمة العامة، هيدا الأنظمة العامة كتير خطيرة،
0: يعني مثل تشات جي بي تي
1: مثل كلود جيميناي، كلهم هودي الأنظمة العامة هيدا ما بتحفظ السرية،
0: متاحة لكل الناس
1: ما بتحمينا، ما بتحفظ السرية، بتتدرب من البيانات اللي نحن عم نعطيها إياها. هلأ في خاصية دايما فينا نطلب أنه نمنعها تتدرب، فيني كمان بخاصية معينة بتشات جي بي تي أو أي حدا امنع انه يتدرب على البيانات اللي عم بعطيها، او امنع انه هو مثلا يحفظ هالبيانات. انما وقت اللي نحن عم نعطيه بياناتنا ما حدا بيعرف وين عم بتروح تتخزن، باي مكان بالعالم عم تتخزن هالبيانات، ما حدا بيقدر يقول لي وما حدا بيقدر يعرف. وبعدين دايما عم نشوف فضايح على جوجل. مرة ميتا حطت كل الكونفرسيشن اللي عملتها مع اشخاص كانوا عم بيتواصلوا، يعني كتير في خطورة بهالامور. السرية المهنية بمهنة المحاماة هيدي شغلة أساسية من المقدسات. لا يجوز على الإطلاق للمحامي أن يفشي سرا مهنيا. أول شيء
0: حضرتك بس يعني بتقصدي وقتها بيطلع بيطلع المستندات الدعوة اللي بين إيديه، بيطلع
1: إذا أنا نزلت
0: على تشات جي بي تي عم يفشيها
1: 100%.
0: برأيك عم يفشيها؟
1: أكيد. وقت اللي أنا عم بعطيه بيانات من خلالها بيقدر يوصل لموكلة أنا عم بفشي سرية مهنية. وقت اللي عم بعطيه الوقائع مع الأسماء الحقيقية أنا عم بفشي سرية مهنية. اليوم بأوروبا اتجهوا نحو الأنونيما، شيء اسمه الغفلية، يعني مفروض جهل تجهيل. يعني ما بقى حط
0: أسماء
1: أشخاص، حط مدعي مدعى علي ألف باء، ما بحط أسماء أشخاص وبوصلهم لمرحلة أنا تصير في معلومات عنهم هيك بهالإطار منشورة وما حدا بيعرف وين. لأنه أنت وقت اللي بدك تسترجع معلومات ممكن يكون تدرب عليه وممكن يرجع يسترجع ويعطينا إياها. اليوم الانترنت وين خطورتها؟ سواء كنت عم بحكي ذكاء اصطناعي او غير ذكاء اصطناعي، اللي بنشروا اليوم على الانترنت لولا ثانيه ممكن ينتشر العمر كله، لانه ما بنعرف وين هن عم ينحفظوا. المشكله الاكبر، انت بتعرف حضرتك قانوني، وقت اللي شخص بيقترف جرم وبيتعاقب وبينفذ عقوبته في مدة مرور زمن بيقدر يعمل إعادة اعتبار. مع الانترنت والذكاء الاصطناعي ما عاد فينا نعمل شيء. يعني إذا أنا عندي حكاية ما بفينا ننظف له، يعني عم بخرب له حياته.
0: طبعاً طبعاً.
1: وقت اللي أنا باخد حكم قضائي بنزله على تشات جي بي تي بقوله استأنف لي من دون ما امحي أسماء، من دون ما امحي أي بيانات، وبيرجع تشات جي بي تي بياخد هالصورة هيدا على الحكم مع كل المعلومات اللي بقلبه، بيجي بيعمل لي استئناف. شو أنا بكون عملت؟ عم بفشي سرية. هيدي الأمور اللي نحنا كنقابة محامين عم نحاول نوصلها للمحامين، وعم نحاول قدر الإمكان نعمل تدريبات لعدد كبير من المحامين على كيفية استخدام هذه الوسائل أو هذه الأنظمة الذكية. مفروض نحفظ السرية، مفروض الخصوصية، كيف أنا بدي جهل البيانات اللي بدي دخلها تطلب منه يعطيني رأي. أنا ماني عم بقول للمحامين ما تستخدموا، بالعكس
0: استخدموا، إنما ضمن
1: حدود معينة. يعني بمسؤولية. نحنا ما فينا بقى اليوم نقول حدا ما تستخدم، بالعكس اليوم ما ضل فينا نقعد على جنب. دخل الذكاء الاصطناعي بكل مفاصل حياتنا، ما عاد خيار. أنا ما عاد اختار إذا بستخدم ولا ما بستخدم، مجبورة استخدم وإلا بضل برا. يعني اليوم بالمستقبل المحامي الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي هو المحامي اللي بده يستمر
0: محامي المستقبل،
1: محامي المستقبل، بينما المحامي اللي ما بده يدخل بالذكاء الاصطناعي بده يضل المحامي التقليدي القاعد على جنب. مشان هيك بدنا ندرب على الاستخدام المسؤول، ما بدنا نقول ما تستخدمه بلا، ما بدنا نستخدم بس بدنا نستخدم بمسؤولية.
0: الفرق الجوهري بين استخدام الذكاء كأداة للمساعدة وبين انه استخدامه لاتخاذ القرار، فرق كتير كبير
1: 100%. وقت بستخدمه لاتخاذ القرار بكون عم بعمل حالي رقم خاضع للمراقبة
0: وخاضع لسلطة الذكاء الاصطناعي،
1: ما عدت انا موجودة بشخصيتي بكياني بقراري، كون انا عم بسمح اني يكون رقم. بهالحالة هيدي هون في خطورة، بينما وقت اللي انا بكون عندي فكر نقدي هو دائما بده يقترح علي حلول، ودائما الذكاء الاصطناعي كل اللي منفوت عليهم كل الأنظمة بيقترح حلول، بيعطيني حلول، بيوجهني. إنما اليوم بمهنة المحاماة في موضوع كتير أساسي وهو الإنسانية، العدالة هي بالأساس إنسانية. العلاقة بين الموكل والوكيل هي علاقة إنسانية بامتياز. واليوم مش بس نحن بدي أقدر الوقائع وطبق عليها القانون، مش بهالجمود هيدا، منا قاعدة ماتيماتيك بس. هي العملية في عند ظروف اجتماعية، في عند ظروف اقتصادية، في ظروف محيطة بالملف. هيدي الأمور ما بيقدر إلا الإنسان اللي يعرفها. ما بيقدر الذكاء الاصطناعي، لا في عنده عاطفة ولا عنده ذكاء عاطفي مثل اللي عند الإنسان. هيدا الفرق بين اتنين، وهيدا الأساس. يعني يا أنا بدي أقبل يأخذ القرار عني، كون أنا عم بتخلى عن إنسانيتي كمحامية مفروض فيه يكون رسول للعدالة، أو أني أنا بدي أخذ منه معلومات استخدم المخرجات اللي بيعطيني يون منه انطلق تا أنا أقدر أخذ قرار. هلأ في عنده حسنات كتير، قادر يتنبأ بمحكمة معينة من خلال الاجتهادات ومن خلال مسار محكمة معينة،
0: مسار الدعوة
1: بيقدر يتنبأ شو ممكن يكون الحكم من خلال تاريخ المحكمة.
0: يعني تاريخ المحكمة والتجارب يلي قطعت بدعاوى مشابهة،
1: اللي قطع بدعاوى مشابهة. هون أنا ليه ما بدي استفيد؟ بقدر أعرف مصير الملف قبل ما أدخل بالدعوة. بيقدر مثلا يعمل لي أبحاث بدل ما أنا انتقل من مكتبة إلى مكتبة، ومن بدل ما أنا فلفش
0: مثل أيامنا
1: ووصل. نعم إيه، كنا نبرم نطلع من بلد لبلد تنقدر نعمل بحث قانوني. اليوم بيقدر بثواني يعطيني المعلومات اللي كانت تاخد معي يمكن سنة أنا أوصل له، بيقدر يلخص لي إذا عندي ملف هالقد، بيقدر يلخص لي هو بثواني. طب أنا ليه ما بستفيد من هالأمور هيدي تا انصرف انا للامور الاخرى اللي بدها ابداع، اللي بدها استراتيجي.
0: دكتوره سلوم، التثبت من صحه المعلومات يقع بالتاكيد على عاتق المحامي.
1: على المحامي،
0: فيما لو اهمل التثبت من صحه المعلومات، هل للوكيل حق
1: أكيد هون يتحمل المحامي. أكيد يتحمل المسؤولية.
0: ممتاز.
1: لأنه بالأصل أنا عاملة عقدي مع الموكل. أنا المسؤولية تجاه الموكل مش ذكاء الاصطناعي. فاذا مسؤوليه المحامي، المحامي هو المسؤول الاول والاخير عن كل المخرجات التي يتبناها واللي بيقدمها للمحكمه. هلا بدك تقلي انه ممكن صار في عيب بالنظام الذكي، هون ساعتها بيرتد هو المحامي على الشركه اللي هو جايب منها النظام الذكي،
2: اذا
1: بس الوكيل علقته مع موكله، يعني اللي هو الوكيل هو المحامي اللي مسؤول الاول والاخير عن ملفاته ومسؤول عن العلاقه بينه وبين موكله. هيدي نقطه محسومه، ومشان هيك المفروض يكون دقيق، المفروض يكون شفاف مع موكله ويقول له اذا كان هو عم بيستند على مخرجات ذكاء اصطناعي، يقول له يكون في شفافيه بهالاطار، وهيدا من ضمن المبادئ اللي حكينا عنها بالدليل اللي عملناه.
0: خليني أذكر المستمعين، معنا الدكتورة المحامية أودين سلوم. موضوع حلقتنا الذكاء الاصطناعي، مثل ما عم تسمعوا بمهنة المحاماة. إذا حدا بحب يعمل أي مداخلة أو يتصل فينا، أرقام الهاتف موجودة بالخدمة 04-54-53-52 و03-00-00-933. هل هناك دكتورة سلوم فرق قانوني بين استخدام أدوات ذكاء اصطناعي مغلقة داخل المكاتب وأخرى مفتوحة؟
1: أكيد 100%. وقت اللي نحن عم نعمل أنظمة لإدارة المكاتب، مفروض هيدا الأنظمة تكون مغلقة وبقلب المكتب تا يكون في سرية، ومفروض يكون في كتير ناخد احتياطاتنا لناحية الأمن السيبراني، ما تنخرق هالأنظمة وما تنخرق هالأدوات. هيدا نقطة كتير أساسية وكتير أساسي أنه نحترم هالموضوع هيدا، ويكون في حماية قوية، لأنه أي خلل بالحماية بيخلي دايما سيئين نية يدخلوا ويقدروا يعملوا أتاك ويسرقوا شو الموجود بقلب المكتب. بينما الأدوات العامة أو وقت اللي نحن بنكون عم نخزن ملفاتنا على الآي كلاود، هيدا فيها خطورة كتير كبيرة،
0: لأنه ما منعرف
1: وين عم تتخزن، ما منعرف وين عم بتروح، وخصوصا وقت اللي أنا عم بحكي بأنظمة عامة، وإذا بفتحها بأماكن كمان الريزو منه مؤمن بهالحالة، هيدي كتير في خطورة أنه تنسرق الملفات. وهون المحامي بيكون عم بيخل بمبدأ السرية وقت اللي هو عم بيحط خصوصية الموكلين على هذه السحابة أو على.
0: فإذا تنصحي هلأ كل محامي بده يخزن ملفاته رقميا،
1: بده يكون عنده نظام بقلب مكتبه
0: بدون ما يطلعها على الانترنت.
1: أكيد ما تطلع على الاي كلاود، لأنه بهالحالة هيدي وقت اللي عم تطلع
0: عم بتروح عم تتخزن بالأساس،
1: مثل ما في بياناتنا راحت ما عرفنا وين راحت،
0: صحيح،
1: وشفنا النتيجة بالأحداث اللي عم بتحصل.
0: نعم.
1: هلأ
0: نعم.
1: اليوم كتير عم بيصير قصص، يعني إذا بتشوف كل فترة بيكون عنا ترند على هودي الأنظمة. أعطونا صورتكم، أعطيني مهنتك،
0: صحيح،
1: شو بتشتغل، شو عمرك، بقوم أنا بعطيه بكل بساطة، بعطيه كل التفاصيل عني، مع صورتي، مع حياتي، مع مهنتي، مع كل شيء. بيجي هو بيضحك علينا، بيطلعنا بمظهر معين، ما حدا عم بينتبه، كلنا بننبسط وبينزل صور على الفيسبوك على السوشيال ميديا،
0: بس هيدا عم بيجمع معلومات،
1: هو عم بيجمع بياناتنا، عم بيجمع معلومات عن كل شخص عم بياخد الصورة والمهنة والعمر وكل شيء، كل التفاصيل المتعلقة فينا عم نقدمها نحن،
0: والناس مبسوطة فيها،
1: والناس مبسوطة عم بيطلع لها صورة حلوة، بس ما حدا عم بيروح على أبعادها وين عم تتخزن. بكرة النتيجة منشوفها بعد سنوات، مثل ما شفنا بالمرحلة الأخيرة وبالحرب الأخيرة، وين راحت بياناتنا،
0: حجم الاختراقات،
1: شفنا الحجم قدي كان، شفنا وين صارت بياناتنا. هلأ بكرة بعد فترة منصير نشوف نحن شو عم نعمل بحالنا.
0: بنفس الموضوع يمكن بأنظمة السيارات، بعبر اتصاله ب
1: 100%
0: جوجل ماب وجي بي اس، كله محفوظ،
1: كله عم ينحفظ، وكله بنتراقى وبينعرف كل انسان من وين بيروح لوين بيوصل، وين اهتماماته، كيف وين بيقضي معظم وقته، هذا كله عم بيتسجل ويستخدم.
0: حلو.
1: يعني كمان في عندك الدليل الرقمي كمحامين، فينا نحكي اليوم مسرح الجريمة ما عاد بس المسرح المادي،
0: صحيح،
1: اليوم دغري بس توقع الجريمة ببلشوا بياخدوا الأجهزة، ببلشوا من الجي بي اس للإيميلات لكل شيء، تيقدروا يعملوا يكونوا الشبكة، وين الاهتمامات، وين راح، بمين اتصل، كله صار عن ينضبط وينلاقط،
0: وهيدا بيساهم
1: بتحقيق العدالة،
0: تحقيق العدالة ويعني وإلقاء القبض على الفاعل بأسرع وقت ممكن
1: 100%.
0: بس من ناحية تانية في أشياء
1: عم نخضع للمراقبة، خرق للخصوصية ومراقبة بكافة الأوراق.
0: دكتورة سلوم، برأيك هيك الحديث مثل ما بيقولوا مفتوح بيناتنا. والمستمعين هلا في البعض منهم عم بيقول الى اين مهنة المحاماة بظل الذكاء الاصطناعي؟ هل رح يبقى مهنة المحامي بالمستقبل القريب يعني بعد يمكن 4-5 سنين رح يكون في تبدل؟ ما بنعرف. شو رأيك؟
1: أنا بقول لك رح تبقى المهنة، المهنة ما بتروح، هيدي مهنة أصيلة من المهن الأصيلة بتاريخ البشرية. المحامي من أهم المهن. المهنة المحاماة ما رح بتروح محل، المحامي البشري رح بيضل. إنما رح نستخدم أو رح نستبدل المحامي الذي لا يتعاطى مع الذكاء الاصطناعي بالمحامي الذي يستفيد مش الذي يستفيد بمسؤولية من خدمات الذكاء الاصطناعي.
0: يعني هذا محامي بده يكون updated
1: 100%. يعني اليوم المحامي بيطلع بيصير برات اللعبة وقت اللي ما بده اليوم يفوت بهالتقنية الجديدة. مثل ما قلت لك قادرين نستفيد في أمور كتير عم بيعملنا إياها من الملخصات، من البحث، من التنبؤ، بكل هالأمور هيدي. إنما بدنا نستخدم بمسؤولية. أنا بشوف بكرة مكاتب المحامين بدأت تندار بواسطة الذكاء الاصطناعي. هو اللي بده يلخص الاجتماعات، هو اللي بده يرد على الزبائن، هو اللي بده يضل أبديت، بده يذكرنا بمواعيد الجلسات. إنما وأكيد بده يكون مثل ما كنا عم نحكي، يعني وقت عم نعمل نظام إدارة بده يكون نظام مقفل، وأكيد بده يكون في أمان ومؤمن.
0: برأيك رح يضل في اللزوم للمحامي يكون عنده مكتب فيزيكال، يعني مكتب حقيقي؟
1: أكيد لازم يضل في عنده. كمان بدنا نكون بالأوهام؟ لا
0: بيقدر مثلا اجتماعاته يعملها أونلاين مع
1: كله عم يصير أونلاين، في يكون أونلاين بس بده يكون عنده مقره، وكمان هو بده يترافع أمام المحاكم. يعني اللي بدنا ننتبه له انه ما حدا بيقدر
0: يعني
1: يفوت.
0: انت برايك مش رايحين على محكمه كمان اونلاين؟
1: المحكمه هلا عم بتصير في محكمه رقميه، وفي محكمه ذكيه مش بس محكمه رقميه. في محكمه ذكيه، بعطيك مثل باستونيا كل دعاوى تحت 7000 يورو عم بيكونوا بمحكمه ذكيه. لانه بهالحاله هيدي
0: محكمه ذكيه،
1: يعني البرنامج هو اللي بيحل. يعني بنقدم
0: يعني
1: نحن الدعوه،
0: يعني
1: ما في قاضي
0: بشري،
1: إنما الاستئناف يحصل أمام القاضي البشري.
0: أوكي، واضح.
1: يعني هاي بدنا نضل ننتبه لها دايما. بدي أرجع للقاضي البشري. بالنهاية بدنا نرجع للبشر، لأنه مثل ما قلنا العدالة بشرية. هلا ممكن نصير نقدم لوايا عن بعد بطريقة إلكترونية، ممكن نوصل للمحكمة الرقمية ونوصل لكل هالأمور، إنما بده يضل موجود المحامي البشري. وأنا بقول لك ليه؟ لأنه قانون تنظيم مهنة المحاماة يحمي البشر. يعني اليوم تنقدر نكون محامين نحن بدنا ننتمي لأحد النقابتين بلبنان
0: طبعاً.
1: وفي شروط للانتماء، مش أي إنسان بيقدر ينتمي. بده يكون لبناني من أكثر من 10 سنوات، حائز على إجازة في الحقوق، وعدة شروط ومن الخضوع للامتحان وهالأمور هيدي. الذكاء الاصطناعي منه قادر. يعني ما رح شوف روبو أنا بقصر العدل،
0: هودي مش مختلفين على
1: ولا رح يقدر يفوت
0: على الأكيد. بس نحن عم نطرح السؤال من باب هل سيبقى المحامي ملتزم بحضور مثلا كل يوم على المكتب من الساعة 9 للساعة والتمتاع؟
1: مش ضروري، بس بده يكون عنده مقر
0: لازم يكون عنده مكتب. ليش؟ إذا مهنة المحامات بتفرض، بس التطور اللي عم يحصل رح يكون هالمكتب فاضي كل الوقت. شو له شغل؟
1: كيف شو له شغل؟ ما بده يكون هو عم يعمل
0: ادمين عليا، عم
1: ادمين عليا. بس انه اليوم ما هو موجود فيزيك، ما هو عم بضل
0: طيب
1: موجود.
0: كنا نجيب منشورات مجلة الاحكام وصار
1: صار بيزل عندك، صار بيزل عندك،
0: لشو بده يروح يشتغل؟ لا سؤال جدي، والبعض هلا عم يسمعنا عم يسأل نفس السؤال. انا بعرف لانه بالجو شو عم بصير. لشو بده يكون عنده مكتب؟ ولشو بده يكون عنده
1: يفصل حياته الشخصية؟ لا، اليوم عم نقول انه وقت عم نعمل ادارة المكتب بواسطة الذكاء الاصطناعي صار ذكاء الاصطناعي هو عم ياخذ
0: السكرتير
1: طبعا. اكيد هلا مش بس بمهنة المحاماة، بكل المهن
0: اكيد
1: الذكاء الاصطناعي اليوم عم ياخذ كل الاعمال الروتينية. وين ما بتروح هلا باوتيل ما بقى تلاقي حدا على الريسبشن. في امور كتير هيدي اتاخذت، حتى جرسون بمطعم اليوم صار بتلاقي الروبو ماشي بين طاولته عم بيعمل الخدمات. هيدي امور لا، بس اليوم في المحامي وفقا لنظام المهني والنظام الداخلي للمهني بده يكون عنده مكتبه، وبده يكون منفصل عن بيته تتفصل الحياة العملية عن حياة العائلة. هلأ الأدوات اللي عم بيستعملها، بالأول كنا نستعمل كمبيوتر، قبله كنا نستعمل داكتيلو، اليوم عم بستعمل ذكاء اصطناعي. إذا عم بستعمل مكتبة ورقية ولا عم بدخل على الانترنت جيب معلوماتي، هيدي بيختلف الموضوع. إنما بالمرحلة الراهنة أنا ماني عم شوف أنه بده يستغني حتى عن مكتبه. يعني لا فيني استغني عن محامي بشري ولا فيني استغني عن الأمور الأساسية اللي بيفرضها علي نظام مهنتي.
0: عندنا مداخلة إذا بتسمحي. ألو ألو
2: بونجور
0: بونجور
2: زميلكم نسيم العسيس.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ.
2: شبابيان
0: يا هلا يا هلا
2: تفضل. أستاذي أنا عم بسمع وعم بستمتع بالحديث بس بعيد الأستاذ بأنه ما عاد في لزوم لمكتب. صرنا قاعدين مثل وقت أيام كورونا بنلبس من فوق طقم وكرافات ومن تحت بيجامة وبنعمل ميتينجز على الزوم. اشتغلنا كتير بهالفترة هيدي بلا مكتب. وفي ياما في عندك ناس من الزملاء للأسف بسبب الوضع الاقتصادي وبسبب ما سكروا ما كتبوا بس بعض المنتجين. أنا بأيد فكرة أنه ما في لزوم كل هالقد يكون في مكتب. في عنده برايفسي بيضل محافظ المحامي الأصيل بيضل محافظ على البرايفسي اللازمي. وإذا في لزوم ينعمل اجتماعات فاسفاس ما بقوله عمناك في ياما منشوف محامين بنقابة المحامين أو بكافيتيريا النقابة منعم عم بيعملوا ميتينجز بقلب النقابة. هيدي أول نقطة. تاني نقطة نتمنى وصلتي على النقابة إنه تعملنا دورات فعلية بموضوع الاي اي. رحنا حضرنا دورة بإحدى الجامعات القريبة من النقابة استفدنا منها بس ضلت القصة نظرية.
0: أستاذ وسيم أنا نقابة عم تحكي عنها
2: يعني براتيك على الارض يعني بتعلمنا كيف بنفوت على الـ على الـ الـ البروجرام كيف بنحط السناف كيف بنحط نقدم شكوى كيف نكتبها كيف بنعمل الريسيرش مش نضلها بقصص نظريات وشرح شو معنات الاي اي وهالقصص هاي. ميرسي كثير.
0: اهلا وسهلا فيك. هلا
1: اهلا فيك. التدريب اليوم ضروري والتدريب اليوم مش بس كيف نحن بدنا نفوت على الاي اي وشو هو الاي اي اليوم كيف نطرح برومبت ضعيف وكيف نطرح البرومبت القوي ومن خلال الامر اللي نحن بنعطيه من شوف الجواب والنتيجة اللي بتطلع لنا من الذكاء الاصطناعي. هلا بالنسبة للمكتب وللاجتماعات صحيحا بيصير كل شيء اونلاين انما اليوم انت بتعرف حضرتك محامي كنت عم تحكي معي ما في محامي بيقدر يتسجل بالنقابة او يطلع على الاستئناف اذا ما عنده مكتب عنده محل اقامة هو يتخذ محل اقامة ضمن نطاق نقابته وحتى اذا بده ياخذ استاجيرية عنده كمان بده يكون عنده مطرح لهالستاجير. يعني نحن لو انا عم بطلع على الذكاء الاصطناعي ما فيني كمان أجرد المهنة من هالأمور اللي هي منا مظاهر هي ضروريات لممارسة المهنة باستقلالية. وحتى اليوم المحامي استقلاليته مش بس تجاه موكله استقلاليته اليوم بدي أحكي فيها تجاه الذكاء الاصطناعي بالذات. يعني مش ياخد القرار مثل ما هو ما يتأيد فيه ضل مستقل حتى بالنتائج اللي بيعطيها الذكاء الاصطناعي.
0: أهم نقطة هلأ تفضلتي فيها أنه ما نصير أسيرين
1: أبدا. وقتيتك قلت لك كلمة أبشع من شوي رقم وقت لأنا باخد القرار مثل ما هو كأني أنا عم بعمل صحيح. حالي رقم
0: صحيح. صحيح.
1: لا مفروض يضل عنا نحن وجهة نظرنا. هلأ بالنسبة للنقابات النقابات دورهم كتير كبير وللأسف بعد ماني عم بحس انه هالقد
0: واعيين بدورات
1: المفروض دايما يكون في دورات. نحن بالشمال بلشنا
0: مش
1: دورات
0: مش بس نضل عم نشرح شو يعني ذكاء اصطناعي
1: بس
0: خلص صارت الناس
1: خلصنا بتعرف. كل الناس عرفت ودخل بحياتنا اليومية ما هو حق اللي عم يتفضل فيه اليوم بدنا نحن نطلع لوايح بواسطة الذكاء الاصطناعي. بدنا نعرف كيف انا بدي استفيد فيه كمحامي كيف نتدرب على هذه الامور. هلا بشمال رح بيكون عنا دورة كتير قريبة بتبلش بشهر آب كمان دورة تدريبية مع تقنيين لأنه نحن دايما بقول القانون والتقنية بيكملوا بعضهم بهالمجال. نحن بحاجة للتقنيين والتقني وقت اللي بده يدخل على مهنتنا بحاجة لإلنا بنكمل بعضنا. هلا رح بيكون عنا دورة تقنيين رح بكمان يدوروا مجموعة يدربوا مجموعة من المحامين طب المستقبل اللي هلا اللي اخدينهم بحدود 30 محامي يكونوا هني كمان عم بيدربوا غيره.
0: ممتاز.
1: يعني هيدي الامور كتير عم نمشي فيها وان شاء الله نقابة بيروت بتفوت بهالمجال لانه كتير اساسي وكتير ضروري تنقدر نواكب التطور.
0: ضروري لانه صرنا بمحل يلي اذا ما قدرنا نواكب هالتطور رح نحس حالنا بعد سنوات
1: 100%
0: عن الواقع.
1: هلا اللي عم بيتفضل فيه انه اليوم على الضيقة والاخبار اكيد ما هو حق إنما في أمور تفرض علينا مهنتنا واليوم ما فيك تقول اهدموا كل شيء بنيناه أو ما فيني إجي أقول أنا بدنا نعدل كل شيء لا
0: شوي شوي
1: بدنا نمشي شوي شوي والحياة وين بدها توصلنا. بس الأساس أنه نضل محترمين مهنتنا ووصول هذه
0: دكتورة سلوم. شو فيك تخبرينا عن الدول الأوروبية كيف تعاملت مع موضوع الذكاء الاصطناعي بمهنة المحامات؟
1: سبقونا كتير بالدول الأوروبية. يعني اليوم دليل الاستخدام اللي نحن عم نحكي عنه من سنتين انوجد. واليوم دايما عم نحكي بالرقمية وأصلا وقت اللي صارت كورونا طلع كتير أمور سهلت. صرنا عم نشوف اليوم إذا لا بدي روح أنا وياك على الدول الأوروبية, أنت روح على الإمارات وشوف التطور بالإمارات اللي عم بيحصل. يعني اليوم
0: برافو عليهم, خاصة
1: كتير
0: بالإمارات والإمارات
1: كتير في تطور, والسعودية كتير عندهم تطور صار بهالأمور هيدي. في عندهم قوانين اليوم التبليغات إلى زمان عم تحصل بواسطة بهيدي الوسائل بواسطة إلكترونية. يعني الرقمية دخلت وين ما كان. مفروض نحن شوي نطور حالنا بهالمجال. ونحن اليوم ما عنا بنية تحتية للأسف. يعني وقت بدك تحكي بالرقمية بدك بنية تحتية وبدك حماية للبنية التحتية. نحن بعض الإنترنت تضعيف وبعض الإنترنت بتقطع بعد ما عنا التجهيزات.
0: هيدا السبب أساسي ما عم نقدر
1: 100%
0: ما عم نحط كل معلوماتنا على
1: ما بنسترجي
0: يمكن هيدا هو. وبس
1: بأوروبا بعدين ضروري
0: كل الدول قدروا عملوا حماية لبياناتهم ونحن ما عم نقدر نعمل.
1: نحن ما عم نقدر نعمل
0: لبنان شي. يعني إذا بتروحي على فرنسا اللبناني أكتر شيء بتعرف شو بيشتغل يا بالمجال الأكل يا بالاي اي
1: بالتكنولوجيا صح
0: مش
1: صح.
0: معقول
1: هلا كونك سألتني عن أوروبا ما بيسوى ما نحكي عن القانون الأوروبي اللي طبعا. هو قانون شامل وأول قانون شامل صدر الاي اي اكت بهالإطار. بأوروبا كان هدفهم كتير التنظيم, حاولوا كتير ينظموا الذكاء الاصطناعي. يعني على خلاف النظريات الأخرى اللي بتحكي بدها هي مع التطور وبدها تفتح المجال للابتكار. بأوروبا راحوا كتير راحوا التنظيم ولبال انتقدوا على كترة التنظيم. وشفنا شوي اللي عم بيصير واللي عم بيأخر تطبيق القانون. إنما القانون إجا حدد مستويات من الخطورة للذكاء الاصطناعي. وحتى نحن اليوم مفروض يصدر عنا قانون
0: هلأ جايين عم نسأل هذا الموضوع. بس قبل ما نحكي عنه بتشوفي قريبا رح يصير المحامي والقاضي اتنيناتهم مش بس ينتكلوا على الذكاء الاصطناعي, رح يحل الذكاء الاصطناعي محلهم؟
1: لا
0: لا
1: لا, لأنه أنا محسومة العدالة إنسانية. فينا نتركه يحل
0: حتى لو تدرب يكون إنساني؟
1: ما في يكون إنساني, هو نحن مندربه بالنهاية الإنسان
0: من خلال التجارب.
1: أنا الآلي ضد, أنا ضد هذه المقولة. أنا بدرب الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان. بدربه على المبادئ. إنما الذكاء الاصطناعي سيبقى تحت الرقابة البشرية. ومفروض اليوم كلنا سوا نسعى لهالأمور. وقت عم نحكي بالأخلاقيات هي أهم نقطة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي, إبقاؤه تحت الرقابة البشرية. وأكثر من هيك القرارات يجب أن تكون قابلة للتفسير. وهون بفوت معك بنقطة تانية, دايما الأنظمة الذكية بيكون فيها صندوق أسود. وقت اللي عم بقول لك صندوق أسود يعني ما بقدر أعرف كيف أخذ القرار. وقت اللي ما بنعرف كيف أخذ القرار ما بنعرف مين بدنا نحمل المسؤولية. وبالتالي هون مشي الجدل وصار في عنا نزاع وخلاف كتير أساسي بهالإطار. مشان هيك من ضمن الأخلاقيات هو اعتماد أنظمة قابلة للتفسير. يعني وقت اللي عم بياخذ هالنظام القرار
0: بدي أعرف ليش وكيف,
1: نعرف المهندس يعرف كيف أخذ القرار. شو المعادلات اللي عملها تأخذ قراره. ووقت اللي بدأ تصدر قوانين يجب إلزام الشركات باعتماد مثل هذه الأنظمة. وإلا ما نوصل لنتيجة. وقت اللي نحن بعد
0: بس هذا الشيء بعده مش متوفر حاليا
1: عنا. لا بس بغير أماكن مبلا.
0: هلا لنرجع للبنان ولموضوع قانون خاص. بتشوفي في ضروره لحتى لي اصدار قانون خاص يعالج موضوع
1: في عندي مواضيع اكيد لانه المحامي. في عندنا مش بس بمهنه المحاماه بكل شيء, لانه اليوم نحن عندنا مواضيع قانونيه تطرا على الساحه ما انا مغطايه. اليوم الذكاء الاصطناعي كله سوا ما كان حدا متنبه لأنه بدنا نوصل لهالمراحل. النقاط اللي انطرحت والمواضيع التي تطرح بهذا الإطار ما كانت مطروحة سابقا. لا من ناحية المسؤوليات مثل ما كنت عم بقلك, لأنه ما بعرف مصدر الخطأ كيف بدي حمل مسؤولية.
0: نحن مجهول
1: أنا بعرف وقت اللي بدنا نحكي بالمسؤولية وكلنا سوا بنعرف المبنية على أساس الخطأ بده يكون في عندي خطأ وضرر وصلة سببية. وقت اللي أنا ما بعرف مين اقترف الخطأ على أي أساس بدي أحمل مسؤولية. هل هو المصنع؟ هل هو المبرمج؟ هل هو المستخدم؟ هل هو الذكاء الاصطناعي اتخذ القرار بالاستقلالية وما بنعرف كيف أخذ القرار؟ مشان هيك إجا الاتحاد الأوروبي
0: من خلال التكرار مثلا، من خلال التكرار
1: وراح على المسؤولية الموضوعية أكثر اللي هي بتستند على عيب المنتج. وهون في عندي تضامن بالمسؤولية. راحوا علي لانه كانت الاهياء
0: لانه بالاخر بده يوصلوا لحدا،
1: بتوصل اكيد لانه بتوصل
0: لحدا بشري
1: 100%. ولانه المصمم هو والمنتج وقت اللي عم بيحطوا لنا هالمنتج بالسوق ما هن كمان عم بيعملوا تامين وعم بياخذوا مصاري من اللي عم بيشتروا.
0: صحيح.
1: يعني وقت اللي شركه التامين عم تدفع، ما نحن كنا مساهمين بالمبلغ اللي هي عم تدفعه شركه التامين، وبالتالي هن مغطيين. هذا الشيء بيسمح كمان انه نخلي المتضرر يوصل لتعويض ومنكون من دون ما يكون في ضرر اجتماعي.
0: النصيحة الأخيرة اللي بتوجهيها للمحامين الشباب شو بتقولي لهم؟
1: أول شيء
0: بموضوع أكيد بموضوع
1: الذكاء الاصطناعي، بقول لهم ما تخافوا من استخدام الذكاء الاصطناعي، صار جزء من حياتنا اليومية. أنا بقول يجب استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، يعني دائما نحن ما بدنا نخاف، إنما بدنا نكون مسؤولين وقت اللي نحن عم نستخدم الذكاء الاصطناعي
0: نعرف كيف.
1: اي، والتدريبات اللي عم نعملها هي على هالأساس: احترام الخصوصية، احترام السرية المهنية، ابقاء القرار الأخير للمحامي. القرار بده يضل بالنهاية قرار بشري، وما ناخذ مخرجات الذكاء الاصطناعي مثل ما هي على أنها حقيقة ثابتة، لا، لأنه مثل ما قلنا بيعمل هو هالوسات، هو بيعطيني نتيجة دايما. شو بطلب منه؟ أنا بيعطيني، أنا بعطيه نص بقول له انتقد لي، بيعمل لي نقد. بعطيه النص نفسه بقول له اعطيني رأي إيجابي فيه، بيعطيني رأي إيجابي. يعني دايما هيدا من لحظة وصرنا منعرف، يعني وقت لأوقات حدا بينتقد بفهم انه جايبه عن شات جي بي تي مثل ما هو طلب عم يعمل له، مشان هيك بفيني اعتمد عليه واعتبره انه يقين وحقيقة ثابتة. لا، على الاطلاق مفروض نحن يضل لنا الفكر النقدي. واليوم طلابنا بالجامعات وبالمدارس وين ما كان مفروض تتغير شوي طريقة التدريس ونروح اكتر على التفكير النقدي.
0: هيدا حلقة مستقلة هيدا الموضوع
1: اللي نروح على التفكير النقدي ونعلمهم كيف يعرفوا ينتقدوا وما ناخد الأمور مثل ما هي.
0: هيدا هلأ طلعتي بفكرة ورح يكون عنوان حلقة قادمة معك، لأنه حضرتك مختصة بموضوع الذكاء الاصطناعي. بدي منك بعشرين ثانية كلمة من القلب بتوجهيها لكل الناس بأي موضوع اللي بدك إياه.
1: كلمة من القلب؟
0: نعم.
1: بلهم بحبكم.
0: فيكي.
1: لا، عم بمزح. لا، اليوم نحن أهم شيء بمجتمعنا ما نفقد القيم. يعني إذا بدي أوجه كلمة لكل الناس هي اللي كنا عم نحكي فيه أنا وياك قبل الحلقة، اللي هو همنا اليوم إنه القيم عم تنفقد مع السوشيال ميديا. ما ضل عنا ناس عم تحكي بأخلاق، ما ضل عنا ناس عم تحترم الأخلاق. هيدا الأمور هيدا اللي بقدر أوجه لهم إياها من القلب، إنه نرجع لإنسانيتنا ونرجع لإيامنا.
0: ممتاز.
1: شكرا لك.
0: أصدقائنا المستمعين، أكيد الذكاء الاصطناعي رح يغير طريقة اشتغال كتير من المهن، والمحاماة واحدة منها. بس بالنهاية التكنولوجيا بتضل أداة وما فيها تحل محل ضمير المحامي، ولا خبرته ولا مسؤوليته ولا قدرته على تقدير العدالة بكل قضية. كل الشكر لضيفتنا الدكتورة المحامية أودين سلوم على هالحوار القيم، والشكر الأكبر لكم مستمعينا على المتابعة. كنت معكم أنا دكتور جون عقل، نتلقى الثلاثة القادم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى. إلى اللقاء.
3: القانون انحكى عبر صوت كل لبنان.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
4: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
5: كتبوا عباب الدكان خسروا بالمتش التليان وقعت
6: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
7: وينو الزيبق؟

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طحينة شاهين 800 جرام $3.90، سمك عرموت فرومر الكيلو $3.40.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان.

متابعة البحث في المواد المتبقية. شكل قانون العفو العام محورا أساسيا في اللقاء الذي جمع وزير الداخلية أحمد الحجار بعدد من النواب السنة، حيث جرى البحث في جهود النواب المبذولة على هذا الصعيد، مع التشديد على ضرورة أن يكون القانون عادلا ومتوازنا بما يرفع المظلومية ويحقق العدالة والمساواة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أفضل من مواصلة تدمير ما تبقى من البلاد، مشيرا إلى وجود مباحثات وصفها بالجيدة بين الجانبين. قبيل اللقاء المرتقب مع نتنياهو، أوضح ترامب أن بعض الجمهوريين يدفعون باتجاه الاستمرار في العمل العسكري ضد إيران، فيما تنفي طهران إجراء محادثات بشأن الملف النووي. ترامب شدد على أن الحصار البحري الأمريكي على إيران قوي للغاية، معتبرا أن إيران تعرضت لضربات عسكرية مدمرة أصبحت قدراتها البحرية والجوية ضعيفة. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن تل أبيب ترغب في شن هجوم على إيران، لكن الولايات المتحدة تمنعها، معتبرا أن للولايات المتحدة مصالح في إيران تتجاوز مصالح إسرائيل. وفي تصريحات إلى القناة 14 الإسرائيلية، قال كاتس: لقد انهارت الإمبراطورية المتعجرفة التي هددت بتدمير إسرائيل، مبديا استعداد تل أبيب لضرب إيران. في الخبر الأخير، أشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف إلى أن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة فاقمت التضخم، هددت سلاسل الإمداد في القارة الأفريقية، معربا عن قلقه إزاء استمرار انتشار الإرهاب والتطرف العنيف في أجزاء من القارة. كل جديد عبر صوتي كلي لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: الكوميديا ليس أن نقول فقط مجرد أشياء مضحكة، ولكن أن نجد الطريقة المضحكة لقول الحقيقة اللي أحياناً ممكن تكون أيضاً حقيقة مؤلمة. ضيفي اختار هاي الكوميديا ربما حتى نقدر نشوف بعض الحقائق بطريقة مختلفة، نشوف مشاكلنا بطريقة مختلفة، نفكر فيها ونضحك عليها بنفس الوقت. ضيفي صار اليوم واحد من أوائل الكوميديين السوريين يلي بيقدموا ستاند اب كوميدي بجولات في مسارح حول العالم، وقبل هالشي كتيرين منكم بيعرفوه واشتهر من خلال خلصت وفشلت وشخصيات عدنان معجوق وسوسن. مشان هيك خلونا أول شيء نرحب بعدنان معجوق. يا أهلا وسهلا بمستر عدنان، شو الأخبار؟
1: مرحبا وشكرا لاستضافتي بقناة W، وفعلا هو إن شاء الله
0: DW
1: النص صح يعني رواء في قناة DW، وفعلا ريكاردو انشهر عن طريقنا وبيسوى فرانك بلاها.
0: كونك اللي ذكرت لي ريكاردو، أنت ساكن مع ريكاردو يعني كل الوقت، فأكيد بتعرف أسرار وأخبار عن ريكاردو الناس ما بتعرفها. إذا هيك إيما موافق معي، كيف ممكن تصف ريكاردو بجملة واحدة؟
1: ريكاردو شخص موهوب وعبقري ولذيذ وما في منه، هو بيجبرني هيك أقول كويسة.
0: طب أكيد في صفات ما بتعجبك بريكاردو، شو الصفة اللي تزعجك فيه؟
1: والله ريكاردو عصبي كتير وعنده كلب كمان بيدلله زيادة، وأحيانا على حسابنا يعني أنا وسوسن بيحطنا بالخزينة والكلب تبع بينام جنبه على الفرشة، يعني مجنون شوي أبريك ما نبتير.
0: والشغلة اللي هي بتحبها كتير بريكاردو شو هي؟
1: والله بيضحك أبريك، بيعطيني أدوار حلوة ودائما بالحلقات بطلع أنا الأسكى من سوسن.
0: لا ما بعرف، هذا رأي الجمهور، أنا ما فيني أقول. بالحكي عن سوسن وينه؟
1: بالبيت.

0: ممنوع ارجع اعمل.
1: ما انا من السنه مثلي يعني،
0: ما انا من السنه مثلك،
1: انا بعمل الحكي والقصص بالبيت يعني. بلا بتشوفها بدي اوجه لها تحيه على قناه الدبليو ان شاء الله.
0: سي دبليو
1: دي دي دبليو ان شاء الله تكوني عم تحضري يا سوسان وترفعي راسك فيني.
0: اكيد اكيد. طب هلا ريكاردو توجه معظم الوقت للستاند اب كوميدي.
1: اي والله يا ريت شي بيضحك،
0: الجمهور حابه كتير. بس انت معناتها انت وسوسن كيف عم تقضوا وقتكم؟
1: بالخزينه. والله بالخزينه مع بناطلينه القديمه وجراباته، وحتى لو عجبني على قناه الدبليو حطيه بشنتيته مع كلاسينه وغراضه يعني. والله بهدل يا بس عفوا ما قلتي لنا اسمي.
0: انا سماح.
1: يا يا يا مذيعتنا سماح عم يحطنا بخزينته بشنتيته. والله بهدل، معلش تقولي له يوقف ستاند اب.
0: رح اساله هلا، نساله اثناء الحلقه بنشوف شو مخططاته للمستقبل. بس اخر سؤال يا عدنان، سر الحياه الزوجيه السعيده الطويله بينك وبين سوسن شو هو؟
1: والله يعني نحن متجوزين من زمان انا وسوسن، وعشنا صعاب كتير مع بعض بعد خلينا نقول حرب، وعشنا فيها فترات كتير صعبه. ما اظن بقى واحد بيناتنا يقدر يشوف شيء اصعب من اللي عشناه، فخلص تعودنا على بعض بالمره والمره، فايش ما صار
0: بالمره والمره.
1: إيه والله
0: ان شاء الله تيجي الحلوه عن قريب
1: يا رب.
0: شكرا يا عدنان، معلي تسمح لي انتقل هلا لريكاردو واحكي معه؟
1: يعني انا اروح
0: فيك ترتاح شوي.
1: ماشي تفضل لبهت الماء. مرحبا.
0: مرحبا ريكاردو،
1: شو الاخبار؟
0: شرفتنا ونورتنا.
1: ثانك يو.
0: شكرا بودكاست سوريا
1: لورن. شكرا لاستضافتي بقناه دبليو
0: تي دبليو عربية كمان. أنا لسه كنت بدي أكمل لك، قديها الشخصية حبتها الناس؟
1: والله الشخصية حبتها الناس، حبتها كتير على غبائها وسخافتها، كتير حبتها وأنا فعليا حبيتها. يعني شخصية بستمتع جدا بكتابتها وتخيلها، يعني أنا بكون عم بكتبها أحيانا بفرض ضحك وقت عم بتخيله عم بيقول هالطرفة أو هالجملة اللي كتير ما لازم تنقال، بفرض ضحك كتير. كتير الشخصية غريبة ومركبة بطريقة بتقدر تطالع كل شيء أشياء ممكن نكون عم نفكر فيها بس ما بنسترجي نقولها.
0: بالضبط. ولأي درجة أنت كمان وبتحكي عن طريقه؟ يا حرام بعد كتير، قدي أنت بتحكي على لسانه أشياء يمكن ما بتقدر تحكيها
1: تمام
0: بشخصك أنت ريكاردو.
1: يعني هو فعليا هيك بلشت الفكرة فعليا، وقت بلشت أعمل خلصت وفشلت، عم نحضر برامج وعم نحكي أشياء في في حدود لأي شيء سياسيا او اجتماعيا او حتى بالنكته، في اشياء بنقدر نقولها واشياء ما بنقدر نقولها، بس مستحيل حدا ما يتقبل من دميه شيء معين. بعدين اكتشفت انه مو حيلا دميه، لازم تكون دميه شوي متجاوزه حدود في اشياء معينه، يعني لا اذا هي دميه ذكيه عاديه بتمثلني او بتمثلك او بتمثل اي شخص كمان رح يرجع ينحط الله حدود، بس دميه مثلا رايحه متجاوزه الحدود بالتشبيه بالتأييد بالهبل خلاص ما ما ما تقدر تلوميها على شيء اخرق يعني.
0: الناس عم تشتغل أكيد، ما هلأ أنت تحولت للستاند اب كوميدي بشكل كبير، وبشوف أنا بالتعليقات عندك على الانستغرام أو الفيسبوك كل الوقت الناس بيرجعوا بيذكروك إنه طيب عدنا
1: قولي إنه خلصت سوسن. الجولة ناس بسوريا يعني ما دخلوا في الجولة، خلصت الجولة وظل غيط إنه بدنا نرجع لعدنان وسوسن.
0: خلصت الجولة، جولة 40 جار هي الجولة الثانية يلي بتعملها مع هذا العرض الستاند اب كوميدي، كنتوا ب16 مدينة في أوروبا صح؟ كان ختامها في برلين،
1: كان
0: ختامها مسك،
1: كان ختامها في برلين بعرض ضخم يعني، وأنا انبسطت فيه والعالم أظن انبسطت فيه. إيه
0: yeah.
1: كثير كان جميل.
0: بعد هيك انتهاء هالجولة الطويلة والمتعبة أكيد نحن نقعد بالستاند اب كوميدي ونضحك، بس أحيانا الواحد بينه وبين حاله بيكون عم يقول قدي الستاند اب كوميديان تعبان إنه يوقف ساعة كاملة عم يحكي نصوص محفوظة، لازم تكون مراقب الحركة، تفاصيل وجهك، تعابيرك، حركة جسدك، إيماءاتك. فبعد لما خلصت هلأ كل هاي الجولة كيف كان شعورك لما ودعت؟
1: شعوري مثل بتذكر شعوري وقت خلصت بكالوريا جد في شيء طلع من السيستم، بس كتير قصير هذا الشعور ومؤقت. ما الكوميديان ما عنده وقت بيقول أنا خلصت، في عندي 3 شهورات لصيفية يعني. أنا خلصت العرض اللي عملته في برلين، طلعت مع رفقاتي تعشيت، حضرنا الماتش 2 الصبح بلش مثلا ضميري يقنبني نعود شوف لازم أحضر أشوف إيش عملت، وين كان في أشياء ممكن تصير أحسن. فأول ما أرجع اليوم محل بقى أنا ساكن بفرنسا بكفي بقعد بتشوف كل العروض، بشوف شو الفرق بيناتهم، وين الجمهور انبسط أكتر وليش، شو عملت أنا حركة غلط حركة صح. عشان اعيدها. فهو شعور جميل طالما العرض ناجح. فشعور جميل انه خلصت شيء ناجح، بدي يصير انجح، بدي اعمله بطريقه اكبر، بدي اكفي فيه. فهو شعور لطيف بس ما بيستمر كثير. اوريدي انا مبلش يعني اليوم
0: خلص يا يا ترى لما هلا هيك تسترجع هاي العروض كلها اللي قدمتها، مسارح مختلفه، موضه مختلفه، الجمهور مختلف، هل في شيء هلا بتقول انه ممكن هذا فاجأني بهي الجوله؟
1: فعليا بكل العروض بيفاجئوني عالم. انا بروح على بعض العروض، بتعرفي العروض احيانا بنطرح فيها مواضيع جريئه، نحن بنسميها بلس 18 او زائد 18. هي فعليا ما شرط تكون زائد 18، بس هي مواضيع ما متعرض لها يوميا. بتفاجأ احيانا بردات فعل اضبط من ما انا كنت متخيله. يعني انا رايح ودائما اخذ المصايب الممكن تصير، العالم ما تفهم ما تتقبل، بتفاجأ برد فعل ايجابي كتير كبير. بتفاجأ بناس انا عم بحكي باسمهم عن مشاكلهم، بعد العرض عم بيجوا عم بيتشكروني على شيء انا ما لي خبر انه اعطيتهم اياه. ف بقوي قلبي اكثر وبغوص اكثر في مواضيع اعمق واكبر ما راح احكي فيها هلا. اللي بيحضر العرض بيعرف شو عم بحكي، بس هي فعلا مواضيع بيعانوا منها كثير عالم، ان كان بالغربه او ان كان بسوريا او ان كان وين ما كان. اللي عم يفاجئني هو التقبل واندفاع العالم لهذا الشيء، وقديش بنفرق نحن يوم اللي نحن قاعدين قدام بعض عن نحن قاعدين ورا كمبيوتر او على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا من ناس حقيقيين، ما ورد فعل منطقي.
0: يعني شو بيفرق؟ انت شو بتلاحظ؟
1: بلاحظ انه هن الناس السوريين اللي بعرفهم، هن المواطنين، الشعب الحقيقي، عرفتي؟ يعني مثل اي شيء تاني. بس الستاند اب كوميدي والكوميديا بشكل عام كتير الكريتكس عندهم مهاجمين بشكل هائل. يعني انت ما بتمرقي قدام مطعم مثلا بتفتحي باب بتقولي اكله ما بتاكل بتسكري. اما السوشيال ميديا فهيك العالم صار
0: سهلة.
1: ما هذا ما بنحضر او هذا ما سخيف او هذا اللي هو، بس يوم كل العالم عم تيجي وبتقعد بصير في كوميونيكيشن بيناتنا، الحوار من كان بالضحك والنظرات واحيانا الكلام مثل حدا بيحكي. ممتعين
0: يعني.
1: ممتعين.
0: في حدا بعت لك رسالة
1: اوكي
0: بعد عرض برلين
1: اوكي،
0: قال او قالت كل كلمة وكل موقف حكيته فيه وجع كتير وصدق واحساس، قدرت تخلي الناس تضحك وبنفس الوقت تفكر وتحس. هاي الرسالة بالتحديد انت نشرتها،
1: تمام؟
0: قدي عانت لك؟
1: عانت لي كتير طبعا، عانت لي كتير. وهيك رسائل بتعني لي تقريبا قد كل شيء تاني، يعني قد الضحك وقد التسبيح وقد خليني أقول تعباية الصالات والبطاقات وهيك. يعني هيك رسالة بتعطي معنى تاني للشغل، لأنه فعليا كتير كتير كتير بياخد شغل كتابة الكوميديا. وأحيانا بيكون عندي رسائل كتير داخلة ديب وما طالعة، بيكون عندي هم إنه عجب أنا عارفانين إيش بدي أقول ولا هني مفكرين أنا بضحك على هاي القصة. مثلا أنا اليوم عم بحكي لنفرض عن شيء له علاقة بالتربية على أيامنا، وأنا عم بحكي إنه مثلا قديش بيفرقوا الأولاد اليوم عن أولاد زمان، وقديش نحنا كانوا الأهل ما عطينا أولوية فرضا. وأنا داخل فيها بطريقة أنه أنا بدي أفرجع كمان الوسائل اللي متوفرة عند الأهل اليوم قديش اختلفت. بخاف أنه عجب هل بيّنت إهانة للتربية في سوريا، أو مثلا هل بيّنت أنه أنا بقلل من قيمة الأهل. بيجيني رسالة من هي رسالة اللي حضرتك اللي قلتي لي عليها، والشخص اللي كاتبها أخصائي في العلاقات الزوجية، فبيبين أنه شغلي صح، بيبين انه انا رايح لمكان صح، وانه في ناس عم تفهم. حتى باخر عرض برلين في ناس كانت مدمعه تبكي او كذا، فخلص انا وصلان لحقي،
0: وصلت الرساله،
1: شايفين الشيء اللي انا بدي اعمله. واللي بده يضحك بالاخير يضحك، الضحك بحد ذاته رساله. انت طلعتي من همومك وضحكتي ساعه، هي بحد ذاتها انجاز، حتى لو ما اتفقتي معي بالمواضيع المضحكه. بس اليوم انت عم تاخذي ساعه من الضحك، ما شيء متوفر دائما لنا نحن بحياتنا يوميا، كان بسوريا وان كان برات سوريا.
0: وانت ذكرت مره من المرات انه هذا اساسا هو يعني احد اهداف انك انت تشتغل بالكوميديا، كمان انك تخلي السوريين يلي عم نعيش كلنا يعني مأساة صار لها سنين طويله هيك مساحه من الضحك. يعني
1: هي الفكره بحد ذاتها انه انت تشوفي غرفه فيها تقريبا 300 400 سوري عم يضحك، كتير قليل هذا الشيء، ما بتشوفيه انت. انا ياما مجتمع في غرفه فيها 500 سوري عم بيطلب تمويل لمشروع إنساني، في 1000 سوري عم بيشتكي من شيء معين، في مظاهره، في الاف سوريين اللي عم بيطلبوا بتغيير معين، بس 300 400 سوري عم بيضحك من مشهد رائع.
0: بس قبل 40 جاد
1: اوكي
0: كان فيها عدنان وسوسن.
1: صحيح
0: عدنان وسوسن اللي استمروا معك فتره طويله. هلا حكينا عن الموضوع يعني قبل شوي،
1: خلصت وفشلت.
0: خلصت وفشلت. هذا المشروع بتعتبر انه انتهى من حياتك؟ اليوم لما بترجع بتفكر فيه وين بتحطه بمسيرتك المهنية؟
1: هلا سؤالك رح يكون صدمي لانه انا ما قايل لحدا انه انتهى مبدئيا، فهو
0: عم فكر يعني.
1: صحيح، فقصدي هلا رح يشوفوا الناس المقابلة اول مرة رح يسمعوا الجملة. هو فعليا انت ما بتحكي شيء غلط، انا مخفف كتير، مش عدنان بس انا مخفف كتير. خليني اقول كوميديا سياسية اللي انا كنت بعملها. عدنان وسوسن في مرة قلت انتهى قبل، يلي هو وقت خلصت حقبة حياتي وعملي في تركيا في 2024، وبلش مع تلفزيون في تركيا عدنان وسوسن لمدة سنتين 48 حلقة مع فريق إنتاج ضخم، واخدت معي الدوميتين وسافرت لفرنسا في هجرتي الثالثة، واخدتهم كسوفينير، اخدتهم كذكرى، يعني ما بدي ناوي أعمل فيهم شيء. أول ما وصلت واخدت أول بيت إلي في اليوم، كان وقتها عيد الميلاد وحاطت شجرة، حطيتهم تحت الشجرة كنوع من الزينة، ولبسته لعدنان بابا نويل، وسوسن مسكتها في إيدها زينة. بعد شي أسبوعين من الحادثة بيسقط النظام، فبصير في عنا قصص جديدة في البلد عم تصير، قصص حلوة وقصص بشعة وقصص بحاجة نحكي فيها. فكانوا عدنان وسوسن مغريين أكتر من أنه يضلوا ديكوريشن، فرجعت نفضت عنهم الزينة، زبطت لهم تيابور، خيطت إخرار، ورجعت انطلقت بتقريباً 60 فيديو خلال هالسنة ونص، حكيت فيها كل شيء بس هالمرة لحالي. ما عاد في تلفزيون ممول لهالشيء، ولا في سياسة تحريرية ولا شيء. ريكاردو على الحل، عدنان وسوسن وريكاردو عم يطلعوا بيحكوا، استمتعت فيهم، استمتعت غير المتعة. يوم تلي عندي تلفزيون، يوم تلي عندك تلفزيون دعمك، في ناس عم تساعدني بالتصوير بالصوت، صرت أنا هون بختار الموسيقى، بختار حتى الكلمات اللي ما كان حدا يسمح لي أقولها. بس من جديد حابب أنا أتوجه لجمهور عربي ناطق باللغة العربية أكثر من السوريين.
0: ليه؟
1: لأنه بيحكوا لغتنا وفي عندهم مشاكلنا يلي هي مشتركة غير مشاكل السوريين، يلي هي العلاقة بمشاكل الهجرة. أنا اليوم إذا بفرنسا بدي أحكي على مشاكل مثلا العنصرية، ليش بدي أستثني منها شخص من مصر أو من المغرب أو من تونس؟ لما بلش يجوا ناس يحضروني من هالبلدان وعبيقولوا لي نحن كمان نفس الشيء عظيم، عنا لغة وعنا تاريخ كتير بيشبه بعض، سياسة مش مشتركة، فخليني أشيل السياسة شوي على طرف وأتوسع بشغلي. هو نوع من التوسع لجمهور أوسع، مش أقل ولا أكتر، بالإضافة لأنه صار لي 14-15 سنة متعبة الكوميديا السياسية، عرفتي، محاولات التغيير والتوعية والنقد متعب، ودائما بتواجه بطريقة عنيفة جدا، فحابب أنا أكون في محل أرتاح شوي فيه أكثر، شوي تعبة.
0: كنت من قبل تركيزك تقريبا كله على مواضيع متعلقة بنظام الأسد، هيك الناس عرفتك يعني في البداية لنقد هذا النظام، وهلأ في ناس ممكن تقلك إنك هل فقدت الجرأة إنك تنتقد السلطة الحالية؟
1: فعليا فقدت الجرأة، ما كنت انتقدت أساسا، انتقدت سنة ونص تقريبا، انتقدت إيجابيا، وحكيت حتى بالبداية كان في عندي كتير وما زال عندي خليني أقول حلم وأمل وتفاؤل، فنقدت فعليا شي اللي عم بيصير، نقدت الشعب أساسا كيف بداية بتتغير مثلا مشاكله من مشاكل معينة لمشاكل، أو مثلا اللي عم يطبل لجهة معينة صار يطبل لجهة أخرى، نقدت نحن كيف عشنا هالسنة ونص من التغيير مع بعض. بس هي ما حياتها ما كانت الجرأة، ما أنا هلأ حاليا كنت عايش بمرحلة أخطر على حياتي، إذا عم نحكي كجرأة كنت عايش بسوريا، كنت عايش في تركيا، أنا عايش بفرنسا، الجرأة هي آخر شيء اليوم بسأل عنه، مش ما في حدا رح يضايقني، أو فهي مش موضوع الجرأة، بس هي موضوع كارير شفت أنا عم بعتبره، أنه أنا اليوم بدي أركز على الكوميديا. رح أحكي لك شغلة، أنا أساسا الكوميديا السياسية أنا بستمتع في الشق الكوميدي بشكل كتير كبير، ما أنا فقت قلت بدي أعمل كوميديا سياسية، أنا بكتب كوميديا، اتصلوا فيني برنامج بتلفزيون قالوا لي بتقدر تكتب كوميديا سياسية، قلت لهم طالما فيه كوميديا بقدر أكتب، فأنا أعطيني اليوم أي شيء بدك أنقده بطريقة كوميدية بنقده، عندي الطريقة، فأنا بستمتع في الكوميديا السياسية، فأنا اليوم عم بعمل كوميديا اجتماعية أكتر.
0: بس حتى عدنان وسوسن شفناهم ب مشروع كمان جديد له علاقة بالسياسة السورية اللي هو مشروع الدستور بيجمعنا.
1: صحيح، هي عبارة عن 4 حلقات، من آخر 4 حلقات عملتهم قبل ما أنطلق بهاي الجولة. كل حلقة كان في تقريبا 50 منظمة مجتمع مدني عاملين كولابوريشن بيناتهم، وحابين يوصلوا فكرة الدستور ومبادئ الدستور للسوريين اللي نحن ما كتير متعودين عليها. نحن كان بحياتنا ما كان عنا دور في الحياة السياسية، والمنظمات إن في سوريا وبرا سوريا، ما في مش منظمات ما لها علاقة في تأييد أو معارضة، إن منظمات مجتمع مدني ببساطة. فانطرحوا النقط، حكينا مع بعض شيء له علاقة بالدستور، بضمن حق الجميع، المشاركة في الدستور، التعددية، نقط هائلة حطيت. بس كان عندهم تمويل معين لعدد من الحلقات، والشيء اللي عم بشتغله أنا مكلف، يعني ما بقدر أعمله فور فري، هو شغلي بالأخير، في له كمان لوجستيات وقصص. فاتفقنا على 4 حلقات، فركزنا كل طاقتنا نوسع أكتر شيء أفكار ممكنة بهال4 حلقات.
0: هن انطلبوا عدنان وسوسن؟
1: هن انطلبوا عدنان وسوسن طبعاً، هن ما طلبوا ريكاردو. هن طلبوا جد، هن طلبوا عدنان وسوسن. فعلياً عدنان وسوسن
0: الأشياء اللي بيقدروا يقولوها عدنان وسوسن ليش هذا الموضوع، وما بيقدر يطلع ريكاردو يقول.
1: بيقدر يطلع ريكاردو، بس ليش الناس أساساً حبيت عدنان وسوسن؟ هو سبب لأنه عم يعطوكي فكرة من أيام ما نحكي كنا على بشار الأسد، عدنان وسوسن كانوا الناس بسوريا يفتحوا في بي ان ويحضروا بالسر. ليش؟ لأنه مسلي، عم يتسلوا وعم ينبسطوا، تصلون الفكرة بطريقة مضحكة. تذكر وطلعت بفكرة عدنان وسوسن، كان المعارضين يطلعوا ويقولوا بشار سيء، بشار ابنه لبشار سيء في المدري شو بالرياضيات. الكوميديا نفسها تكررت 10 سنين، ما حدا رح يحضرها. يلي مثلك عم يحضرها، ويلي مش مثلك بيفكر ما عم يحضرها. فأنت ما استفدتش، أنت عم تحكي مع ناس بس بتفكر مثلك، والناس اللي ما بتفكر مثلك ما عم تقدري تقربي لها. عدنان وسوسن راح لعندهم، صار يطلع مثلا عدنان يفتح مطعم شاورما لأنه بجوز بشار يجي يقرب من قدامه ولابس طاقية وعم بيعمل كريمتون. الموضوع مختلف تماما. طرحت فيه فكرة معينة بس الناس ضحكت. فنفس السبب، دستور إذا طلعت أنا حكيت عنه مين ريكاردو ليش عم بيحكينا عنها؟ ما الناس ما بدها محاضرات، والناس اللي بدها المحاضرات عم تحصل على المحاضرات تبعيتها من عن طريق الكتب أو من عن طريق الفيديوهات اللي بتشرح. أنا وصلت للناس اللي ما لها خبر إيش يعني دستور، بس تفرجيت على عدنان نازل مظاهرة لأنه ما بده دستور. بالعكس تمام، أجي من غير الطريقة تمام، نحن ما بدنا دستور، ياخد معه الشباب عم تظاهر وما حدا ردد عليه وما حدا سيئله مين أنت يعني. فبهذه الطريقة الناس فهمت النقيض. أو مثلا عن طريق عدنان بده يرشح حاله لمجلس البناية، وبده يعطي لكل بناية عم يسمع شيء بده تسمعه، والأخير قامت البناية كلها لأنه ما في حقوق لعند بعض، هبشوا بعض وهو واقف عليهم على البلكونة بتفرج عليهم ولابس بطاقته رئيس مجلس البناية. فهون نحطت عن طريق قانون للبناية نقدر نسقطه على البلد، إنه الدستور لازم يضمن حقوق الجميع وما في حدا على حساب.
0: حتى فيما يخص كمان موضوع النساء وترشيح النساء للرئاسة كمان كان في فيديو جدا مضحك ومفيد بنفس الوقت.
2: ليكي ليكي، هذا شو كاتب لنا تعليق؟ قال يا ريت سوسن تصير رئيستنا.
3: ما فهمت ليش عم تضحك؟
2: إنه رئيسة مرة يعني، شو بك بتضحك ولو؟ يعني العالم وقت بدها تطبل لك وتشبح لك بتقول سوسن عمتك.
3: لا ما بدي حدا يطبل لي، بس بخدم بلدي.
2: وبيكتبوا على سياراتهم هكذا تنظر ام السوس.
3: لو عزم دستور عادي وبيشمل كل الشعب كان عادي تشوف امرأة
2: وتخيلي انا يصير اسمي السيدة الاولى.
0: بظن فيديوهاتنا هذا النوع المفروض تدخل في النظام التعليمي في سوريا.
1: والله شو رأيك؟ في ناس حكوا معي مرة، بيجيني كتير رسائل ما بلحق تابعون. في واحد بعت لي بدولة عربية عم بيفرجيهم فيديوهات عدنان وسوسن، وفي واحد حتى مترجمون على الإنجليزي وعم بيفرجيهم دكتور مندري بأي جامعة. كتير منبسط لهيك شيء، بس يا ريت بس ما بعرف إذا هذا الشيء ممكن يتحقق.
0: لنشوف. الكوميديا صناعة، يعني أنت ذكرت لي هلأ قبل شوي أنه بتركيا كان في عندك فريق إنتاج كبير، كنتوا أكثر من شخص كل واحد مهتم بجزء من المنتج اللي بيطلع بالنهاية. بفرنسا أنت أصبح اللعب كله عليك، والناس بتشوف بالأخير النتيجة وبتضحك، ولكن خلف الكواليس شو عم يصير بهذا المطبخ، مطبخ أبو الريك الكوميدي، أكيد شيء هائل. خلني معك شوي لهي التفاصيل، اللي تعب اللي أنت بتشتغله قبل ما يطلع المنتج.
1: هلأ الكوميديا بالأخير أنا بعتبرها هي ورقة وقلم بالأخير، هذا المطبخ الأساسي تبعك. بعد مين بينفذ هذا الشيء اللي عم ينكتب وكيف؟ في كتير طرق، إذا أنت عندك أصدقاء أو مصاري تمويل، بس هي بالبداية هي ورقة وقلم، بدك تاخدي فكرة براسك وتعطيها لراس حدا تاني، تكتبي هالشيء، وبعد الوسائل بتتعدد. ممكن أسجل غنية، أروح على استوديو وحد يعزف لي، مثلا في عدنان وسوسن مرة عملت أغاني غنية كاملة مع تصوير وفيديو كليب، أو ممكن مرة أعمل ببساطة أصور صورة لعدنان وأعمل كوميكس. أنا كتير بحب الكوميكس اللي هن مطلعوا فوق العالم، البابلز يعني، مثل تانتان ولاكي لوك وهدول الباتمان وهدول القصص، أصور صورة ويكون فيها حديث، أو ممكن يكون كتابة. أنا الشيء اللي بستمتع فيه للأخير اللي هو بلشت كل كارير تبعي هو كتابة،
0: هو الكتابة.
1: من 2009 بلشت أكتب قصص بتضحك. أول قصة بتذكر كتبتها هيك خطر لي، مو بعرف ليش، عن السفر من حلب للشام بالباص وإيش ممكن يصير. والبونبون اللي بيضيفك إياها هذه، فيلم عادل إمام معلق على التلفزيون وعم يتحرك صلو ساعة هيك، والاستراحة اللي ننزل فيها اللي فيها دور على التواليت أكتر من دور انتخاباتك، والتواليتات لازم تحطي فيها مصاري مع أنه هي مش نظيفة. كتبت كل شيء صار بهاي
0: سندويشة الجبنة الرهيبة كانت بالاستراحة،
1: يا إلهي. والطقم تبع الشوفير اللي فيه له بقعتين هون مخيف كان الوضع، بس أنا بتسلى عم بكتبها. وما عندي، كان على الفيسبوك كان عندي 9 أصدقاء، يعني 10 أصدقاء يلي هن أهلي يعني. فقت تاني يوم الصبح الناس بيعتبروا بعضه هذا البوست، ناس عم تضحك. عندي 7-8 أصدقاء بس البوست عليه 11 تعليق، وبالتالي وصل لبرات السبعة. وبنفس الطريقة استمرت القصة، صرت أكتب أكتر ويروحوا أكتر، وعن طريق الكتابة بالأخير حصلت على أول شغل له علاقة في الكوميديا، لأن الناس قالوا لي ممكن تكتب لنا شخصية، سيناريو لشخصية واحدة مرة ختيارة عايشة في حلب، مؤيدة بدون ما تعرف ليش، وأنه هي بدول الختيرة القديمين اللي هن ما بدهم التغيير. فكتبت لمدة سنة شخصية اسمها كان أم عاطف، وبعدين صارت العالم تطلب أكتر من هذا الشيء، وصرت أطلع أنا بوشي. بس أنا جواتي الأمتع فترة فيها هي الكتاب،
0: هي الكتاب. وفكرة النكتة الفكرة الأساسية من وين طلقتها؟
1: من المراقبة. هو قبل ما تترجمي القصص اللي في راسك، هي قصص عم تصير حولك. يعني مثلا نرجع للقصة الأولى، أنا مسافر من حلب للشام، في أشياء غريبة عم تصير حولي يعني، ومضحكة هي، وإذا بتنكتب بطريقة معينة وبتبالغي في قسم معين فيها بتصير مضحكة أكتر. مثلا ما في مساعد طيار بكل سهولة كان بيقدر يحكي جملة إنجليزي مفهومة، كان مخيف. أنا بفكر يعني إذا عم نهبط اللي عم تسقط الطيارة اللي عم نقلع ما بعرف، عم بيحكي شيء غريب والبفلات عم بترج. ف بشوف هذا الشيء مضحك، بقعد بكتبه على طرف، بسجله على ورقه وقلم. هلا من جديد صرت بسجله صوت لحالي بالواتساب، ببعث رسائل لحالي وبقعد بسمعهم بالليل، وبترجمهم لاشياء ممكن تكون موقف مضحك، ممكن تكون بالعكس خطر لي فكره ما فيها اي شيء مضحك بس بدي اوصلها للعالم، بقوم بضيف لها بهارات وبواقف مضحك.
0: مثل شو يعني؟
1: مثل مثلا الفرق بالمطار بين بوابة المغادرين وبوابة الوافدين. بتفرج على مرأة بتودع ابنها ومرأة بتستقبل ابنها، وهي بالحالتين واقفين بيناتهم 7 بلاطات، واحدة مكيفة واحدة عم تبكي. فالموقف لابين ما أصل له أنا، اللي هي على الأم كيف ابنها بيهاجر، بعدين إنه هالشي ما شفته مثلا في أوروبا لأنه السفر أسهل، وقت واحد سافر ما يعني ترك عائلته لفترة بعيدة. خلص في فكرة في رأسي ضليت أفكر فيها كتير، بروح بعدين بشوف إيش فيها، بصير أشياء غريبة بالطيارة الناس ما رح تتقبل إذا أنا حكيت عنها الفكرة فورا. فببلش من أي شيء، شيء له علاقة في الطيارة نفسها، وإنه عم بيشرحولنا إنه إذا وقعت الطيارة إيش لازم نعمل، مع إنه نحن ما رح نعمل شيء إذا وقعت الطيارة. بقعد بحكي بأشياء كوميدية لأصل للمطار اللي بديها، لأصل للفكرة، وإنه مو سهل أبدا الشيء الأم اللي عم تصير، وقديش الأم عم تحلم تكون سبب لقطات على اليسار بدل اليمين. فبيكون الموقف هو اللي جذبني، بعدين أنا بضيف للكوميديا.
0: ذكرت إنك دائما تختبر النكتة قبل ما تقدمها للناس، خاصة هلأ بالستاند أب كوميدي. شو هي الاستراتيجية لأنك تختبر النكتة؟
1: ببلش برفقاتي أول شيء،
0: ضحكوا أو ما ضحكوا،
1: ضحكوا أو ما ضحكوا، بصير بقولها بأعداد عادية وما منهم خبر طبعا، هلأ بيكونوا عم بيسمعوا. وشوف طبعا، وبشوف اللي ضحك ليش ضحك مثلا، هل هو مثلا لانه حلبي فهي اللهجه ضحكته، لا مثلا ضحك لانه هو اقرب لعمري، بجرب فيهم، واحيانا بجرب ببوستات فيسبوك، احيانا بجرب بنكته اكبر. يعني مثلا امبارح باولت امبارح بعرض برلين جربت شغلتين صغار، شفتهم اشتغلوا بكبرهم بالعرض اللي بعده، لبين ما اجي بلونهم انا بالكتابه تبعتي، نكته اللي لونها اخضر بالفونت اخضر يعني هي جاهزه لتطلع، نكته اللي لونها اصفر بدها شغل، نكته اللي لونها احمر يا كبه يا غيره.
0: اها
1: هلا بتشوفي انا خريطه يعني،
0: خريطه الوان. بالستاند اب كوميدي في كتير قصص انت بتحكيها هي قصص شخصيه، او هيك بتقدمها للناس انه هي قصص شخصيه، مواقف انت عشت فيها، علاقتك مع والدتك، علاقتك مع اهلك، علاقتك مع اصدقائك، وخاصة في موضوع العلاقة مع الوالدة، لأن هلأ بالعرض كل الناس عرفت أنه والدتك أم عصبية مثلا، ما بنعرف إذا فعلا هذا الشيء حقيقي أخو غير حقيقي أو هو خيال ريكاردو، بس يا هل ترى تطلعها عن نكت قبل ما تقدمهم بالعرض أو بتخلي لياهم كمان مفاجأة؟
1: العرض اللي بحكي فيه بحكي فيه بصفة المتكلم، بس مش كل المواقف هي بتصير معي، هي مواقف بتصير معنا مع جيلنا. هلا قدامي اذا عم يضحك، هلا ليش انا اذا طلعت قلت ماما عصبيه الناس عم تضحك؟ ما فيش بضحك، بس لانه كلهم امهاتهم عصبيه، لانه الام بالثمانينات هي لازم تكون عصبيه
0: يعني تعبانه من كل
1: تماما، يعني نعم الام هيك مثلا حبت شاب تجوز وخطب وكذا جابت ولد عصبت، ليه ايش صار الغلط؟ ما هو كل شيء رايح اكوردنج تو بلان، انتم مخططين هالشيء، يعني ما كان مفروض ما يجي الولد؟ فبايامنا الام كانت عصبيه، هي هذا اللي انا عم بطرحه، ماما عصبيه مثل ما غير عصبي كانت، اليوم اللي بعد صار عندها حفيدة صارت رائعة. أنا هذا الشيء اللي بيجنن سماي، يعني إنه ليش وقت تكوني أم تكوني عصبية وتصيري تيتا بتقتل شيء مسبوح؟ ونفس الشيء أيامي تيتا كانت تسمح لنا بكل شيء تماما، تهرب لنا القصص اللي ما بصير ناكلهم، وهيك القصص أنا بحكي عنها ما كلها صايرة معي، صايرة مع عالم حولي أو صايرة معي بطريقة مختلفة، بس هي صايرة معكم مع الجمهور اللي عم بيحضر، لهيك بيحسوا في اتصال بينهم وبين الكوميديان. ماما صاير عندها هواية جديدة هلأ على كبر، هي أنه تدخل على الفيسبوك وتتقاتل مع الناس اللي عم بيعلقوا لي تعليقات سلبية، وهذا الشيء عم بيموتني خجل، ما بتترك حدا في حاله. من شي 3-4 أسابيع في واحد كاتب لي على أحد الفيديوهات الستاند أب، على فكرة أنت واحد سخيف. دخلت ماما فورا قالت له على فكرة ما حدا جبارك تتابعه، وبالتالي مين السخيف اللي بيناتكم؟ ماما هالبطلع على الشو، ماما حضرتني مره واحده في حياتها بغازي عنتاب، ماما عائلتي كول بشكل عام ما عندهم مشكله باي شيء، بابا كان يتساءل على ماما بالسهرات اكثر من ما انا اتساءل علي، بيمزح وبنغلط على بعض وكل شيء، وحتى هن اخواتي بيقلدوني بتساءلوا علي نفس الشيء. انا كثير مثلا كثير مهرجل في ثيابي، ما بهتم ايش بلبس، ف بس بربس ألوان غير متناسقة مثلا، وأخواتي وأمي بتسألوا علي بيلبسوا مثلي وبيقولوا لي هاي أنت هيك بيعرسك وكذا، فبنتغالص على بعضنا بشكل عام. بس هي الفرق أنه أنا قدامي 400 شخص، أنا ما قدام حدا وقت عم بتغالص. بتتقبل ماما كتير، ماما وقت عملت العرض قدامها لمعت بالأخير، تأثرت. يعني ما أظن أي أم إذا شافت هذا الشيء فيه رسالة وهذا الشيء واضح أنه الناس حاببته تكون متضايقة منها.
0: بس صار معك شي مرة مثلا انك حكيت عن اشخاص قلت انه هنن من محيطك وبعدين رجعوا حكوا معك تليفون لان فهموا انه هنن المقصودين ولاموك مثلا انه ليه يا ريكاردو؟
1: ما لاموني لا، بس خافوا. انا بطرح مواضيع تقيلة مثلا، بطرح عن مواضيع العلاقة بال لنفرض الطلاق والناس اللي لنفرض عم بقول مثال انه الناس كلها بتشجع بعض على الزواج بس هي مطلقة، ففي ناس بتفكر انه عم بحكي عنها، بس انا ما بطرح الموضوع اساسا بطريقه جيده اساسا، ما انه لمتهم على هذا الشيء، او مثلا الموضوع له علاقه بالخيانه بالمثليه الجنسيه، بقضيه كثير ثقيله، فالناس اللي هي بهذا الموقف بتفكر انه عم بحكي عنها، بس بالاخير انا ما بحكي عنهم بالعاطل، عم بحكي كيف المجتمع بيتعامل معهم وشو موقفهم بهذا المكان، فما حدا لام يلامني. بس في ناس بيلوموني عنهم انه هي بصير هيك تحكي عنه، انت خليك تحالك، او انت معقول هيك حكيت على والدتك انه كانت عصبيه؟ والله والدتك ما في احسن منها يعني. فبتصير إنه في ناس بدافعوا عن بعضهم، نحن كلنا محامين بنصير، بس إن نفسهم لا ما صارت.
0: لأنك هلا ذكرت المواضيع اللي عم تحكي عنها، المواضيع اللي بتحكي عنها بالستاند اب كوميدي هي تابوهات خاصة بالمجتمع السوري بالمجتمع العربي، أشياء العلاقة وتفاصيل العلاقة بالدين بالسياسة بالجنس، وهي أشياء ممكن تخوف كتير ناس حتى اللي موجودين بأوروبا، كونه أنت عروضك حاليا يعني بتقدمها بأوروبا بشكل خاص. هل لما بتطلع خشبة المسرح بتكون حاسس أنك المفروض تمشي على حبل مشدود، يعني توازن حالك كل الوقت، أو بتطلع وأخذ الريسك للأخير؟
1: كنت أطلع أنا أخذ الريسك للأخير من زمان، ما فرق معي، كنت مثل أساسا ما كنت بعتبر حالي كوميديان بروفيشنال ولا كنت بأخذ حق بطاقة، فكنت مثل اللي بيطلع بيعمل كاريوكي، أنت ما طلع تطر بعالم، هذا صوتك واللي ما عجبه ما يسمع. الجديد وصرت بعتبر أني أنا بقدم سيربس اللي هي الكوميديا، اللي في ناس بتأخذ ترين 3 ساعات لتيجي تحضرني، لا لازم الناس ما تكون متضايقة. التابويات اللي حضرتك سألتيني عنها أنا ما بحكي عنها، أنا بحكي عن تعامل المجتمع مع، أنا ما بحكي عن الدين أنه في دين صح ودين غلط، أنا بحكي عن طريقة التفسير الناس للدين، أو طريقة
0: أو الحب بين الأديان،
1: الحب بين الأديان أو الرعب بين الأديان، عدم المعرفة بين الأديان. نحن بنقول أنه نحن شعب سوري واحد ما بنعرف أي شيء عن بعضنا، فأنا هذا اللي بطرحه، ما بطرح بحياتي ما جيت قلت أنه في شيء صح وفي شيء غلط، أنه نظرتي الشخصية عن المواضيع هي ما أنا الشيء اللي أنا جاي أطرحه. أنا جاي أطرح أنه مثلا نحن كتير رجل الدين عن شغلة عظيمة، ولكن إذا شاب حب يصير رجل دين أهله حاولوا يقنعونه لا، لأنه بدون إياه يتجوز ويجيب أولاد، رجل دين ما بيتجوز، ففي تضارب في المجتمع في هاي القصة. هدول الأمور أكتر بطرحها أكتر من أنه ما بسخر أنا من الدين نفسه.
0: حتى لما ما بدي أحرق لك المحتوى الفعال تبع الأربعين الجاد، بس لأنك عم تحكي عن التناقض، حتى لما ذكرت قصة صديقك اللي كنت بتعرف أنه مثلي بس هو خايف يحكي للمجتمع، وذكرت موضوع تناقض هو اللي تأثر بالمجتمع الضاغط عليه، بس نفس الوقت
1: هو بيسمع، هو بالنسبة له عنده حرب ولكن ما بيرضاها على غيره، هذا بسميه دبل ستاندرد أو
0: المعايير المزدوجة.
1: معايير المزدوجة. هون أنا طرحت فكرتين بهاي النكتة، ما حرقتيها، اللي بده يشوفها بيقدر يشوفها، إنه حتى لو نحن عم نعاني من شيء معين ما منقدر معاناة غيرنا. اللي هون أنا ماني حاكي ولا عن المثلية ولا حاكي عن الأديان، لأن هذا الآلة بنحط فيه شخص مثلي وعم بيحارب المجتمع من الصبح للمساء مشان يتقبله، أما هذا المثلي أخته حبت تكسر عادات المجتمع ما سمح له. فالدبل ستاندرد هو هون الموضوع اللي عم ينطرح. هلا كيف أنا بطلع على خشبة المسرح؟ الشيء اللي تعلمته من جديد إنه شفت مرة ولد صغير عم بيقول كلمة قليلة أدب قدام مجموعة هائلة من العالم، قام الناس كلها فرطت الضحك وبوسته، بس تخيلته لهالولد أكبر بعشرين سنة كان مستحيل يصير هالرد الفعل. هاي الفكرة غيرت كتير طريقة كتابتي للعرض. أنا إذا الناس طلعت على المسرح حبتني مثل ما حبيت هالولد وما حست من طرفي بتهديد، رح تتقبل كل شيء عم بقوله. فأنا بطلع بتدريج معين وبقنعكم أني أنا شخص مسالم، ماني جاي أحارب أي شيء أنت مفكرتي، أنا إلا شوي ما عم بفهمش. فأنا بطلع بطرح استغرابي من مثلي مثلكم، فبصل لآخر العرض بكون إيش ما عم بقول الناس، خلص هذا الزلمة أخرق يعني ولد وعم بيحكي أشياء من قلبه ما حاسس بتهديد، فبتقبل كل شيء، بس التدريج يكون صح. لهيك العروض اللي طولها 5 دقايق أو 10 دقايق كتير أصعب عندي من اللي طولها ساعة.
0: إنك تبني هاي الثقة مع الجمهور اللي قدامك، كيف أنت واقف على خشبة المسرح وقدامك 400 شخص، كيف تقدر تحس الفايب اللي موجود؟ هل أنت وصلت لمرحلة صارت حساسة جدا بالنسبة للجمهور، ممكن تنقلب بالضحكة لغضب؟ كيف المعيار اللي بتحسه؟
1: المعيار اللي بحسه إن الرياكشن تبعهم أنا بشوفه
0: وبتغير.
1: ما بغير كتير يعني، المحور بدي أقوله لأنه أنا العرض مخيطه بطريقة أنه كله مرتبط في بعضه، ولكن بخفف اللهجة أو بزيد اللهجة نفسها، يعني التون اللهجة الكلمات، ولكن الموضوع نفسه ما بغيره. نو ما بغير شيء اللي أنا عندي، هذا 40 جد، هذا المنتج اللي عندي أنا اللي جاي أعطيكم إياه، ما رح أعطيكم عرض تاني لأنه أنتم ما تقبلتوا، ولكن أنا بفهم أنه أنتم مش مرتاحين، فأنا بقدر أختصر بقدر أخفف لهجة معينة. من جديد ما عم بتصير، بالبداية كنت شوي أوقح أو أرعن، أو حتى خليني أقول لك ترتيب الكوميديا فيها غلط، ببدأ تقيل بخفف، لا هلأ صار في درج منطقي والناس عم تتقبله بطريقه جيده, وبدي الناس ما تخاف بسبب هالبودكاست اللي الموضوع مش لهالدرجه.
0: احنا عم نحاول, لا
1: الموضوع كثير اخف من ماني هدفي احطمته ابويته. انا هدفي نفهم انه في اشياء مختلفه عن انها موجوده حوالينا ولازم نتقبلها.
0: وهذا هو دور الستاند اب كوميدي اساسا. يعني الستاند اب كوميدي بيطلع لحتى يبالغ بالمشاكل اللي ممكن تكون هي مشاكل صغيره, ولكن بيبالغ فيها بطريقه بتخلينا نحن نشوفها, يمكن نحن مو منتبهين لها اساسا, نشوفها ونضحك عليها.
1: صح, انت ضحكتي على مشكله, يعني انت اعترفتي انها موجوده, وانه انت بلشتي تفكري انه ممكن لازم نلاقي لها حل. فمبدئيا اذا ضحكنا عليها هي شغله ممتازه.
0: دائما نسأل بالنهاية ضيوفنا تشوف سوريا لوين.
1: مبدئيا أنا بدي أشوف سوريا.
0: أيه.
1: كتير قريبا, مش جديد, بدي أشوف سوريا. بدي أشوف سوريا وين هلأ, لا أقدر أعرف, قادر أقدر, بس بتقديري سوريا كانت كتير تحت صلى زمان. فأي مكان إن شاء الله رح تروح عليه سوريا لازم يكون أفضل, بحكم أنه ما في قدامنا غير الأفضل. قد ما كنا سيئين, قد ما كنا في مكان سيء, حتى لو أنا يوما ما خففت شغلي بالمجال السوري, أو خليني أقول السياسة السورية, باش تفرج على ناس مبدعين أو عباقرة ومهضومين وجادين وكله مستلموا المشهد من بعدنا, أو دخلوا على المشهد من جديد وعندهم أفكار صلى مكبوتة زمان وهلا عم تطلع. سوريا فيها ناس جميلين رغم كل شيء عم نشوفه على السوشيال ميديا. إذا أنت متضايق بشي بسوريا تذكر أن السوريين منوعين وجميلين, ورح يقدروا يعملوا سوريا شيء أجمل, إن كان مو بالطريقة الحالية لقدام. طالما في سوريين اللي عم بشوفهم أنا حول العالم, سوريا بمكان جميل حتكون
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: ريكاردو, شرفتني بوجودك معنا.
1: شكرا كثير.
0: شكرا جزيلا, وكل التوفيق والنجاح.
1: دبليو
0: قناة دبليو عربية.
1: كيف
0: بس إذا نشرت الفيديو ما تحط قناة W
1: عدنانك.
0: شوف عدنان شو بيعمل. شكرا
1: لكم كثير.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. يصادف الشهر المقبل مرور 20 عاماً على اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في 11 آب 2006 الذي صدر في أعقاب نزاع ذلك العام، وقد دعا القرار إلى الوقف الكامل للأعمال العدائية ووسع ولاية اليونيفيل لدعم تنفيذ بنوده بالتنسيق مع الجيش اللبناني. ولكن بعد عقدين من الزمن وفي أعقاب النزاعات الأخيرة التي أعادت تشكيل الواقع على الأرض، سألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك عما إذا كان القرار 1701 لا يزال يحتفظ بأهميته اليوم، وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من تنفيذ هذا القرار على مدى السنوات العشرين الماضية.
1: Indeed, one can ask ourselves why 20 years later a resolution of the
2: Security بالفعل بعد مرور 20 عاما يمكن للمرء أن يتساءل لماذا لم ينفذ قرار مجلس الأمن وما زلنا نواجه المشكلات نفسها التي واجهناها في عام 2006. أعتقد أن ما ينبغي الإقرار به هو أن المبادئ الأساسية للقرار 1701 لا تزال ذات صلة كاملة حتى اليوم. فنحن ما زلنا نتحدث في جميع المبادرات التي نسمع عنها، سواء كانت المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة أو المبادرات الأخرى التي يقترحها الأوروبيون أو أطراف أخرى عن نزع سلاح الجماعات غير التابعة للدولة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية واستعادة سلطة الدولة وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وهذه هي القضايا الرئيسية التي أشار إليها القرار 1701. لكنني أعتقد أن الأمر البالغ الأهمية هو أن القرار 1701 لم ينص فقط على نشر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل كمهمة لحفظ السلام بهدف إتاحة المجال أمام عملية سياسية، بل سلط الضوء أيضا على العملية السياسية نفسها وعلى الجذور السياسية للنزاع التي كان ينبغي معالجتها. وأعتقد أن هذه كانت أحد المشكلات في تنفيذ القرار 1701، إذ ما زال تركيزنا إلى حد ما نحو الجوانب الأمنية أكثر من الجوانب السياسية. وأعتقد أن القضايا لا تزال إلى حد كبير هي نفسها، ومن الواضح أن الوضع على الأرض قد تغير بالكامل. فمنذ تشرين الأول 2023 تغير الوجدان الإسرائيلي والسياسة الأمنية الإسرائيلية بصورة كاملة، وهو أمر مفهوم إلى حد كبير. لكن الدولة في لبنان تغيرت أيضا مع وجود حكومة جديدة مصممة على تنفيذ القرار 1701 بكل جوانبه، لذلك أعتقد أنه لدينا فرصة.
0: شهدت الأوضاع على الأرض في جنوب لبنان تغيرات كبيرة خلال العقدين الماضيين، فعلى مدى نحو 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين اللذين أعقبا حرب عام 2006، تمكن السكان في جنوب لبنان من العودة إلى حياة طبيعية، فيما استعادت المجتمعات المحلية والأعمال التجارية وقطاع السياحة عافيتها تدريجياً. لكن تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق الذي بدأ في تشرين الأول 2023 وأعقبته النزاعات المدمرة في عامي 2024 و2026 أدى إلى دمار واسع النطاق ونزوح ومعاناة طال السكان على جانبي الخط الأزرق. ويتحدث نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك عن استمرار أهمية القرار 1701 والتحديات التي تنتظر المرحلة المقبلة.
1: Unfortunately, the conflict has resumed and erased most of the progress that we could have made.
2: للأسف استؤنف النزاع، مما محى معظم التقدم الذي كان من الممكن أن نحرزه حتى الآن. وفي رأيي فإن استمرار أهمية القرار 1701 لا يقتصر على الحاضر، بل يشير أيضا إلى المستقبل. وكما ذكرت فإن جميع المبادرات التي يجري بحثها حاليا تستند إلى القرار 1701. وأعتقد أن ما لا ينبغي إغفاله أيضا هو أهمية وجود حضور في جنوب لبنان لمعاينة ما يجري على الأرض ورصد التطورات ورفع التقارير للتحقق من مدى التقدم في تنفيذ أي اتفاق يتماشى مع القرار 1701. ولهذا السبب اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بناء على طلب مجلس الأمن خيارات للإبقاء على وجود للأمم المتحدة على الأرض، لمواصلة تقديم تقارير محايدة ولمواصلة دعم الجيش اللبناني في استعادة سلطة الدولة، وكذلك لمواصلة رفع التقارير إلى مجلس الأمن حتى يبقى النزاع على جدول أعمال المجلس. أما الآن فالقرار في أيدي الدول الأعضاء، وفي المقام الأول مجلس الأمن بالطبع، لكنه أيضا بيد الأطراف. وما إذا كانت لديها الإرادة السياسية لتنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده، سواء فيما يتعلق بالجوانب الأمنية أو الجوانب السياسية، وهذا الأمر يبقى في نهاية المطاف بيد الأطراف. ونرى الآن أن للنزاع بعدا إقليميا، لطالما كان هذا البعد موجودا، لكنه أصبح الآن ظاهرا للعيان بشكل واضح. لذلك هناك حاجة إلى التكيف مع هذا الواقع الجديد، لكن القضايا الجوهرية التي يسعى القرار 1701 إلى معالجتها لا تزال ذات صلة.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو ب $7.90 شاورما دجاج الكيلو ب $5.40

0: الأزي
1: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: قمة ترامب

0: لدى الدولة اللبنانية ولدى الجنوبيين ولدى اللبنانيين جميعا لا تأمين هذه الثوابت من انسحاب إعادة عمار وعودة.
1: ودائعنا حق مقدس وليست منة من أحد.
2: الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون يقوم بزيارات مفصلية وتاريخية ويسعى من أجل إيد لبنان عن هذه الحروب يثبت أواصر الدولة.
3: وفي عناوين راديو رما أيضا جولة مفاوضات سابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما مطلع آب المقبل وطموح بتوسيع المناطق التجريبية. مسؤول أمريكي لقاء روما سيركز على التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار. الجيش الإسرائيلي يواصل تفجير المنازل جنوبا واليونيفل تعثر على 4000 كيلوغرام من نترات الأمونيوم قرب حولة. مقترح عماني لإدارة مضيق هرمز يحظى بدعم عربي وكاتس يأمر جيشه باحتلال مخيم آخر في الضفة الغربية. زلزال اليابان يقتل الكثيرين.
4: في راديو رما أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي وجد العريضي والأحوال الجوية.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

مساء الخير. أقل من 40 دقيقة تفصلنا عن اللقاء المرتقب في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتضرر من الاتفاق بين واشنطن وطهران والراغب بالبقاء في المنطقة الأمنية في كل من لبنان وسوريا وغزة، وعين وزير دفاعه إسرائيل كاتس على مخيمات الضفة الغربية لضمها. زيارة نتنياهو واشنطن تأتي على التوالي بعد سلسلة زيارات لقادة المنطقة، من الرئيس السوري أحمد الشرع إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وصولا إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون. في رأس ترامب مخطط لإرساء السلام في الشرق الأوسط بعد عقود من الصراع يبدأ بإضعاف إيران وأذرعها، وفي رأس نتنياهو استئناف الحرب ضد النظام الإيراني حتى إسقاطه أو إنهاكه ليصبح بحكم الساقط. وبين ما يدور في رأسي الرجلين يتطلع لبنان إلى كيفية تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي وتأمين عودة النازحين والأسرى وإطلاق عملية إعادة الإعمار. وفي ضوء ما سيصدر في أعقاب قمة البيت الأبيض

0: عند 6 من مساء اليوم في واشنطن يغادر الرئيس عون إلى تركيا بعد غد الخميس للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في زيارة وصفت بالبالغة الأهمية. أما البارز بعد ظهر اليوم فهو ما أعلنت عنه اليونيفيل من العثور على 4 أطنان من مواد متفجرة معظمها من مركبات نترات الأمونيوم قرب حول في الجنوب. وإلى التفاصيل مع مريم.
1: جاكلين، في البيت الأبيض يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند 6 من مساء اليوم بتوقيت بيروت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. سيكون لبنان والمناطق التجريبية الملف الأبرز على طاولة البحث، إضافة إلى الملف الإيراني في ضوء ما أصاب اتفاق السلام بين واشنطن وطهران من تشظن في الأيام الأخيرة. قبل ساعات على هذه القمة قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: ترامب يدرك أننا لن نتخلى عن المناطق العازلة في لبنان وغزة وسوريا. أضاف: دمرنا 70% من القطاع، نقلنا نموذجها إلى جنوب لبنان، مشيرا إلى تدمير 24 قرية لبنانية عمرها مئات السنين.
0: وبانتظار نتائج القمة يعود الوفدان اللبناني والإسرائيلي إلى الاجتماع برعاية أمريكية في 4 أب المقبل في روما، وستتركز المباحثات على المناطق التجريبية وإمكان توسعتها بحسب ما سيطالب به الوفد اللبناني. وفي هذا السياق أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية لقناة الحدث أن الاجتماع المثمر بين الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون انعكس إيجابا على المناقشات اللبنانية الإسرائيلية، مشيرا إلى خوض جولة المناقشات بين الجانبين بزخم كبير بعد نجاح المناطق التجريبية. وكشف المسؤول الأمريكي أن مفاوضات روما ستركز على التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، لافتا إلى أن المفاوضات ستبحث توسيع المناطق التجريبية والقضايا الحدودية العالقة.
1: يحمل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ملفات وصفت ببالغة الأهمية يتوجه بها الخميس إلى تركيا، حيث سيلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان ويبحث معه شؤونا أمنية واقتصادية. جوال غابي والتفاصيل.
2: في مرحلة تشهد إعادة رسم للتوازنات الإقليمية في ظل التغيرات في المنطقة، يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى تركيا الخميس المقبل في زيارة رسمية ليوم واحد للبحث في ملفات سياسية وأمنية واقتصادية وإقليمية. واليوم توالت المواقف السياسية الداعمة لزيارة الرئيس عون إلى واشنطن، إذ جدد النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعم التكتل لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. توازيا شدد النائب فراس حمدان على رأس وفد نيابي تغييري على أن الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش هي الضامن الوحيد للسيادة والأمن.
3: هذا هو المسار الوحيد المتوفر لدى الدولة اللبنانية ولدى الجنوبيين ولدى اللبنانيين جميعا لا تأمين هذه الثوابت، وإن كان فيهم هناك من أي خيار آخر وأي طروحات أخرى بلا مزايدة وبلا تخوين وبلا تحريض يتفضلوا على الطاولة يطرحوا شو الخيار البديل.
2: وفي إطار الدعم الخارجي التقى رئيس الجمهورية السفير الببوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا الذي أكد اهتمام الأب الأقدس بلبنان واستمراره في العمل لتحقيق الأمن والاستقرار فيه. على صعيد آخر، حضرت نتائج الزيارة الرسمية التي ترأسها رئيس الحكومة نواف سلام إلى العراق في نشاط بعبدة، إذ اطلع الرئيس عون من وزير الطاقة جو صدي على نتائج المحادثات التي أجراها مع نظيره العراقي، مؤكدا أن البحث كان إيجابيا وأن التعاون سيتعزز أكثر فأكثر. بدوره عرض وزير الاتصالات شارل الحاج رؤية الوزارة لإنشاء ممر رقمي بين لبنان والعراق يعزز التكامل الاقتصادي والرقمي بين البلدين. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
0: في عين تيني حضرت التطورات بين الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، وكان بحث في المستجدات السياسية والميدانية في ضوء خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار ومواصلة عمليات التفجير والتدمير للمنازل والقرى الجنوبية، إضافة إلى نتائج زيارة الرئيس سلام والوفد الوزاري العراق.
4: خاص راديو راما. ضيف رجل رمالي هذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي وجدي العريضي، أهلا بك.
5: أهلا فيك بمستمعي صوت كل لبنان.
4: يعني يظهر اللقاء المنتظر في البيت الأبيض بعد قليل التباعد في المواقف بين الرئيسين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو لجهة دفع واشنطن بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان، في حين تدفع تل أبيب بالاحتفاظ الإسرائيلي بالمنطقة الأمنية. ما ممكن برأيك أن يصدر عن هذا الاجتماع؟
5: ما يربط واشنطن بتل أبيب هو علاقات قديمة، أحيانا يكون هناك توزيع أدوار، وبالتالي فإذا تمت تباينات وخلافات بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إن في الأمور الاستراتيجية وتاريخيا العلاقة تعتبر جيدة. الأهم في اللقاء أنه كيف سينسحب على لبنان. إذا كان هناك توافق بين ترامب ونتنياهو على إعلان الحرب على إيران لمرة ثانية ووضع بنك أهداف، فذلك سينسحب على لبنان وتطير مذكرة التفاهم ومعها الإطار.
4: هل برأيك من ترابط بين زيارات رئيس جوزيف عون ورئيس أحمد الشرع ورئيس الوزراء العراقي أحمد الزيدي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن؟
5: هناك خط بياني من لبنان إلى سوريا إلى العراق. لا ننسى أن العراق اليوم يقوم بقصف حاقد من قبل الميليشيات المدعومة من إيران. باعتقاد إسرائيل لن تنسحب لا من لبنان أو جنوب سوريا وحتى من غزة. المهم نحن في الداخل، كيف سينتشر الجيش؟ كيف ستكون الخطوات التجريبية؟ باعتقادي الرئيس الأمريكي سيشدد على رئيس الوزراء الإسرائيلي لضرورة التعاون مع الجيش اللبناني.
4: ماذا يحمل رئيس الجمهورية إلى تركيا في الزيارة التي وصفت ببالغة الأهمية؟
5: تركيا دولة مهمة جدا ويمكن التعاون معها من أجل حلحلة الكثير من الأمور التي تعيد بناء الدولة في لبنان، بالنسبة لموضوع حزب الله الذي لن يسلم سلاحه للدولة، وبالتالي هناك تواصل تركي إيراني لتجنيب المنطقة أي حرب جديدة. لا ننسى أن الرئيس ترامب كان في تركيا وكانت له سلسلة لقاءات مع الذين شاركوا في قمة الناتو، فعلى هذه الخلفية الزيارة مهمة. الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون يقوم بزيارات مفصلية وتاريخية في هذه المرحلة، كان إلى واشنطن وهي كانت أيضا تاريخية بامتياز، وزيارة تركيا تصب في هذا الإطار، وقد يزور المملكة العربية السعودية وأي دولة خليجية، بمعنى أنه يسعى من أجل تحييد لبنان عن هذه الحروب وعودة الدولة والسلطة المركزية إلى سابق عهدة، بل إلى أفضل ما هي عليه كانت في السابق. بمعنى الرئيس عون يثبت أواصر الدولة في السياسة وفي العلاقات الخارجية.
4: الكاتب والمحلل السياسي وجدي العريضي، شكرا جزيلا لك.
1: أعلنت يونيفيل العثور على 385 حاوية داخل مبنى مهجور قرب حولة تحتوي على نحو 4 أطنان 4000 كيلوغرام من مواد متفجرة، معظمها من مركبات نيترات الأمونيوم، تم تعطيلها بأمان. وأكدت أن مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للسكان العائدين ولدوريات حفظ السلام في جنوب لبنان، كما عثرت في 10 تموز على بقايا طائرة مسيرة تحتوي على مكونات متفجرة قرب أحد مواقعها، وتم تأمين الموقع وإبطال خطرها من دون إصابات. يونيفيل شددت على أن فرقها تواصل عمليات مسح الطرق والمباني والأراضي الزراعية لإزالة الأجسام الخطرة قبل إعادة فتح المناطق وعودة الأهالي. دعت السكان إلى عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو مخلفات عسكرية وإبلاغ الجهات المختصة، لأن تحريكها قد يؤدي إلى انفجارات قاتلة.
0: وفي الجنوب أيضا تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية، وشهدت اليوم أيضا عمليات تفجير وتجريف في عدد من القرى وقصفا لتلة علي الطاهر. أحسين معنا.
6: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي لم يهدأ منذ ساعات الفجر وحتى الآن، وقد استهدف بشكل عنيف تلتي علي الطاهر والدبشة وكفر تبنيت وحولة وشبع وكفر شوبة ومحيط دير سريان والقنطرة والقصير. كما تواصل مسلسل الإبادة العمرانية وتفجير ونسف المنازل وتدمير البنى التحتية في بلدات الطيب وحداثة ودير سريان والقصير والقنطرة، بالإضافة إلى إحراق المنازل. تزامنا مع حملة تمشيط واسعة استهدفت وادي سلوكي ووادي الحجير ومحيط برعشيد بيت يحون وحداثة. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران المسير اليوم 3 غارات مستهدفا أحد المنازل في بلدة النبطية الفوق من دون تسجيل إصابات بشرية. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق بيوت السياد والمنصوري. من جهة ثانية واصل الدفاع المدني اللبناني أعمال البحث والإنقاذ في زوتر الغربية لتأمين السلامة العامة، وأعلن عن مواكبة وحدات الجيش اللبناني في تنظيم عودة الأهالي إلى البلدة ومرافقتهم. كما واصل تنفيذ عمليات المسح الميداني والبحث تحت الأنقاض عن عدد من المفقودين، بالإضافة إلى أعمال فتح الطرقات ورفع الركام الناتج عن القصف والغارات السابقة، إلى جانب تقديم المساعدة اللازمة للأهالي العائدين إلى منازلهم بما يسهل حركتهم ويحافظ على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: في الموازاة يقوم الجيش اللبناني بتفجير قذائف من مخلفات الحرب لا سيما في منطقتي الحنية وزبقين جنوب سور.
1: في ساحة الشهداء علت صرخة جمعية المودعين اللبنانيين والفرنسيين في تحرك احتجاجي مطالبة بحقوقهم واستعادة أموالهم المحتجزة منذ أكثر من 7 سنوات. اتهم المعتصمون الحكومة باعتمادها سياسات خاطئة ومجحفة بحقهم. عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمانة تحدث باسمهم.
7: ودائعنا حق مقدس وليست منة من أحد. نحن هنا اليوم لا لنستجدي ولا لنستعطف ولا لنطلب صدقة. نحن هنا لنذكر الجميع بأن الحقوق لا تموت بالتقادم ولا تطمس بالمماطلة ولا تسقطها الخطط الإجرامية والزرائع الكاذبة.
0: وفي سن الفيل اقتحمت مجموعات من المودعين فرعي بلوم بانك وبنك بيبلوس وعمدت إلى تكسير بعض محتوياتهما وأشعال النيران عند المداخل قبل أن تتوجه لاحقا إلى محيط منزل رئيس جمعية المصارف السابق سليم صفير.
1: أمام وزارة الطاقة ناشد تجمع أصحاب المولدات الخاصة وعدد من المواطنين المتضررين في خلال اعتصام سلمي رئيس الجمهورية التدخل العاجل لوضع حد للتجاوزات وتكليف الجهات المعنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الملف، مطالبين باعتماد الشفافية وتشديد الرقابة.
8: طالب اليوم جدول آلية احتساب أسعار المحروقات أسبوعيا من وزارة الطاقة بشكل شفاف وواضح، وقف الاحتكار وإلزام الشركات بتسليم مادة المازوت وفق السعر الرسمي، تشديد رقابة وزارة الاقتصاد على سوق المحروقات لا على أصحاب المولدات فقط، إعادة النظر في تعرفة الكيلو وات، خاص خطوات جدية لإعادة التيار الكهربائي إلى المنازل والمؤسسات.
0: طلب وزير الصحة ركان ناصر الدين فتح تحقيق فوري ومباشر في حادثة وفاة الشاب هادي شريتح في منطقة عكار وما أثير حول ظروف التعامل مع حالته في أحد مستشفيات الشمال، مشددا على عدم التهاون مع أي تقصير أو مخالفة قد يكشف عنها التحقيق.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أفضل من مواصلة تدمير ما تبقى من البلاد، مشيرا إلى وجود محادثات وصفها بالجيدة بين الجانبين. قبيل اللقاء المرتقب مع نتنياهو أوضح ترامب أن بعض الجمهوريين يدفع باتجاه الاستمرار في العمل العسكري ضد إيران، فيما تنفي طهران إجراء محادثات بشأن الملف النووي. الرئيس الأمريكي شدد على أن الحصار البحري الأمريكي على إيران قوي للغاية، معتبرا أن إيران تعرضت لضربات عسكرية مدمرة أصبحت قدراتها البحرية والجوية ضعيفة، وأكد أن الولايات المتحدة في موقف قوي جدا تجاه إيران، مدعيا قدرتها على استهداف معظم الجسور الإيرانية في خلال أقل من ساعة.
0: في الغضون أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن تل أبيب ترغب في شن هجوم على إيران لكن الولايات المتحدة تمنعها، معتبرا أن لواشنطن مصالح في إيران تتجاوز مصالح إسرائيل. وقال كاتس في تصريحات للقناة 14 العبرية: لقد انهارت الإمبراطورية المتعجرفة التي هددت بتدمير إسرائيل، مبديا استعداد تل أبيب لضرب إيران.
1: في هذه الأثناء نقلت رويترز عن مصدر خليجي أن عمان قدمت لإيران مقترحا لآلية إقليمية مشتركة لإدارة هرمز تشمل رسوما طوعية، والمقترح حظى بدعم إقليمي. المصدر الخليجي شدد على أن إيران لن تمارس سيطرة منفردة على هرمز بموجب المقترح.
0: وفي اجتماع تشاوري عبر تقنية الاتصال المرئي، ناقش وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز.
1: في غضون ذلك نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن بعض الإيرانيين يدفع نحو اعتمادي أو نحو اعتماد نموذج إدارة مضيقي ملكة وسنغافورة، مشيرا إلى أن العقوبات والحصار البحرية الأمريكية سيستغرقان وقتا أطول لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات مقارنة بشن حملة قصف واسعة النطاق. هذا المسؤول الأمريكي قال إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن الإيرانيين يشكون من عدم قدرتهم على دفع رواتب مقاتليهم بسبب الضغوط المالية. في سياق متصل، شدد مقر خاتم الأنبياء في إيران على عدم السماح لأي شركة أو دولة تتلقى أموالا من أصول إيرانية بالمرور عبر مضيق هرمز.
0: أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر في الضفة الغربية على غرار ما وقع في مخيمات جنين، طول كرم ونور شمس وتوسيع نطاق العمليات الهجومية. توازيا أكد وزير المالية الإسرائيلية بتسلائيل سموتريتش أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من إسرائيل وتشكل منطقة أمنها. وسط هذه الأجواء أعلنت حركة حماس أن وفدها المفاوض توجه إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
1: ذكرت صحيفة بيلد الألمانية نقلا عن مصادر أمنية أن منفذ الاعتداء على مسيرة للمثليين في برلين أعلن مبايعته تنظيم داعش، موضحة أن المحققين عثروا على الفيديو في الهاتف النقال لي عبد الرحمن بلوط، هو ألماني من أصل لبناني.
0: أعلنت السلطات اليابانية مقتل عدد كبير من الأشخاص العالقين في مركز تجاري متضرر نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.
1: هل تسأل عن الجو؟ الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لا سيما في الداخل. تنخفض على السواحل مع نسبة رطوبة مرتفعة ما يزيد الشعور بالحر. يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية، تنشط الرياح أحيانا في الجنوب.

كان في راديو رما قمة ترامب نتنياهو تنطلق بعد قليل. لبنان يترقب النتائج قبل زيارة عون تركيا الخميس. جولة مفاوضات سابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما مطلع آب المقبل، طموح بتوسيع المناطق التجريبية. مسؤول أمريكي لقاء روما سيركز على التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار. الجيش الإسرائيلي يواصل تفجير المنازل جنوبا. ويونيفل تعثر على 4000 كيلوغرام من نيترات الأمونيوم قرب بلدة حولة. مقترح عماني لإدارة مضيق هرمز يحظى بدعم عربي. كاتس يأمر جيشه باحتلال مخيم آخر في الضفة الغربية. وزلزال اليابان يقتل الكثيرين. تابعتم أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي وأجد العريضي وطقس. شكرا وإلى اللقاء.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: NCN Productions بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-5404-459.
3: معمول

0: من تنفيذ الإصلاحات مع تطبيق القانون 431 إلى تحديث الشبكات، ماذا تغير في قطاع الاتصالات؟ قطار الإنترنت السريع انطلق، متى يصل الفايبر أوبتيك إلى كل منزل؟ أين أصبح ملف ستارليك في لبنان؟ وهل سيصبح الإنترنت الفضائي واقعاً؟ وزير الاتصالات شارل الحاج يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي الثلاثاء الساعة 8:30 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
2: نبقى هلأ مع فترة من أعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بأعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
4: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون
5: بلا قيود.
6: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
5: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
7: تحية طيبة لكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، نكون معكم فيها لهذا اليوم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
8: وأنا محمد الكشك، والبداية بأبرز العناوين.
7: استطلاع للرأي يظهر أن الأمريكيين يعتقدون أن الحملة العسكرية ضد إيران أثبتت أنها أكثر صعوبة.
8: الخارجية اليمنية تتهم حركة أنصار الله بتوسيع الحصار ليشمل مضيق باب المندب.
7: حظر منتجات المستوطنات يكشف انقسام أوروبا الحاد تجاه إسرائيل.
8: تحذيرات خطيرة، النينيو قد تكبد أفريقيا خسائر تصل إلى 20 مليار دولار.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: نبدأ من استطلاع جديد للرأي كشف أن 76% من الأمريكيين يعتقدون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب واجهت صعوبات في إدارة الحرب مع إيران أكبر مما كانت تتوقعه. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد السيد أحمد. أهلا بك دكتور محمد في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذا الاستطلاع للرأي، يعني 76% من الأمريكيين يعتقدون أن الحرب على إيران أثبتت أنها أكثر صعوبة وإشكالية بالنسبة للإدارة الأمريكية مما كان مخططا له في الأصل. ما هي أبرز الأخطاء التي ارتكبتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية برأيك دكتور محمد في تقييم القدرات العسكرية الإيرانية عشية هذه الحرب وهذا العدوان، وأيضا القدرات الأمريكية؟ يعني كان هناك خطأ في التقدير؟
9: يعني أنا أعتقد إنه المسألة ارتبطت إلى حد كبير بتصرع الرئيس ترامب في اتخاذ الخطوة منفردا بعيدا عن مؤسسات الدولة العميقة والتحرك بشكل منفرد بناء على المعلومات الغير دقيقة التي منحه إياها يعني رئيس الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي أوهمه بأنه ذاهب إلى نزهة لتحقيق مجد شخصي للرئيس ترامب شخصيا وليس للولايات المتحدة الأمريكية، ويعني أكد له أنها عملية عسكرية خاطفة لن تستغرق أيام، سيقومون بضرب ضربة أولى تستهدف القيادات الكبرى وعلى رأسها المرشد الأعلى، ثم ستتحرك المعارضة الإيرانية لإسقاط النظام، وبالتالي هذا ما كان يسعى إليه يعني الرئيس ترامب من هذه العملية، باعتبار أنه ما قام به الرئيس ترامب هو يعني أعتقد أنه تهور يعني كبير. ثم بعد ذلك يعني الخطوة التالية التي أوهمه بها بنيامين نتنياهو أنه يعني سيتم القضاء على المنظومة العسكرية الإيرانية بشكل سريع، وخاصة المنظومة الصاروخية، وأيضا الإنهاء الملف النووي وإنهاء علاقة إيران يعني حلفائها في المنطقة. كل هذه الأهداف يعني أوهم بها رئيس الكيان الإسرائيلي الرئيس ترامب، وبالتالي يعني المسألة لم تكن يعني مدروسة بشكل جيد، وحدث بالفعل خطأ استراتيجي، لأن إيران استطاعت أنها تمتص الضربة الأولى ثم تصمد صمودا حقيقيا، ولم تقدر يعني الإمكانات العسكرية والقدرات العسكرية الإيرانية بشكل جيد، ولا الأوراق الضغط الأخرى التي يمكن أن تستخدمها، ومنها الممرات المائية وعلى رأسها مضيق هرمز ومضيق باب المندب، باعتبار أنه مضيق هرمز تابع مباشر لإيران، ثم يعني مضيق باب المندب يعني تسيطر عليه اليمن، أحد أهم القوة المتحالفة مع إيران. أعتقد أنه التقديرات لم تكن بالفعل يعني مرسومة بدقة، وهذا ما أوقع الرئيس ترامب والولايات المتحدة في هذا المأزق، وجعل بالفعل الحرب حرب صعبة، وهناك رفض كبير لها على مستوى الرأي العام الأمريكي، وحتى على مستوى مؤسسات الدولة العميقة، وحتى يعني الكونغرس لم يعطي موافقة على هذه العملية العسكرية.
8: من الجانب الآخر دكتور محمد، ما هو تأثير المواجهة المطولة على سلاسل إمداد الطاقة العالمية واستعداد حلفاء الناتو لدعم المزيد من مبادرات واشنطن؟
9: التأثير تأثير مباشر، يعني احنا عارفين يعني إيران أغلقت مضيق هرمز، وده أثر على أسعار النفط نتيجة عدم سلاسة مرورها وعدم يعني مرورها بشكل طبيعي، وبالتالي ده أثر تأثير كبير على أسعار حتى الطاقة حول العالم. أعتقد أنه الحلفاء وخاصة حلفاء في حلف الناتو والحلفاء الأوروبيين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدعموا الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العملية، لأنها بالفعل أضرت بمصالحهم ضرر كبير، وهم يعني يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن مصالحها فقط، وهذا لم يأتي من هذه العملية فقط، ولكن حتى من عمليات أخرى، ومنها مثلا على سبيل المثال الحرب الروسية الأوكرانية. في هذه الحرب الروسية الأوكرانية يعني الولايات المتحدة الأمريكية بحثت عن مصالحها دون أن تبحث عن مصالح الحلفاء، وبالتالي من هنا بدأت الاختلافات ما بين الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو. أعتقد أنه يعني تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية ثم تأثيرات الحرب الأمريكية الإيرانية سيؤثر على التحالفات الأمريكية بشكل كبير مع حلفائها في حلف الناتو، وبالتالي ما بيدعموش هذه العملية العسكرية. احنا شفنا كثير من دول حلف الناتو لم تدعم هذه العملية العسكرية وترغب في إنهائها، كما أن كثير من دول العالم يرغب في إنهاء هذه العملية، لأنها بالفعل أضرت بالاقتصاد العالمي بشكل كبير، وأثرت على يعني مصادر الطاقة، لأنها بالفعل معطلة وتسير ببطء شديد نتيجة الضغوط والأوراق الضغط التي استخدمتها إيران في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.
7: ولكن يا دكتور محمد، إلى أي مدى تسيطر الإدارة الأمريكية على مخاطر التصعيد غير المنضبط الذي قد يشمل جهات فاعلة إقليمية أخرى؟ يعني أمريكا تستطيع ضبط هذه الحرب وضبط عدم توسعها؟
9: طبعا الموضوع ليس بيد أمريكا، وإنهاء الحرب ليس بيد أمريكا، والدليل على ذلك أن حدثت بالفعل مذكرة تفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويعني أعطيت مهلة 60 يوم لازالت سارية لكي يتم اختبار إمكانية الوصول لاتفاق نهائي. للأسف الشديد كان أحد أهم هذه البنود هو يعني البند الأول الذي نص في مذكرة التفاهم على وقف إطلاق النار على كل الجبهات ومنها الجبهة اللبنانية. لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب فرض هذا الشرط الذي يعني ضربت به الكيان الإسرائيلي عرض الحائط واستخدمته كورقة يعني ضغط، وأكدت بالفعل أن الولايات المتحدة الأمريكية بغير إمكانها يعني إنهاء الحرب بشكل منفرد، وأنها لابد أن تنسق مع يعني الحليف الإسرائيلي، والذي بالفعل يعني أكد أنه يمكن أن يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ولا ينفذ التعليمات الأمريكية. وهنا أصبحنا أمام سؤال صعب، هل الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكبر وفي العالم والتي يعني هي حليف استراتيجي للكيان الإسرائيلي هي التي تسيطر على هذا الكيان، أم أن هذا الكيان هو الذي يسيطر عليه؟ بمعنى هل الرئيس ترامب هو الذي يفرض شروطه على وإرادته على بنيامين نتنياهو، أن بنيامين نتنياهو هو الذي يفرض شروطه وإرادته على يعني الرئيس ترامب؟ أعتقد أنه ما حدث حتى اللحظة بيؤكد بأنه ضعف وهشاشة الإدارة الأمريكية ممثلة في ترامب، وأن ترامب لا يستطيع فرض إرادته، وبنيامين نتنياهو حتى اللحظة هو الذي يفرض إرادته على الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب. مسألة صعبة للغاية أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية بدأت حرب لا تستطيع إنهاءها منفردة ولا بإرادتها كاملة، وهناك أطراف أخرى بتلعب دور في إنهاء هذه الحرب أو يمكن أن يكون لها دور في إنهاء هذه الحرب. مسألة صعبة على دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية، ويهز من هيبة الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي وأمام الرأي العام العالمي.
8: من وجهة نظرك دكتور محمد، إلى أي مدى يحد السخط السياسي الداخلي في الولايات المتحدة كما وثقته استطلاعات الرأي من خيارات البيت الأبيض فيما يتعلق بالاستراتيجية والسيناريوهات للخروج من الصراع؟
9: طبعا الرأي العام الأمريكي بيلعب دور مهم في الضغط على الإدارة الأمريكية، خاصة أننا ذاهبين لي يعني تجديد نصفي واستحقاقات انتخابية. أعتقد أنه الرئيس ترامب يعني في موقف يحسد عليه والإدارة الأمريكية في موقف تحسد عليه. الرأي العام غير راضي بأي حال من الأحوال ويضغط بكل قوة من أجل إنهاء هذه الحرب لأنها ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت بالفعل أنها نالت من هيبة الولايات المتحدة الأمريكية. والتصريحات المتكررة للرئيس ترامب التي يعني أصبحت يعني غير موثوقة من قبل الرأي العام يعني الأمريكي، الرأي العام الأمريكي لا يثق الآن في التصريحات التي يخرج بها الرئيس ترامب لأنها لا تتحقق على أرض الواقع. هو قال أنه ذاهب لتحقيق انتصار وأنه سيقضي على إيران وسيقضي على النظام وسيأتي بي يعني نظام جديد في إيران سيكون تابع أمريكيا وسيعود العصر الذي كان فيه يعني واشنطن هي التي تتحكم في طهران كما كان يعني في حكم أثناء حكم الشاه قبل الثورة الإسلامية في إيران في 1979. كل ده لم يتم حتى الآن، وبالتالي يعني ده بيفقد مصداقية يعني الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية أمام الرأي العام الأمريكي وأمام الرأي العام العالمي. وبالتالي أنا بشوف أنه الرأي العام بيلعب دور مهم دلوقتي في الضغط لإنهاء هذه الحرب والخروج من هذا المأزق الاستراتيجي الذي وقعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية.
7: نعم دكتور محمد، يعني ما توقعاتك حول النظام العالمي بعد انتهاء هذه الحرب أو بعد هذا الصراع في الشرق الأوسط ككل؟ هل تستطيع الولايات المتحدة تحمل التكاليف المالية للردع ما بعد الحرب في ظل تزايد الدين الوطني لواشنطن؟
9: إن الولايات المتحدة الأمريكية في كل الحروب التي تخوضها يعني لا تدفع من خزانة الدولة الأمريكية. طبعا في دي أضرار اقتصادية بتنعكس على الاقتصاد العالمي، وبالطبيعي إنها تنعكس على الولايات المتحدة الأمريكية وتضر بالاقتصاد الأمريكي، لكن تكاليف الحرب نفسها أنا أعتقد أن الوكلاء في المنطقة هم الذين يدفعون وليس الخزانة الأمريكية. بمعنى أن دول الخليج هي التي تدفع الآن يعني ثمن هذه الحرب. وللأسف الشديد أنه الولايات المتحدة الأمريكية يعني تخلت عنهم، وشفنا كيف استطاعت يعني إيران أن تقصف كل القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة على الأراضي العربية، وللأسف الشديد لم تستطع الرد ولم تستطع حمايتها، على الرغم من أن هذه القواعد وجدت بالأساس لحماية هذه الدول. أعتقد أن هذه الدول الآن ستعيد حساباتها من جديد وتنظر للمسألة بشكل مختلف، خاصة وأن تحالفتها مع الولايات المتحدة الأمريكية أضرت بها ولم يعني تحقق لها أمان واستقرار كما كانت تعتقد.
8: كان معنا الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد السيد أحمد، شكرا جزيلا لك.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: وفي اليمن، قالت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني في مضيق هرمز لفرض السيطرة على حركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، محذرة من مغبة استمرار الضغوط والممارسات التي ينفذها الحوثيون، مؤكدة جاهزية الحكومة للتصعيد في حال استمرار هذه الاستفزازات.
8: وأشارت الزوبة إلى أن الحكومة اليمنية تنفذ استعدادات وإجراءات أمنية لحماية صادرات النفط في إطار جهودها للحفاظ على المنشآت الحيوية وضمان استمرار عمليات التصدير، متهمة الحوثيين بالاستفادة من غياب رد فعل دولي حازم تجاه الهجمات التي تستهدف الملاحة البحرية، مشيرة إلى أن الحوثيين يحاولون فتح وتسيير رحلات جوية مباشرة مع إيران بهدف تعويض النقص في الدعم العسكري.
7: لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ في معهد العلاقات الدولية في جامعة كازان الفيدرالية الدكتور خالد غمدان. أهلا بك دكتور خالد معنا في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذه الاتهامات من قبل وزيرة الخارجية اليمنية لحركة أنصار الله بتكرار سيناريو مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية. ما هي القدرات الحقيقية للحوثيين للحفاظ على حصار طويل الأمد لمضيق باب المندب؟
10: مرحبا دكتور نغام، أولا أشكرك جدا على هذه الاستضافة، وهذا الموضوع جدا مهم حاليا. بالنسبة لقدرة الحوثيين على الحصار طويل الأمد فهي لا تعتمد عليه بالمعنى الكلاسيكي للإغلاق التام، بل على خلق حالة من عدم اليقين والشلل في الملاحة وما حدث ذلك سابقا. فهم من خلال استراتيجية الحرب اللامتناظرة يكفي أن يهددوا الملاحة البحرية بين الحين والآخر باستخدام الطائرات أو الصواريخ أو الطائرات المسيرة عفواً أو الصواريخ وغيره. هذا يؤدي لارتفاع تكاليف التأمين وتغيير مسارات السفن، وبالتالي تعطيل التجارة العالمية، وهذا بالنسبة لهم يقومون به بكلفة زهيدة جدا. إذن لهم القدرة على التأثير نستنتج من ذلك، وهذا الأسلوب ربما يكون أكثر فاعلية من إغلاق المضيق فعليا بشكل تام، وهذا يمثل تحولا نوعيا في استخدام الجماعة للممر المائي كورقة ضغط سياسي. من ناحية أخرى هم قبل ذلك أثبتوا قدرتهم على شلل الملاحة كما سلفنا في الممر، وانتهى الأمر فقط بالتفاوض يعني وانهاء الأمر.
8: إذن دكتور خالد، ما قدرة التحالف العربي بقيادة السعودية على ضمان سلامة الملاحة البحرية دون شن عملية عسكرية واسعة النطاق في اليمن؟
10: أثبتت السنوات والتجارب أن الضربات الجوية أو القوة الجوية وحدها غير كافية للقضاء على قدرة الحوثيين المتحركة والمنتشرة في تضاريس وعرة تساعدهم على ذلك، كما أن ليس لديهم في حساباتهم أي شيء لخسران من هذه الضربات، فلا يوجد في اليمن شيء بحيث أنه يكون استراتيجي بالنسبة لهم كثيرا. يمكن للتحالف الدولي والمجتمع الدولي من خلال الانتشار البحري أو أنظمة الدفاع الجوي توفير قدر ما من الحماية ورد على الهجمات المباشرة، لكن القضاء على التهديد بشكل جذري يظل أمرا صعبا للغاية. أما عن الطريقة الأضمن فهي طريقة المفاوضات والوصول لحل سلمي في رأيي.
7: وزيرة الخارجية كشفت أن سلطنة عمان تقوم بدور الوساطة، ما هي أدوات الضغط الخفية التي يمكن أن تستخدمها مسقط لإقناع الأطراف بالامتناع عن التصعيد؟
10: أظن أن نوعا ما سلطنة عمان لديها القدرة. السلطات العمانية بنوعا ما تتمتع باستقلالية نسبية وثقة من أطراف كثيرة بما فيهم الحوثيين وعلى الساحتين الدولية والإقليمية، وذلك بخصوص سياستها الخارجية القائمة على الحياد وفتح قنوات الاتصال مع مختلف الأطراف. أما عن أدوات الضغط التي تملكها سلطنة عمان السفية والتي قد تستخدمها لإقناع جماعة أنصار الله الحوثيين، فهي في الغالب دبلوماسية واقتصادية، خاصة أن سلطنة عمان هي المتنفس الرئيس للجناح السياسي لحركة أنصار الله، والذي من خلاله يستطيعون إيصال كلماتهم وآرائهم للأطراف الأخرى وللعالم. فنوعا ما نؤمل في ذلك بوساطة سلطنة عمان.
8: إذن دكتور خالد، هل يؤدي فرض إجراءات أمنية إضافية على المنشآت النفطية اليمنية إلى جعلها عرضة بشكل كبير لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ؟
10: فعالية ذلك من خلال ما نرى في حروب العقدين الأخيرين والعقد الأخير نستنتج أن ذلك صعبا نوعا ما ويأتي بالنتيجة الكلية المرجوة. ومن وجهة نظري أن فرض إجراءات أمنية إضافية على منشآت نفطية معينة في اليمن قد يجعلها أهدافا أكثر جذبا لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ، لأن ذلك يزيد من قيمتها الرمزية والاستراتيجية لدى الطرف الآخر وكأهداف لعرض القوة وإثبات القدرة على اختراق الدفاعات الجوية المنصوبة.
7: كيف يؤثر تصعيد الوضع حول مضيق باب المندب على أولويات الحكومة اليمنية المعترف بها، وهي تواجه طبعا بالداخل حركة أنصار الله؟ هل سيؤدي ذلك إلى الانهيار النهائي للاتفاقيات التي تم التوصل إليها مسبقا، اتفاقيات السلام أعني؟
10: للأسف الشديد أي تصعيد في باب المندب وفي اليمن الآن والذي يؤثر أيضا على اتفاقيات السلام والأولويات الداخلية هو إضافة لمعاناة الشعب اليمني الذي عانى ويعاني كثيرا لسنوات طويلة تبعات هذه الحرب. فتصعيد الوضع حول باب المندب يزيد نعم من تعقيد المشهد الداخلي ويدفع بقضية أمن الممرات البحرية إلى صدارة الأولويات، مما يهمش الملفات الداخلية والمشاكل الإنسانية العالقة ويزيد من حالة الجمود السياسي في اليمن. للأسف الشديد كما أسلفت أنه عانى المواطن اليمني كثيرا من ذلك، واليمن يعيش أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وهذه التصعيدات لن تزيد الأمر من موضوعه إلا تعقيدات أكثر.
8: ختاما دكتور خالد، ما هي مطالب أنصار الله عبر الوسطاء العمانيين مقابل خفض التصعيد في المضيق؟
10: مطالبات الحوثيين التي يطالبون بها عادة هي رفع الحصار الجوي والبحري عن الموانئ اليمنية وفتح المطار ومطار صنعاء، تسليم الرواتب للموظفين، ووقف العمليات العسكرية في الداخل، وإشراكهم في عملية سياسية أوسع تضمن لهم تقاسم السلطة والموارد. لكن يظل كل ذلك مرهونا بجدية الأطراف وضغط المجتمع الدولي الجاد لإعادة بناء العملية السياسية على أسس واضحة، حيث تربط بين أمن الملاحة البحرية بحل الجذري للصراع في اليمن ومعالجة مصادر التهديد، بدل من التعامل مع كل حلقة تصعيد بمعزل عن الأخرى. أما عن التنازلات التي قد يقدمها الحوثيين مقابل صعود التصعيد، ربما تكون نوعا ما تنازلات عن بعض هذه أو جدولة المطالب التي يقومون بها أو التنازل عن بعضها.
7: الأستاذ في معهد العلاقات الدولية في جامعة كازان الفيدرالية الدكتور خالد غمدان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا في برنامج بلا قيود.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: وفي ملفنا التالي، تشهد أروقة الاتحاد الأوروبي انقساما حادا بشأن فرض حظر على واردات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعكس معركة سياسية ودبلوماسية شرسة حول كيفية التعاطي مع إسرائيل في ظل تنامي الاستياء الشعبي الأوروبي من سياساتها وتوسعها المستمر في الأراضي الفلسطينية.
7: ونقلت وسائل إعلام عن أستاذ القانون في باريس ألبرتو أليمانو أن النقاشات القانونية المعقدة الجارية في أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل لا تعدو كونها غطاء لحجب التردد السياسي والدبلوماسي في اتخاذ مواقف حاسمة.
8: للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أليف صباغ. أهلا بك أستاذ أليف عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود. بداية، اليوم مع تفاقم الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر كامل على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية، هل يمكن أن يمهد الحظر الجزئي أو الكلي الطريق لإعادة تقييم أو مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل؟
11: يعني هذا الموضوع حقيقة الخلاف الأوروبي الداخلي يفترض أنه لا يكون هناك خلاف، باعتبار أوروبا يعني أقرت منذ زمن طويل أن المناطق المحتلة لا يجوز المتاجرة معها ولا يجوز التطبيع معها، لا يجوز، وأن الاستيطان هو غير شرعي، وبالتالي مجرد وجود خلاف يعني تراجع أوروبا عن موقفها أو جزء من أوروبا عن موقفها الأساسي والمبدئي والقانوني وفق القانون الدولي. إذن في شيء، هذا الخلاف هو لصالح المستوطنين وليس لصالح أوروبا، هذا أمر. الأمر الآخر، يعني في الماضي كان هناك محاولات الالتفاف على المقاطعة الأوروبية للمستوطنين بأنه يعني يتم التصدير إلى أوروبا تحت اسم آخر، أو يكون المكتب الشركة في تل أبيب ويكون الإنتاج في أرييل، وبالتالي يضعون اسم تل أبيب بدل أرييل أو نتانيا بدل أرييل. هذا التفاف، كشف هذا الالتفاف مع أن الأوروبيين كانوا يعلموا في الموضوع، ولكن تبقى حركة بيديس الحركة فلسطينية ودولية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل هي الحركة التي تكشف كل هذه المحاولات. السؤال الأهم هو أوروبا في علاقاتها مع إسرائيل، متى تكون صادقة مع نفسها، صادقة مع الشعوب الأوروبية بأنها فعلا تقاطع منتجات المستوطنات، ولديها شروط أخرى من الـ OECD، لديها شروط كثيرة إسرائيل لا تلتزم بها، وبالتالي على أوروبا أن تتخذ موقفا واضحا، إما أن تقاطع إسرائيل وتلزمها بالاتفاقية، وإما أن تقول لا، هذه الاتفاقية لم تعد تلزم إسرائيل، تلزم أوروبا فقط. وانت بتعرف وقت هذه الاتفاقية 37% من العلماء الإسرائيليين يعملون في أوروبا بميزانيات أوروبية، في مختبرات أوروبية، على حساب الإنسان الأوروبي بموجب العلوم الأوروبية، وكل ما ينتج هناك من علوم يسمى إسرائيلي، وبالتالي عندما يتحول هذه العلوم إلى تكنولوجيا تساوي تكنولوجيا إسرائيلية وتشتريها أوروبا من إسرائيل. وأعطيك مثل واحد فقط، صاروخ حتس المعروف الثلاثي يتم يعني تطويره في ألمانيا وثم إنتاج هذا التطوير في إسرائيل، وبعد تشتري أوروبا أو تشتري ألمانيا من إسرائيل بمليار يعني في هناك صفقة تساوي 15 مليار دولار. طيب هذه الأمور ليش بهذا الشكل؟ يعني محاولة الالتفاف على الرأي العام الأوروبي، محاولة لتضليل الرأي العام الأوروبي، وكأنه يعني إسرائيل دولة متطورة وإحنا نشتري منها.
7: ولكن يا أستاذ أليف، بكل الأحوال يعني الاتحاد الأوروبي يظهر نفسه ويقدم نفسه كوسيط في عملية السلام بالشرق الأوسط. اليوم ما نراه من انقسام، من تضارب بالسياسة الخارجية تجاه المنطقة، كيف يؤثر على دور الاتحاد الأوروبي كوسيط؟
11: الوسيط يفترض أن يلتزم بقواعد القانون الدولي، ولكن أوروبا لم تعد تلتزم بقواعد القانون الدولي بسبب الضغط الأمريكي عليها، وإسرائيل تنتهز فرصة الضغط الأمريكي وتزيد من ضغطها على أوروبا. ألمانيا بالذات لم تعد تلتزم بالاتفاقيات بالقانون الدولي، ألمانيا أصبحت دولة داعمة لإسرائيل بغض النظر ماذا يقول القانون الدولي، لأنها تريد رضا الصهيونية العالمية حتى ترضى عنها أمريكا وحتى تعيد تسليح ألمانيا، الأمر الممنوع عليها منذ الحرب العالمية الثانية، تريد تسليح ألمانيا بضوء أخضر أمريكي وضوء أخضر من الصهيونية العالمية والبنك الدولي والمؤسسات الدولية. ألمانيا هي التي تسبب لأوروبا هذا الحرج في الوقت الحاضر وتخرجها من التزاماتها للقانون الدولي. الأمر اللي يعني الذي يلفت الانتباه أنه إسرائيل اليوم تحاول مع أمريكا أن تدخل في اتفاقية مع أمريكا مثل اتفاقية مع أوروبا، بعد أن نجحت أن يعني أن نجعل هذه الاتفاقية فقط لصالح إسرائيل وأن أوروبا عليها أن تلتزم وإسرائيل لا تلتزم بها. يعني المحاولة إنه إسرائيل مستعدة أن تتنازل بين أقواس عن المساعدة الأمريكية تساوي 3.18 مليار دولار سنوياً مقابل أن تكون إسرائيل شريكة في مختبرات العلمية والتكنولوجية في أمريكا مثل ما هي شريكة في أوروبا، وبالتالي يصبح كل من يريد أن يشتري تكنولوجيا أمريكية وبالذات تكنولوجيا عسكرية يجب أن يأخذ موافقة إسرائيل، وهكذا يتم وضع إسرائيل فوق الجميع، كل يحتاج إلى إسرائيل. بدك تشتري من أوروبا بدك موافقة إسرائيل، بدك تشتري من أمريكا بدك موافقة إسرائيل، وعليك أن تخضع للشروط الإسرائيلية، وأولها هي التطبيع مع إسرائيل. هذا سينعكس على الشعوب الأوروبية في ظل الظروف الخاصة بإسرائيل. دولة تقود حملة إبادة جماعية على شاشات التلفزيون بالبث المباشر، ومع ذلك تخضع هذه الأنظمة لشروطها، ولا تستطيع الشعوب أن تغير في سياسة هذه الأنظمة. هنا يأتي امتحان الديمقراطية. امتحان الديمقراطية ليس فقط في تغيير الحاكم أو الحكام أو الحكومة، امتحان الديمقراطية في تغيير السياسات بعد تغيير الحكومة.
8: نعم. إذن أستاذ أليف، يعني من وجهة نظرك ما هي العوامل والمصالح الرئيسية التي تدفع بعض دول الاتحاد الأوروبي على التحفظ من فرض هذه العقوبات وأيضا فرض المنتجات الإسرائيلية؟
11: الضعف العربي المعلن والضعف الفلسطيني الرسمي. يعني مين قال إنه منظمة البي دي إس مرضي عنها من السلطة الفلسطينية أو مرضي عنها من الأنظمة العربية؟ بعض نشطاء البي دي إس تم اعتقالهم في الدول العربية وبالذات في مصر. هذا يشجع الدول الأوروبية أن تقول لماذا ألتزم في المقاطعة طالما أن الدول العربية لا تلتزم بها، طالما أن السلطة الفلسطينية يعني لا تجبرني أو لا تطلب مني أن ألتزم بالمقاطعة إلا بالكلام هيك اللي تعرف رفع عتب يعني. وبالتالي ما لم يتغير الوضع العربي والوضع الفلسطيني سيزيد، وضع الفلسطيني الرسمي سيزيد الوضع سوءا، وتتخلى أوروبا عن التزاماتها بموجب القانون الدولي لصالح إسرائيل.
7: هنا نقطة يا أستاذ أليف، قلت بأن الدول العربية والسلطة الفلسطينية غير ملزمة بالمقاطعة، لماذا لا تلتزم؟
11: لا تلزم نفسها ولا تلزم، بالتالي لا تلزم الآخرين. دول العربية دول تابعة، هذه أنظمة تابعة لأمريكا، تفرض عليها أمريكا ما تريد. الآن منظومات الدفاعية في الدول العربية لصالح من؟ لصالح هذه الدول العربية، تشتريها من إسرائيل، تدفع ثمنها لإسرائيل للدفاع عن إسرائيل، هذه قرارات أمريكية. مخازن الأسلحة في الدول العربية تدفع ثمنها الدول العربية وتستخدمها الولايات المتحدة للدفاع عن إسرائيل أو لفرض الهيمنة الإسرائيلية، ليس للدفاع لأن ما حدا عم بهدد إسرائيل، لفرض الهيمنة الإسرائيلية في الشرق الأوسط. مخطط إسرائيلي مدعو

0: في شيء عكس المعقول يعني، في شيء غير طبيعي ابدا
1: استاذ في هذا العالم. بناء على ما قلته يعني، هل هناك احتمالية لأن يؤدي هذا الحظر إلى توترات مع واشنطن؟
0: التوترات بالأساس داخل أوروبا، والتوترات ستكون بين الشعوب وبين الأنظمة في أوروبا، هذه الأساس. ولكن أي دولة مصرة على مقاطعة إسرائيل مثل إسبانيا تلقى من أمريكا يعني تهديدات، أنت بتقاطع إسرائيل أنا بخلي كل العالم يقاطعك، وتهديدات نظام وعقوبات اقتصادية وإلى آخره يعني. وقد تنجح وتستطيع أمريكا وتنجح أمريكا في ذلك يعني.
2: يعني بما أنه تتحدث حضرتك عن العقوبات الاقتصادية والوضع الآن متوتر في أوروبا أيضا بسبب دعمها لنظام كييف وعدة موضوعات أخرى يعني لا تحتمل الاقتصادات الأوروبية كل هذا الضغط، بعد كل ما يحدث ما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة على العمالة الفلسطينية في مصانع الضفة الغربية؟
0: نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني نسبة عالية جدا جدا، خاصة بعد أكتوبر 23. يعني اليوم تصل نسبة البطالة، بعض يتحدث عن 40%، بعض يتحدث عن 80% من الشباب، لأنه عشرات ألاف كانوا يشتغلوا بإسرائيل اليوم لا يعملون، منذ سنتين ونصف لا يعملون في إسرائيل. طيب السلطة الفلسطينية لم تنتج أماكن عمل جديدة بحجة أنه غير مسموح لها. هذا الشعب وين بدي يروح؟ إبن رم الله اللي ما أنتج أماكن عمل جديدة، السلطة ما أنتجت أماكن عمل جديدة وإسرائيل كانت تنتج له أماكن عمل محدودة، أوقفت هذا، أين سيذهب؟ كيف اليوم في أزمة اقتصادية داخل السلطة الفلسطينية، الحديث عن الشكل التضخم الشكل، زيادة الشكل في السوق الفلسطيني، كيف ولماذا؟ يعني قصة تحتاج لوحدها إلى إلى إلى مختصين يتحدثون بها. هذه ناتج عن أزمة في العلاقة بين الاقتصاد الفلسطيني التابع لإسرائيل وبين السلطة الفلسطينية، لا تعمل أي شيء، لا تعمل أي شيء لإنتاج اقتصاد فلسطيني. الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال قبل السلطة كان أفضل من الاقتصاد الفلسطيني اليوم. مدينة مثل رام الله فيها 6000 دار، فيها 6000 شقة فارغة، أمر غير طبيعي. مدينة مثل روابي بنيت جديدة، 3/4 شقق فيها فارغة، هذا أمر غير طبيعي.
1: أستاذ أليف كل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة القيمة، الخبير في الشأن الإسرائيلي أستاذ أليف صباغ، كل الشكر لحضرتك.
2: شكرا لك أستاذ.
0: أهلا وسهلا.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: إلى القارة السمراء، حيث حذر البنك الأفريقي للتنمية من أن ظاهرة النينيو الخارقة المتوقعة قد تكبد الدول الأفريقية المتضررة خسائر اقتصادية تتراوح بين 10 مليارات و20 مليار دولار، مع مخاطر متزايدة بحدوث موجات هجرة جماعية وتفاقم أزمات الغذاء والمياه.
1: وقال مدير إدارة تغير المناخ والنمو الأخضر في البنك أنتوني نيونج إن الظاهرة قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول الأكثر تضرراً بما يتراوح بين 1% و2% في المتوسط، مشيرا إلى أن هذه التقديرات تمثل أول تقييم يصدر عن مؤسسة تنموية دولية كبرى لتبعات الظاهرة. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الدولي في البيئة والبصمة الكربونية السفير مصطفى شربيني. أهلا بك سعادة السفير عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود.
4: أهلا بك، أهلا بكل مستمع سبوتنيك وكل أسرة البرنامج، تحياتي.
1: بداية سعادة السفير، قد يتسبب اليوم حسب الخبراء الأرصاد الجوية حدث النينيو الكبير بضرر وصفوه أقوى الأحداث المسجلة وأضرار تتراوح قيمتها بين 10 و20 مليار دولار أمريكي في الدول الإفريقية، قد يؤدي إلى موجة هجرة جديدة في المناطق الأكثر تضررا وفقا للبنك الإفريقي للتنمية. بداية سعادة السفير، هل تشكل دورات المناخ طويلة الأمد تهديدا هيكليا وجوديا للقارة الإفريقية، أم أن أثرها سيقتصر على تفاقم الأزمات الموسمية الحالية؟
4: طيب خلينا الأول قبل ما نجاوب على السؤال ده نمهد للسادة المستمعين إيه هي ظاهرة

0: النينيو وتأثيرها على أفريقيا بيكون إزاي. وفقا لتصريح البنك الأفريقي للتنمية، مسؤول المناخ كان صرح بحوالي 30 مليار خسائر لأفريقيا وخاصة الجنوب والشرق الأفريقي. ظاهرة النينيو دي واحدة من أكثر الظواهر المناخية الطبيعية تأثيرا على مناخ الأرض، خلينا نتفق على كده، ظاهرة طبيعية أثرها بتمتد من المحيط الهادي اللي هو بعيد عن أفريقيا خالص إلى قارات العالم كافة. يعني أفريقيا أنت لو شفت الموقع الأفريقي هتلاقيه ما بين المحيط الهندي والمحيط الأطلسي، لكن من الاتجاه الآخر من الكرة الأرضية اللي هو إيه المحيط الهندي. طب إزاي بتتأثر أفريقيا اللي بتبعد ألاف الكيلومترات عن مركز نشوء هذه الظاهرة؟ وبالرغم من كده النينيو اللي بينشأ في وسط المحيط الهادي الاستوائي بيحدث تغييرات واسعة في دوران الغلاف الجوي، ده اللي بيصل هذه التغييرات إلى أفريقيا بتوزيع الأمطار ودرجات الحرارة وزيادة في احتمالات الفيضانات والجفاف في مناطق مختلفة من القارة الأفريقية، وخصوصا الجفاف في الجنوب الأفريقي والفيضانات في الشرق الأفريقي. بتزداد أهمية دراسة النينيو في أفريقيا لأن القارة الأفريقية بتعتمد كثيرا على الزراعة، البيئة هشة ضعيفة فيها مناطق صحراوية كتير، ملايين السكان بيعيشوا بيقتادوا من الزراعة، فهي مناطق شديدة الحساسية للتغيرات المناخية. فما بالك بعد التغيرات المناخية الشديدة اللي بتضرب أفريقيا 17 دولة من ضمن أكثر 20 دولة تأثرا بتغير المناخ أفريقية، فما بالك لما تيجي ظاهرة جديدة طبيعية عليها وهي ظاهرة النينيو، فبتزود الطين بلة زي ما بيقولوا كده. النينيو المرحلة الدافئة منه الذبذبات اللي بتحصل في المنطقة الجنوبية من ارتفاع درجات الحرارة على سطح المياه في شرق المحيط الهادي الاستوائي بمقدار من نص درجة إلى فوق المعدل الطبيعي لدرجتين، دايما بيحصل كده، ولكن العلماء أو أكثر من مركز دولي قال إن ممكن تظهر النينيو الخارق هذا العام في النصف الثاني أو في آخر السنة، وده هيكون يصل لأربع درجات كمان زيادة عن المعدل الطبيعي. الظروف الطبيعية الرياح التجارية بتنقل المياه الدافئة غربا نحو إندونيسيا وأستراليا، وبترتفع المياه الباردة الغنية بالمغذيات قبل سواحل بيرو والإكوادور. أما أثناء النينيو بقى الرياح دي بتضعف، بتتحرك المياه الدافئة شرقا، بيختل هنا توزيع الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي، وده بيأثر على أو بيحدث تغيرات واسعة في نظام الضغط الجوي ومسارات العواصف خصوصا. بتصل بقى لأفريقيا لرغم البعد الجغرافي، الغلاف الجوي بيعمل كنظام مترابط بارتفاع حرارة المحيط، ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادي بيغير مواقع السحب الاستوائية والتيار النفاس. التيار النفاس خلينا أقول لك اللي بيغيره النينيو ده أو بيأثر عليه، ده عبارة عن نهر قوي بيبعد عن الأرض بحوالي من 9 ل 13 كيلو متر وسرعته 300 كيلو متر في الساعة، بيزيح الكتل الهوائية الساخنة من أمام في المسارات، وبالتالي ضعف التيار النفاس بتستقر الكتل الساخنة في الغلاف الجوي في منطقة محددة عدة أيام، فبالتالي بتظهر موجات الحر شديدة الحرارة لأن التيار النفاس ده أو النهر ده الشديد اللي بيكون فوق ضعف بسبب الظواهر، سواء ظاهرة النينيو أو ظواهر جاية من سخونة بتحصل في القطب الشمالي، فبتأثر كمان على أنظمة الضغط الجوي واللي هي الظاهرة اللي بنقول عليها الهيت دوم. الهيت دوم كمان بتتأثر وبتزيد دراوة عن ما قبل، فبتؤثر على الجنوب الأفريقي والشرق الأفريقي تأثير كبير، زي يعني لو شفنا شرق أفريقيا كينيا تنزانيا أوغندا الصومال أثيوبيا وجنوب السودان، بتتأثر بفيضانات وأمطار وانهيارات أرضية وانتشار أمراض معقولة، ده بيزودها النينيو. وفي المقابل بقى الجنوب الأفريقي العكس تماما، بيزيد في جنوب أفريقيا وزيمبابوي وزامبيا وبتسوانا وناميبيا وليسوتو، دول كلهم بتسبب لهم موجات جفاف في انخفاض في كميات الأمطار، ارتفاع درجة حرارة غير عادية، نفوخ في الماشية، نقص في المياه. تأثير النينيو برضو على القرن الأفريقي ممكن يعمل أمراض أمطار غزيرة أو جفاف وزيادة في التقلبات المناخية حادة، لكن الشمال الأفريقي أقل تأثرا في ظاهرة النينيو، وخاصة الشمال الغربي اللي إنه بيتأثر أكتر بتقلبات المحيط الأطلسي.
1: نعم سعادة السفير، لو سمحت على يعني تعليقا على ما ذكرت حضرتك، اليوم لابد من خطة طوارئ. هل تمتلك اليوم خلينا نقول البنية التحتية الحالية للبنك الأفريقي للتنمية والجهات المانحة القدرة على نشر الاستباق لأدوات التمويل الطارئ؟
0: لا، هو بالنسبة لأدوات التمويل الطارئ ونظم الإنذار المبكر كانت الأمم المتحدة شغالة في مشروع زي كده للبلاد الأفريقية كلها بحيث تغطي المنطقة الأفريقية تجاه تلك الكوارث المناخية. والعلماء في العالم كله صنفوا الكوارث المناخية 95 أو 99% منها بسبب تغير المناخ. تغير المناخ النهاردة ودرجات الحرارة الشديدة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري هي الأساس في هذه المشاكل. فبتنخفض الواردات الاقتصادية أو الإنتاج الاقتصادي للدول، وبالتالي بتحتاج معونات ضخمة من الدول الغربية، لأن المفترض وفقا لبروتوكول كيوتو في 38 دولة محددة بالاسم هي السبب في إنتاجها الغازات الاحتباس الحراري اللي هو أساسه السبب الرئيسي في التغير المناخ. تغير المناخ هو الأساس في الموضوع، ولكن المنيو بيزود هذا التأثير، بيزيد بسبب الظواهر الطبيعية. فالتغير المناخي هنا الـIPCC والهيئة الدولية الحكومية المعنية بتغير المناخ وكوبرنيكوس الأوروبية وكذلك هيئة الأرصاد الدولية أرجعوا أن كل الكوارث دي لتغير المناخ، والمفترض يحدث تكيف بقى هنا في أفريقيا. دي النقطة اللي بتسأل عليها، إن احنا نطور نظم إنذار مبكر، نحسن التنبؤات المناخية الموسمية، نعمل إدارة كفء للموارد المائية، نبني سدود وخزانات مناسبة، نطور أصناف زراعات مقاومة للجفاف، نعزز شبكات الحماية المجتمعية، نعمل تنويع في مصادر الطاقة لمصادر طاقة جديدة ومتجددة، نحسن البنية التحتية لمواجهة الفيضانات والسيول، ندعم المزارعين بالتأمين الزراعي، ونعزز التعاون الإقليمي في تبادل الخبرات والتكنولوجيا. يعني هنا نقدر نقول ظاهرة النينيو أحد أهم المحركات الطبيعية للتقلبات المناخية في أفريقيا، واللي تسببت في فيضانات مدمرة في شرق القارة وجفاف شديد في جنوبها واضطرابات متفاوتة في شمالها وغربها. كل التأثيرات دي بتنعكس بقى على الزراعة والأمن الغذائي، وهي دي المشكلة اللي احنا عاوزين نتكيف، وعاوزين أموال ضخمة حجم أموال رهيب عشان نقدر نتكيف مع تلك الظواهر المناخية. فالمفترض اتفاقية باريس،
1: اسمح لي لو سمحت، أنه اليوم إلى أي مدى يعني حسب ما ذكرت يمكن أن تؤدي أزمة نقص الغذاء وتراجع المحاصيل المتوقعة جراء ظاهرة النينيو إلى أشعال وتفاقم أيضا نزاعات مسلحة داخلية في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي؟ وعفوا أنا ذكرت حضرتك أنت اتفاقية باريس.
0: يعني اتفاقية باريس كانت من الأول اتكلمت على أن الدول الغنية 38 دولة محددة بالاسم هم السبب في إطلاق غازات الاحتباس الحراري، مسؤولين على تمويل التكيف المناخي للدول الفقيرة وهي دول الجنوب، وكلها بتقع تقريبا في أفريقيا عدا دول بسيطة بتقع في آسيا وفي الدول جزرية صغيرة أخرى. فمعظم المتأثرين هم الدول الأفريقية. الدول الأفريقية النهاردة عندها نقص في الغذاء، يعني بتأثر تأثير كبير بأنظمة أو بالتغير المناخ ده، وده في حد ذاته ممكن يعني يؤدي إلى كوارث وهجرة غير شرعية. هم بيقولوا هجرة غير شرعية ولكن احنا بنقول هجرة مناخية. لو بصينا للجنوب الأفريقي هنقول إن الأمطار مشكلة في بتنخفض إلى حد كبير، والموجات الحر والجفاف بتؤدي إلى عدم يعني نمو الزراعات، وده في حد ذاته بيؤدي إلى نقص في الإنتاج الغذائي. في دول الأفريقية في الشرق والأفريقي مواضيع السيول والفيضانات اللي بتمرها بسبب ده أثر على انخفاض إنتاج الذرة والقمح والأرز، ووجود الفيضانات ده نقص بتعمل نقص في الأعلاف وكذلك في الثروة الحيوانية. اتأثر كتير البن والكاكاو والشاي والقطن، والدول دي من أكبر المنتجين فيها، فبالتالي بترتفع أسعار الغذاء وبتقل كميات الحبوب وبتزداد معدلات سوء التغذية ومعدلات الفقر والحاجة لمساعدات إنسانية. نهيت عن موضوع الموارد المائية وامتلاء السدود في المناطق اللي بيحصل فيها فيضانات والنقص في المياه وشح مائي في جنوب أفريقيا وشمال أفريقيا، وتلوث بقى مصادر السياح وتدمير شبكات المياه، وموجات الجفاف في انخفاض منسوب بعض الأنهار. ده كله بيأثر على الطاقة وإنتاج الطاقة الكهربية وارتفاع تكلفتها، وفي الآخر عشان يعني لما نشوف التأثير الصحي بقى على الإنسان، أمراض كوليرا وملاريا وحمض ضنك وسوء تغذية وإيجاد حراري وأمراض التلوث المياه، ناهيك عن التنوع البيولوجي والغابات والحياة البرية، الإنسان والحيوان بيجي لهم إيجاد، والنبات كذلك والأمراض، والشعب المرجانية كمان مرضت، والأسماك حصل لها هجرة. فالنهاردة أفريقيا بتتأثر بطريقة شديدة بسبب موقعها الجغرافي، بسبب النينيو تأثيرات المحيط الهندي وحرارة البحر والتذبذب الشمال الأطلسي والتغير المناخي، كل العوامل دي بتأثر في نقص الغذاء في أفريقيا.
1: لو سمحت، ذكرت الهجرة المناخية، ما هي المناطق الأفريقية المرشحة لتصبح يعني بؤر رئيسية للهجرة المناخية؟ وهل تتوقع أن الدول المجاورة ذات الاستقرار النسبي جاهزة اقتصاديا وسياسيا لاستيعاب موجات النزوح؟
0: والله الوضع أصبح في أوروبا خطير بسبب برضو التقلبات اللي بتحصل في درجات الحرارة، و ده بسبب قلنا النينيو وبسبب ضعف التيار النفاث وبسبب التقلبات الأخرى البلوكينج باترين للطقس. فده بيؤدى في أوروبا كمان لنقص في الزراعات اللي كانت بتصدرها لبعض البلاد الأفريقية، وبالتالي وبتعمل ليها مساعدات، وبالتالي بتبدأ تحصل الهجرات الجماعية على المنطقة الأوروبية، لأن كل العاملين في المنطقة دي عاملين معظمهم في الزراعة، حوالي 70% يعني شغالين في مجال الزراعة والأراضي. لما بتجف الأراضي أو بتحصل ليها جفاف وبتحصل ليها يعني الإنتاجية بتقل وبتحصل تصحر بسبب نقص المياه وزيادة التبخر والطاقة الحرارية الكبيرة المخزنة اللي بتهب على أفريقيا، ده كله بيسبب هجرات جماعية. وحواديك مثال صغير جدا تفتكره وتتعلق به بأذهانك، كنا زمان وإحنا صغيرين بيجيبوا على طول تشوف أفريقيا وهم بيهاجروا، أو لما حصلت المجاعة الأفريقية تلاقي كده أم شايلة ابنها هي وابنها جلد على عظم، مفيش لحم خالص، ماشي حيوان جنبها أو بيجيبوا الحيوان تلاقي حتى الحيوان جلد على عظم بسبب المجاعة. المجاعة دي في الثمانينات لما حصلت، لما تم حرق غابات الأمازون ونزلت الأمطار الحامضية على أفريقيا، سببت الكثير من التصحر والمجاعة، وبدأت النزوح الجماعي للدول الأوروبية، وكانوا بيسموها هجرة غير شرعية، وكنا احنا بنقول لهم لا دي هجرات بسبب التغيرات المناخية اللي انتوا تسببتوا فيها أساسا. يعني مصر احنا هنا بنتأثر بموجات حرة أطول وبارتفاع درجات حرارة أكبر وبرطوبة أكبر وباستهلاك كهرباء ومياه، ولكن الحكومة المصرية واجهت ذلك بتمثال يحتذى به باستصلاح المزيد من الأراضي. يعني كل ما في أراضي بتتصحى في مشاكل في الزراعة لا بتستصلح بمزيد. يعني مشروع 1.5 مليون فدان ده أكبر مشروع للتكيف مع المناخ، وإن احنا بنعيد إعادة تدوير المناخ المياه مرة واثنين عشان نستفاد بأكبر قدر فيها. في مصر، مصر عملت أنهار كبيرة من إعادة تدوير المياه، سواء مياه صرف زراعي أو مياه صرف صحي في سابقة، يعني تكاد تكون تدرس على مستوى العالم، يمكن أكثر من 20 مليون متر مكعب بيتم إعادة استخدامهم ثاني، ورقم كبير يمكن نص المياه أساسا أو أكثر من ثلث المياه اللي بتصل ليك بيتم تدويرها وإعادة تدويرها. محطات عملاقة في الصحراء الغربية، الدلتا الجديدة وبحر البقر، وده بيدي نموذج للعالم ازاي يستفادوا بكل نقطة من المياه في ظل التغير المناخ ونظرة المياه وضعف والاحترار اللي احنا شايفينه.
1: ختاما سعادة السفير، من وجهة نظرك يعني ما هي حلول إدارة المياه والتقنيات الزراعية كما ذكرت الحلول التي طرحتها مصر مثلا، وأيضا هل ستؤدي موجات النزوح المناخي المرتقبة من أفريقيا إلى خلق أزمة لجوء الضغط، وما هي الحلول أيضا لإيجاد يعني حلول لهذه الهجرة؟
0: بص عدتك، في ظل ارتفاع حرارة الحرارة بيزيد التبخر للمحيطات والأنهار، وإحنا عبارة عن يعني لو بصيت للكرة الأرضية كده هتلاقيها عبارة عن كلها 72% مياه زرقاء. زيادة التبخر ده بيحصل ان بترتفع الرطوبة بتخزن طاقة حرارية، دي بتهب علينا كلنا، وممكن تلاقي تغيرت بقى الأنماط، الأمطار بدل ما كانت بتنزل في منابع الأنهار بدأت تنزل في قلب المحيطات، وبالتالي بتقل المياه ليه. وخاصة لما نشوف الموضوع مهم جدا وهو الأنهار الجليدية، يعني في أفريقيا أنهار جليدية، في بوتسوانا مثلا وليسوتو كده، الأنهار الجليدية دي المفترض إن هي بتغذي الإنسان عن طريق إن هي ده مخزون استراتيجي للمياه، فكونها إنها الأنهار والجبال الجليدية بيتم إذابتها أو بيتم يعني بسبب الحر نحن بنهدر كميات كبيرة من الأمطار، وقت إحنا محتاجين إنها تيجي في وقت معين، فبتيجي في غير معادها وبتروح على البحر، وبالتالي ما بنستفادش فيها. فحسن وكفاءة إدارة الموارد المائية والاستعداد للتكيف المناخي في المياه وإعادة التدوير المياه صرف سواء صرف صناعي أو صرف صحي، كل نقطة مياه تسوي حياة. تركيب المرشدات في كل العالم أصبح ضرورة وجبة، مش يعني احنا شفنا نموذج زي المملكة العربية السعودية ركبت مرشدات في أي مكان ممكن تدخله، الحنفيات بدل ما بتجيب مية على طول كده بتديك القدر المناسب والاستخدامات الذكية للمياه، والمفترض تبقى في حملات توعية لترشيد استهلاك المياه واستخدامها في الشيء المخصص ليه. زيادة كمان المياه تحلية مياه البحر، ودي من ضروريات وجبة. ودايما لما كنا بندرس المياه ما بندرسهاش لوحديها ازاي نعملها، لا، المياه والطاقة والغذاء الثلاثة كده مثلث واحد، ترابط نجزس، مثلث نجزس ده هو المشكلة. أنا المياه عاوزها بالقدر اللي يوفي لي الغذاء ويسد احتياجاتي في ظل طاقة محددة مستدامة، يبقى من هنا نقدر يعني نخطو أو نعمل خطط متكاملة لإدارة المياه والغذاء والطاقة. الثلاثة لازم يتم إعادة صياغة استراتيجية متكاملة لأفريقيا في دراسة متكاملة بحيث أن تتكامح فيها الدول الأفريقية للاستعداد لموجات حر شديدة، وإحنا من هنا لـ 2050 وفقا لتقرير اي بي سي سي ان درجه الحراره هتزيد 2.5 درجه مئويه. احنا لسه ما وصلناش ل 1.4 من 10 درجه الا بالنينيو، بنوصل ل 1.6 من 10 مثلا، لكن النهارده واحنا بقينا 1.4 من 10 زياده عن خط الاساس. لما كنا بنقول سنه 92 في مؤتمر ريو دي جانيرو المفترض درجه حراره الارض ما تزيدش عن درجة ونص درجة مئوية، لا احنا خلاص وصلنا للدرجة ونص وهنوصل لاثنين ونص في عصر الغليان جاء قادم، والمفترض نستعد ليه اقصى استعداد، وما نفتكرش ان في سنة هتيجي اقل من السنة اللي بعديها في درجات الحرارة.
1: ختاما كل الشكر لحضرتك سعادة السفير، يعني معلومات قيمة، وشكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة.
0: شكرا ليك، شكرا على كل المستمعين.
1: كان معنا الخبير الدولي في البيئة والبصمة الكربونية السفير مصطفى شربيني، شكرا جزيلا لك.
2: على ما يبدو يا محمد أن ليس فقط القارة الأوروبية تعاني من درجات الحرارة المرتفعة، وهذا أمر بالفعل غريب. هذا العام وصلت إلى 40 درجة مئوية في بعض الدول الأوروبية، ما أدى إلى أعداد بالآلاف من الوفيات.
1: نعم، أيضا القارة السمراء كما نقول يعني اليوم في القارة الأفريقية أيضا تعاني من درجات حرارة. حسب ما قال الخبير أيضا هناك يعني من كارثة إذا حدثت هجرة مناخية.
2: والدول العربية أيضا تعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة. شكرا مستمعينا الأكارم على حسن الإصغاء، وإلى اللقاء. كانت هذه حلقة اليوم من بلا قيود.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
4: نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
6: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. على ضوء المباحثات الجارية بين إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز، تحذر الولايات المتحدة باللجوء إلى عمل عسكري إذا لم تحقق المفاوضات تقدما، وذلك بعد أن منح الرئيس الأمريكي فرصة للحوار وأوقف الضربات العسكرية عقب 13 يوما من استئنافها. الخيار الدبلوماسي الذي وصف بالجيد لم يخرج حتى الآن بنتائج تشير إلى قرب تحقيق تقدم فيه، خاصة أن طهران ترى أن لها الحق في إدارة المرور عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها لا تتفاوض نهائيا مع الجانب الأمريكي، وأن الرسائل التي ينقلها الوسطاء لا تعني وجود مسار تفاوضي بين البلدين. وتدافع طهران عن حقها في إدارة العبور في مضيق هرمز مستندة إلى مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة التي قالت إن واشنطن أخلت بها. وتأتي هذه التطورات في وقت يزور فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن، ويعقد مشاورات مع الرئيس الأمريكي في مقدمتها بالطبع ملف إيران. فأي مسار سيختاره الأطراف في ظل تباين المواقف والرؤى؟ وهل يمكن أن تنتهي الحرب في المنطقة؟ أرحب بضيوف هذه الحلقة من ملفات ساخنة. من إسلام أباد الأستاذ إبراهيم حمدان الكاتب والمحلل السياسي، ومن بغداد الأستاذ سامي سلام الباحث في الشأن الدولي، ومن القاهرة الأستاذ مصطفى محمد بكري الباحث السياسي. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك أستاذ إبراهيم من إسلام أباد، وأسألك إلى أي مدى يمكن أن يعقب المفاوضات الجارية بين سلطنة عمان وإيران مباحثات بين طهران وواشنطن لإتمام باقي بنود الاتفاق الإطاري؟
7: طبعا هذه الاتفاقات وهذه المحادثات المتواصلة بين سلطنة عمان وإيران من أجل نجاح هذه الوساطة و والمتابعة لخفض حدة التوتر، والمتابعة أيضا لبقية البنود التي تم الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين طهران. الأبعاد التي سوف يتم الاتفاق عليها أو ماذا سوف يتم الاتفاق عليه، هذا يتمحور حول أن هل الولايات المتحدة الأمريكية سوف تلتزم بهذه الاتفاقيات وهذه المناقشات مع الجانب الإيراني، أم سوف سيكون هناك خرق لهذه الاتفاقية كما شهدنا خرق للاتفاقية بين الطرفين التي كانت من المفترض أن تمتد لستين يوما، ولكن مع الأسف الشديد رأينا أنه تم اختراق هذه الهدنة، وبدل ما يتكلم المفاوضون ويتكلم على جميع المفاوضون والوسطاء تكلمت فوهة البندقية بين الطرفين، وهذا أدى إلى أن الفجوة قد تعمقت بين طهران وواشنطن، وأن الآن الوسطاء الباكستاني والقطري والعماني أيضا يقومون بجهود مضنية وجهود دبلوماسية وجهود شاقة بالفعل حتى يتم إنهاء هذه الفتيل النار المشتعل بين الطرفين، وحتى التوصل إلى حل نهائي يرضي كلا الطرفين.
8: هل يمنح الجانب الأمريكي برأيك متسعا من الوقت للمفاوضات، أم يمكن أن نتابع ضربات على إيران إذا خرجت أخبار تفيد بعدم الوصول إلى التفاهمات؟
7: طبعا لا شك فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح أنه خلال هذه الاجتماعات الجارية والمناقشات والمباحثات المتداولة بين الطرفين والرسائل التي تكون بين الطرفين سواء مباشرة أو غير مباشرة، هو أكد أنه إذا فشلت هذه المحادثات والمشاورات سيلجأ إلى فصف إيران، ولكن هذه المرة ستكون أعنف من المرة السابقة. يعني هو وأيضا إذا فشلت أيضا المحادثات الدبلوماسية ستكون هذه الضربات القادمة ستكون أكبر وأقوى من سابقاتها. يعني هو يبدو أنه هو في المرات القادمة يعني هناك برمجة لهذه الاستهدافات التي سوف يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذا فشلت هذه المفاوضات ممكن احتمال يستهدف النووي الإيراني أو العمق الإيراني لا ندري، ولكن هو الآن يعيد برمجة هذه جدولة هذه المحادثات والأمور، وأيضا يعيد برمجة القوات العسكرية الأمريكية.
8: لماذا تؤكد طهران أنها لا تتفاوض مع الولايات المتحدة في هذه المرحلة رغم أن الأمر متعلق بما تطلبه واشنطن؟
7: طبعا لأنه إيران أوضحت مرارا وتكرارا في المرات الماضية وفي أول هذه المشاورات وهذه المحادثات سواء كانت هنا في إسلام أباد أو التي تم الاتفاق عليها الإلكترونية في سويس، أكدت مرارا وتكرارا عبر وزير خارجية عباس عراقتي وعبر مسؤولين إيرانيين آخرين أن إيران لا تثق ببيانات وتصريحات الولايات المتحدة الأمريكية ولا البيت الأبيض، وأيضا لا تثق ببيانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه هي إذا وثقت ووضعت جامة ثقتها للجانب الأمريكي وبالأخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني هو ستكون هناك خدعة وهناك فخ سيكون بالنسبة لإيران، حتى أنه إذا قبلت بشيء معين على سبيل المثال إذا وثقت بها وقال نحن سوف لن نتدخل في مضيق هرمز، مضيق هرمز سيكون الكامل لكم ونحن لا دخل به بنا، طبعا هم سيصدقون هذا الكلام ويقومون ايضا يعني سيعتبر تنازلا، ستتنازل عن مضيق هرمز، ستتنازل عن الجبهه اللبنانيه وغيرها من الامور. هي امر الثقه هذا امر كبير وشان حساس جدا لدى الجانب الايراني.
8: الاخبار استاذ ابراهيم تتحدث عن تقدم في المفاوضات، فما الذي يؤخر الاعلان عما تم الاتفاق عليه او حتى نقاط الخلاف المتبقيه؟
7: طبعا التقدم في هذه المفاوضات طبعا يعني هذه خطوه ايجابيه لكلا الطرفين وكلا الوسطاء، هذا امر اول. والامر الاخر ايضا ان الامور الخلافيه والامور التي لم يتم الاعلان عنها يعني لا يتم الاعلان عنها بشكل نهائي هو بسبب ان هناك بعض النقاط الخلافيه بين ايران وبين الولايات المتحده الامريكيه. طبعا بطبيعة الحال أي مناقشة أو أي تداول بين الطرفين متنازعين سيكون هناك نقاط خلاف، حتى إذا تمادوا بهذه الاتفاقيات واتفقوا على كل صغيرة وكبيرة ستكون هناك أمور بسيطة وصغيرة لم يتم الاتفاق عليها، وستكون هناك نقاط خلافية هي التي تعيق هذه الأمور، وهي أيضا تعيق يعني الإعلان النهائي لهذه المحادثات. احتمال أن يعني في هذه الأمور احتمال أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني أعطت فكرة أو أو أو أو ما شابه للجانب الإيراني أنكم أنتم تستخدمون مضيق هرمز، وأيضا لنا الأحقية في مضيق هرمز، أنتم تأخذون يعني مثلا الجانب معين من مضيق هرمز ونحن أيضا نعاونكم في هذا الجانب في مضيق هرمز. احتمال يكون هذا الأمر، وهي يعني واحتمال أيضا أن إيران لم توافق على هذه الأمور، وهي تريد أن تكون الملكية الكاملة لإيران، لأن هذا الأمر متعلق شأن إيراني خالص، وأيضا وشأن أيضا سلطنة عمان، لأن سلطنة عمان وإيران لديهم هم قريبين على مضيق هرمز، ليس للولايات المتحدة الأمريكية شأن في مضيق هرمز.
8: في باكستان يعتقدون أن الولايات المتحدة قد تشن هجوما بريا على إيران، هل يمكن الذهاب لهذا الخيار؟
7: والله هو هذه الأمور وهذه التداولات وهذه التحليلات من محللين سياسيين باكستانيين وكتاب في الصحف، يعني إذا هم يعتقدون إذا فشلت جميع السبل ويعني لم يرضى الطرفين بما قدمته الوساطة سواء الباكستانية أو القطرية أو المصرية أو غيرها، هم يحتملون أنه سيكون هناك يعني هجوما بريا عنيفا لمناطق مختلفة إيران، وهذا يعني في الحسبان طبعا، ولكن هم يشعرون بالقلق، ولأن هذه إذا قامت بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية بهجوم بري على إيران تتفاقم الأمور وتتعقد الأمور ويكون الأمور يعني يكون الحل الوساطة وجلسة على طاولة المفاوضات سيكون حلا شبه معدوم، لأن هذا أمر جدا خطير وجدا سنشهد المزيد من التعقيدات في هذا الأمر.
8: وماذا تعني زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن في هذا التوقيت برأيك؟
7: طبعا هي يعني هذا خطوة هامة وخطوة حساسة وخطوة كبيرة للجانب الإسرائيلي، لأنه في هذه أصلا الزيارة ستكون مخصصة للمباحثات والمداولات مع الجانب الأمريكي وبالأخص مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ما هي الخطوة الثانية وما هي الخطط وليس خطة وما هي الخطط الثانية والفرص الجديدة التي بإمكان الولايات المتحدة أن تقوم بها لمهاجمة إيران وما هي التكتيكات الجديدة، هذا أمر. والأمر الآخر هل يعني هو يعني في هذه الزيارة أيضا ستكون الحديث أيضا حول ما هي الفرص التي أو ما هي الفرص أو متى يحين الدور الإسرائيلي لمهاجمة إيران والقوى الإيرانية. وأيضا أوضحت وسائل إعلام مختلفة أمريكية أن هذا الاجتماع سيكون مغلق بين الطرفين، لن يسمح لوسائل الإعلام بالحديث بالمشاركة والتصوير وإصدار بيانات حول ما سوف يتم في خلال هذه المحادثات. ستكون محادثات مغلقة بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، يعني هذه بحد ذاتها يؤكد لنا أن ستكون أمور عميقة وسنسمع أو نرى يعني أمور وخطابات وبيانات تكون كبيرة جدا، وأيضا ستشكل تحديا كبيرا للجانب الإيراني. الجانب الإيراني حاليا يترقب أي بيان يصدر من الجانب الأمريكي والإسرائيلي حول ماذا خلصت هذه المحادثات والمشاورات مع بين الطرفين.
8: البعض ربط بين توقف الضربات على إيران وزيارة نتنياهو، هل تتفق؟
7: طبعا هم هذه متفقين فيما بينهم بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي حتى يعيد برمجة القوات الأمريكية ويعيد الاستراتيجية الأمريكية وتعيد يعني تجدد قوتها. وأيضا على الجانب الإيراني أيضا هو يعني يعيد برمجة أموره وبرمجة استهدافاته وبرمجة عسكريته. هو طبعا يدرك تمام الإدراك ما خبايا هذه التوقف، هذا يعني هم لا يعتبره هدنة بسيطة أو استراحة محارب، لا يعتبرها فاصل قصير لتجديد الأهداف وتجديد الضربات وتجديد الاستراتيجية بين الطرفين. طبعا بالفعل كما أشرت قبل قليل في سؤالك حول أن هذه الزيارة حساسة وهامة للغاية في هذه الفترة، نعم بالفعل حساسة وغاية وهامة لكلا الطرفين، الطرف الإسرائيلي والطرف الأمريكي.
8: وهل تتوقع تبادل المواقع بين إسرائيل وأمريكا في حال استئناف الضربات؟
7: هذا سوف يؤكد، هذا الأمر سيؤكد لنا إذا توصل الطرفين لاتفاق معين، أقصد الطرفين هو الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، وأيضا إذا قامت إسرائيل في هذه الأمر واتفق كلا الطرفين على أنها تهاجم إيران، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي يعني تكون في ظهر إسرائيل، وهي سوف تمولها بالسلاح والأموال وكل الأمور، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك تمام الإدراك، وهو يعني يوضح أنه لا يريد أن تقوم إسرائيل أو الجانب الإسرائيلي بأي استهداف أو توجيه ضربة مباشرة للحرس الثوري الإيراني أو في العمق الإيراني، حتى لا تكون هناك أمور معقدة. يعني هذه الأمور البيت الأبيض والرئيس الأمريكي يعني تدارسوا فيها كثيرا وخططوا بها كثيرا، وأن هذه الخطوة الضربة التي ستكون من الجانب الإسرائيلي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية خطوة ثانية، خطوة ثالثة. يعني لهذا السبب أوضح الرئيس الأمريكي قبل عدة أيام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال أن تتوقف أو يجب أن تتوقف الهجمات على الجبهة اللبنانية حتى نرى ماذا سوف يكون هناك مع الأطراف الإيرانية، وماذا سوف يحصد هذه المشاورات والمتداولات بين واشنطن وطهران.
8: من إسلام أباد أشكر الأستاذ إبراهيم حمدان الكاتب والمحلل السياسي.
4: أهم القضايا العربية والدولية تتابعونها عبر أثير إذاعة سبوتنيك على الموجة FM، عبر الموجات 93.6 في لبنان، 93.3 في سوريا، 92.5 في ليبيا، وعبر موقعنا الإلكتروني sarabic.ae.
8: ومن بغداد أرحب مجددا بالأستاذ سامي سلام الباحث في الشأن الدولي. أستاذ سامي، لماذا توقفت برأيك الضربات الأمريكية على إيران بعد 13 ليلة؟
9: بصراحة لو نأخذ الموضوع ما بعد 28 آذار، أصلا بعد 28 شباط، عندما اختالت إيران اختالت الولايات المتحدة المرشد الإيراني، نلاحظ أن الأمور تغيرت كثيرا، سواء كانت السياسات في الشرق الأوسط، في الخليج العربي، كذلك داخل الجمهورية الإيرانية. أنا أتحدث بحياد، يعني للمعلومة أنا أتحدث بحياد لست مع طرف، فنلاحظ أن السياسة تغيرت. كانت الولايات المتحدة تعتقد بأنها سوف تحسم موضوع تغيير النظام الإيراني بعد اغتيال المرشد، كما حدثت كما صنعت في بغداد عام 2003 وغيرها مع القذافي وغيرها من الربيع العربي وما شابه ذلك، ومع الرئيس التنزويلي. لذلك انها انصدمت ببقاء النظام الايراني، فهي هذه محاولات انا اسميها مفاوضات عقيمه ومحاولات دبلوماسيه بين الولايات المتحده وبين ايران.
8: ولماذا يلوح الرئيس الامريكي مجددا بعوده الحرب على ايران في ظل استمرار المفاوضات حول مضيق هرمز؟
9: الحرب مستمرة، طالما أن إيران تنظر إلى يعني حفاظها على برنامجها النووي، أنها لا تريد التفريط بهذا البرنامج، ترى أن بقاء نظامها مضمون بهذا الملف. الولايات المتحدة مجمل هذه الضربات وهذه الأحداث التي حدثت ما قبل 28 شباط وحتى ما بعد 28 شباط هي مرهونة بملف النووي الإيراني. تنظر الولايات المتحدة بأن هذا الملف هو يهدد مصالحها في المنطقة، يهدد حلفائها، يهدد الكثير من يعني مثلا الكيان الغاصب أيضا هو كان يؤثر على الولايات المتحدة بهذه الضربة. فهي محاولة المحاولات المستمرة في التصعيد العسكري هو موجود، سواء كان بمفاوضات أو بدون مفاوضات.
8: هل يمكن أن تنجح المباحثات برأيك في إيجاد صيغة مناسبة للطرفين الإيراني والأمريكي تنهي الحرب؟
9: لو نأخذ الموضوع بحياد وجدية دون عاطفة، أنا تحدثت قبل قليل أن المشكلة الكبرى هو يتعلق بالملف الإيراني النووي. الولايات المتحدة ترى أن هذا الملف من الخطوط الحمراء، وإيران تنظر كذلك أن ملفها النووي يعني يعد ضمن أمنها القومي أيضا من الخطوط الحمراء. لذلك هذه الخطوط الحمراء لم نرى أو نشاهد الولايات المتحدة قد تغاضت عن هذا الخط الأحمر ولا حتى إيران. فهي مشكلة ما يحدث في الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وهذه يعني أثر هذا الصراع بات يعني في على دول المنطقة، مثلا الخليج والعراق والأردن، هذا كله محصور بهذا الملف. لكن هو الموضوع تشعب سياسيا، فإيران تنظر أن بقاء نظامها مرهون بهذا الملف. وأنا أنظر من الجهة التحليلي أن التصعيد العسكري مستمر، ولا أعتقد أن هنالك حلول دبلوماسية غير الحلول العسكرية.
8: وماذا عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الآن؟ كيف تقرأها أنت؟
9: تمام، الولايات المتحدة أيضا تنظر إلى أن إيران هي حليف استراتيجي مهم مع الصين ومع روسيا. وحسب ما ورد من خلال تقارير غربية وتحديدا للولايات المتحدة بأن روسيا والصين هي تمكن فيها مكنت إيران في هذه الحرب من خلال يعني استهداف إيران لمواقع رصد مواقع مهمة، سواء كانت في تل أبيب أو في المناطق الإقليمية المجاورة. فرؤية ما يعني رؤية الكثير من السياسيين الأمريكان حول هذا الموضوع، ولا يرتبط فقط بالموضوع المحور الإيراني الأمريكي، بل هي أوسع من ذلك، تشمل من يقف وراء إيران وبحرب كبرى. هم لا يريدون تقريبا أن تكون هنالك مواجهة مباشرة بين التحالف يعني التحالف الشرقي، يعني أسميه يعني بمصطلح الخاص التحالف الشرقي الذي يضم روسيا والصين ويعني وإيران. فهم يريدون يعني بشكل وآخر احتواء الأزمة. وبالمقابل أنا أرجع وأقول أن الملف النووي الإيراني هو في صدارة هذا الموضوع.
8: هناك تحذير من المسؤولين في الولايات المتحدة من استمرار الحرب، هل يمكن أن يؤخذ بها خلال هذه المرحلة؟
9: الرئيس الكيان الغاصب رئيس الاحتلال دائما يرى أو يضغط على الولايات المتحدة وتحديدا على الرئيس ترامب في هذه الحرب. أي يعني نحن في الأشهر السابقة رأينا كيف الولايات المتحدة وتحديدا ترامب قدم الكثير من يعني تقريبا المفاوضات، حدثت مفاوضات يعني في باكستان، يعني بين تبنت هذه المفاوضات باكستان وعمان، وكذلك تركيا دخلت على الخط ودخلت بغداد ودخلت دول كثيرة. كلما يعني أصبح هنالك يعني مفاوضات إيجابية دخلت الحكومة الإسرائيلية على الخط وأنهت هذه المفاوضات. هنالك تأثير وضغط كبير من الاحتلال الصهيوني على السياسة الأمريكية أن هذه الحرب لن تنتهي إلا بزوال هذا النظام أولا، ثانيا أن لا تريد من إيران أن تمتلك برنامج نووي حفاظا على أمنها وأمن أيضا حلفاء يعني حلفاء الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل.
8: على الجانب الآخر هناك مفاوضات إيرانية عمانية جارية منذ أيام حول مضيق هرمز، برأيك هل تنجح وما هي أدوات إنجاحها؟
9: مضيق هرمز أعتقد أنه هو هذا تدخيل المنطقة. نحن شاهدنا أن الولايات المتحدة تقريبا منذ 40 سنة تم عملت حصار على إيران طيلة هذه الفترة، لذلك هي إيران متعودة جدا على الحصار. لكن ما لم يكن في الحسبان أن إيران بدأت يعني بالحصار للكثير من السفن والمصالح الأمريكية داخل المنطقة. هذه يعني برؤية استراتيجية تراها طهران بأن هذا المضيق هو سوف يعزز صمودها وبقائها أمام ما يحدث لها من تعرضات، سواء كانت اقتصادية أو كانت عسكرية. لذلك نحن شاهدنا كيف أثر هذا على الداخل الأمريكي. أنا قرأت الداخل الأمريكي ورأيت المواطن الأمريكي هو ممتع جدا من هذه الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة بالنيابة عن الكيان الغاصب. فالمواطن الأمريكي الآن هو يدفع ثمن هذه الحرب من خلال غلق مضيق هرمز. كل شيء أصبح بأسعار مرتفعة عكس ما كان في السابق، وهذه أيضا هي ورقة يعني تضغط بها إيران على الولايات المتحدة.
8: إلى أي حد أستاذ سام يمكن أن يسلك الجانب الأمريكي أكثر من خيار الضربات الجوية بمعنى التدخل البري؟
9: لو نلاحظ الجغرافيا الإيرانية، من يدرس الجغرافيا الإيرانية أو درس الجغرافيا الإيرانية سوف يراها جغرافيا قاسية جدا ومعقدة جدا، لا تساعد على الإنزال البري إطلاقا، فهي تعتبر يعني أنا أسميها بالمقابر الجماعية كونها تحتوي على الكثير من الجبال، والإيرانيون هم بارعون في التخفي، كذلك بارعون في حفر الخنادق، فمنطقة المنطقة الجغرافية لإيران منطقة قاسية. فأنا وجهة نظري فأي محاولة لإنزال بري هو سوف يكون فضيحة كبرى للقوات الأمريكية.
8: شكرا للأستاذ سامي سلام الباحث في الشأن الدولي من بغداد.
3: أهم القضايا العربية والدولية تتابعونها عبر أثير إذاعة سبوتنيك على الموجة FM عبر الموجات 93.6 في لبنان و93.3 في سوريا و92.5 في ليبيا وعبر موقعنا الإلكتروني.
8: ومن القاهرة أرحب مجددا بالأستاذ مصطفى محمد بكري الباحث السياسي. أستاذ مصطفى، ما أسباب التلويح الأمريكي بضرب الأراضي الإيرانية مجددا في ظل المفاوضات الجارية بين مسقط وطهران؟
10: أهلا بحضرتك فندم. في البداية ثمة عدد من الأسباب اللي بتدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتلويح بورقة التصعيد العسكري أو حتى استخدامها، أهمها وأولها إطفاء ضغوط على إيران من الجوانب التفاوضية، خاصة لتحريك النقاط الجوهرية العالقة في المفاوضات مثل الملف النووي الإيراني أو حتى فتح مضيق هرمز والبرنامج الصاروخي الإيراني وغيرها من النقاط الجوهرية والمفصلية فيما يتعلق بحرب إيران. الأمر الثاني وهو يتعلق بالتوصل لصيغة مناسبة أو ملائمة للأطراف الداعمة للولايات المتحدة وعلى رأسها إسرائيل. الأمر الثالث هو إعادة الوضع أو إعادة تشكيل المنطقة الشرق الأوسط وتشكيل التوازنات التي يمكن البناء عليها كما تهدف إسرائيل إلى إعادة الشرق الأوسط أو إعادة هيكلة الشرق الأوسط من جديد.
8: هذه النقاط التي أشرت إليها إلى ماذا تحتاج من الجانب الأمريكي حتى يمكن استساغتها إيرانياً؟
10: بداية تحتاج أولا إلى إعادة الثقة بالنسبة للجانب الإيراني. إيران لا تثق في الجانب الأمريكي وفي التزامه فيما يتعلق بأي توافقات مكتوبة أو غيرها، وهما ما يثبت ذلك هو مخالفة إيران، مخالفة الولايات المتحدة في 2015 للاتفاقية من خلال سواء بالمبادرات أو كما ممكن أن نقول أنه الولايات المتحدة لا تلتزم بالاتفاقيات، قد تتغير مع تغير الإدارات المتعاقبة في 2015 كانت إدارة الرئيس أوباما ثم الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى قد انسحب من الاتفاقية، وبالتالي إيران لا تثق في أي اتفاقيات قد تتوصل إليها مع الولايات المتحدة، وبالتالي هي النقطة الأهم هي إعادة الثقة بالنسبة للجانب الإيراني حتى تعود مرة أخرى إلى الحديث عن أي مفاوضات مستقبلية أو أي اتفاقيات مستقبلية يمكن البناء عليها.
8: مسألة الثقة هذه، تتحدث إيران عن عدم التزام بخرق مذكرة التفاهم، ما دلالة ذلك وكيف يؤثر على مسار التفاوض؟
10: هو من ناحية إيران تسعى إلى تغيير واقع أو فرض واقع جديد يستلزم تولي إدارة حركة المرور داخل مضيق هرمز من خلال إيران أو من خلال علاقة أو يمكن القول عليها أنها اتفاق مشترك ما بين إيران وبين عمان. الأمر الثاني والأهم هو عدم وجود الثقة هو الذي يجعل الاتهامات المتبادلة مستمرة ما بين إيران وما بين سلطنة عمان، عفوا ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية.
8: ما أدوات إنجاح المفاوضات الإيرانية العمانية الجارية منذ أيام حول مضيق هرمز في تصورك أستاذ مصطفى؟
10: هناك عدة عوامل قد تنجح المفاوضات ما بين سلطنة عمان وبين إيران، أهمها هو حصر المفاوضات فقط على حركة المرور داخل مضيق هرمز وعدم التطرق إلى أي نقاط أخرى تتعلق بالملف النووي الإيراني أو حتى البرنامج الصاروخي الخاص بإيران. الأمر الثاني أن هناك علاقات وطيدة وثقة متبادلة ما بين إيران وبين عمان قد يتم البناء عليها من أجل التوصل لاتفاق يتعلق بحركة المرور خلال مضيق هرمز.
8: وماذا سيطلب بنيامين نتنياهو من الجانب الأمريكي في لقائه مع الرئيس ترامب؟
10: حقيقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ناحية هو مطالب بعدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية والحد أو تحييد البرنامج الصاروخي الخاص بإيران فيما يتعلق بهذا الشأن. أما وقد يتيح مساحة إلى الجانب الأمريكي للتحرك فيما تراه الولايات المتحدة لتنفيذ هذا الأمر فيما يتناسب مع مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
8: هل نتنياهو يتعرض لضغوط خلال هذه الفترة خاصة إذا تم التوصل إلى اتفاق على الملف النووي الإيراني؟
10: الملف النووي الإيراني بالنسبة لإسرائيل هو أحد الهواجس التي تراود أي إدارة أو أي حكومة إسرائيلية على مر العرض الماضي. ومن ناحية أخرى هو كأحد الأوراق التي تبكي على استمرار السياسي للرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
8: شكرا للأستاذ مصطفى محمد بكري الباحث السياسي من القاهرة. وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا arabic.ae. إلى اللقاء.
11: مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
12: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
13: في حياتنا تتشكل المساحات،
14: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
13: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
14: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
13: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
14: فأهلا بك في
13: مساحة حرة.
15: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم. هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من مساحة حرة. بعد تعرض المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكتروني، نجحت الأجهزة الأمنية في مصر في القبض على عصابة استدرجت عشرات المواطنين وسرقت بياناتهم البنكية واستولت على أموالهم، مستغلة ثقة الضحايا في أسماء بنوك وعلامات تجارية معروفة عبر صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي. نشر المتهمون إعلانات وهمية تضمنت وعودا بالحصول على هدايا وجوائز مقابل التسجيل عبر روابط إلكترونية مزيفة استخدمت للوصول إلى بيانات المواطنين البنكية والاستيلاء على أموالهم. وزارة الداخلية أجرت تحريات عن الوقائع بعد تقديم بلاغات تفيد بسرقة أموال هؤلاء المواطنين، وتمكنت من ضبط المتهمين الذين عثر بحوزتهم على 13 هاتفا تحتوي على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامي، وستة أجهزة حاسب آلي، وعشرين بطاقة دفع إلكتروني، و1440 خط هاتف محمول، ومبلغ مالي ومشغولات ذهبية. المتهمون اعترفوا بارتكاب جرائم النصب والاحتيال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تشهد جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني تزايدا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع عددا من البنوك إلى إطلاق حملات توعية مكثفة لتحذير العملاء من أساليب هؤلاء المحتالين. تركزت على ضرورة عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر أو الإفصاح عن البيانات البنكية السرية لأي شخص، داعية العملاء إلى التواصل فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة عند الاشتباه في أي رسالة أو اتصال. للمزيد والمناقشة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ إيهاب سلام، المحامي والخبير القانوني في التشريعات والأخلاقيات الإعلامية. أستاذ إيهاب، مرحبا بك في راديو سبوتنيك.
16: أهلا بسيادتك أستاذي، أهلا بحضرتك.
15: أستاذ إيهاب، بداية، كيف كانت عصابة الجوائز المجانية تستدرج الضحايا للإيقاع بهم؟
16: طيب، يعني خلينا بس نتفق بداية على أن الموضوع ده قديم شوية، يعني سواء كان بيتم بأساليب بدائية اللي هو اتصال تليفوني والحصول على معلومات لها علاقة بسرية الشخص نفسه أو المواطن نفسه البنكية، ثم استخدامها من قبل العصابة. ثم اتطورت إلى استخدام يعني أمور أكثر تقنية، بلينكات إلى آخر من هذه الأمور، فبالتالي في تقدم واكب هذه العمليات. في الحقيقة الأمر منتشر، الأمر جزء منه بيعتمد على أكثر من شيء. شق له علاقة بعدم وعي المواطنين بالأمور اللي هم يجوز فيها مد الشخص المتصل بمعلومات معينة أو عدم تمكينه من ذلك، والبعض الآخر يعني بيستغل طيبة، خلينا نتكلم يعني بشكل بسيط، طيبة بعض الأشخاص واستدراجهم عبر وعود بجوائز أو حصول على مكافآت أو حصول على ميزات معينة. يعني في الغالب بيبقى هو ده المدخل اللي من خلاله بيتم استدراج الشخص للحصول منه على معلومات أو دفعوا للضغط على بعض الروابط الإلكترونية اللي في الآخر بتمكن الشخص المحتال أو النصاب من الحصول على بيانات والدخول على حسابات شخصية البنكية لهذا الشخص والاحتيال عليها والنصب بيها. دي طبعا يعني بشكل مبسط طبيعة الموضوع وتوقعاتي.

0: طيب لو استخدمت فيها أساليب تقنية إلكترونية، لا احنا بقى عندنا في مصر في قانون مخصص لهذا النوع من الجرائم اللي هو قانون جرائم تقنية المعلومات. القانون ده تحديدا بيتعامل مع هذه النوعية من الجرائم اللي بيوظف فيها الأمور التقنية الحديثة، فبالتالي شدد عليها وعرفها بتعريفات أكثر دقة وتناولها وغطاها بشكل جيد جدا جدا. ايضا لو الجرائم دي ارتكبت مش بوسائل الكترونيه بوسائل اتصالات تليفونيه، ايضا عندنا قانون ايضا للاتصالات ده اللي هو زي ما بيقولوا كده بحث التليفونات، ده ايضا بيجرم هذه الاتصالات. فبالتالي هذا الشخص عنده قائمه من الجرائم بيعاقب عليها. واحد اللي هي جريمه النصب والاحتيال في اي قانون من الثلاثه اللي ذكرتهم، قانون العقوبات او قانون تقنيه المعلومات او قانون الاتصالات، كلهم بيتكلموا على جرائم النصب والاحتيال وبيجرم هذه. ايضا هنضيف عليه نوع اخر من الجرائم يعاقبوا عليها اللي هو فكره الحصول او استخدام البيانات الشخصيه لهؤلاء الاشخاص وتوظيفها في جرائم ارتكبت من خلال هذه التقنيات، دي في حد ذاتها جريمه بعيدا عن حتى موضوع النصب. يعني حتى النصب لو ما تمش، حتى لو العمليه ما حصلش فيها ايذاء للشخص الضحيه، لا القانون في حد ذاته هذه العمليه جرمها القانون، استخدام هذه المعلومات او الحصول على معلومات بشكل غير رسمي في حد ذاته هو جريمه يعاقب عليها القانون المصري. وفي طبعا عندنا حالات كثيره من هذا النوع.
1: هل تختلف العقوبه اذا كان الاستيلاء على الاموال تم عبر الانترنت او بطريقه تقليديه؟
0: زي ما قلنا في تشدد، لان لو كان بالطريقه التقليديه خلاص احنا عندنا ايه جريمه نصب واحتيال واضحه ليها عقوبتها. طيب لو تم عن بخلال او من خلال وسيله تقنيه بقى تليفونات او الانترنت، هنا بنضيف جريمه اخرى بعقوبه اخرى زي ما اشرت ووضحت من لحظه، ان هو استخدم يما حاجه من الاثنين، اخترق معلومات بنكيه فالبنك هنا اصبح اصيل بقى عنده مشكله تجاه هذا الشخص، والشخص نفسه معلومات التي سرقت هو ايضا ضحيه فبالتالي يقدر يقيم دعوه على هذا الشخص. فهنا في اضافه لو ارتكبت من خلال هذه الوسائل، ففي اضافه للجرائم اللي بتوجه أو تسند إلى هذا الشخص المتهم، فبالتالي ده يؤدي إلى تشديد العقوبة عليه بشكل كبير جدا.
1: طيب متر، يعني بعض هذه العصابات أو جزء منها بيكون بيعمل من خارج مصر، كيف يتم التعامل قانونيا مع هذا الأمر؟
0: طيب ده بص يعني خلينا نتفق معاك على يعني القانون اتطور وعندنا مواكبة قانونية في مصر، يعني في طفرة كبيرة، ويعني الحقيقة مصر من أولى البلدان العربية اللي أصدرت تشريعات تنظم هذه النوعية من الجرائم. لكن هيظل دائما عندنا مشكلة كيف نوقع بالشخص المتهم ونضعه تحت طائلة القانون والمحاكمة العادلة. وتظهر صعوبة ده في أكتر لما يكون الجرائم مرتكبة من خارج الوطن نفسه، هنا في صعوبة إضافية تضاف. طيب هل القانون عاجز؟ لا مش عاجز، لكن في صعوبة. يعني لو هو موجود داخل نطاق الوطن سهل، يعني في وسائل كتير وفي تقنيات أيضا إلكترونية زي ما هو بيستخدم التقنيات الإلكترونية في النصب، أيضا جهات العدالة أو الضبطيات القضائية عندها تقنيات إلكترونية تستطيع أن توقع أو تجد هذا الشخص بسهولة والإيقاع به وضبطه تمام. لكن هيبقى زي ما أشرت الصعوبة لو هو خارج البلدان، ده بيدخلنا على مستوى تاني من التعامل. أول حاجة نحن نثبت عليه هذه الجريمة، اثنين يبقى في تيقن والتحقق انها مرتكبه من خلال بلد اخر، وهنا بقى بتظهر البروتوكولات التعاون بين البلدان وبعضها. لو ثبت ادانته داخليا فالانتربول بيبقى وسيط، لو ما ثبتش في بقى بروتوكولات تعاون بين البلدان وبعضها بتبلغ عندي مشكله. يعني في بروتوكوليا ودبلوماسيا وقضائيا هذا النوع من الجرائم مش صعب مش مستحيل، لكنه يعني في صعوبه نسبيا لو بنقارنه بوقائع بترتكب داخل البلد نفسها أو داخل نطاق محلي، فبسهولة نقدر نوقع بهذا الشخص.
1: طيب بالنسبة للضحية، هل تقع عليه أي مسؤولية قانونية إذا أفصح عن بياناته البنكية؟
0: لا، الضحية هو ضحية، يعني في الحقيقة الضحية هو ضحية. وخليني أقول لك على يعني إحنا بنفترض أن الضحية هو شخص غير فني. يعني أنا لما حد يتصل بي، خلينا أديك أمثلة عشان نبقى واضحين جدا.
1: تفضل.
0: لما انا حد يتصل بيا من تليفون شخصي هقول لك الضحيه ده كان شويه يعني مهمل، ده جالك تليفون غريب رقم عادي خالص اتصل بيك وانت طمعت في الجائزه او اتضحك عليك بالوعد بالجائزه، فهنا في نوع من انواع عدم الوعي ده بيحتاج وعي. الموضوع بيبقى اكثر صعوبه امتى بقى؟ لما يجي لك اتصال تليفوني من تليفون ظاهر لك ان هو البنك بتاعك، ظاهر لك ان هو الجهه اللي انت المصرفيه اللي انت بتتعامل معها، هنا الصعوبه بقى.

0: فهنا في جزء يقع على الجهات المصرفية انها عليها انها تستحدث أنظمة أمان متقدمة، زي ما هو المتهم بيعمل أمور متقدمة وبيقدر يخترق وبيقدر يخش برقم مشابه لرقم البنك ويقدر يخدع أكتر الشخص نفسه، وبيجي لي OTP من رقم البنك. كل الأمور الظاهرية توحي ما فيش أي خداع في المسألة. هنا العبء الأكبر يقع أيضا على الجهة المصرفية، إنها لازم تستحدث وسائل أمان، ولازم لما تستشعر، وعلى فكرة بيعملوا كده نسبيا طبعا، ولما تستشعر إن في عمليات غير منضبطة وغير مظبوطة، يعني اللي بيحصل إيه؟ حد بيديله فجأة عمليات سحب وراء بعض تخ تخ تخ، هنا البنك لازم يبقى عنده أليرت، وأنا أظن عندهم هذه الأليات، فلازم يوقف العمليات ديت ويتصل بالعميل نفسه ويتحقق منها ومدى صحتها، ثم يقرر يكملها أو يوقفها ويعرضها لتحقيقات داخلية. فهنا الضحية قولا واحدا هو ضحية، لا يسأل، يعني ما فيش أي عقوبة تقول إنه هو عمل ده، بالعكس هو ضحية، بالعكس البنك هو اللي هيسأل لو ما عملش مظلة حماية إلكترونية وأمان. أنا تمنت فلوسي عند البنك وفي عقد ضمني بينه وبينه، وحتى مش ضمني، عقد صريح إن هو اللي بيحمي الفلوس دي، وفي وسائل إلكترونية هو قرر يستخدمها عشان أتعامل معه، بتسهل الأمور، لكنه هو مسأل أيضا على دقتها وأمانها. فبالتالي الجهة البنكية أو المحاسبية أو الحسابية ديت هي عليها جزء من حماية أموالي وتوعيتي بشكل أو بآخر، بيعملوه، لكن أنا شايف بشكل شخصي محتاج مزيد من الجهد، محتاج مزيد من التفاعل. النصاب شاطر، والنصاب كم الأموال اللي بيحصل عليه بيخليه يبتكر عنده بقى، وفي ناس عندهم هواية هذا النصاب، تمام. فبالتالي الجهات البنكية عندها المقدرة، عندها الإمكانيات، عندها الصلاحيات اللي هي لازم تقوم بهذه الأعمال. فبالتالي المواطن، يعني تلخيصا للجزئية دي، المواطن هو ضحية.
1: طيب حضرتك أكدت أن الضحية هو الضحية، وأثبتت مسؤولية البنوك عن حماية بيانات وودائع المواطنين، وهو ما يسري كذلك على شركات الدفع الإلكتروني بكل تأكيد. كيف تثبت جهات التحقيق حال وقوع جريمة إلكترونية؟ كيف تثبت الجهات وقوع هذه الجريمة في ظل استخدام حسابات وأجهزة متعددة من قبل هؤلاء النصابين؟
0: يعني زي ما اتفقنا، ان زي ما قلت، يعني من لحظة ان زي ما تقدم الاشكال المختلفة للنصب، تقدمت وتعددت وبقت اكثر تعقيدا في استخداماتها الالكترونية، في المقابل ايضا جهات التحقيق عندها اليات تمكنها من كشف هذه الجرائم. اي وقعة هي وقعة مادية، يعني اي وقعة بيجرمها القانون هي اساسها وقعة مادية. وقعة المادية ديت بسيطة، يعني وقعة ضرب بسيطة، انا عندي شهود، عندي كاميرات، عندي كذا، بسيطة إثباتها بأمور محددة بسيطة. طيب لو الواقع ذات طبيعة تقنية إلكترونية برضو، يعني زمان كنا ممكن نقول صعب، لكن دلوقتي لا، ببساطة أنا هجيب المحادثات، هقدر أقول ده التليفون اللي اتصل بي، هجيب بياناته، جهات التحقيق تقدر تستبع هذا الرقم ده من داخل مصر، من خارج مصر، من جهة معلومة أنا بدعي، وجهات التحقيق عندها الامكانيات تشوف الدعاية ده مظبوط ولا لا. عندي رساله SMS جات لي، انا بحتفظ بيها، وهنا خليني اقول بقى نصايح للمواطن ان هو يحتفظ، ما يدلتش هذه الرساله، يحتفظ بيها انها جزء من وسائله في اثبات الواقع اللي حدث يعني عليه انه يقعد كده ويركز، يطلب حد يساعده، يطلع قائمه الاتصالات اللي جات له بتواريخها بموعدها، فعشان لما يبلغ يقدر يقول انا جالي اتصال الساعه كذا، هذا الرقم اللي اتصل بيا، ده الرساله اللي جات لي، يعني تسلسل كده زمني للاحداث اللي تمت. هذا التسلسل جهات التحقيق بتحقق فيه، هتثبته بشكل تقني انه هي عندها الامكانيات، يقدروا يتتبعوا ارقام، يقدروا يتتبعوا مصدر الرساله المرسله، فعلا هيشوف في الموبايل بتاعي اسم البنك بتاعي اللي موجود، وما فيهوش اي شيء مختلف عن الرسائل الاخرى اللي بتجيلي. فبالتالي كل هذه العناصر بتمثل وسائل لتدعيم ادعائي بالواقع اللي حدثت لي.
1: المحامي والخبير القانوني في التشريعات والاخلاقيات الاعلاميه ايهاب سلام، كنت ضيفا كريما علينا من القاهره، شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا لحضرتك، ميرسي جدا.
1: وينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي محمد فتحي، المتخصص في الإعلام الرقمي. أستاذ محمد، وبعد التحية كيف تعمل عصابات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل الجوائز المجانية للإيقاع بالضحايا؟
2: أولا النصابين الجدد أو النصابين في العصر الرقمي بيستخدموا ما يسمى الهندسة الاجتماعية، يعني بيعمل حوالي نوع من أنواع الفخ الإلكتروني، بيدرس الشخصيات اللي بيصطادها، بيدرس المحتوى اللي جمعه عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق تطبيقات الطرف الثالث أو عن طريق مواقع الإنترنت أو الناس المسجلة على بعض الخدمات. بطريقة ما بيقدر يستولي على البيانات، ومن ثم يبدأ يجهز الفخ الإلكتروني لهذه البيانات. بمعنى أن لو جمع مجموعة بيانات لبعض الموظفين في مؤسسة ما، وهو يعرف أن المؤسسة دي من المؤسسات المرموقة اللي لها مرتبات عالية، فبيبدأ يجي وقت المرتبات فيبدأ يعمل لهم نوع من أنواع الفخ الإلكتروني، فبيستخدم معلومة واحدة يرفع عنهم وبيدخلهم من خلالها. فبالتالي ممكن يبقى اكاونتك الفيسبوك، ممكن يبقى وظيفتك، ممكن يبقى رقمك التليفون، ممكن يبقى دائرة معارفك. فبالتالي الهندسة الاجتماعية هو بيدرس سلوكيات الضحايا، ثم يبدأ يعمل الفخ الإلكتروني، ثم يبدأ يغريه، سواء بقى لإما يضلله عن طريق رابط مضلل أو فيجمع عن طريقه البيانات ومن ثم يسحب من أمواله، أو يضلله بجائزة مالية أو بجائزة إلكترونية، زي موضوع حالة النصب الشهيرة الخاصة بالساعات الذكية. كان مصمم طبعا بفضل التكنولوجيا الحديثة وبفضل الذكاء الاصطناعي، قدر يعمل لوجو مشابه جدا جدا بطريقة الصياغة الخاصة بالمؤسسة المالية أو البنك اللي تم عليه الاحتيال. فبالتالي يجي لك الرسالة وكأنها من هذا البنك، أو تشوف البوست على السوشيال ميديا وتعتقد أنه فعلا الجايز عاملها البنك. فبالتالي تبدأ تخش السحب وتبدأ تديله بياناتك بطيب خاطر وبإرادتك وبمحض إرادتك. فبالتالي السبب الرئيسي في عمليات النصب وهو ما يسمى الهندسة الاجتماعية.
1: ولماذا ينجح المحتالون في خداع عدد كبير من الضحايا رغم تكرار التحذيرات والحملات الترويجية؟
2: احنا عندنا مشكلة عشان نتكلم. طبعا في حملات كبيرة جدا جدا عملها البنك المركزي والمؤسسات والبريد، وكتير جدا فعلا عملوا حملات قوية وحملات فعلا اتت بثمارها، لكن يظل النفوس والطمع وبعض الناس بتجهل بهذه الحملات وما بتكونش بتطلع عليها، وفي نفس الوقت بيجيلك في غفلة. يعني ممكن يصطاد الشخص وهو لسه بيستقبل مكالمة تلفونية في صباح اليوم، أو في زحمة شغل، أو في رسالة وكأنها عاجل أو حاجة لازم ترد عليها دلوقتي، أو احذر خلي بالك من كذا. فبالتالي هو بينصب الفخ لألف شخص أو لألف ضحية، فيجيله منهم عشرة فيبقى كسبان برضو. يعني هو بيستهدف مئات الآلاف، ما بينجحش مع 90%، لكن لو نجح مع 10% فبيكون ثروة ضخمة جدا. يعني
1: إذن كيف يمكن التمييز بين الرسائل الحقيقية الصادرة من البنوك والرسائل الاحتيالية؟
2: أولا البنك أو أي مؤسسة مالية حتى لو كانت حقيقية، وأنا بقول للناس أهو، حتى لو كانت الرسالة حقيقية من البنك، يجب عليك أن تجري خطوة واحدة قبل ما تدي حد بياناتك، او قبل ما تدي حد الفيزا بتاعتك، او تدي له اي معلومة عنك. لازم تجري خطوة واحدة، هي الخطوة دي تشغل مخك او تتصل بالمؤسسة نفسها تتأكد ان الرسالة دي. يعني احيانا مثلا بيجي لك رسالة من صديق ويقول لك انا في المكان الفلاني ومحتاج منك تحول لي كذا، ممكن ما يبقاش صديقك. يعني انت ممكن يبقى جاي من رقمه فعلا، ممكن يبقى جاي من واتسابه، اكاونت على الفيسبوك، لكن ما يبقاش صديقك. فبالتالي انا بنطلب من الناس كلها انها تجري عملية واحدة بس قبل ما تتعاطى مع الرسائل دي، التفكير، اعمال المنطق، اجراء اتصال. بس لو عملت التلاتة دول او عملت خطوة منهم، لو فكرت دقيقتين قبل ما تتعاطى مع هذه الرسالة او ما تستجيب ليها، اعتقد يعني مش هتقع في هذا الفخ ابدا ابدا ابدا. تجري عقلك. يعني لو البنك نفسه عمل عملية سحب على ساعة ذكية عشان ياخدها، مش هيعملها على السوشيال ميديا، هيبعتها للرسائل للناس، أو هيستناك لما تبقى موجود في البنك، أو هيبعتها هيكلمك بشكل شخصي، أو هيبعتها لك في SMS من البنك بدون لينكات بدون روابط، لأن البنك نفسه بيحذر إن هو ما بيستخدمش بيانات العملاء أو ما بيطلبهاش عن طريق روابط، بيستخدمها عن طريق الاتصال المباشر داخل البنك فقط.
1: أستاذ محمد، هل يمكن اختراق الهاتف بمجرد الضغط على رابط، أم أن الأمر يتطلب إدخال بيانات شخصية؟
2: لا، تقنيا ينفع الاختراق التليفون عن طريق رابط مرسل عن طريق SMS، تقنيا ينفع، لكن صعب جدا جدا مع وجود وسائل الأمان الحديثة في كل الهواتف إن ده يحصل، بس بيحصل. يعني هل من تكنولوجيا وتقنيا يحصل؟ آه يحصل. فبالتالي أنت ما ينفعش تضغط على أي رابط مجهول، يعني رابط جاي لك من شخص ما تعرفهوش أو لم يسبق لك له معرفة أو مش ضمن أو ما تعرفهوش أو ما تقدرش توصل له بشكل مباشر. لو أنت شككت في هذا الرابط، يعني جالك شك، فبالتالي في هذا العصر اللي احنا فيه لازم البني آدم يشك الأول حتى لو من صديقه، يعني يفعل بس فكرة المنطق زي ما قلت، أول إجراء الاتصال يتصل بصاحبه، يتصل بصديقه، يتصل بالجهة اللي مش هيلاقي رد، لو ما لقاش رد يبقى اللينك ده فخ. ممكن اختراق التليفون عن طريق الواتساب، عن طريق SMS، عن طريق السوشيال ميديا، لكن في النهاية مش هيخترق تليفونك بغير إرادة منك، هيبقى بإرادة منك، سواء بقى بالإرادة دي إنك تستجيب لتعليماته، أو إنك تضغط على الرابط، أو إنك تديله أنت بياناتك بشكل بمحض إرادتك، يجي لك إيميل بريد إلكتروني وكأنه جاي من شركة معتمدة أو من الفيسبوك، وهو مش من الفيسبوك ولا حاجة. يعني في ناس دلوقتي برضو في الهندسة الاحتيالية أو طلب الفدية أو من الحاجات الجديدة الموسمية، يعني مثلا موسم كأس العالم في ناس صممت جوائز تتعلق بالتوقعات عن طريق البريد الإلكتروني لجمع بيانات، ومن ثم بعد ما بيجمع البيانات بيبدأ يستهدفهم في عمليات نصب أخرى، فبيستغلوا المواسم دي، مواسم أعياد، مواسم احتفالات سنوية، مواسم أعياد سنوية، مواسم يوم وطني، مواسم كأس عالم، أحداث رياضية. فبالتالي البريد الإلكتروني لو أنت بصيت على الاصل البريد اللي جاي لك منه الصادر الايميل، مش هتلاقي فيسبوك، مش هتلاقي الشركه الماليه اللي انت بتتعامل معاها، مش هتلاقي البنك بتاعك، هتلاقيه بريد الكتروني غريب، اللي هو البريد الالكتروني اللي بيتم تفعيله لمده يوم واحد او يومين، اللي هو المؤقت او الافتراضي، انك لو بدات تبحث عنه او اصله او السيرفر اللي جاي منه مش هتلاقيه، هتلاقيه اختفى. فبالتالي يجب على الانسان انه يشغل المنطق ويعمل التفكير ويجري اتصال قبل التعاطي او الاستجابه لاي عمليه او اي رساله او اي رابط.
1: وهل هناك علامات تكشف ان الرساله او الموقع الالكتروني المرسل مزيف؟
2: طبعا. اولا في بعض الهواتف بعض العلامات التجاريه بتديك نوع من انواع الالارم انه هذا البريد غير معتمد او مش من اصدقائك او مش من الكونتاكت او يبدو انه هو فيروس. في بعض الهواتف بتعمل عملية جدار حماية من الروابط اللي المجهولة الهوية أو المنشأة حديثا، يعني لو حد عمل النهاردة بريد إلكتروني أول يوم وبدأ يبعت لعشرات الأشخاص رسائل، هي الشركات بتعمل نوع من أنواع الحماية بتمنع هذا المرسل إنه يرسل عشرات، فبالتالي بيدي رسالة تحذيرية لكل اللي راحوا راح لهم البريد إن الشخص ده أو الرسالة دي أو البريد ده مجهول بالنسبة لنا. دي نقطة. النقطة الثانية، أنت نفسك ممكن تثبت برنامج حماية على تليفونك أو على جهازك الكمبيوتر أو على لابتوب، فبالتالي بتمنع زي ما بنقول السبام او المالوير او الحاجات اللي غير مرغوب فيها او غير مهمه او غير معتمده او غير صادره عن شركات معتمده لدى السيرفرات الانترنت زي جوجل وزي هوت ميل وزي. فبالتالي انك تثبت برنامج حمايه سواء التليفون بتاعك فيه برنامج حمايه او ما فيهوش، انت عليك انك تثبت برنامج حمايه. دي نقطه. النقطه الثانيه، عليك انك ما تستخدم العقل نفسه، وده أهم شيء خالص في الموضوع كله. النصب الإلكتروني أو عمليات الفخاخ الإلكترونية لن تتوقف ما دامت الناس بتستخدم التكنولوجيا، ودي نوع من أنواع التحديات. الرفاهية كويسة وجميلة وكل حاجة، ولكن ليها إيه؟ ليها سلبيات. السلبيات دي من ضمنها عمليات النصب الإلكتروني. فبالتالي أنت عليك أنك تحتاط الأول، ثم أنك تنزل برنامج حماية، ثم أنك تعمل إن ما لا تستقبل رسائل إلكترونية إلا من الأصدقاء أو إلا من دايرة المعارف بتاعتك أو إلا من الأشخاص أو المؤسسات اللي أنت بتتعامل معها فقط. فبالتالي أي حاجة بر هذا الإطار مش هتجيلك على البريد الإلكتروني. فبالتالي شركات التكنولوجيا عاملة برامج كتيرة جدا جدا جدا للحماية، للطريقة التعامل مع رسائل مجهولة المصدر، لطريقة حماية بياناتك، لطريقة تشفير البيانات نفسها. كل ده متاح، ولكن على الشخص ان هو يبقى عنده نوع من انواع الوعي الرقمي. ودي مشكلة عندنا في بعض البلاد، الدول النامية اللي نوع من انواع التعليم فيها بيبقى اقل شوية، فالوعي الرقمي او العالي بيبقى مش موجود حتى مع الفئات أو كبار السن أو الناس اللي متقدمين جدا في العمر، ما بيبقاش عندهم الوعي الرقمي ده. فبالتالي مش عيب أبدا إن أنا أتعلم أو إن أنا أعمل وعي. وعلى الإعلام برضو كذلك، في كل الوسائل الإعلامية إنه يعمل زي ما حضرتك بتعمل النهاردة، ومخصص فقرة لكيفية الحماية الإلكترونية من عمليات النصب.
1: ما هي أخطر البيانات التي لا ينبغي للمستخدم الإفصاح عنها تحت أي ظرف؟
2: البيانات الشخصية، كافة البيانات الشخصية، عنوانك، رقم أرقام تليفوناتك، عنوان المنزل، بريد الإلكتروني الخاص بك، رقم الفيزا، رقم المشتريات، عنوان الشغل بالتفصيل، أكاونتاتك على السوشيال ميديا لو مش بابليك يجب أنك تكون قافلها لنوع من أنواع دائرة المعارف فقط. ما تقبلش صداقة من أي شخص، لأن الشخص اللي أنت قبلت صداقته وهو ما تعرفهوش ممكن يكون هو داخل يدرس دائرة معارفك ويدرسك أنت شخصيا عشان يحضر لك عملية نصب جديدة، أو يبعت لك رسالة يقول لك ده في يشوفك ان انت بتهتم بالسفر مثلا او بالسياحة او بكده، فيعمل لك يخصص لك عملية نصب الكترونية مجهزة لرحلة سياحية اثناء الصيف، فتكتشف ان هي مش حاجة ولا حاجة، وتبدأ تدوس على الرابط بتاعها او تبدأ تتجاريه فتحول له اموال او فبالتالي يحصل عملية نصب. بالمناسبة عمليات النصب هي اللي كانت بتتم في الحقيقة، هي اللي بتتم عن طريق السوشيال ميديا، ولكن طريقة الاتصال بقت مختلفة. كان زمان النصاب بيتعامل مع الأشخاص مباشرة، بيكلمهم مباشرة، لكن دلوقتي بيتعامل عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق التليفون. زي ما احنا بنشوف بيتصل بيك بالتليفون، يبدأ ياخد منك معلومة وهو عنده معلومتين، فيبدأ يكون عندك معلومات شخصية، فيتصل بيك كأنه جاي من البنك وبيقول لك احنا محتاجين نفعل الكارت، مش حضرتك فلان الفلاني، فتقول له انا فلان الفلاني، ده عارف اسمك الرباعي، مش حضرتك عنوانك كذا كذا كذا، طب هو عارف منين؟ عن طريق دراسة شخصيتك على السوشيال ميديا، او عارف يجمع بيانات من اطراف مختلفة او من تطبيقات مختلفة فجمعهم مع بعض وبدأ يجهز لك النصبايا يعني زي ما بيقولوا.
1: إذن ماذا يفعل الشخص فور اكتشاف أنه وقع ضحية لعملية احتيال إلكتروني؟
2: يحاول يقلل الخسارة، يعني لو تم سرقة الفيزا فيحاول يكلم البنك يوقفها، لو تم سرقة أكاونت الشخصي فيحاول يغير الباسورد أو يكلم المنصة الإلكترونية في إنه يوقف الأكاونت بتاعه أو إنه منها تعرضت للنصب. لو حس إن اللابتوب تم اختراقه يقفل اللابتوب، مش هيقدر حد يستخدم جهازك أو يخترقه طول ما أنت قفله. لو حساب بنكي وقفه، لو فيزا إلكترونية كلم البنك ووقفها، لو حساب شخصي غير كلمة السر والباسورد وفعل إجراءات الأمان. النهاردة شركات التكنولوجيا كلها حد ما فيها البنوك عاملة إجراءات التحقق بخطوتين، والتحقق عن طريق الباسكي. واللي أنا دايما بقوله، إعمال المنطق هو الجدار الأول للدفاع عن حقوقك وبياناتك الشخصية أو لعدم الوقوع في ضحايا من ضحايا النصب الإلكتروني.
1: الكاتب الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي محمد فتحي، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من مساحة حرة، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
4: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
5: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
4: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
6: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
7: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
6: عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

0: مساء الخير. انتهى الاجتماع المنتظر بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو. اللقاء استمر ساعة ونصف ساعة، ووفق معلومات مراسلنا في البيت الأبيض فإن لبنان كان حاضرا بقوة في المباحثات بين الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة الإسرائيلية، انطلاقا من ضرورة تنفيذ صيغة الإطار وإنجاحها. وفي السياق تنعقد في الرابع من آب المقبل جولة جديدة من مفاوضات روما المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وهي ستركز على التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، كما ستبحث توسيع المناطق التجريبية إضافة إلى أبرز القضايا الحدودية العالقة بين البلدين، علما أن مواصلة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية حول المناطق التجريبية لا تعني مطلقا أنه تم تبديد كل الغموض المحيط بصيغة الإطار. من هنا تكتسب مفاوضات روما أهمية كبيرة، وخصوصا أنها ستتناول إجراء تقييم كامل للمرحلة الأولى ومدى إمكان الانتقال منها إلى المرحلة الثانية. في الأثناء برز خبر أمني لافت، فقوات اليونيفل أعلنت عن اكتشاف حوالي 4000 كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار أثناء عملية تفتيش قرب بلدة حولة الحدودية. فلمن نترات الأمونيوم هذه؟ وهل هي إسرائيلية كما تدل الكتابات الموجودة عليها؟ أم أنها لجهة أخرى؟ أما سياسيا فمن المنتظر أن يزور الرئيس نبيه بري قصر عبده غدا للتشاور حول المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والدور الذي يمكن أن يقوم به الرئيس بري في هذا الخصوص. البداية من اجتماع ترامب نتنياهو الذي كان إيجابيا ومثمرا وفق البيت الأبيض. تقرير أورور كرم.
1: هي الزيارة الثامنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو رقم لم يحققه أي رئيس خلال الفترة نفسها، لكنها أيضا الزيارة الأكثر تعقيدا بعدما احتاج نتنياهو إلى أسابيع من المساعي للحصول على هذا اللقاء في ظل فتور واضح من ترامب ورفضه في البداية تحديد موعد، إلا أن الرجلين التقيا في نهاية المطاف قبل وقت قليل من جنازة السناتور لينسي غراهام. فدخل نتنياهو إلى البيت الأبيض من الباب الخلفي، وهي ليست المرة الأولى، فهكذا دخول يعكس بروتوكوليا وسياسيا رغبة في تفادي التغطية الإعلامية أو حتى تفادي إظهار علاقات علنية متوترة أو محاولة احتواء الخلافات المتصاعدة بين الطرفين حول بعض القضايا الاستراتيجية. فالرجلان بحثا ثلاثة ملفات إقليمية كبرى: الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان، الحرب مع إيران، والملف الفلسطيني بكل ما يحمله من تحديات سياسية وأمنية، خصوصا مع استعداد نتنياهو لخوض انتخابات جديدة. في الواقع عمل نتنياهو طوال الأسابيع الماضية على تأمين دعوة إلى البيت الأبيض لبحث تطورات الحرب مع إيران وتحذير ترامب من تقديم أي تنازلات دبلوماسية لطهران، وهو ما كانت إيران لوحت به في اليومين السابقين. هذا وسرب في الأعلام أن في جعبة نتنياهو معلومات استخباراتية حديثة وحساسة بشأن تقدم طهران نحو امتلاك قنبلة نووية في محاولة لحض ترامب على استئناف حربه ضد إيران والسماح لإسرائيل بالمشاركة فيها. كما ذكرت نيويورك بوست أن نتنياهو سيقدم معلومات عن موقع جبل الفأس، إلا أن ترامب كان قال قبل اللقاء إنه ليس بحاجة لنتنياهو ليخبره عن جبل الفأس، مضيفا أن الموقع ليس مشكلة كبيرة، فجبل الفأس هو مجمع تحت الأرض جنوب طهران يقع على مسافة تقل عن كيلومترين إلى الجنوب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وهو يثير الجدل. فبينما تؤكد طهران أنه مخصص لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، تشتبه وكالات استخبارات إسرائيلية في احتمال استخدامه منشأة سرية بديلة لتخصيب اليورانيوم.
2: ومن البيت الأبيض ينضم إلينا مراسلنا أنتوني مرشاء. أنتوني مساء الخير، ما الذي دار خلف الأبواب المغلقة؟
3: رالف، يعني هون اللقاء ما كان مجرد جلسة بروتوكولية أو مناسبة لالتقاط الصور بين نتنياهو وترامب، بل الاجتماع كان عم بيحمل ملفات بدأت بإيران بداية، مرورا بغزة والضفة الغربية، وانتهت عند لبنان. الكواليس تقول أن الابتسامات طبعا سبقت النقاش، لكن النقاش كان صعب. وأيضا كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين لافيت قالت أنه هنالك يعني نجاح بهذا اللقاء، ولكن شملت اللقاءين معا، لقاء نتنياهو ولقاء زيلينسكي اللي كان قبل نتنياهو. وصل نتنياهو إلى الجناح الغربي خلف مباشرة بعد دقائق من مغادرة الرئيس الأوكراني. دخل من مدخل جانبي من دون استقبال رسمي ولا مفتوح أمام الكاميرات، فيما تم إغلاق اللقاء بالكامل أمام الصحافة. وحتى الآن الصور التي خرجت هي كانت جاءت من البيت الأبيض برسالة بصرية تهدف إلى إظهار دفء العلاقة مع الرئيس ترامب، ولكنها لا تعكس لضرورة طبيعة النقاش داخل الغرفة. قبل ساعات كان عبر الرئيس ترامب علنا عن انزعاجه من كشف نتنياهو مسبقا ما ينوي طرحه بشأن الموقع النووي الإيراني، مؤكدا أن واشنطن تعرف ما يجري ولا حاجة لمناقشة هذه الملفات عبر الإعلام. لذلك كان هنالك توتر بهذا الموضوع، وكانت حقيقة السؤال داخل الاجتماع بين ترامب وبين المسار الدبلوماسي الذي يسعى إليه ترامب مع إيران وإعطائها وقت إضافي، ونتنياهو يريد الضغوط الإسرائيلية لإبقاء على الخيار العسكري مطروح وبشكل سريع. الصور يلي خرجت من الداخل تظهر أيضا أنه الاجتماع لم يقتصر فقط على لقاء ثنائي، بل أيضا كان هنالك لقاء موسع ضم كبار مسؤولي الأمن والدبلوماسية، من بين النائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، يلي بيعكس أنه البحث انتقل أيضا سريعا من المجاملات إلى تفاصيل تنفيذية تتعلق بملفات المنطقة. حضر لبنان على جدول الأعمال بقوة كما قال لي مسؤول بالبيت الأبيض، وأنه الإدارة الأمريكية كانت تبحث مع طبعا موضوع استكمال تنفيذ الإطار الأمني وتوسيع المناطق التجريبية التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، بالتوازن مع خطوات إسرائيلية لاحقة قبل الجولة التقنية المرتقبة في روما الأسبوع المقبل. لبنانيا أيضا برز سؤال من الداخل، إن ترامب كان يحاول انتزاع التزام واضح من نتنياهو بتسهيل تنفيذ هذا الإطار وتوسيع المناطق التجريبية مقابل خطوات انسحاب إسرائيلية إضافية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يصدر فعلا بيان مشترك من خلال هذا، ولن يكون طبعا غادروا إلى دفن لينزي جراهام، السناتور لينزي جراهام، لذلك لا مؤتمر صحفي ولا شيء أمام عدسات الكاميرا ولا حتى أسئلة من الصحافة للبيت الأبيض. إذن الصورة إيجابية، ولكن الحقيقة سوف يعني تخرج تباعا على الأرض ماذا سيحصل في لبنان، في غزة، وفي أيضا في إيران، وحدها ستخرج هذه الأمور. نعم. وأخيرا رالف، سريعا لازم إشارة أيضا أنه هذه الزيارة لا تعتبر زيارة رسمية، ولكن استقبل ترامب نتنياهو في بيت الضيافة للبيت الأبيض إلى جانب البيت الأبيض، وهذه بالعادة بتكون بالزيارات الرسمية، لذلك نتنياهو مقيم بحرم البيت الأبيض. هذه
2: رسالة. شكرا لك من واشنطن الزميل أنتوني مرشاء. ودائما في البيت الأبيض، حيث عقد أيضا لقاء بين ترامب وزيلينسكي، فيما تسعى كييف إلى تعزيز دعمها العسكري الأمريكي مع استمرار الحرب الروسية عليها.
4: زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسعى للحصول على دعم عسكري أمريكي أكبر مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا. وقبيل وصوله قال زيلينسكي إن الدفاع ضد الصواريخ البالستية والتعاون الاستراتيجي مع واشنطن يمثلان أولويتين رئيسيتين لأوكرانيا، مضيفا أن السلام يجب أن يصبح أقرب، وكان من المتوقع أن يطلب قدرات دفاع جوي إضافية من بينها صواريخ اعتراضية لمنظومات باتريوت في ظل استمرار الهجمات الصاروخية الروسية في استنزاف المخزونات الأوكرانية الحالية. كما كان من المتوقع أن يناقش الرئيسان وعد ترامب السابق بالسماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية، إلى جانب اتفاق مقترح يتعلق بالمسيرات الأوكرانية وجهود متجددة لاستئناف المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب. وتوجه زيلينسكي إلى واشنطن للمشاركة في جنازة السناتور الجمهوري لينزي جراهام أحد أبرز داعمي أوكرانيا في الكونغرس، ولقاء أعضاء في مجلس الشيوخ بالتزامن مع بحث المشرعين حزمة عقوبات تستهدف روسيا والدول التي تشتري الطاقة الروسية.
0: وفي جديد الصراع الأمريكي الإيراني، مساع إقليمية لإدارة مضيق هرمز وإبعاد سطوة إيران عنه. رنا نمر والتفاصيل.
1: في موازاة استمرار التوتر في الخليج، برزت محاولة دبلوماسية جديدة لإيجاد آلية إقليمية لإدارة مضيق هرمز، كشف عنها مصدر خليجي لرويترز، وتقوم على رسوم طوعية يساهم بها مستخدمو المضيق لتمويل عمليات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ على غرار النموذج المعتمد في مضيق ملقا. وأضاف المصدر أن المقترح يحظى بدعم إقليمي ولن يمنح إيران أي سيطرة منفردة على المضيق. في المقابل، شددت القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة العليا على أن أي محاولة أمريكية لفرض حصار بحري غير قانوني ستعد تصعيدا للصراع الإقليمي. وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه بحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه السعودي والعماني ملفات أمن المضيق، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي ودفع الجهود الدبلوماسية لترسيخ الاستقرار في المنطقة. أما في اليمن، فحذرت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أفراح الزوبة من أن الحوثيين يسعون إلى استنساخ النموذج الإيراني في هرمز وتطبيقه في مضيق باب المندب، معتبرة أن الجماعة تحاول فرض نفوذها على حركة الملاحة الدولية، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود محادثات مباشرة مع الحوثيين مع استمرار الدور العماني في جهود الوساطة. إسرائيلياً، أفاد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الإيرانيين يحاولون استهداف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن للولايات المتحدة حسابات ومصالح في الملف الإيراني تختلف عن المصالح الإسرائيلية. وأضاف أن إسرائيل ترغب في توجيه ضربات إلى منشآت الطاقة الإيرانية، إلا أن واشنطن لا تسمح بذلك في المرحلة الحالية.
2: محليا وفي المواقف عون نحن وشطرتنا وبر قلبيا معنا. تقرير جويس حية.
5: محادثات روما التي انبثقت من محادثات واشنطن هي الخيار الجدي الوحيد أمام لبنان للخروج من أزمته. هذا ما يؤكده رئيس الجمهورية العام جوزيف عون أمام زواره، مضيفا أن اتفاق أمريكا إيران منهار ولا يحقق أي تقدم في هذه الفترة. من هنا تعويل على المسار اللبناني الذي يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق فيه إنجازاً ما في الشرق الأوسط. نحن وشطرتنا، يقولها الرئيس عون بكل صراحة، فهو يعلم أن أمام لبنان فرصة ذهبية يجب أن لا يضيعها. ويعول عون على دور رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الخصوص، وهو يسر لزواره أن بري قلبياً معنا، لكنه عملياً ما في روح للآخر بالموضوع، ما بينحسد على موقفه، فوضعه دقيق، وخصوصاً أنه اليوم ممسك بزمام الطائفة الشيعية في لبنان. ويكشف الرئيس عون لزواره أن بري سيزوره قريباً، ورح نعمل قعدة نحكي فيها كل التفاصيل، فنحن حريصون على دور بري الوازن والمتوازن في البلد، يقول عون. وفي غمز من قناة حزب الله قال عون: خيارنا واضح، هو التفاوض، يلي عم بعارضه إذا عنده بديل يتفضل يقدمه. ويعول عون على تقوية الجيش وتسليحه كي يتمكن من فرض سيطرته جنوبا وإنجاز المهام الملقاة على عاتقه، وهذا ما طلبه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه معه في البيت الأبيض. ويؤكد عون لزواره أن ترامب كان متعاونا وطلب من وزير الدفاع الأمريكي أن يضغط على إسرائيل للانتقال إلى مرحلة ثانية من المناطق التجريبية والانسحاب من عدد أكبر من القرى المحتلة. لقد تحدث عون مطولا إلى وزير الدفاع الأمريكي أثناء لقائه ترامب، شارحا له أهمية هذه الخطوة ووضع الجيش اللبناني. وعلمت الام تي في أن الرئيس عون يبدو متفائلا بنتائج قمة ترامب نتنياهو وانعكاسها إيجابا على لبنان، فترامب من صف لبنان، يقول عون، ويتوقع أن يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتأمين انسحاب إضافي من بلدات وقرى جنوبية محتلة. لكن عون لا يخفي تخوفه من مماطلة نتنياهو ورفضه تقديم أي انسحاب إضافي قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول المقبل، أي ألا تحقق اجتماعات روما نتائج إضافية قبل 90 يوماً.
0: في الميدان الجنوبي، الجيش الإسرائيلي يمحو مزيدا من معالم القرى بالتفجيرات، واليونيفيل تعلن العثور على نيترات الأمونيوم بالقرب من حولة. ووكالة الصحافة الفرنسية تقول إن عليها كتابات عبرية. رنين إدريس والتفاصيل.
4: تصعيد ميداني جديد في الجنوب مع استمرار القصف والتحركات الإسرائيلية على أكثر من محور. القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف تلال علي الطاهر كما النبطية الفوقة وأغارت مسيرة على شقة في النبطية. أما سياسة تفجير القرى والبلدات فهي سياسة إسرائيلية مستمرة أيضا وتقضي على ما تبقى من الحجر في كفرتنيت طلوسة مركبة كما مجد الزون المنصوري وبنت جبيل. كما طالت التفجيرات بلدة القصير قضاء مرجعيون فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط في محيط موقع الرادار في شبعة بالأسلحة الرشاشة. أما فيما يخص عمل الجيش اللبناني فقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أبلغ آلية التنسيق أنه عثر على مخزن سلاح لحزب الله في المنطقة التجريبية. وفي سياق متصل أعلنت قوات اليونيفيل أن فرقها عثرت على نحو 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة من نترات الأمونيوم داخل مبنى مهجور قرب بلدة حولة. وأوضحت أن خبراء المتفجرات التابعة للقوات الدولية عالجوا المواد وجعلوها غير قابلة للانفجار في إطار العمل لحماية المدنيين ودعم الاستقرار في المنطقة. يأتي ذلك في وقت تؤكد في اليونيفيل أن مستوى العنف تراجع مقارنة بالأشهر الماضية إلا أن الخروقات العسكرية على طول الخط الأزرق مستمرة بشكل يومي.
2: توازيا عمل الجيش في الجنوب لا يقف عند المناطق التجريبية، فعملية أمنية كبيرة للمخابرات تسقط رؤوس أكبر عصابة في سور، والأم تي في تنفرد بنشر اللقطات الحصرية والمعلومات. تقرير حسان الرفاعي.
6: الجنوب محور الاهتمام المحلي والإقليمي والدولي، وانتشار الجيش في المناطق التجريبية بهدف التحرير وحصر السلاح وبسط سلطة الدولة يحوز على كل التركيز. ولكن سلطة الدولة وتعزيز ثقة المواطن بها لا يقتصران على السلاح، بل يشكل عمل الظل جزءا كبيرا منه. هنا سور، قبلة السياحة ومقصد الناس، مدينة أثرية من عمر الحضارة، نرى منها الجميل، شواطئ ومطاعم ومقاه وسهر، ولكن مهلا. تحت الرادارات قوة خفية تخنق وتتحكم بأهل المدينة، خوات وابتزاز وخطف وتهديد بالسلاح وقتل. هي عصابة واحدة لم تستحي ففعلت ما شاءت. رأس الهرم كافة امتهن الجريمة على مدى السنوات، وعندما اشتدت ملاحقة المخابرات له لإنهاء نفوذه هرب إلى خارج الحدود واستمر بإدارة العصابة لتنطلق إحدى أعقد العمليات الأمنية الهادفة إلى توقيف معاونيه وإنهاء هذه الظاهرة. بدأت مديرية المخابرات بالاستطلاع والرصد البشري، فتبين العصابة تقيم في مجموعة أبنية في حي سكني بين المدنيين، وقد عمدوا إلى نشر الكاميرات على طول الطرقات المحيطة، كما جندوا بعض أصحاب محال بيع القهوة في الطرق المحيطة ليعملوا كجهاز إنذار مبكر لأي تحرك باتجاه العصابة، ما دفع بالمخابرات إلى إجراءات وخطط عمل غير اعتيادية تبدأ بتطويق كامل، إغلاق كل الطرق المؤدية إلى الهدف، ودخول إلى المباني بشكل متزامن بدقة عقارب الساعة. عملية محكمة لم تطلق خلالها رصاصة، والحصيلة توقيف 5 من أخطر المطلوبين، ضبط أموال ومعدات وهواتف تحمل كنز معلومات وعشرات الأسلحة. ليس بحصر السلاح وحده تبسط الدولة سلطتها، بل بتعزيز ثقة مواطنيها بها، وهو ما قررت أن تتصدى له المخابرات لتقول لأهل سور: أمنكم وأمانكم خط أحمر، والعصابات التي تؤرقكم مصيرها كمصير تجار المخدرات.
2: نتابع بعد الإعلان. الإنفاق يسبق التمويل،
0: وصامت وقاتل.
7: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
8: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
9: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربي. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70 626 200 ومكتبة

0: البلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحلام للبنان كتب بالكلمة وردد بالصوت وعبر عنا بالموقف الواضح. الدكتور جان أسيس، الشاعر والممثل والأستاذ الجامعي والنقيب السابق للممثلين، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
3: من تنفيذ الإصلاحات مع تطبيق القانون 431 إلى تحديث الشبكات، ماذا تغير في قطاع الاتصالات؟ قطار الإنترنت السريع انطلق، متى يصل الفايبر أوبتيك إلى كل منزل؟ أين أصبح ملف ستارليك في لبنان؟ وهل سيصبح الإنترنت الفضائي واقعاً؟ وزير الاتصالات شارل الحاج يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي الثلاثاء الساعة 8:30 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: مالياً الانفاق يسبق التمويل، الإيرادات محدودة حتى الآن، فكيف سيسد عجز ل 800 مليون دولار؟ تقرير نخلع ضيمه.
2: مر أسبوعان على إقرار مجلس النواب حزمة من القرارات بقيمة 800 مليون دولار ولا مخارج حتى الساعة للتمويل. ففي 16 تموز تم التصويت على فتح اعتمادات بقيمة 600 مليون دولار لإعطاء القطاع العام والمتقاعدين 6 رواتب إضافية بمفعول رجعي اعتبارا من الأول من أذار. أضف أيضا كلفة تعديل التعويضات العائلية بقيمة 130 مليون دولار سنويا، وكلفة مساواة المتقاعدين العسكريين بالقطاع العام في المنح المدرسية 70 مليون دولار سنويا. وفي المعلومات أن وزارة المال تدرس كيفية سد فجوة التمويل من دون استبعاد خطوات ضريبية جديدة قد تلوح في الأفق.
3: قبل الانهيار المالي كنا نلجأ إلى ادخارنا كل مرة ما كنا قادر، شغلنا كان قادر إنه يسمح لنا ندفع كامل ضرائبنا ورسومنا الإدارية، ولكن أين الادخارات اليوم؟ الادخارات مش موجودة، الودائع مش موجودة. إذن وفضلا عن ذلك عم نعيش انكماش اقتصادي خانق، وبالتالي عادة بهيك واقع تخفض الضرائب وما حدا بيفكر بزيادة الرسوم الإدارية والضرائب المباشرة وغير مباشرة كمان زيادة أبدا، بالعكس.
2: لزيادة العائدات لا يتوافر حتى الآن سوى رسم الاستهلاك على صفيحة البنزين بقيمة 330 ألف ليرة يؤمن 450 مليون دولار سنويا، إضافة إلى رفع الرسوم على المستوعبات. المنتظر خلال أيام تحديد الرسم على السلع المستوردة المنتجة للنفايات، إذ تجري اجتماعات برئاسة وزير المال ياسين جابر لتحديد نسبتها بعد التراجع عن اعتماد رسم يتراوح بين 1-3%. أما رفع التفئة إلى 12% فمستبعد حاليا، والمخاوف أن لا يتأمن مبلغ 800 مليون دولار.
4: إذا ما تأمنت الأموال إن كان عبر الضرائب أو غيره، شو الحل عنا؟
3: سندات خزينة تصدرها الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية، بيمولها البنك المركزي بالطبع، ما في غير حل. وهيدا تهديد إضافي لسعر صرف الليرة اللبنانية.
2: ومع انخفاض المداخيل الضريبية في أذار بنسبة 40%، الوضع المالي يستدعي معالجة سريعة كي لا تدخل البلاد مجددا في المجهول.
5: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية قبل قليل أنها شنت هجوما على سفينة سعودية بصواريخ باليستية. كاميرا الام تي في تواكب التغييرات في مرفأ طرابلس الذي يستعد للمرحلة الجديدة في الشرق الأوسط، مشاريع، فرص عمل وسكة حديد.
6: بعد غياب دام 22 عاما عادت هيئة إدارة واستثمار مرفأ طرابلس إلى الحياة، وعادت عجلة الانتظام إلى الدوران في المرفأ الذي يتمتع بميزات عدة، منها عمق المياه ما يخوله استقبال سفن عملاقة بطول 360 مترا بسعة مئات الحاويات، إضافة إلى موقعه الجغرافي الذي يشكل صلة وصل بين لبنان والبلدان العربية. كاميرا الام تي في شالت في المرفأ ووثقت بدء العمل ببعض المشاريع، منها إنشاء باحة جديدة للتفتيش الجمركي. ووفق معلومات الام تي في فأن ضابطا من مخابرات الجيش تسلم المهام في المرفأ وبدأ العمل فورا على تحسين صورة المرفأ، إضافة إلى تركيب أجهزة سكانر حديثة تعمل بتقنيات عالمية مماثلة لتلك العاملة في مرفأ بيروت، بحيث لا يمكن دخول أي حاوية إلى المرفأ أو الخروج منه إلا عبر هذه الأجهزة.
7: حاليا في عنا كذا مشروع على الأرض ماشيين، يلي هي باحة كشف جديدة للحاويات مشان الجمارك يستعملوها، كذلك توسعة محطة الحاويات الحالية اللي نحن فيها هلأ لمضاعفة طاقتها الاستيعابية من 200 ألف كونتينر ل 400 ألف كونتينر بالسنة. بنسميها نحن انتر مودل ترانسبورت، يعني بحر بلس سكة حديد بلس طرق بلس مطار روني معوض، يلي بينظم هل كامل، هيدي بعمل منظومة لوجستية كاملة لتزيد من جاذبية مرفأ طرابلس.
6: بلغ عدد الحاويات التي استقبلها مرفأ طرابلس خلال السنة الماضية 94 ألف حاوية، لكن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع بعد البدء بتنفيذ مشاريع التطوير.
8: هو مش بس كمان بوابة بحرية فقط، إنما هو شريك أساسي بتنمية المدينة والوطن ككل، لذلك نحن عم نشتغل على تعزيز التعاون ما بين المرفأ والمنطقة الاقتصادية الخاصة، معرض رشيد كرامة الدولي، مطار الأليعات، سكك الحديد طبعا والبلدية محليا، كما عم نفتح باب المرفأ لجميع الطلاب والجامعات والخبراء والاستشاريين الاستشاري المعرفة ورواد الأعمال، لأنه منعتبر المرفأ منصة للابتكار والاستثمار والتنمية.
6: بحسب المعلومات من المتوقع إعادة افتتاح معبر العبودي خلال أيام قليلة بعد توقف دام نحو سنتين، عندها سيعود مرفأ طرابلس معبرا للبضائع إلى سوريا والعالم العربي، علما أن الدولة السورية وضعت خططا لدعم اقتصاد شمال لبنان عبر المرفأ وسكة الحديد. على مساحة مليونين متر مربع يمتد مرفأ طرابلس، والهدف في المستقبل الوصول إلى سعة مليون حاوية تربط لبنان بالعالم العربي. من مرفأ طرابلس، داني طانيوس، صبح قبلاوي، ام تي في.
1: سياسيا وفي عين التين، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نواف سلام، وعرض الرجلان المستجدات على الساحة المحلية، لا سيما بعد عودة سلام من العراق.
5: من عين التين إلى السراي، حيث أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش بحضور سفير دولة الإمارات في لبنان فهد سالم سعيد الكعبي، أنه بقدر ما يكون ارتباط لبنان بعمقه العربي متينا يمكن أن يمضي بشكل أسرع في طريق التعافي والازدهار، مشيرا إلى أنه كلما تعمق التعاون العربي ازدادت قدرة دولتنا على تحقيق الأمن والاستقرار وصون مصالح شعوبنا.
1: في المواقف أيضا، أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال العشاء الذي أقامه قسم سن الفيل الكتائبي إلى أن اطمئنان المسيحيين يرتبط باطمئنان جميع اللبنانيين.
9: لبنان اليوم على رأس أولويات العالم، ونحن بدنا نكون على قد هيدي الفرصة التاريخية. الكتائب واجبها تواكب هيدا الظرف التاريخي كرمال تنادر نتخلص من منطق الميليشيات. حان الوقت بهيدا الظرف انه نربح هيدي المعركة، وهيدي معركة منا ضد حدا، هيدي معركة ضد التبعية للخارج. المرحلة الاولى هي تحرير القرار، استعادة السيادة، اعادة بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، والمرحلة الثانية هي اعادة بناء الدولة على اسس جديدة. هول هن المرحلتين، ما فينا نروح على المرحلة الثانية بلا ما نخلص المرحلة الأولى.
5: تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة فوج الحدود البرية الأول في عكار، وقيادة لواء المشاة الثاني في عرمان، وقيادة لواء المشاة العاشر في زغرتة، وهنأ هيكل العسكريين لمناسبة عيد الجيش، وعبر عن تطلعه لزوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي اللبنانية لأداء واجبه الوطني، وتوجه إلى العسكريين بالإشادة بعطائهم الذي يقابل بمحبة اللبنانيين وثقتهم، رغم بعض الأصوات التي تحاول النيل من موقع المؤسسة العسكرية بحسب هيكل.
1: إنسانيا، بعد أشهر من رحلة علاج شاقة يجد زياد نفسه أمام معركة جديدة، لكن هذه المرة الوقت لا ينتظر. 75,000 دولار تفصل بينه وبين عملية عاجلة قد تكون فرصته الأخيرة. تقرير ماريو دويري.
10: أنا طبقت عيد ميلادي 15 عام بالمستشفى، وجع نفسي، وجع جسدي، وجع روحي، على كل شيء. أنا لقحت شهرين ما أقدر أقوم أمشي، لو بعد طول جمعتين كان صار بدي فيزيوثيرابي.
11: هيك احتفل زياد بعيده 15. هالشاب صغير يلي ظهر سابقاً على شاشة الام تي في طلب المساعدة وبلش علاجه. تبين مع الوقت انه عنده طفرة جينية بتسمح لانواع جديدة من السرطان تتطور بجسمه.
10: فت بسببه عيني مرتين، مرة 12 يوم ومرة 3 ايام. من وقت عملت فطريات براسي اضطرينا نعمل عملية ونشيلهم، وجات عملت كمان فطريات بالرواية، عملوا لي جست تيوب ليشيلوا مية الرواية، كان فيها كل عمل ومية الرواية ما فيها اخذت اكسجين.
11: اليوم للبقاء على قيد الحياة النداء مستعجل، 75 ألف دولار لإجراء عملية مستعجلة يوم الأربعاء.
12: عنده عملية براسه، عنده أكياس التهابات خطيرة جدا، يعوز وراها فترة طويلة بالعناية، بس هو الحل الوحيد تنقدر نشفي ونقدر نكفي العلاج الكيميائي.
13: أنا عم بلجأ لكم لحتى تساعدوني، ما بدي أخسر زياد، ما بدي أخسر ابني، لكل أم عم تحضرني، لكل بي عم يحضرني، عطونا قبل بمرة، ما تتركوا زياد بنص الطريق.
11: بمساعدتكم المبلغ بيتأمن وزياد بكفي حياته وبحقق حلمه.
10: أنا حابب أعمل حكيم كانسر دام، لأنه قد ما مرقت فيها كتير صعبة، فصرت بقدر هوين عن أولاد. يا رب شفيني وبس، إنه أنا بحاجة إله لأله، كتير بحاجة إله. صحيح.

0: عبر مياه أو أطعمة أو أيادة ملوثة أو خلال تماس فموي شرجة. عادة بيكون حاد وبينتهي بالشفاء، ونادرا ما يسبب فشل كبدة وإله لقاح. نوع بي بينتقل من الأم لطفلة وقت الولادة أو عبر الدم وسوائل الجسم بالعلاقات الجنسية غير المحمية، الإبر المشتركة أو الأدوات الملوثة، وممكن يتحول لعدوى مزمنة بتسبب تشمع أو سرطان بالكبد. بيتحول عند أقل من 5% من البالغين إلى مرض مزمن، لكن النسبة ممكن توصل إلى 95% إذا انتقلت العدوى وقت الولادة. واللقاح خصوصا خلال أول 24 ساعة هو أفضل وسيلة للوقاية. نوع C بينتقل عبر الدم الملوث مثل الإبر المشتركة أو الأدوات الغير معقمة. حوالي 70% من المصابين تصبح عدواهن مزمنة، وممكن 15 إلى 30% منهم يصير عندهم تشمع خلال 20 ساعة، بس العلاج بيشفي أكثر من 95% من الحالات. النوع دي ما بيصيب إلا الأشخاص المصابين بالبي وبينتقل بالطرق نفسها، واجتماع الفيروسين بيخلي المرض أخطر وبيسرع التشمع وسرطان الكبد. أما النوع إي فبينتقل عبر مياه الشرب الملوثة وأحيانا عبر لحوم مصابة ومش مطبوخة منيح. عادة بينتهي بالشفاء، لكن بحالات نادرة ممكن يسبب فشل كبدة وبيشكل خطر على الحوامل. وبكل الأنواع الإصابة ممكن تقطع بلا أي عوارض، وإذا ظهرت ممكن تشمل التعب، الحرارة، فقدان الشهية، الغثيان، وجع البطن، البول الداكن، البراز الفاتح وأصفرار الجلد والعينين. أما الوقاية فبتبلش باللقاحات المتوفرة ضد الأي والبي، بتناول المياه النظيفة، بغسل اليدين، تعقيم الأدوات، عدم مشاركة الإبر أو شفرات الحليقة وفرشيات الأسنان، واستعمال وسائل الحماية خلال العلاقات الجنسية.
1: نتابع بعد الإعلان لحظة انهيار جبل.
2: وسائح بطل.
3: فستق، جوز، تمر، روحة.
4: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف، وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 0354040459.
5: معمول
6: كنا متأمل.
7: انا لبنان تلقى فضيله.
8: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
9: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
10: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
8: هذا سري، أمي تكرهني. من خلف القناع قررت البوحة بسرها ومشاركة قصتها كما لم تروى من قبل في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: الآن إلى الفقرة الاقتصادية مع أنطوان.
1: سجلت لجنة المال والموازنة تقدم جديد في مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف بعد ما أقرت عدد من مواده الأساسية على أن تستكمل البحث في جلسة جديدة الخميس المقبل. رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أعلن أن المواد التي أقرت تتعلق بصلاحيات الهيئة المصرفية العليا وآليات إعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملتها. كما شددت اللجنة على إلزام السياسيين والمسؤولين والموظفين اللي حولوا أموالهم إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 بإعادتها. وأكد كنعان عن أن الإصلاح لا يقتصر على تلبية مطالب صندوق النقد الدولي، بل يجب أن يشمل أيضا محاسبة المسؤولين وحماية حقوق المودعين واستعادة ثقة اللبنانيين بالقطاع المصرفي والدولي. بدأت تظهر مؤشرات تحسن تدريجية مع عودة الحركة السياحية إلى بعض المناطق وارتفاع وتيرة الحجوزات بحسب ما أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر عبر إذاعة أمفهم.
2: هالأجواء اللي عم تتغير باتجاه الإيجابية خلت قسم كبير يرجع يقرر يرجع على بلده، يعني بوادر حفلات بلشت تنطلق بعدة مناطق
3: والحجوزات
2: بيروت بجبال ببرمانة والحجوزات كمان عم تتحسن شوي شوي. تنيجي نقول هيدي أحلامنا وهيدي طموحاتنا؟ لا
3: لا أكيد،
2: بس نحن فينا نقول نحن أفضل مما كنا عليه.
1: أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات مع تراجع طفيف على أسعار البنزين بقيمة 12000 ليرة وتراجع بقيمة 24000 على المازوت وارتفاع بقيمة 30000 على الغاز. وأتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان مليونين و400 ألف ليرة، 98 أوكتان مليونين و420 ألف، المازوت مليونين و185 ألف، أما الغاز مليون و157 ألف ليرة. بينما يترقب العالم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عاد الرئيس دونالد ترامب للضغط من جديد من أجل خفض أسعار الفائدة. فترامب اعتبر أن الولايات المتحدة يجب أن تتمتع بأدنى سعر فائدة في العالم بعد ما انطلقت اجتماعات الاحتياط الفيدرالي التي تستمر يومين على أن يصدر القرار يوم الأربعاء. أما الأسواق فترجح بنسبة 60% أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير. إلى الأسواق وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب ال 69 دولار، سوليدار بي 67 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث غلب التراجع على معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي كما أيضا سوق دبي، إنما المؤشر الكويتي فحافظ على استقراره. ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد ما عوضت مكاسب شركات السلع الفاخرة والقطاعات الاستهلاكية ضعف أداء أسهم التكنولوجيا وأشباه المواصلات. تباينت الأسهم الأمريكية رغم ضغوط قطاع الرقائق، في حين يترقب المستثمرون نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا إلى جانب قرار الاحتياط الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وتراجعت أسعار الذهب والفضة أيضا مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوياته منذ شهر من مع انطلاق اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي، وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4039 دولار للأونصة، الفضة 57 دولار، أما النفط 83 دولار لبرميل برنت بعد ما واصلت أسعار النفط تراجع الحاد وسط أمال بشأن التوصل إلى تسوية للصراع في الشرق الأوسط. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1394. إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها وسط مخاوف من احتمال رفع الفائدة الأمريكية، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 63700 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1900 دولار. لهون بنكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
4: كنا عبر صوت كل لبنان معنا المباشر لنشرة أخبار ام تي في.
5: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: من تنفيذ الإصلاحات مع تطبيق القانون 431 إلى تحديث الشبكات، ماذا تغير في قطاع الاتصالات؟ قطار الإنترنت السريع انطلق، متى يصل الفايبر أوبتيك إلى كل منزل؟ أين أصبح ملف ستارليك في لبنان؟ وهل سيصبح الإنترنت الفضائي واقعاً؟ وزير الاتصالات شارل الحاج يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي الثلاثاء الساعة 8:30 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
2: أحلام للبنان كتب بالكلمة وردد بالصوت وعبر عنا بالموقف الواضح. الدكتور جان أسيس، الشاعر والممثل والأستاذ الجامعي والنقيب السابق للممثلين، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان
3: بالتعاون مع تلفزيون لبنان. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان برفقة برنامج حوارات السراي مع ندى صليبة.
4: أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد والأمن والتنمية والتحول الرقمي، لبنان وضع اليوم خارطة الطريق لإعادة بناء قطاع الاتصالات وتحديثه، تمتد من عام 2025 للعام 2029، ورؤية لبناء دولة حديثة جاذبة للاستثمار وبتواكب عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ولكن بين الخطط والاستراتيجيات بيبقى السؤال الأهم: شو تغير فعليا بحياة اللبناني؟ أي متى بيصير الإنترنت أسرع وأكثر استقرارا؟ ومتى بيتحول قطاع الاتصالات من قطاع بيواجه تحديات لرافعة للنمو الاقتصادي والتعافي الوطني؟ بحلقة الليلة من برنامج حوارات السراي رح نفتح هالملفات مع وزير الاتصالات شارل حاج. رح نسأله عن الإصلاحات يلي بلشت، شو ناطر القطاع بالسنوات المقبلة، وعن مدى قدرة لبنان على بناء مستقبل رقمي بواكب الطموحات. أهلا وسهلا فيك معالي الوزير شارل حاج، وأيضا بدي رحب بالحضور الكريم المدراء العامين بوزارة الاتصالات، وأيضا المدراء بأوجيرو تاتش وألفا والهيئة المنظمة للاتصالات. أيضا مثل كل حلقة معنا طلاب من مختلف الجامعات بلبنان، ومثل العادة الحلقة تبث على إذاعة صوت كل لبنان وعلى إذاعة لبنان. معالي الوزير، بدنا نبلش حلقتنا بهالتقرير يلي أعده زميلنا ياسر غازي، منشوفه سوا.
5: ينشغل جزء من العالم بتكثيف التجارب للدخول بقطاع الاتصالات إلى الجيل السادس الذي سيعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي، والمتوقع أن نشهد أولى اختباراته العملية عام 2028. لكن بالانتظار تبقى سرعة الاتصال وجودته ميزة العصر وأبرز مؤشرات التنمية والتطور في أي مجتمع. في لبنان، حيث وصف قطاع الاتصالات يوما بأنه نفط لبنان لمردوده المالي وفعاليته، ينشغل اللبناني اليوم في دوامة البحث والدوران حول نفسه ووقته لالتقاط إشارة تمنحه فرصة الاتصال وتسيير الأعمال. وعليه يعاني قطاع الاتصالات في لبنان حاليا من أزمة مزدوجة تجمع بين تداعيات الانهيار الاقتصادي المستمر والدمار المباشر للبنية التحتية. وقد تسببت الأضرار الجسيمة في خروج بعض السنترالات المركزية في الجنوب عن الخدمة، فيما كثفت الوزارة جهودها لإعادة تأهيل الشبكات. أعباء هذا القطاع الحيوي ملقاة على عاتق الوزير شارل الحاج المتخصص في الهندسة الكهربائية في الجامعات الأمريكية والمتمرس في إدارة شركات اتصالات وتكنولوجيا عربية وأمريكية. ويعرف الحاج تحديات القطاع الهيكلية والاقتصادية والتي تطرح أسئلة أساسية حول الارتفاع المستمر في تكاليف الخدمات مقابل تراجع ملحوظ في جودة الشبكات بسبب ضعف التمويل المخصص للصيانة والتطوير ومواكبة التقنيات الحديثة، احتكار الدولة بشكل أساسي للقطاع عبر الشركتي الخلوي ألفا وتاتش وهيئة أوجيرو، وسط مطالبات دائمة بتطبيق قانون الاتصالات رقم 431 وتفعيل الهيئة الناظمة للاتصالات لخلق بيئة تنافسية. في المقابل تسعى الوزارة لمواجهة أزمة التحول الرقمي بتوسيع شبكات الإنترنت السريع عبر مد الألياف الضوئية رغم التحديات الكبيرة، لكن الألياف الضوئية وصلت إلى مناطق دون أخرى، لذلك تحسنت خدمة الإنترنت في مناطق دون أخرى. فمتى تغطي الفايبر أوبتيك جميع المناطق اللبنانية وتعزز خطوط الاتصالات خيوط التواصل بين اللبنانيين وبين لبنان والعالم؟
4: معالي الوزير، حضرتك جاي من قطاع الاتصالات مواكب التطورات بهالقطاع وتحدياته، شو أول ملف بس وصلت فيه على وزارة الاتصالات اعتبرت أنه هو رح يكون نقطة الانطلاق بمسيرتك الوزارية؟
6: أول شيء مساء الخير لك وللجمهور ولتلي ليبون. أكيد فكرة الإصلاح هي فكرة بتطلع على طول يتيمة، إلا بس تنجح بصير كل العالم بصيروا أهلها. موضوع أنه يكون عنا بلبنان شغلتين وهدف واحد هو الإصلاح، بذات الوقت نأمن الخدمات الأولية للمجتمع. هذا كان التحدي الكبير. اليوم نحن جينا بفترة مرق على لبنان 5 سنين صعبين قبل ما نوصل نحن من حرب، وإذا ما نرجع لورا لأيام كورونا وللانهيار المالي صار في تدني بالخدمة بقطاع الاتصالات لأنه ما كان في الاستثمار اللازم بهذا القطاع. مثل كل شيء بالتكنولوجيا 3 إلى 5 سنين هذا القطاع بينهار. التحدي الأول كان أنه ندخل فكرة الإصلاح، والإصلاح له هرمية واضحة، بتبلش بالمؤسسات، من بعد الاستثمار، من بعد بيجي الخدمة. ومن هون هيدي كانت هي التحدي الأولى يلي كنا بدنا ناخدها، كيف بدنا نزوج بين فكرة الإصلاح، مسار الإصلاح، وبذات الوقت نجرب نحسن الخدمة للمواطن.
4: معالي الوزير، بخطاب القسم، بخطابك خطاب التسلم عفوا، كأنه حدا اجا وشوشك وقال لك ما تعلي السقف، هل كان عم يوصل لك رسالة انه ما رح نخليك تشتغل او العرائيل رح تكون كتيرة بهالوزارة، خصوصا انه معروف بوزارة الاتصالات دايما كان في عرائيل وفي كتير خطط ما تنفذت؟
6: يعني كان من الواضح انه بعد اكتر من 22 سنة بعدم تطبيق القانون، والعالم تسأل اليوم انه هذا القانون مش قديم، سؤالي انا مش انه ليش عم نطبقه اليوم، ليش ما تطبق من 22 سنة لهلا. فكرة الاصلاح وفكرة اللا دولة هي منا شعبية، كتير عالم بتفضل تشتغل بجو لا اصلاحي، بجو الفوضى. ولكن هذا التحدي اخذني، وكان المسار واضح انه رح نبلش بالاصلاح، رح نطبق القانون، وأهين شيء هو تطبيق القانون. أصعب شيء الواحد يشتغل خارج القانون. اليوم القانون واضح، منطبق القانون، وبذات الوقت منروح ونشتغل كيف بدنا نأمن الخدمة ونحسن الخدمة للمواطن. مشان هيك كان الأولويتنا كانت واضحة، تطبيق القانون 431 يلي له 3 ركائز. أول ركيزة هي الهيئة المنظمة للاتصالات، تاني ركيزة هي هيكلية الوزارة بس تنشأ لمونتليكم، وتالت ركيزة هي لمونتليكم.
4: رح نحكي عنه بالتفاصيل، ولكن سؤال شوي شخصي. حضرتك تدرجت بالشأن العام قبل ما تستلم حقيبة وزيرة الاتصالات، حضرتك كنت رئيس المؤسسة المارونية للانتشار وأيضا جمعية سوليداريتي اللي شفناها بعد انفجار البور، شفناكم عم تشتغلوا وتساعدوا بعملية الإنقاذ. هل أول شيء كان عندك طموح أنه تكون وزير؟
6: لا أكيد ما كان عندي طموح كون وزير. اللي بيعرفني بيعرف أنه حياتي الخاصة هي كتير مهمة لإلي، ولكن بكل صراحة رئيس الجمهورية طلب وأنا اللي بيت الطلب.
4: وهل عندك طموح أبعد من الوزارة؟
6: أكيد عندي طموح أبعد من الوزارة، أرجع لعائلتي وأرجع لحياتي الخاصة.
4: مش بالشأن العام؟
6: اليوم ما عندي طموح بالشأن العام.
4: معالي الوزير، حضرتك جاي من العراق، نهار الأحد كنت مع رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام، وكان عندكم محادثات، ومعالي كان عندك محادثات مع نظيرك العراقي، ركزت على التعاون. أي تعاون رح يكون بين لبنان والعراق بمجال الاتصالات؟ على شو رح يركز؟
6: يعني كانت الفكرة هي أنه لبنان يكون نافذة لدولة العراق لموضوع النفط، وهون أنا في بشر وفي خبر مثل ما خبر دولة الرئيس أنه كان الاجتماع كتير بناء، ولبنان رح يكون إن شاء الله على الخارطة تصدير النفط العراقي عبر البناء اللبنانية. ومن الطبيعي اليوم بكل دول العالم أنه حد كل انبوب أو حد كل بايب من نشر بيكون في حده فايبر أوبتيك. نحن حطينا عرضنا على دولة العراق أنه لبنان مستعد يكون منفذ للعراق على البحر المتوسط ليستفيدوا من لبنان وضعه الجيوغرافي. مش بس هيك، العلاقة المميزة بين لبنان والشعب اللبناني والشعب العراقي أكيد بدها تتطور مع الوقت للعلاقات المقولة ديجيتال سيرفيسز، ومن هيك لازم نعمر هالسوبر هايوي بين لبنان والعراق يلي هو لتبادل الخدمات الرقمية.
4: معالي الوزير، عم نشهد هلأ إعادة رسم للممرات بالمنطقة، هل طرحتوا على دولة العراق أنه يكون لبنان يشكل هو منصة للممرات بالمنطقة ويرجع يستعيد دور إقليمي؟
6: أكيد اليوم، وهذا لازم يكون بالتنسيق مع سوريا، وما ننسى أنه اليوم منفذنا الوحيد للشرق هو عبر سوريا، ومن هون كان التنسيق دايم مع الدولة السورية على موضوع أنه نطلع من لبنان لسوريا للأردن، ومن الأردن كمان فينا نروح للخليج. بذات الوقت التنسيق مع سوريا قائم لنوصل للعراق. اليوم أكيد بكل هالمشاكل اللي عم بتصير من الممرات، إن كان بباب المندب أو بمدينة هرموس، من الطبيعي يرجعوا للأوريجينال بلانز يلي جدودهم بلشوا فيها، أنه يكون ممر البري هو الممر الأولي لتصدير البترول أو لتصدير كل الخدمات. عم نحكي نحن ترانسبورتيشن، عم نحكي ترانزيت، عم نحكي على عدة أمور بتبلش بالأنابيب النفط، ولكن هيدي ما قلها لمت.
4: معالي الوزير، بدنا نرجع على جهودك والخطط اللي بلشت تشتغل عليها بالوزارة. قلت أنه بلشت بالإصلاح، ومن أول ما استلمت الحقيبة، حقيبة الاتصالات، رجعت فعلت الهيئة المنظمة للاتصالات يلي كانت مجمدة، وأيضا تفعيل القانون 431 بعد ما كان 24 سنة صدر ولم يفعل. البعض انتقد أنه القانون بصيغته الحالية كان يفترض أنه يتم تعديله لمواكبة التحولات والتطورات. هل برأيك كان الأفضل تعديل هالقانون قبل إعادة تفعيله؟
6: أول شيء القانون هو مثل ما قلنا عنده ثلاث ركائز. تفعيل الهيئة المنظمة للاتصالات هي أهم ركيزة له لنقدر نحرر القطاع. اليوم تطوير القطاع هو على هذا من شأن ومن أولوية، وبالقانون بيعطيها للهيئة المنظمة للاتصالات. اليوم القانون ركيزته هو ثلاث أشياء: تحرير القطاع لبون تيليكوم والهيئة المنظمة. سو تطوير بيجي مع الوقت، فيها تطلع بمراسيم من الحكومة تصدرها الهيئة المنظمة للاتصالات، وإذا في من أي تطوير بنعمل بعدين، ولكن ما في بلد بالعالم بيوقف تطبيق قانون ليشوف إذا بده يطلع قانون تاني من لما بيطبق القوانين الموجودة، وهذا مشكلة لبنان. من أول ما استلمنا بيخبرونا على 70 قانون، المجلس النيابي بيخبرنا على 70 قانون أنه الحكومات ما عم بتطبقها، وكل شهر شهرين بيخبرونا أنه وين صرتوا بتطبيق القوانين، ومنهم 431. والمضحك المبكي انه عم نطبق القانون بيطلع اصوات بيقولوا ليش عم تطبق القانون. الفكره هي انه ليش ما طبق القانون من قبل. كل اللي عم نعمله اليوم هو تطبيق القانون، والقانون هو بيطور حاله مع الوقت اذا لازم تطوير، ولكن المراسيم والهيئه المنظمه للاتصالات قادره وعندها بالقانون الصلاحيات الكامله لا تقدر تطلع التراخيص اللازمه مع تطوير.
4: بلشت تشتغل على الارض الهيئه المنظمه للاتصالات، بلشت تقدر تتحرك وعندها الصلاحيات الكامله.
6: ايه اكيد عندها صلاحيات، القانون بيعطيها صلاحيات الكامله وعندها جهازها وعم بتبلش تشتغل. بس كلنا ما ننسى انه من وقت ما استلمت الهيئه، وانا ما بعطيهم اسباب تخفيفيه وهن موجودين معنا اليوم وبيعرفوا قديش في متابعه، طلعنا لسياسه الوزاره او الحكومه وهن عليهم تطبيق السياسه ومشين بتطبيق السياسه، بلشوا ياخذوا ينفذوا صلاحياتهم، صار في استلام وتسليم من عده امور الوزاره كانت بتقوم فيها، واليوم صارت بيد الهيئه بالتعاون مع المدراء العامين ومشين لقدام. بس ما ننسى اجت الحرب، مثل كل شيء الحرب مش بس بتوقف،
4: بترجعنا لورا.
6: وهون لسوء الحظ كنا جايين عم نبني للمستقبل، واذ هلا رجعنا مثل غيرنا من قبل على القليل بالفترة الماضية عم تسير أعمال.
4: طيب بموضوع الإصلاح كمان في ملف تيليكوم، ليبان تيليكوم، وين صار هالملف؟
6: ليبان تيليكوم له عدة محطات مثل ما قلنا. الركيزة الأولى كان نطلع الهيكلية للوزارة مع بعد ليبان تيليكوم، صار مرسوم بالهيكلية وهذا بيتطبق، بس بدي طمن كل العالم وكل اللي انكتب على الموضوع انه هذا ما بيتطبق إلا ما تطلع ليبان تيليكوم، ولكن صار حاضر إذا طلعت ليبان تيليكوم على أساسه بنشتغل شو رح يكون بقلب الوزارة في مديرية، كان للبريد أو كان للاتصالات رح يكون في مديريتين. ليبان تيليكوم اليوم عندها ثلاث أشياء لازم ينعملوا. واحد هو تقييم الموجودات، رح يطلع دفتر شروط لمجلس الوزراء بالأيام أو بالأسابيع القادمة يلي بيقيم، مش بس بيكون في تقييم لموجودات أوجيرو والوزارة، ولكن كمان للألفا وتاتش حتى تعرف الوزارة شو عندها هي اليوم أسيتس موجود تحت سلطتها. الشغلة الثالثة هو بيبقى في تعيين مجلس الإدارة، وهذا هلأ عم ينشغل، يعني عم ينشغل مع لنقدر نعين مجلس إدارة يكون هو الترانزيشن لا يقدر يستوعب كل الموظفين. وبهذا الخصوص بحب أنا أوجه رسالة هون أنه حسب كل الاجتماعات اللي عملناها كان مع رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، موضوع أنه كل الموظفين اليوم يلي بيقدموا طلب على ليبان تيليكوم رح ينقبلوا، مشان هيك ما في خوف اليوم على أي وظيفة بموضوع النقل من
4: أوجيرو يعني.
6: نعم لليبان تيليكوم حتى موظفين الوزارة.
4: في شروط معينة تينقبلوا؟
6: نعم اليوم ما في ولا شروط أنه ينقبلوا، ورح ينضموا مع كل خدماته.
4: يعني ما في خطر على الموظفين بأوجيرو، كل موظفين أوجيرو بيقدموا وبينقبلوا بنفس الشروط اللي كانوا موجودين فيها والرواتب؟
6: بكل الرواتب، وبالعكس رح يصير في تحسين رواتب. إذا في فرق بالرواتب اليوم، لأنه اليوم نعرف في قصة المقيمين في المستخدمين وفي المتعاقدين وفي موظفين الوزارة، كل اللي بينتقلوا لليبان تيليكوم رح يصير فيه تسوية للمعيشات، والتسوية رح تكون أب مش داون، يعني رح تكون على مستوى الأعلى.
4: هذه مش حلوة لموظفي أوجيرو، لأنه في من بعد ما بلشنا علينا الحلقة كتير إجينا اتصالات من موظفي أوجيرو عم يرفعوا الصوت وخايفين على مستقبلهم من بعد إنشاء ليبان تيليكوم.
6: ما في خوف على حدا بده يشتغل، ولكن لسوء الحظ ما عنا اليوم مصاري للحدا بده يقرر يروح على البيت أو يتقاعد بكير. مثل ما بنعرف وضع الدولة وضع المالية اليوم، هي عنا مصاري لنحسن المعيشات، عنا مصاري لنستثمر بالشبكة، ولكن ما عنا مصاري للعالم تتقاعد بكير.
4: معالي الوزير، حضرتك بتقول انه في كتير قرارات كانت تتاخد على المستوى المالي من دون ما يكون في تخطيط مالي متكامل. هلا المستوى على المستوى المالي الاجراءات كيف عم بيتم اتخاذها لدعم الايرادات بهذا القطاع؟
6: يعني اليوم على مستوى الفا وتاتش اشتغلنا بال25 على البادجت، ونجحنا نحن والفريق العمل وموجود اغلبيته هون انه نقدر نرشد الانفاق بذات الوقت. لو وصلنا نقدر نستثمر بكل شبكة اكثر من 50 مليون دولار بال25 لتحسين الشبكة، وهذا كنت عم بقول أنا بالأول كان همنا كيف نعمل فرق. بذات الوقت ما قللنا من المصاري اللي حولناها للخزينة، بالعكس طلعنا 25 مليون دولار أكتر ما كانوا هن مستنظرين بال 2025، استثمرنا أكتر وحولنا أكتر، وهذا كان بفضل الإرشادات والشغل يلي اشتغلناهن مع ألفا تاتش. وذات الشيء بيتطبق على موضوع الوزارة وأجيرو، قدرنا نعمل وفر أو إعادة تموضع أو إعادة

0: لحظات ومنعود لمتابعة حوارات السراي من تلفزيون لبنان مع لدى صليبة عبر صوت كل لبنان.
1: لبيروت للشمال مرورا بالمتن تميزا على جماعة المتن رح يكون وين في كونسنتريشن عالية من السنتراليت رح يكون فيها فايبر أوبتيك.
2: إذا ما دام عم تحكي عن فايبر أوبتيك خلينا نحكي أكثر تفاصيل، من وين بتبلش المرحلة وكيف رح تبلش تتوسع؟
1: إذا ما عندك مانع رح أقراهن حتى فضل. يكون عندنا نحن هون هلأ عملينا أورد ألفابيتيك سو مش لا بنجذوب المطرح. أنتلياس، عرية، بير حسن، شحيم، شويفات، دبي، دكويني، أليسار، الحدب، عزيزة علبي، جل الديب، جديدة، جزين، جوني، أكيد جزين كمان حبيبي قلبي، خلدي، مزرعة، مني.
2: هلأ جزين بنعرف إنه حدث مريجي. جزين عزيزة قلبك
1: بس أنا خلقين لأنه خلقين وربيان بالحدد. خلدي، مزرعة، مني، مريجي، نبطية، نهر بيروت، راس النبع، صيدا، سمرية، سن الفيل، طرابلس، التل وزحلي. هلا كلهم عزيزين قلبي، انا يعني رح يزعلوا مني زحلي ورح يزعلوا مني طرابلس ورح يزعلوا مني.
2: طيب على اي اساس تم اختيار هلا المناطق يلي رح يوصل لها الفايبر اوبتيك؟
1: اعلى كونسنتريشن مشتركين فيهم.
2: ضمن هالمناطق في البرنامج 350 الف منزل.
1: نعم.
2: طيب تمويل هالخطه معالي الوزير مأمن؟
1: هذا عم برجع اقول هذا كان من بادجت 25. اليوم ببادجت 26 كمان عندنا 15 سنترال وان شاء الله بال 27 بادجت الثور كمان بيكون في 15 سنترال. الخطه هي واضحه كيف نوصل الانترنت السريع لاكثر عدد ممكن من لبنان. عم نحكي ببرود باند وهيدي ما بقى نحن نحكي اليوم بانترنت اكسس، اليوم في كتير انترنت اكسس وراح نحكي عن الشبكات الغير مرخصه، ولكن كيف بدنا نوصل اليوم؟ اهميه الانترنت السريع هو مش بس قديش بفوت مصاري للدوله وهيدي المصاري قليله مقارنة بقديش بتقدم للاقتصاد اللبناني. كل استثمار منحطه بالشبكات هو استثمار بالاقتصاد اللبناني. اليوم تصوري إذا عندك فايبر بكل هالمناطق اللي قلناها قديش بتوفري ترانسبورتيشن ليرجع لهون. الخطة واضحة 60-70% من البرودباند لازم يكون عبر فايبر، 30-40% عبر الفيكس وايرلس، هلا بنحكي عن 5G، وعندك 5-7% هي فيها ساتلايت. الهدف كيف نطلع من 50,000 برودباند عنا ياهم اليوم ل 500,000 بثلاث سنين، وهيدي بتكون نقلة نوعية. كل 10% انكريس بالبرودباند بتأثر 1.3% انكريس بالجي دي بي بالناتج المحلي. هل قد أهمية البرودباند وهل قد نحن متأخرين؟ اليوم ما عنا اقتصاد مبني على الديجيتال ايكونومي، ما عنا اليوم، ولكن كلنا بنعرف انه اللبناني اليوم بكل بلدان العالم هو رائد بهذا المجال.
2: صحيح.
1: النهار اللي بتوفر هذا الموضوع على مساحة لبنان كوني اكيدة، كوني اكيدة، وهون قدام الكل عم بحكي، اذا نجحنا بهالمشروع واكيد بالشراكة مع القطاع الخاص، ورح نحكي مع الشراكة مع القطاع الخاص، رح يصير في هجرة معاكسة
2: على لبنان.
1: اكيد.
2: معالي الوزير رح نحكي أكثر عن تحديث الشبكات ولكن بدنا نتوقف مع أول فاصل للإعلان.
0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
2: خسروا بالماتش التليان وقعت
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
4: وينو الزيبة؟ جيبوا الزيبة، كلهم الزيبة.
5: زيبة سموني الزيبة، زيبة.
6: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.

0: مشاهدينا بعدنا معكم مباشرة على الهواء ببرنامج حوارات سراي وضيفي بحلقة الليلة وزير الاتصالات شارل حاج. معالي الوزير، ما سألتك كيف تبلغت انه حضرتك راح تكون وزير؟ نرجع شوي للأسئلة الشخصية.
1: ما فيك تمرق علي. بصراحة كنت أنا وابني عم بعمل سكي مع أصحابي بفريا أو سكيدو بالأحرى، وإجا أول مرة التليفون مثل مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطوان شقير، دق بس أنا ما كان في إرسال، ما يعني ما أخذت وعطيت إنه هو صاحبي. أنا فكرته عم يتغدى معنا فوق، وإذ إنه بلش يجي مسجز إنه عم تتشكل الحكومة ورئيس المجلس صار بالحكومة والشباب قاعدين معنا هون شوي، برجع بيتصل أنطوان شقير إنه صار يقول للشباب أوكي طيب جاوب جاوب مشان شو. وإذ بجاوبه بيسألني بيقول لي دخلك كيف تكتب حاج الحاج ولا الحاج؟ قلت له عم تسألني؟ اللي بدك تطلع وزير. قلت له بلا سئلة أنطوان.
0: ما كان معك خبر ابدا؟ ما كنت حكي بالموضوع ابدا؟
1: لا لا ما كان معي خبر. طلع اسمي بالاول، اكيد عندي علاقه مع رئيس الجمهوريه وكنا حكيين بالماضي عن هيدا الموضوع، ولكن لا انه مرة انا كنت مسافر كل الوقت، ووقتها اجى تشكيل الحكومه طلع اسمي وتبلغت انا كنت عم بعمل سكيدو. سو بهالسمبل هيدي بيروح أنطوان شقير عند رئيس الجمهوريه بيقول له اكيد اتصلنا بشارل الحاج المزبوط، ما يكون قال له لا لا اتصل فيه اكيد هيدا هو، وهيك صار.
0: وكانت كنت مرحب ولا فكرت بالموضوع ترددت؟
1: لا مثل ما قلت بالاول رئيس الجمهوريه طلب، وخاصه بعد خطاب القسم وبعد تعيين رئيس الحكومه دكتور نواف سليم ما كان فيه يقول لا، وانا ما كنت حاضر، لا كنت محضر عائلتي لا محضر شركاتي ما محضر شيء، وكل العالم تعرفي اللي عنده شركات قديش هو نقمه موضوع يصير الواحد باب، لأنه تاني نهار ببلشوا يتسكروا الحسابات، ببلشوا يعني مثل ما بيقولوا it's a nightmare. فبقى هذا الموضوع كان، ولكن أنا أكيد مني نأمين، أنا فخور أن أكون بهيدي الحكومة، أنا فخور أكون مع هالفريق العمل الموجود هون يلي عملوه بالأيام الماضية، وخاصة أيام الاعتداء أو بالحرب اللي صارت على الجنوب وعلى كل لبنان. لا أنا فخور أنه أنا أخذت هيدي المهمة، أنا فخور كون حد كل هالشباب عم يشتغل أنا وياهم، وخاصة مثل ما قلنا بهالأيام الصعبة في كتير
0: بالحرب على الجنوب. كان لافت معالي الوزير أنه بقيت شبكة الإنترنت عم تشتغل بمعظم يعني 80% من أراضي الجنوب، وبقيتوا محافظين على هذا القطاع رغم الحرب يلي صارت والاعتداءات على البنى التحتية. كيف قدرتوا تضلوا مشغلين القطاع بهالقدرة؟
1: عملنا مثل بسموها خلية أزمة، نتابع الموضوع على بالنهار مرتين، بكل فرصة كان نقدر نفوت مع الجيش اللبناني، وهون تحية كبيرة للجيش اللبناني لليونيفيل ببعض المناطق، للصليب الأحمر، للدفاع المدني، ما خلينا حدا البلديات الموجودة بالمنطقة، كلهم ساعدونا، لأنه بالنهاية كلنا بنعرف التواصل والاتصالات هي كتير مهمة تخلي العالم تتصل ببعضها وتعرف شو عم يصير بالحرب. عملنا خلية أزمة، كنا نجتمع بالنهار مرة أو مرتين ولو على تطبيق زوم أو فيديو كول. الفكرة كانت أنه همنا الأساسي كيف نخلي الاتصالات ماشي بالقدر اللي بنقدر بدون ما ناخد ريسك. وهون كمان أنا بدي أعزي أهالي الشهداء، رحلنا 5 شهداء بأوجيرو بالجنوب، بعزي أهلهم وبعزي أكيد أصدقائهم وأصحابهم يلي هني معنا هون. الأهم من هيك كان على طول فكرنا بالداي أفتر، النهار كيف بدنا نحضر للنهار اللي بيفوت الجيش اللبناني على المناطق، نكون سابقين الأهالي ونكون معهم. والحمد لله اليوم وصلنا أنه عندنا أكثر من 90% تغطية بالمناطق يلي اليوم موجودة فيها عالم بالجنوب، عم نشتغل على 10% الباقية يلي هي مناطق نائية شوي، ولكن الجيش اللبناني بيتجول فيها تحضيرا للمرحلة الثانية. كان عنا اجتماع مع قيادة الجيش للقطاع الجنوبي نهار الخميس لنكمل المسار يلي حكينا فيه من قبل. أنا فخور أنه أنا جزء من هالفريق العمل يلي اشتغل بكل هالمرحلة. فعلا فكرة أنه بالدولة بعد في ناس بتشتغل، نعم بعد في ناس بتشتغل وبتحط، أكيد ما فينا نعمم، ولكن في عدد كبير من الشباب إن كان بالوزارة بأوجيرو بألفا وبتاتش وفعلا بيحبوا شغلهم، بيحبوا دولتهم، وبيحبوا الهيئات والشركات اللي بيشتغلوا.
0: لو ما هالناس بعد عم تشتغل مع الوزير ما كانت المؤسسات بعدها صامدة
1: أكيد، وما كان بعد عنا طموح أن يصير عنا بلد.
0: صحيح،
1: ولكن ما لازم نرضى بالموضوع، ولازم نعطيهم كل التولز، كل اللي لازم نعطيهم لنقدر نتقدم لقدام. عدم الإصلاح بالماضي وصلنا لوقت الوضع الموجود نحن فيه اليوم. الخدمات الموجودة اليوم تحسنت ولكن مش مثل ما بدنا. الأسعار الموجودة اليوم مقبولة ولكن الخدمة مش كتير منيحة. أنا بعترف اليوم عنا نحن شبكة من الشبكات الاتصالات مثل ما بيقولوا end of life، خلص حياتها. الشباب عم يشتغلوا ليل نهار لنخلوها ماشي لنقدر نحضر كيف بدنا نطورها. ما طورناها بالماضي، كنا عم نحضر لأول هالسنة نحن نطلق، يا أما بده يجي شركات تشغل وهي تستثمر، أو الدولة هي رح تستثمر وتطور هذا القطاع. ولكن نحن علقنا مثل ما قلنا، الحرب إجت مش بس وقفتنا، أخرتنا لورا.
0: صحيح. معالي الوزير، ما دام عم تحكي عن الأسعار، هل هناك اتجاه بإعادة النظر بالأسعار؟
1: يعني اليوم كمان الأسعار يمكن بعد في شوية نوستالجيا. اليوم قديش كنا ندفع فاتورة التليفون من قبل؟ كلنا بنعرف انه فاتورتنا كانت بال 70 ل 100 دولار. اليوم اكثر فاتوره هي بين 20 و 30 دولار. برجع بقول الفواتير اللي عم ندفعها اليوم هي مقبوله، ولكن الخدمه المقابله هي لازم تتحسن. اليوم المعدل الافرج، المعدل المدخول هو 7 دولار عندنا بالشبكه. عندنا اكثر من مليون مشترك بين الفا وتاتش بيدفعوا دولار بالشهر. سو إذا بتخديها على المعدل، المعدل الأسعار هي مقبولة، برجع بقول ولكن الخدمة لازم يكون أحسن. ونحن هلأ عم نشتغل لتطوير الشبكة ونقدم خدمات أحسن، والفورميول اللي عم نطلبها منهم هي كتير هينة، مور فور مور.
0: خلينا نحكي عن التطوير وعن تحديث شبكة. نحن هلأ على أبواب الـ 5G، يعني صارت أيام قليلة يمكن ونبلش المرحلة الأولى من تنفيذ هالبرنامج. خبرنا أول شيء كيف رح أي متى بتصير الخدمة موجودة متوفرة، بيصير المواطن عم بيستعمل 5G بلبنان؟
1: خلينا نبعد عن الشعارات. ليكون عنا 5G مزبوط بقلب لبنان بدنا سنة، ولكن المرحلة الأولى
0: حطيتوها بمرحلة تجريبية وقت زيارة البابا.
1: ما في شك هودي كانوا موجودين عنا الخدمات. برجع بقول منا شعار، يعني نحن ما همني أنا الـ5G كشعار 5G أكثر من أنه حسن الخدمة. اليوم ما فينا نطلع للـ5G لما نحسن الـ4G اللي عنا إياها. يعني هي مث أنه نقول بدنا نروح دغري للـ5G، أما أنا عندي 1500، عنا 3000 محطة بدهم تحسين قبل ما نطلع للـ5G، وهيدي هي يلي البطلنك. هيدا هو المشكلة الأساسية اللي عنا إياها اليوم، أنه بدنا نقدر نستثمر 200 مليون دولار بكل شركة، وهيدا القرار اللي بدنا نعمله. يا يعني نحن بنعمله كدولة، ولأول مرة من 20 سنة مثل ما بخبرون الشباب انه صار عندنا خطة لأربع سنين. اذا الدولة بدها تستثمر رح نعملها بكل شركة 50 مليون دولار على 4 سنين او لخمس سنين لنطور القطاع، نطور الـ4G وننتقل للـ5G، او بدنا نجيب شركات تستثمر ونعملها بسنتين. هذا هو الفرق يلي نحن عم نحكي فيه اليوم. بس المواطن ما في ينطر. بهالشهر رح نقرر نحن إذا رح نطلق التندرز لنقدر نعمل الـ4G و5G مودرنيشن على القليلة بالمناطق، مثل ما عملنا بالفايبر بالمناطق يلي مكتظة نقدر نعمل الـ5G. هذا القرار رح ناخده بهالجمعتين. إذا مننطر للهيئة المنظمة للاتصالات لتطلق هي مشروع الشركات اللي بدها تيجي تشغل وتستثمر، أو رح نبلش نحن بالخدمة وإذا بتجي الشركات بعدين هي بتكمل. هيدا القرار ما هناخده، ما كان هين بأيام الحرب نقدر ناخد مثل هيك قرار. يعني مين بياخد قرار ب200 مليون دولار بقلب حرب وما عارفين وين رايحين وما بنعرف بكرة شو؟ برجع بقلك مش بس الحرب بتوقفك، بتردك لورا أشهر وسنين أوقات.
0: والتطور والتكنولوجيا بتسبقنا،
1: تطور والتكنولوجيا والطلب على الداتا. كلنا بنعرف اليوم التطبيقات على التليفونات، اليوم الداتا، الطلب على الداتا عم يكبر اكسبوننشال. مين ما عنده 30 40 ابلكيشن على تليفونه على طول عم تطلب داتا. الكونسومشن نحن على الشبكه عنا زايده 20 30% مثل ما بخبروني الشباب سنه على سنه. هذا شغله اكسبلوزيف. وما في شبكه بالعالم معمولة ديزاين انه 93% من المكالمات واتساب.
0: صح.
1: هي مش موجودة ولا بشبكة بالعالم. لبنان 93% من المكالمات بيطلعوا على الواتساب والشبكة مش معمولة لهيدي. هلأ صرنا بدنا نعمل شبكة لتمشي مع التطبيقات مع الابليكيشن. بالقبل كانوا الابليكيشن يعملوا تطبيقات تبعهم لتمشي مع الشبكة. اليوم صرنا بدنا نعمل ديزاين لشبكة تمشي مع التطبيق. برجع بقول هذا الموضوع مش موجود ولا بلد ولا بلد نحن بنعرفه. المكالمات 93% بتطلع على الواتساب. في عنا محطات ما بتعمل دقيقتين مكالمة بالنهار.
0: من هيك بنشوفها ممنوعة الواتساب بدول عربية ومدفوعة، ونحن يعني يمكن نحن البلد الوحيد بالمنطقة العربية اللي مجاني الواتساب.
1: مزبوط.
0: طيب بدي ارجع لل 5G مع علي الوزير. يعني منه قريب مثل ما عم بفهم.
1: لا هلا رح يكون عندنا مثل ما بيقولوا مناطق تجريبيه. عندنا تقريبا 150 محطه رح يوصلوا للشركتين، يعني 75 و75، وهيدي هبه من الشركات يلي نحن بنشتري منها مكانات. هيدي رح تكون قبل يعني بالفصل الرابع من هيدي السنه بيكونوا ماشيين. هيدي بيكون مراحل تجريبيه، لكن اطلقنا المناقصات لنقدر نعمر الشبكات مثل ما قلنا على 4 سنين. بس اكيد مهما كانت تمام، انا في وعد اللبنانيين انه سنه من هلا رح يكون عنا على القليله 30% من الشبكه فيها 5G، كان شركات هي عم تستثمر او كانت الدوله استثمرت. من هلا لسنه رح يكون عنا اكثر من 30% من الشبكات فيها 5G.
0: واكيد رح يتواكب شركه الفا وتاتش هالموضوع. يعني رح يكونوا انه شو دورهم، شو رح يكون دورهم او كيف رح يكون التنسيق بين بعضهم؟
1: اليوم التنسيق بين الفا وتاتش هو على عده مراحل، على عده مستويات. اول شيء الكولوكيشن، يعني بدل ما يكون عندنا محطه لالفا ومحطه لتاتش موجودين على سطحين مختلفين، عم نجرب نحن ندمجهم. صار فينا نقول عندنا 15% اليوم من الانترنت هن موجودين كولوكيشن. هيدي بتوفر على الدوله وبتحسن الخدمه، لانه ما بيصير في انترفيرنس بتخفف الانترفيرنس بين الشبكتين بالفريكوانسي. الشغلة الثانية التنسيق بين ألفا وتاتش يلي هو صار على مستوى كل المناطق برات المناطق المكتظة رورال إيليا، صار في عنا اسمه شيء ناشونال رومينج. هيدي حسنت لنا تقريبا 10% من الخدمات. اليوم عنا أكثر من 150 ل200 محطة بكل لبنان. إذا كان واحد مشترك بألفا وفي أنتين تاتش بيمشي تاتش وألفا بدون ما يكون في أي مجاني، هاي مسميها ناشونال رومينج. مثل ما قلت هيدي حسنت لنا كتير قصة الخدمة بالمناطق النائية وخاصة بالجنوب. الشغلة التالتي وهيدي مع الهيئة المنظمة التي صار رح نشتغل عليها، هو تقريبا نحرر القطاع وكل واحد يقدم الخدمات اللي بده هو يخدمها بدون ما يكون في تنسيق وبرايس فيكسينج بين اثنين. الشغلة الوحيدة اللي بتطلبها الوزارة منهم أنه نحافظ على المدخول يلي نحن وعدنا الدولة فيه، لأنه كلنا بنعرف أنه قطاع الاتصالات بيأمن 10% من الموازنة، وعلينا نحافظ على هذا الموضوع. ومن هون أهمية الشركات بكرة اللي بدها تجي تشغيل، أنه صار عندنا بنشمارك مثل ما قلنا. صار عندنا نحن اليوم بنعرف بهالأربع سنين إذا نحن استثمرنا تقريبا 50 مليون دولار بكل شركة شو رح تفوت للدولة. وهون الشركات اللي بدها تجي هي بدها تقدم شو رح تقدم أحسن، تقدم مدخول أكتر، والأهم من هيك هي الخدمات يلي معنا إياها اليوم والمعرفة يلي معنا إياها اليوم تنقلها للموظفين اللي عنا إياهم اليوم.
0: طيب مع الوزير كنا عم نحكي قبل الإعلان عن الـ FWA يلي هلأ عم تشتغلوا عليها، يلي رح تكون محل الإنترنت التقليدي. أي متى رح تبلشوا فيها وبأي مناطق رح تكون موجودة، وين رح يكون في فايبر أوبتيك، وين رح يكون في فايبر FWA؟
1: لحديت هلأ حكينا عن الشركات يلي تابعة يلي بتملكها الدولة. أما الأهم لنوصل لغرضنا اللي حكينا عنه بالأول، أنه نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من عدد البرودباند، الدولة لوحدها ما فيها تعملها، هي شراكة مع القطاع الخاص. هون أولا بتجي دور الحوكمة. بدون حوكمة ما في استثمار، ما في استثمار جدي بيجي على البلد. من هون نحن منعول على دور الهيئة المنظمة للاتصالات أنه هي تطلع التراخيص، إن كان للفيكست وايرلس لـ FWA أو إن كان على الفايبر. نحن ما بيهمنا انه بس الدولة تكون هي المزود الوحيد للكين الفيكست وايرلس او الكين للفايبر. نحن بدنا نطلع الهيئة المنظمة للاتصالات ومتأملين منهم انه يطلعوا تراخيص لشركات تيجي تمد مسارات مختلفة. المسارات المختلفة اليوم بالبلد يكون عندنا مسارات فايبر بالمناطق على ناشونال ليفل غير انه بس الدولة اللي هي عم تقدمه. وهون بيجي دور الشراكة الـ FWA يعني الفيكست وايرلس، الهيئة المنظمة للاتصالات مشكورين عملوا كونسلتيشن لقصة الريفارمينج. تعرفي هذا الموضوع بده يرجع إعادة نظر لكل الترددات الموجودة بالبلد، وهذه شغلة صعبة ولكن ماشيين فيها هلا، لأنه بالماضي كان في شوية فوضى مين ما كان بيستعمل الترددات اللي بده إياها. والترددات هي شغلة مهمة لأنه بالنهاية هيدي scarce resources، يعني شغلة ما فيك تخلقيها كل يوم ومحدودة. من هون هلا بده يطلعوا تراخيص جديدة للقطاع الخاص يقدر يخدم الخدمات ونقدر نوصل نحن لهدفنا 70% فايبر، مش كله الدولة ولكن القطاع الخاص كمان عنده دور يلعب فيه ودور كتير كبير. وشغلة تانية هي الوايرلس، يعني من المناطق اللي ما فينا نمد فيها فايبر لازم يكون عندنا الانترنت البرود باند عبر الوايرلس، إن كان من ألفا وتاتش أو كان من الشركات الخاصة يلي بدها تقدمه.
0: طيب بيبقى عندنا ملف ستارلينك يلي الكل عم يسأل وين صار هالملف. أول شيء نعرف إنه كان في انتقاد كبير، سمعنا النائب إبراهيم الموسوي عم بيقول إنه ترخيص ستارلينك كان تهريبي. ليه اعتبروا تهريبي؟
1: يعني أنا ما بعرف كيف ترخيص ستارلينك تهريبي وبيطلع بإجماع بمجلس الوزراء أو almost إجماع. وزير واحد طلب انه شو رأي الهيئة بالموضوع، ولكن كيف بيكون تهريبي اذا بالاجماع من مجلس الوزراء؟ سو انا
0: رديت على النائب الموسوي بهالموضوع.
1: اكيد عنا لقاءات دائمة مع النائب موسوي، هو رئيس اللجنة
0: الاتصالات
1: واكيد هيدا ناقشنا بالموضوع مطولا، وكان في عنده رأي. ما ننسى انه في رأي لهيئة التشريع والاستشارات، سو هن رأيهم انه ما بده قانون. اما كلمه تهريبي يعني ما راح اعلق على كلمه.
0: طيب معالي الوزير، اي متى بيصير بيمشي ستارلينك بلبنان؟
1: يعني مثل ما فهمنا هلا انه من جمعه الاجهزه الامنيه عطت الاوكي، صار عندها هي رقابه اللي هي طلبتها، وهذا كان يمكن موضوع بالماضي شائك. اليوم الاجهزه الامنيه كلها عطت الجو اهيد للهيئه، والهيئة اليوم عم تحكي مع ستارلينك ليشوفوا موضوع الكوميرشل كيف بده يفوت، كيف بده يصير توزيع الانترنت بالبلد حسب الترخيص اللي عندهم اياه. انا بعتقد جمعة جمعتين بيكون صار عندنا فكرة كيف بده يصير التوزيع.
0: طيب بس كثير عم يسألوا مع الوزير بده شوية توضيح انه هل رح يكون على مستوى الافراد او الشركات والمؤسسات؟ هل رح يكون بكل المناطق بالمناطق النائية؟

0: هودي لوحدهم اذا عمل لهم 300 شركه وهمهم الوحيد انه يكون في انترنت ما يوقف. سو عملنا الاولويه نحن، وبما انه ستارلينك فوق لبنان عندهم مثل ما بقول الكاباسيتي محدوده، فبقى فضلنا يكون لهم. وليكون في عنا بنش مارك قلنا انه ما لازم الخدمه تكون اقل من 100 دولار لنحافظ على اللوكال ماركت وعلى الفا وتاتش وعلى القطاع الخاص يلي عم يقدم هيدي الخدمه. اما هو رح يكون على
1: يعني
0: مستوى لبنان
1: من المنافسه،
0: مش بس لنحد من المنافسه، لا يخدم الغرض يلي نحن طلبنا من ستارلينك. بدنا انه هالشركات الكبيره تاخده تكون رديفه، وكلنا بنعرف انه الساتلايت ما بيقدر يعمل كومبيتيشن مع الموبايل، والموبايل ما بتقدر تعمل كومبيتيشن مع الفايبر. سو مشان هيك بكتير بلدان بالعالم وين في فايبر منتشر والفايف جي منتشر، الساتلايت سيرفيسز بيجوا كومبلمنتري، ونحن هيدا هدفنا. نحن ما جينا قلنا بدنا ستارلينك بس، بالعكس نحن جينا نستثمر بالفايبر اوبتيك وعم نستثمر بالموبايل اوبريشن، وبدنا ستارلينك لانه ما فينا ننطر هالشركات كلها لانه اوكي جاي الفايبر وجاي الفايف جي. ليش؟ ما عنا يعني بالنهاية الفيزيكس الطبيعة ما بتخلي الساتلايت يقدر يعمل كومبيتيشن لا مع الوايرلس ولا مع الفايبر.
1: لازم نرجع نأكد انه ستارلينك هلأ هو رح يكون للمؤسسات للشركات وليس للأفراد.
0: نعم.
1: بلش بالإدارات العامة استخدام ستارلينك ولا بعد؟
0: أكيد بأيام الأزمة اليوم موجود ستارلينك
1: بدوائر حكومية،
0: في دوائر حكومية NGOs سفارات. نعم موجود.
1: معالي الوزير، هل ممكن يكون في شركات أو أقمار تانية تكون عم بتقدم أو؟
0: سؤال بمحله. نعم اليوم نحن بنستخدم كمان ون ويب، يوتلسات كمان عندهم أقل كاباسيتي فوق لبنان. بلشنا نشتغل نحن وياهم كأجير ووزارة وبعدين ألفا وتاتش بهالليمتد كاباسيتي نحن كدوائر حكومية عم نستعملهم. بالمستقبل بس يصير عندهم تغطية أكتر على لبنان بنحكي نحن وياهم لنشوف كيف بكون عندهم يقدموا هيدي الخدمة للشركات كمان بلبنان أو للسفارات أو للدوائر الحكومية الأوسع.
1: طب كمان بموضوع الستارلينك هناك تخوف على الخصوصية، على البيانات الرقمية، على البعض كمان بيعتبر أنه على السيادة الرقمية في خطر، فكيف بتطمن المواطنين حول هالموضوع؟
0: اليوم خلينا نقسم السيادة الرقمية بيحميها القانون مش الشركات ولا المشغل. السيادة الرقمية اليوم إذا عم نحكي عن ستارلينك هي الانترنت يلي عم بتقدمها اليوم. بس تفوتي على الببليك انترنت مثل يعني نفتي من إذا رحنا اليوم على الكويل البحرية على مرساي، شو الفرق بين هيدي أو إذا فتنا على ستارلينك على قطر؟ بالنهاية هي ذاتها الإشكالية مش السيادة الرقمية اللي كان عنا إياها بالماضي، هي على حركة الاتصالات وإذا الأجهزة الأمنية رح يكون عندها مونيتورينج لها، لأنه كلنا بنعرف بس الشخص يشبك على الشبكة الببليك انترنت ما اسمها الشبكة العنكبوتية. يعني اليوم بطل في شيء اسمه سيادة رقمية إذا شبكتي على الانترنت الببليك. من هون أنا بيجي أقول ونطلع برجع بقول 93% مكلماتنا اليوم هي على الواتساب، وين في سيادة رقمية؟ أما إذا عم نحكي بخصوصيات الدولة بخصوصيات هيدي كل هيدي القوانين المحلية هي بتحميها مش الشركات المشغلة.
1: طب معالي الوزير بدي نحكي شوي عن الاقتصاد الرقمي. حضرتك بتقول انه ما في اقتصاد رقمي اذا ما كان لبنان مربوط بالعالم، شو عم تشتغلوا لترجعوا تربطوا لبنان بالعالم، خصوصا انه كابلاتنا مثلا معروف انه مهترية، على اي خط عم تشتغلوا لترجعوا تربطوا لبنان باوروبا بالخليج وتفعلوا هالمسارات؟
0: كابلتنا مهترية لا بس قديمة نعم، ولكن اليوم عايشين عليها
1: كلها بعدها بتشتغل.
0: اليوم عنا الايمي وي بعده بنص حياته او اكتر شوية من نص حياته. قدموس 1 نعم صار قديم، وفي قدموس 2 كان لازم يكون هلأ صار بالخدمة ولكن عم يتأخر بظروف الاقليمية. البواخر التليانية لازم تمد من قبرص للبنان عم بتأجل، اليوم أجلونا لآخر السنة.
1: ليه؟
0: عم نجرب لأنه ما عم الانشورنس ما عم تعطيون الحق مثل الطيران. اليوم ليش ما في طيران دول عم بيغط بلبنان؟ الطيران الأوروبي ما

0: في غطب لبنان لأنه ما عنده ما بيسمحوا له من بروسلز يغطب لبنان. ذات الشيء مع البواخر التليانية ما عندهم إذن اليوم يجوا يشتغلوا يمدوا الكابل من قبرص للبنان. سو هيدي إن شاء الله بهال يعني هالاستقرار يدوم ونوصل لمطرح أنه قد مستو يجي من قبرص للبنان. نحن اليوم مجلس الوزراء بآخر جلسة رجع أكد انضمام لبنان لمنظومة ميدوسا. نحن وياهم عم نفاوض هلأ لنمضي هالاتفاقية ولبنان بينضم لميدوسا. ميدوسا بيكون بالخدمة من هلأ لثلاث سنين. الأهم من هيك ما رح نوقف هون. نحن بيهمنا نوصل للعالم مثل ما قلنا لبنان بالعالم إن كان بالبر بالبحر أو بالفضاء, وهذا كان هو شعارنا بالأول. لبنان الجغرافيا تبعوله هي يعني It's our destiny. ما نحن موجودين هون لنكون ربط بين الشرق والغرب, ورح نرجع نلعب هذا الدور إن شاء الله. لبنان يكون هو فعلا الهب مش بس connectivity ولكن للديجيتال سيرفيسز, لأنه بالنهاية اللي بده يستثمر وين رح يلاقي مطرح أحسن من لبنان؟ نحكينا جيوغرافي موجودة ونحكينا عن مان باور وتالنت موجودة. كل اللي بدنا إياه هو استثمار. استقرار أولا واستثمار تانيا. برجع بقول بس ما في استثمار رح يجي بدون حوكمة, والحوكمة ما بتجي إلا من الإصلاح, والإصلاح ببلش مثل ما قلنا بالأول. إصلاح بيوصل بالمؤسسات أولا, بيرجع من بعدها الاستثمار بيجي, ومن بعدها الخدمة بتتحسن. وهيدا الأولوية هي موجودة بكل بلدان العالم, وهيدا الإصلاح هو مطلبنا قبل ما حدا يطلبه من برا. العالم تظهر ب 17-20 كرمال شو بدهم إصلاح. وين مصريات العالم
1: كرمال هيك تظهروا؟
0: أكيد. وين وين وين المصا وين يعني مئات المليارات الدولارات وينها؟ مثل ما خبرتك استلمنا شبكات صح. تقريبا مهترية بفضل الشباب وبفضل عزمتهم بعدنا ماشيين. حطينا استثمار سنة الماضية بس ما هو شيء. وأنا بفهم العالم يلي هي اليوم عم تنتقد الخدمة. إيه نعم الخدمة مش بأحسنها, ولكن تربطنا نطلق مناقصة. تصور نحن أطلقنا مناقصات بالحرب شو بدي يقول عنا؟ ليك وين هني وين؟ وبزيت الوقت العالم عم بتقول إنه وكتر خيرهم يعني بتعرف نقل مليون شخص وقعد معنا ببيروت وجبل لبنان. الشبكة ما معمولة يتحمل مليون شخص أوفر نايت, ولا عندك معدات تعمليها, وبرضو قدمنا خدمة مقبولة. برجع بقلك منا ايديل, وبفضلهم رجعنا على تغطية للجنوب مع كل الدمار قدرنا نوصل ونأمن الخدمة للشباب هونيك. التحدي هلأ لأنه الأمور عم تمشي بسرعة, والعالم حقها ما تنطر, وحقها إذا هيدي الحكومة ما عطتها اللي بدها إياه أي حكومة رح تيجي بالمستقبل وتأمن هيدا البديل. مشين هيك نحن مشين برجع بقول المسارين, مسار الإصلاحي بس العالم بدها تشوف اليوم كيف بدك تحسن الخدمة, كيف نجيب إنترنت
1: القطاع
0: سريع.
1: هو قطاع رافع على الاقتصاد,
0: بدونه ما في اقتصاد صح. بيحلم اللي بفكر انه في يكبر اقتصاده بدون ما يعمل استثمار بالبنيه التحتيه, والبنيه التحتيه بدون البنيه الرقميه ما في اقتصاد بالعالم.
1: مع الوزير خلينا نتوقف بعد مع فاصل اعلاني, وبعد الاعلان بقى نحكي عن الاتصالات غير الشرعيه.
0: اوكي.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

0: مشاهدينا، بعد معكم من السراي الحكومي وضيف حلقتنا بحوارات السراي وزير الاتصالات شارل حاج. معالي الوزير، بدي اروح معك لملف ما بعرف اذا بعده شائك ولا بلشته تلاقي له الحلول، ملف الاتصالات غير الشرعيه والانترنت او توزيع الانترنت غير الشرعي، لانه الانترنت شرعي ولكن توزيعه غير شرعي. قرار مكافحة الاتصالات غير الشرعية اتخذ، ولكن هل عم تقدروا تنفذوا؟ يعني شو هي الخطة؟ شو هي استراتيجية لمواجهة؟
1: ما في انترنت غير شرعي بلبنان، كل الانترنت اليوم مصدره هي أوجيرو أو الوزارة عبر أوجيرو، هي اليوم بتوزع الانترنت على كل المشتركين بلبنان. اليوم عنا أكثر من 90 شركة بيسمونها ISP أو Internet Service Providers، هن اللي بيوزعوا الانترنت بقلب البلد. في مرحلتين قبل ما توصل للمشترك، في مرحلة النقل وفي مرحلة التوزيع المحلي. اليوم موضوع النقل كان أهين معالجته أو بلشنا بمعالجته. اليوم تقريبا فينا نقول 50% من النقل هو عم يكون عبر شركات مرخصة، كانت أوجيرو أو الدي أس بيز أو الشركات المرخصة. بعد عنا خطوة تانية بجهد الهيئة المنظمة للاتصالات والأجهزة الأمنية والقضائية، رح نقدر بالوقت القريب أنه نحول كل النقل عبر الشبكات لأنه في بديل. أما بالتوزيع الآخر مايل بيقوله أو آخر وصلي، هذا الموضوع شائك وكبر بلبنان. اليوم يحكى بأكثر من 1,000,000 مشترك هني عم ياخدوا الخدمة عبر شبكات غير مرخصة. هيدي مثل كل الحالة بالفوضى، غياب الدولة ما في بديل. هيدي رح ينتعطى معها على مرحلتين. الملف هيدا مثل ما هو اليوم انتقل من الوزارة للهيئة المنظمة للاتصالات، أخذوا قرار رقم 4 ليتعاطوا بهيدا الشأن. مثل ما قلنا، أول شغلي أنه هيدا تعد مخالفة، وبهالمخالفة إلى تداعياتها بحسب القانون 431. بموضوع الشبكات يلي مطرح معنا اليوم، فايبر أوبتيك أو بالعشر سنترالات يلي معروفين ببيروت وبالحزمية وبعبدة وبسن الفيل، بهالمناطق هيدي رح الهيئة بآخر اجتماع كنا نحن وياهون بلغونا أنه رح يطلبوا من الأجهزة القضائية والأجهزة الأمنية أنه يزيلوا هالمخالفات هيدي. بمعنيتها أنه إذا في شبكات للدولة، على شركات مرخصة كان دولة أو غير دولة، رح يزيلوا هيدا الشبكة. أما بالمناطق يلي ما فيها شبكة، برجع بقول من هلأ ليصير في بديل. ومثل ما بتعرفي بلشنا أطلقنا حملة الفايبر أوبتيك والبكرة الفايف جي، لأنه اثنيناتهم في يكونوا البديل، والفيكس وايرلس بكرة بعد تراخيص، وبالتراخيص الفايبر اللي بده يقدموها للشركات. يعني من هلأ لسنتين ثلاثة هذا الموضوع بيكون انتهى. من هلأ لوقتها الهيئة بدها تقرر كيف بدها تتعاطى مع هالمخالفات هيدي.
0: رح تقدروا تضبطوا هالمخالفات مع الوزير؟ لأنه في تجارب ما بتبشر، يعني في كمان يعني يمكن وضع المشابه لموضوع أصحاب المطارات. لا،
1: رجعنا قلنا بالمناطق اللي في بديل رح تنضبط. التجربة كانت ناجحة بموضوع النقل، وزيت الشيء رح يتطبق على التوزيع المحلي بالمناطق يلي فيها شبكات مرخصة. أما بالمناطق اللي فيها شبكات غير مرخصة، بتعرفي ما فينا نقطع. الأولوية أو سياسة الحكومة هي شغلتين:
0: خدمة المواطن،
1: أول شيء خدمة المواطن ما فينا نقطعها. اثنين هي موضوع الأمني، لازم يكون في، لازم يعرفوا الشبكات عنا مين عم بيوزعها ومين عم يستخدمها، الكي واي سي. ثالث شغلة هي نفوت مدخول أكتر للدولة. بعبارة بسيطة، رح هن يلاقوا الطريقة المناسبة كيف ياخدوا إذا بدك عمولة على هيدا الموضوع. من هلأ ليصير في شبكات مرخصة بهيدي المنطقة لينتقل هيدي الخدمات لهالشبكات المرخصة. وهون أنا بعتقد بهالشهر القادم وعدينا الهيئة أنه رح يتعاطوا. أول شيء رح يطلعوا القرارات التنفيذية لموضوع الشبكات الغير مرخصة بالمناطق يلي فيها خدمة، والمناطق الغير فيها خدمة رح يتعاطوا مع الشركات ليشوفوا كيف يوصلوا لتسوية الخلافات. برجع بقول هيدي مرحلية temporary ليكون صار في شبكات، لأنه في نقطة جوهرية هون. إذا هالمخالفات كلها بتضل، مين رح يجي يستثمر؟ ومين رح يجي ياخد تراخيص من الهيئة المنظمة للاتصالات ليروح يعمر شبكات فايبر حسب الأصول أو فيكس وايرلس حسب الأصول ويدفع العمولة للدولة. يعني ما فينا نحنا نخلي الغير شرعي على حساب الشرعي، وبذات الوقت ما لازم نوقف الخدمة على المواطن، وهيدي هي اللي عم تدرسها الهيئة المنظمة. وأنا بتأمل من هلأ لجمعة لعشرة أيام هيك وعدونا ومنتأمل خير
0: إن شاء الله. بدي أنتقل أخيرا معالي الوزير قبل ما نروح على أسئلة الطلاب الموجودين معنا بالقاعة، بدي أنتقل لموضوع التحول الرقمي بالوزارة. الذكاء الاصطناعي هلأ عم يدخل بكل القطاعات، فكيف بقى بقطاع الاتصالات؟
1: يعني عنا شقين، تعرفي وزارة الاتصالات فيها شوي بيشبه لبنان كله. عنا الشركات الخاصة هي ألفا وتاش، أكيد تبع على الدولة خاصة بس أنه نظام شركي. عنا هيئة أوجيرو هي هايبرد، بين هي دولة بس عندها النظام الداخلي، وعنا الوزارة. حملة الديجيتاليزيشن بلشت على القليلة بين الوزارة والشركات، هيدا الموضوع لازم من هلأ لشهرين يكون تم. أما موضوع بقلب الوزارة بين المكتب بقلب الوزارة وهيئة أوجيرو، بدنا ننطر كولي باك لأنه الإي سيجنتشر بقلب الوزارات بعد ما طلعت، ولكن هيدي ما رح تأخرنا كألفا وتاتش. وهون أنا بدي أقول يعني منه عتب، بس هو الموضوع لأنه الأزمة العالمية اللي صارت أخرتنا من أنه نطلق بهيدا الوقت الديجيتال أونبوردينج. يعني كان لازم مثل هالوقت هيدا المشتركين يلي بده يشتركوا بألفا وتاتش يقدروا يعملوها بدون ما يروحوا على المحل
0: إلكترونيا.
1: يعملوها إلكترونيا، بياخدوا الصورة على التليفون مثل كل شركات العالم.
0: أي متى هالخدمة بتصير متوفرة للبنانية؟
1: هون الشباب موجودين هون عم بيقولوا انه بعد 3 شهور هيدي الخدمة بتصير موجودة. مأخرين 3 شهور، برجع بقلك الحرب
0: أخرت
1: مش بس بتوقفي، بترجعك لورا. سو أنا متأمل من هلأ لثلاث شهور 3 أشياء بدو يبلشوا. الديجيتال أونبوردينج يعني بيصير في المشتركين يشتركوا أونلاين بدون ما يجوا. اثنين، والأهم، كل البيانات اللي عنا وكل هالداتا بيس اللي عنا إياها بدها تتنظف، لأن كان هيدا طلب أمني أو انطلب للقصة كل شيء اسمه فينتك بالمستقبل. هالداتا بيصير إلها قيمة إذا كانت مظبوطة، يعني كان صورة الشخص المشترك ومعلوماته تكون دقيقة ومش واحد تاني يكون أخد محل التاني. لأنه كلنا بنعرف رقم التليفون بكل بلدان العالم هو بمثابة رقم الوطني، يعني على طول بيطلبوا منك شغلتين authentication بكل بلدان العالم، رقم الوطني ورقم التليفون بيطابقوا على بعضهم. فنحن بنتأمل بالقريب العاجل انه كل هالبيانات تصير ديجيتال، كلها يتحقق منها، كلها تتنظف ليصير إلها قيمة، لنصير فينا نقدر نقدم خدمات كتير متقدمة، إن كان بموضوع البنكينج، كان موضوع الديجيتال سيرفيسز. كل هيدا الموضوع بيصير متوفر لنا إذا نظفنا هيدي البيانات. الورشة بلشت، أنا متأمل من هلأ لست شهور نكون صير في نقلة نوعية بقصة الديجيتال ترانسفورميشن بقلب ألفا وتاتش، والوزارة أكيد رح تلحق هي وغيره
0: إن شاء الله. معالي الوزير، بقى ننتقل لأسئلة الطلاب، طلاب الجامعات الموجودين معنا، تفضلي.
2: مساء الخير للجميع، كيانا بوغسيان، جامعة اللبنانية، كلية الهندسة الفرع الثاني. معالي الوزير، مع التوسع بالاي اي والكلاود كومبيوتينج، هل لدى الوزارة رؤية واضحة لتطوير البنى التحتية الوطنية للديتا سنترز والكلاود سيرفيسز مما يقلل اعتماد لبنان على البنى التحتية الرقمية الخارجية؟
1: مرسي. سؤال كتير حلو، وهذا الموضوع نسيت احكي عنه. نعم،
0: من هيك نحن نترك كمان مجال للطلاب يعطونا كتير أسئلة حلوة.
1: نحن عنا خطة أن يكون عنا ديتا سنتر، مثل ما قلت بالأول لبنان مؤهل ليكون لاعب إقليمي بهذا الموضوع. لازم نقدر نربط لبنان بالمنطقة لنقدر يكون عنا نحن فعلا نقدر نصدر هذه الخدمات لبرا. قريبا وقريبا جدا راح نحط حجر الأساس لديتا سنتر ويكون AI ready بمنطقة الدكواني. يعني من الحريق لديتا سنتر.
0: عفوا مع الوزير، شو صار بالتحقيقات بالحريق يلي صار بالدكواني؟
1: عملنا نحن تحقيقات الأولية بقلب المؤسسات اللي تابعة للوزارة، وهلأ ناطرين التحقيق الفاينل من الأجهزة القضائية اللي هي عم تحقق بالموضوع. بس الحمد لله مثل ما أنا فهمت من الشباب الأضرار منا كتير جسيمة يلي لحيت بال
0: هل كان مفتعل؟
1: ما في جاوب ما بعرف يعني هيدي بترجع للقضاء ولكن مثل ما قلت أنا أنه عملنا الأفون بروجي وأكيد الديتا سنتر رح يكون AI ready وأهميته أنه رح يكون PPP القطاع الخاص بده يديره وبده يكون هو تقريبا يقدر يستوعب كل المطلوب اليوم بكل لبنان وهون برجع بقول هيدي ميزة لبنان إذا أمننا هالترابط بين لبنان بعدة بلدان المنطقة من الطبيعي لبنان يكون هو إذا بدك the north gateway للخليج أو the west gateway للشرق موجود بلبنان لأنه نحن فينا مش بس تلاقي الحضارات تكون بس بلبنان زيت الموضوع بموضوع الديتا اللي عنا إياها كلنا بنعرف أنه التلفزيونات اللبنانية بيحضروها بكل بلدان العالم كلنا بنعرف الموضة اللبنانية كلنا بنعرف الإعلام كلنا بنعرف الإبداع اللبناني بدنا بس نأمن له مركز يكون الإنترنت فيه مطلوب
0: صح هيدا المطلوب ننتقل لطالب جديد تفضلي
3: مساء الخير للجميع أنا لين نيكولا من جامعة قديس يوسف ببيروت كلية الهندسة معالي الوزير شو هتعمل الوزارة وكيف هتضمن أن المناطق الريفية والنائية هيكون عم يوصل لنفس جودة خدمة الإنترنت مثل المدن الكبيرة وشكرا
1: سؤال بمحله يعني من الطبيعي نبلش بالمدن المكتظة وبعدين نطلع على المدن النائية بس أكيد المدن النائية رح يكون لها خدمة مميزة إذا ما قدرنا نوصل لها فايبر رح يكون الفيكس وايرلس هو الخدمة البديلة للفايبر والموبايل أوبريتورز كمان هي عم رح تقدم هيدي وهيدي كمان برجع بقول من قصة الحوكمة من قصة TRA واسي يحكوا عن يونيفرسال لايسنس بدون يجبروا الأوبريتورز إن كانوا ملك الدولة أو القطاع الخاص انه في نسبة معينة من الخدمات لازم تتقدم بالمناطق الرورال يلي مثل ما المعترف فيها يمكن ما بتربح حد غيرها مشان هيك برجع بقول الحوكمة الهيئة المنظمة للاتصالات هيدا بيجي دورة انه تأكد انه في يونيفرسال سيرفيس بقلب البلد
0: ولكن اذا بدنا نحكي كمان قديه بده وقت تكون الانترنت متوفره بهالمناطق النائية حاطين جدول زمني محدد
1: نرجع بنقول هالثلاث سنين بيطبق على كل لبنان نحن بنجي بنقول انه اليوم بالثلاث سنين لازم يكون عندنا البرود باند بنتريشن موجوده على اكثر من 80% من مساحه الارض اللبنانيه برجع بقول هيدا الدور اللي بكل التراخيص اللي بدها تطلعها الهيئه المنظمه للاتصالات مثل ما رح تفرض على الفا وتاتش وعلى ليبون تيليكوم ان شاء الله قريبا بدها تفرض على شركات الخاصه اللي بدها تاخذ فيكس وايرلس FWA او بدها تاخذ الفايبر اوبتيك ريجن مش الكل يجي يعمر ببيروت مع اهميه بيروت ولكن اللي بده يعمر ببيروت بده يكون عنده وهنا ما بدي أخذ دور الهيئة ولا بدي يكون أنا الريجوليتور ولكن هيدي موجودة بالسياسة الحكومة يلي بالنهاية الهيئة بدها تأمنها أو بدها تنفذها هي أنه بدنا نأمن إنترنت سريع لمين بيطلبها بكل الأراضي اللبنانية لأنه مثل ما قلت بالأول كل ما نوصل لكل بيت إنترنت سريع يعني عم نخلق فرص عمل جديدة
0: صحيح
1: كل وكان على كل المستويات ما في قطاع اليوم إلا ما الإنترنت هي داخلي هي أساس فيه
0: أساسية
1: وبرجع بقول من هلأ لسنتين وهون عم بتوجه للمغتربين فتشوا على شغل بلبنان من هلأ لأن راح يكون صعب لإلكم تلاقوا مطرح بلبنان
0: خي شو حلو هالتفاؤل معالي الوزير
1: أكيد
0: خلينا ننتقل لسؤال جديد تفضل
4: مساء الخير للجميع ويعطيك ألف عافية معالي الوزير عبد الرحمن الهبش من جامعة بيروت العربية سؤالي أنت أوريدي بلشت فيه بما أنه عم نعيش نحن بفترة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كتير عم يتطور بسرعة كيف تضمن الوزارة إنه لبنان ما يكون بس مستهلك للتكنولوجيا بل يكون مركز إقليمي لإنتاج الخدمات الرقمية وجذب الاستثمارات وشو هي الستابس لنحقق هذا الهدف وشكرا لك
1: سؤال بمحله هين نحن علينا نبني البنية التحتية وانتوا على الشباب هن يجوا يقدموا الخدمات كلها من قلب لبنان نحن علينا نقدم الأرضية كلها وعلى الشباب ويلي هو فيها طلب على شبابنا بكل بلدان العالم برجع بقولها
0: وهيدي فرص هلا للشباب
1: وهيدي فرص لكل الشباب وانا برجع بقول اليوم رح نأمن اللازم لأغلبية المناطق بقلب لبنان ورح نأمن يكون لبنان ان شاء الله بالستاندرد يلي هو بيطمحوا له يكون فيه من هلأ لسنتين بالشراكة مع القطاع الخاص، رح نقدر نوصل لننقل نعمل نقلة نوعية بالإنترنت السريع، ويكون عنا الديتا سنترز يلي لازم يكون عنا إياه هون، والباقي هو اتكال على الشباب. دور الدولة لازم يكون أقل، وعلى الدولة القطاع الخاص وعلى الشباب هني يلعبوا هيدا الدور. أنا طموحي أو الخطة اللي حطينا نحنا إنه بعد سنة أو شوي ما يضل في شيء اسمه وزارة اتصالات، لازم تكون تتغير اسمه وتندمج مع غير وزارة،
0: وكل صلاحيات وزارة الاتصالات بتصير بين تيليكوم وبين الهيئة المنظمة،
1: بين ليبون تيليكوم والهيئة المنظمة. بيضل في هيكلية الوزارة يلي هي بتتعاطى بأمور الكوميونيكيشن مع العالم، ولكن على الأكيد العالم كله اليوم ما بنعرف كم بلد بالعالم اليوم بعد فيه الدولة هي بتملك كل القطاع وهي بتدير كل القطاع. موجودين يمكن مشي بلدين ثلاثة بالعالم، يعني ما بعرف، يمكن كوريا، نورد كوريا، كوبا، فنزويلا. بس موضوع وزير الاتصالات ما بقى في شيء اسمه وزير اتصالات،
0: ولكن مع الوزير كتير في انتقادات للاتجاه لخصخصة هالقطاع وكل صلاحيات، أو البعض بيعتبر أنه فكفكت الوزارة وأعطاها الصلاحيات للهيئة المنظمة ولليبان تيليكوم.
1: يعني الوضع القائم من 24 سنة لهلأ هو يعني من نقارن مع شو؟ من نقارن مع أوروبا ولا من نقارن مع الكين قائم عنا هون؟ أو من نقارن مع دول الخليج؟ أو من نقارن، يعني ما بعرف من وين جاي هيدي الفكرة. الفكرة هي انه هيدا العالم كله متجه لهونيك، نحن من البلدين الوحيدة يلي بعدنا بنملك وبندير، وهيدا خطأ. تحرير هيدا القطاع هو، برجع بقول، مش مهم قديش من نحن بنكون مسيطرين على هيدا القطاع وقديش نحن وقديش نحن راح يفوت للمصاري للخزينة، اهميته قديش نقدر نأمن اهم خدمة. ما في قطاع الا ما هو ركيزته الانترنت اليوم. يعني نحن منوقف الاقتصاد، العلم، الصحة، السقافة، منوقفهم كلهم لأنه بدنا نعمل دولار زيادة، ولا منخلي هذا القطاع يروح ويأمن، يضل يأمن مردود الدولة. ونحن منعرف قديش لازم يأمن مردود الدولة، ولكن ما يكون هو عقبة للاقتصاد، يكون هو دينامو الاقتصاد. هيدا التفكير لازم نشيله من راسنا، أنه صحيح قلتوا هيدا نفط لبنان، ولكن هيدا نفط لبنان كانت هو ضريبة كبيرة على الشعب اللبناني. منين كان يجي نفط لبنان؟ كانت الفاتورة 100 دولار و 120 دولار و 200 دولار، اليوم ما بتطلع 20 دولار. هيدا 100 دولار شو هي الخدمة اللي كنا عم نقدمها يلي بتستحق ال 100 دولار لنسميه نفط لبنان؟ هيدا سرقة اللبنانية، ما كان نفط لبنان، هيدا سرقة.
0: صح.
1: اليوم نحن عم نقارن ال 20 دولار ومش راضيين بالخدمة، بدنا هال 20 دولار او ال 10 دولارات اللي عم يصرفها المشترك معنا نقدر نقدم له خدمه اكبر بكتير. مشان هيك انا برجع اقول ما فينا نخلي هيدا الموضوع انه يكون هو عقبه قدام الاقتصاد، نمو الاقتصاد بلبنان.
0: كمان عم تنتقل لسؤال، تفضل.
5: بونسوار جميعا، بونسوار حضره الوزير. جوعة الله، طالب هندسه بجامعه الروح القدس كاسليك. معالي الوزير، نحن بظل التصعيد هلأ اللي عم بصير بالبلد، في هجمات عم بتصير، سايبر اتاكس على كل شيء بنى تحتية مهم كتير عنا بالبلد، شو هي خطة الوزارة أو استراتيجية الوزارة بحماية البيانات الشخصية للمستخدمين واستمرار الخدمات بالبلد؟ وشكرا.
1: بقطاع الاتصالات نحن بكل هيئة، بكل شركة عنا ما يسمى بالسايبر سيكوريتي ديبارتمنت يلي هو عم يشتغل على موضوع الاتصالات. أنا بعتقد الهيئة كمان من مهمتها اليوم بكل التراخيص اللي بتطلعها كيف لازم يكون في ضوابط لكيف نحمي البيانات المشتركين بكل الشركات اللي بدها تكون موجودة. اليوم أنا بعرف أنه بألفا وتاتش وبأوجيرو عم يعملوا إعادة نظر لكيف في أكسس كيف نحمي هالبيانات وكيف يكون في good governance لهذا الموضوع. ولكن السايبر اتاك هو موجود على طول عنا attempts، وكل شركة يعني بقطاع الاتصالات هيدا رح يكون منظم تحت الهيئة المنظمة للاتصالات،
0: وبتقدروا تضبطوها من خلال السايبر سيكوريتي.
1: يعني بدنا نجرب نضبطها، ما في شيء perfect مثل ما بنعرف، ولكن نعم هيدا الموضوع هو موضوع اليومي موضوع بشكل، لأنه إذا ما بتضبط المعلومات ما بتقدر تقدمي خدمات متطورة، وببطل هو الرقم التليفون بيكون هو ثقة.
0: صحيح. ننتقل لآخر سؤال، تفضلي.
6: بونسوار جميعا. بونسوار معالي الوزير. هلأ بدول تانية صرنا عم نسمع بتكنولوجيز مثل الـ XGS-PON اللي هي عم تعطينا upload download speed يعني symmetrical عم بيكونوا. هيدي تكنولوجي حتكون deployed بلبنان شيء، وشو هي الفترة الزمنية اللي ممكن نوصل له خلالها؟ وميرسي.
1: انت عم تحكي عن الفايبر اوبتيك؟
6: صح.
1: اي، والفايبر اوبتيك فيك تاخدي ديديكيتد سيرفيس اليوم ان كان من اجيري او من الشركات البرايفت، وتقدر تاخدي سيمتريكال سيرفيس اذا اردتي. وشركات كتير بتاخد تعتمد، مشان هيك المث هو، وانا بشكرك على السؤال هيدا، مشان هيك وقت بنحكي عن ستارلينك كنا بده يجي ياخد البلد كله، لانه ستارلينك اذا اي سيمتريكال يعني 10 تو 1 اي سيمتريكال. اللي عم تحكي عنه هو عين العقل. اليوم ما في شيء بينافس مع الفايبر، لانه الفايبر بيقدر يعطيك ديديكيتد، بيعطيك سيمتريكال. يعني اذا بدك تعملي 100 ميج ابلود و100 ميج داونلود تقدر تعمليها بالفايبر، بتقدر تعملي 300 ميج ابلود و300 ميج داونلود. زيت الشيء يمكن ديديكيتد مع ال5 جي، بكره مع السلايسينج بيقدروا يعملوا ديديكيتد، يمكن مش لل100 ميج لل50 ميج. هودي اكيد السيرفيسز اليوم موجود، وبكرة راح يكون موجود أكتر بأكتر مطرح بقلب البلد، وهيدا بيتطلب لكل الشركات اللي بدها تكون عم بتقدر توزع من لبنان. نعم هيدا مطلوب، وهيدا راح يكون، وهيدا موجود اليوم وراح يكون موجود بأكتر مطارح بالمستقبل
0: إن شاء الله. معالي الوزير، وصلنا لختام حلقتنا، أعطيتنا كتير رؤية تفاؤلية ونظرة تفاؤلية لواقع الاتصالات بلبنان. يعني معالي الوزير، فينا نقول قريبا رح يدخل لبنان بعصر الاتصالات الحديثة؟
1: يعني على الأكيد عم ننتقل من إدارة أزمة لنبني لبنان الجديد. إذا بهيدا العهد وبهيدي الحكومة ما رح نحط لبنان على الخط المستقيم، ما بعرف أمتين رح نقدر نعملها. أنا بوعدكم أعطونا استقرار وخدوا أحسن شبكة اتصالات بالمنطقة
0: إن شاء الله. لهون خلصت حلقتنا معالي الوزير. أنا بدي أشكر حضورك معنا. أكيد بيبقى التحدي بالتنفيذ، بترجمة الخطط لنتائج، بيلمسها المواطن بسرعة الإنترنت مثل ما حضرتك قلت، بجودة الخدمات وبكلفة الاتصالات والخدمات الرقمية يلي طبعا بتسهل حياته. والأمل، الأمل كبير أنه ينتقل قطاع الاتصالات مثل ما حضرتك كمان قلت، من إدارة الأزمات لبناء المستقبل، ومن مشاريع متفرقة إلى رؤية متكاملة بتعيد الثقة وبتفتح الباب أمام الاستثمار والتحول الرقمي. فهل ينجح لبنان في بناء قطاع اتصالات حديث ومستدام، ويضع التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي في خدمة اقتصاده ومواطنيه؟ الجواب في الأيام المقبلة. مثل ما قلنا مع الوزير، خلصت حلقتنا لليلة. إن شاء الله تكون مرتاح بالحلقة لأنه عذبتنا شوي تطلعت معنا. بدنا نشكرك. ومشاهدينا، حوارات السراي بغيب الأسبوع المقبل لمناسبة ذكرى 4 آب، ومنرجع منلتقي بعد أسبوعين مع وزير الصحة ركان نصر الدين. إلى اللقاء.
7: كنا عبر صوت كل لبنان مع برنامج حوارات السراي مع ندى صليبة، بالتعاون مع تلفزيون لبنان.

0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
1: If there is any evidence of him coming to London, I'll be lobbying the Prime Minister to make sure the law is enforced, absolutely.
2: So is he welcome in London or he's not welcome in London?
1: People who commit genocide are not welcome in London.
3: طابت توقعاتكم يهدد عمدة نيويورك وعمدة لندن بإلقاء القبض على المجرم نتنياهو وهذا التوصيف ليس توصيفا مجازيا فقد أصدرت محكمة الجنايات الدولية حكما قرارا بتجريمه لأنه ومجموعة من سدنة الصهيونية النازية الجديدة ارتكبوا الجرائم جرائم الإبادة في فلسطين وفي غزة طبعا لكن القوانين التي تحكم هذه البلدان تطلق سراح مثل هؤلاء المجرمين وقد تلقي القبض على من هم لم يرتكبوا جرائم إبادة سنتحدث عن موضوع زيارة نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية وعن القوانين الدولية التي تتحكم بالسياسة الدولية لكنها لا تنفذ مع الأستاذ الدكتور سنان أنطون الروائي والأستاذ المشارك في جامعة نيويورك دكتور سنان يعني الآن الرجل ممداني يقول أنه هو يعني يلقي القبض لكن القوانين الفيدرالية ستقيد هذا الإجراء هل يمكن إيجاد طريقة للالتفاف يعني للإفلات من هذه القيود التي تفرض على قرار صدر من المحكمة الدولية سنتحدث طبعا عن ما قام به الرئيس الأمريكي ضد هذه المحكمة وحصل أخيرا طبعا على جائزة أن المدعي العام جرى تجميد عمله في هذه المحكمة برأيكم كيف يمكن يعني كيف سيتعامل ممداني مع دخول نتنياهو الأراضي الأمريكية
4: شكرا على الاستضافة دكتور بالحقيقة هو موقف شجاع طبعا موقف ما إلى سوابق ولكن لا يمتلك الصلاحية كما ذكرت أنت في المقدمة يعني أقصى ما يمكن أن يقوم به ممداني هو أن يعطي تعليمات للمسؤولين عن شرطة نيويورك لإخراج نتنياهو من فعاليات في مدينة نيويورك أو إزعاجه لأن هناك سوابق لهذا الشيء لكن مثل ما ذكرت أنت المشكلة هي أنه الولايات المتحدة ليست عضوة في هذه المحكمة الدولية ولا تعترف بها وتقوم بتفكيكها لكن ممداني كان قد وعد أثناء الحملة الانتخابية بهذا الموقف وهو موقف شجاع وموقف رمزي لكن لن يستطيع على الأرض أن يفعل شيئا إزاء وجود نتنياهو لأنه أيضا القوانين الدولية تعطي حصانة لرؤساء الدول حينما يزورون نيويورك لحضور فعاليات الأمم المتحدة وأيضا الولايات المتحدة في سنت قانونا لحماية مجرميها من أن يتم استدعائهم للمحكمة الدولية فهي لا يستطيع أن يفعل ممداني شيئاً إلا إذا تغيرت القوانين الفيدرالية وطبعاً هذا موضوع معقد ويستدعي الذهاب إلى الكونغرس وأنت كما تعرف التشكيل التركيبة السياسية الموجودة الآن رسمياً في الولايات المتحدة هي مناصرة للصهيونية لكنه موقف شجاع جداً ويحسب له والآن يتعرض لهجمات كثيرة طبعاً من اليمين ومن الصهاينة لأن هذا موقف شجاع جدا بالذات في مدينة معروفة بوجود نسبة كبيرة من اليهود لكن الشيء المهم أيضا أن نذكر أنه جزء من قاعدة ممداني هي من الشباب اليهود الذين صوتوا لصالحه ولصالح حملته لأنهم يختلفون عن الأجيال الأخرى بوقوفهم ضد إسرائيل وضد الإبادة وضد الصهيوني أساسا هذا موضوع يمكن سنتحدث عنه فيما بعد
3: نعم دكتور هو بالذات سنتحدث عنه يعني لاحظوا أن يهود نيويورك، هاي المدينة هي عاصمة العالم هكذا توصف، الآن لديهم مواقف معتدلة أو أنها ناقدة وشديدة النقد لسياسات النازية الصهيونية في إسرائيل، بينما الشارع الإسرائيلي للأسف الشديد اليهودي طبعا تحديدا منسجم مع سياسات نتنياهو. كيف يمكن تفسير ذلك؟
4: يعني أعتقد الإبادة وكل ما حدث في السنتين الأخيرتين، وهذه أول مرة العالم يشاهد الإبادة حية على الشاشات ويطلع على كل ما يحدث، فكما وصفت أنت في المقدمة لا جدال في العالم لدى الناس، يعني أي شخص عاقل وأي شخص لديه ضمير يعرف حتى بدون إصدار قوانين دولية أن نتنياهو وزمرة نتنياهو مجرمي حرب. وهناك تحول في الولايات المتحدة بحسب الاستطلاعات الأخيرة يتعدى الشباب ويتعدى حتى اليساريين لأول مرة منذ سنوات طويلة الآراء السلبية بين الناخبين حتى على اليمين تجاه إسرائيل ازدادت. فهناك تحول، طبعا لن يتغير كل شيء بين ليلة وضحاها، لكن بالتأكيد هناك تحول كبير في صورة إسرائيل، صورة الكيان الصهيوني لدى المجتمع الأمريكي، وهناك تساؤلات كبيرة وهناك شرخ كبير بين الأجيال أيضا بأنه لماذا هذا التحالف وهذا الدعم الأعمى لدولة مجرمة ولنخبة سياسية تتبجح بارتكاب الإبادة. لكن طبعا المشاعر، مشاعر المنتخبين، مشاعر المواطنين ليس في الولايات المتحدة ولكن في أي مكان آخر تأخذ وقتا كبيرا لكي تترجم إلى تحولات سياسية، لأن هناك طبعا مثلا الحزب الديمقراطي هناك انقسامات، هناك الحزب الديمقراطي التقليدي القيادات والزعامات، وهناك حركة داخل الحزب الديمقراطي من الشباب ومن اليسار التي تحاول أن تأخذ الحزب الديمقراطي إلى اليسار أكثر وإلى مواقف تتناغم أكثر مع آراء الشباب وآراء الشرائح اليسارية الموجودة في الولايات المتحدة الآن.
3: دكتور، هل في هذه فلنقل التطور أو التحول الذي يمكن أن يتحول إلى تحول نوعي، يعني يصبح تحولا نوعيا، نظرة الناخب الأمريكي أنه هو الأوضاع الاقتصادية في البلد ليست على ما يرام ونحن نقدم مساعدات سخية إلى إسرائيل التي ترتكب جرائم بحق الفلسطينيين، هل هذا العنصر عنصر مهم في هذا التحول؟
4: هذا عنصر مهم جدا طبعا، لأنه مثل ما ذكرت أنت في وقت تسوء فيه الأحوال الاقتصادية لشرائح كبيرة من الشعب الأمريكي، يسمع الناس ويرون أنه الكونغرس لا يمانع أبدا في وضع بلايين الدولارات جانبا لوزارة الدفاع ولإسرائيل. لكن المشكلة في الولايات المتحدة أيضا أنه تقريبا نصف المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب لا يشاركون في الانتخابات لأسباب عديدة، أهمها أيضا فقدان الثقة بالسياسات التقليدية وبالحزبين. لكن التطور الأهم الآن وممداني واحد من الأمثلة على هذا أنه صعود سياسيين شباب بالذات من الديمقراطيين الاشتراكيين من اليساريين الذين لديهم مواقف نقدية جدا إزاء الوضع عموما، إزاء الرأسمالية وإزاء السياسة الخارجية وإزاء إسرائيل والإبادة. الكثير من هؤلاء الآن بدأوا يفوزون بانتخابات محلية سواء كعمدة في مدينة نيويورك أو عمدة أخرى، ولكن أيضا الآن في منافسات انتخابات الكونغرس التي تجري في الولايات المتحدة هناك صعود لتيار اليسار الاشتراكي، وحتى هنالك خوف لدى القيادات والزعامات التقليدية بالحزب الديمقراطي أنها لا تستطيع أن تسيطر على الأمور. يحدث الآن في ميشيغان، يحدث في أماكن أخرى، لكن كما ذكرت الموضوع يعني هذا التغير الجيلي يأخذ سنين أيضا لكي يترجم، لكي تصعد هذه الأسماء وتحتل مراكز في الكونغرس وأيضا في مجلس الشيوخ وتحاول أن تغير الوضع. لكن طبعا على الجانب الآخر لدينا اليمين، لدينا طبقة ما يسمى 1% الأغنياء الذين لديهم بلايين الدولارات والذين يسيطرون على وسائل الإعلام وحتى يسيطرون على الخوارزميات في المساحات الأخرى. فالموضوع سيأخذ وقتا طويلا، لكن بالتأكيد هناك تغير وهناك تحول لم يكن أحد يتخيله قبل مثلا 20 أو 30 سنة في تغير الرأي العام الأمريكي. وهناك مسلمات لم تعد مسلمات بالنسبة للوضع، للتعاون مع إسرائيل، لدعم إسرائيل. وطبعا العامل الاقتصادي عامل كبير جدا، لأنه نحن في بلد البنية التحتية مهترئة بصراحة، لا تليق بدولة عظمى. هناك إشكاليات في قطاعات التعليم، هناك إشكاليات في غلاء المعيشة، هناك انهيار في النظام التعليمي، وفي نفس الوقت هناك بلايين وبلايين الدولارات التي تذهب للحروب وتذهب لدعم الإبادة.
3: دكتور، قبل أن أسأل عن تأثير هذا التحول المنشود على الانتخابات التكميلية، هذا التهرع الذي ذكرتموه في الخدمات لدولة عظمى، هل هو تعبير عن فشلها أيضا في حرب ترامب ضد إيران؟ يعني نلاحظ الآن أنه هو يتعثر يتخبط، كل يوم لديه تصريحات تختلف عن اليوم السابق، مرة يضرب مرة يأمر بوقف الضربات، وفي النتيجة أنه لن تتنازل إيران، قد تتنازل ربما في نهاية المطاف، لكن بعد يعني أن تسبب آلام وخسائر ودمار كبير في المنطقة.
4: يعني أنا دائما أتذكر حينما ترشح دونالد ترامب لأول مرة للانتخابات الرئاسية، كان هناك افتتاحية في جريدة نيويورك تايمز كان عنوانها الرئيس الطفل، وهو طبعا طفل شرير، لكن يعني ليس هناك منطق. وهو أساسا جاء على أساس أنه لن يدخل الولايات المتحدة في حروب، على أساس هو سيختلف عن بوش وحتى عن أوباما وعن بايدن فيما بعد، ولن يدخل الولايات المتحدة في حروب لا معنى لها ولا تصب في صالح الولايات المتحدة. لكن هذا بالضبط ما فعله مع إيران، وهو الآن يتعثر، وهو الآن في ورطة كبيرة. لا نعرف بالضبط ماذا سيحدث، لكن هناك مؤشرات أنه قد تقع الولايات المتحدة في مطب كبير لا تستطيع أن تخرج منه. وجزء كبير من هذا يعود إلى عنجهية ترامب، وأنه يضرب بعرض الحائط. وأيضا طبعا بعد كل هذه السنين ترامب أحاط نفسه بكثير من الرجال، ما يسمى بالإنجليزية يعني اليسمن، رجال النعم الذين لا يدلون برأيهم. والأهم شيء في التعيينات هو الولاء الأعمى لترامب. وأيضا لدينا شخصيات عجيبة غريبة بدون خبرة وبدون تجربة في وزارة الدفاع وفي أماكن أخرى، فليس مفاجئا. لكن بالنسبة لموضوع تهرؤ، ويعني الإمبراطوريات تأخذ وقتا طويلا لكي تنهار، ولكن منذ سنوات والكثير من الخبراء والمراقبين يقولون بأنه هذه كلها إشارات إلى بدء انهيار إمبراطورية، وهو نراه في كافة المجالات. بالنسبة لموضوع تهرؤ البنية التحتية، هذا بدأ منذ الثمانينيات، منذ جاء ريغن إلى سدة الرئاسة، وكان أهم شعار هو أنه لا توجد ضرائب جديدة. لكن المشكلة أنه يعني لا توجد ضرائب جديدة، وبذلك الأغنياء يصبحون أكثر غنى، ولا توجد ضرائب لكي تذهب للبنية التحتية وتذهب لجعل حياة المواطنين أكثر. والآن مؤخرا عندنا تحول، يعني في العقد الأخير بالذات، شوف الأرقام أنت، أنه الثروة انتقلت من المواطنين الذين يدفعون الضرائب، انتقلت إلى 1% الذين لا يدفعون أي ضرائب. يعني شخص مثل بيزوس أو آخرين لا يدفعون دولارا واحدا ضرائب، بينما بقية الشعب يدفعون ما يتراوح بين 20 وأحيانا 30 من مدخولهم بالضرائب. فهذه الموضوع سيأخذ وقتا طويلا، لكن بالتأكيد ترامب الآن في ورطة كبيرة وفي مأزق كبير، لأنه ابتدأ حربا لا يستطيع أن ينهيها، لا يستطيع أن يعلن النصر، ولا يستطيع أن يحصل على ما يريد أن يحصل عليه. ونرى التخبط هذا، أنه سأدمر البلاد، وبعد ساعتين يقول لا سأعطيهم مهلة، وليست هناك رؤية واضحة، وليست هناك رؤية بعيدة المدى لدى ترامب ومن يحيط بترامب، لأنه الموضوع لا يهمهم أساسا.
3: نعم دكتور، إذن تحول، نلمس تحولا في المواقف في الرأي العام، كيف سينعكس ذلك على الانتخابات التكميلية التي ستجري في شهر سبتمبر أعتقد، أو في نوفمبر، في شهر نوفمبر القادم، الانتخابات التكميلية؟ وهي طبعا أيضا هذه ستحدد بالمناسبة يعني مؤشرات وضع الديمقراطيين والجمهوريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
4: نعم طبعا هناك غضب كبير جدا وهناك خيبة أمل لدى الكثير حتى من الذين ناصروا ترامب والذين انتخبوا الجمهوريين، لأنه الوضع الاقتصادي بائس جدا وسيء جدا وهناك حرب تؤثر على كل هذا، فهناك تخوف لدى الجمهوريين من فقدان مقاعد كثيرة وفقدان مساحة للديمقراطيين. من ناحية أخرى كما ذكرت لدى الحزب الديمقراطي هناك تخوف من أنه السياسيين الشباب الذين هم إلى اليسار قد يأخذون الكثير من المقاعد، لكن هناك خطر آخر يتهدد هذا، وهو أنه ترامب كما صرح مؤخرا في آخر التصريح وآخر خطاب يلقي بالشك على أنه الانتخابات مخترقة، الانتخابات كانت مخترقة من الصين. فلا أعرف يعني هناك وهناك تطور آخر خطير في هو بدأ في السنين الأخيرة، لكن في الأشهر الأخيرة الكثير من الجمهوريين يغيرون الخرائط الانتخابية داخل الولايات لكي يضمنون أن يفوز مرشح جمهوري بالانتخابات. يعني أنا لا أريد أن أكون دراماتيكي أكثر من اللازم، لكن طبعا لا نعرف ما سيفعله ترامب، لأنه إذا يعني شكك في نتائج الانتخابات قد يكون هناك إلغاء للانتخابات وقد تكون، لكن بالتأكيد المرحلة القادمة حرجة جدا، وبالتأكيد أو ليس بالتأكيد يعني هناك احتمال كبير أن يخسر الكثير من الجمهوريين مقاعدهم. لكن أيضا الغريب يعني الغريب والعجيب في هذا النظام أنه يعني مثلا توفي السناتور لينسي غرام،
3: نعم،
4: مثل ما شفت يعني عينت شقيقته في مركزه. يعني هذا لو يحدث في جنوب العالم وفي الدكتاتوريات وجمهوريات الموز ماذا يقول، وهذا يحدث في الولايات المتحدة، عينت شقيقته بدلا منه، مع العلم هي ليس لديها أي تجربة أو ليس لديها أي خبرة في هذا الموضوع.
3: نعم، وهي بالمناسبة زيارة مجرم الحرب نتنياهو إلى الولايات المتحدة بذريعة حضور التشيع، وأخذ معه كالعادة سارة. وعلى ذكر هذا النائب المتوفى، يعني اذكروا محاسن موتاكم، يعني هذا الرجل كان شديد العداء لكل ما هو خير في العالم عدا عن أنه لم يكن سويا. بالمناسبة تقولون أن شقيقته الآن أصبحت، يعني هذا صحيح؟ هو يعني لو حصل كما ذكرتم في العالم الثالث لقامت الدنيا ولم تقعد، لكن القانون يسمح بذلك الأمريكي؟ يعني هل هو يعني قانون أو شو، يعني كأنه ديوانية
4: يعني إذا هي ترشح وحصلت على تزكية من ترامب ومن الآخرين، ويعني القوانين في نهاية الأمر هناك للأسف الشديد يعني هناك دائما طرق للتلاعب بكل هذه الأشياء، وهناك أيضا يعني هذه السلالات الناس الذين يعني البلد الآن وصل إلى مرحلة من الفساد. مثلا أنه أنا قرأت اليوم خبرا أنه ترامب زادت ثروته أو حصل على أموال في السنتين الأخيرتين تعادل ما حصل عليه في 60 سنة سابقة.
3: أوف.

0: المضحك المبكي، لكن كما ذكرت أنت يعني كيف تأتي امرأة بدون أي تجربة بدون أي شيء فقط لأنهم لا يريدون يعني أن يغيروا الوضع، طبعا لأنه هذه ستكون يعني ستمارس نفس السياسات. بالمناسبة وأيضا يعني ظهرت لقطة جديدة، الرجل هذا مجرم حرب لينسي غريهام، يعني ظهرت لقطة جديدة أنه يشاهد على التلفاز مشاهد بداية قصف إيران وقصف مدرسة البنات ويضحك نعم. ومستمتع جدا ويقول هذا أهم شيء يعني عمله وفعله ترامب،
1: وهو يتلذذ بقتل الروس هكذا يقول أنا نعم. أتلذذ بقتل الروس، وكأن الروس يعني هم الذين منعوه من أن يكون إنسانا سويا. على أي حال دكتور، يعني هذا التحول الذي نأمل أن يكون تحول نوعي ينعكس في خطاب نائب الرئيس ديفانس، وهو ربما الشخصية التي ستلعب أدوار مهمة في المستقبل هكذا يتوقع المراقبون، يعني هل هو يمكن اعتباره الآن دخلت اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة في شبه مأزق ما دامت هنالك شخصيات في الكونغرس تنتقد السياسة الأمريكية، نائب الرئيس يقول أنه لم يبقى لإسرائيل غير الولايات المتحدة وأنها تتآمر علينا وغيرها من التصريحات التي تنم عن انزعاج شديد من سياسات نتنياهو والنظام النازي الصهيوني في تل أبيب؟
0: يعني أنا شخصيا بصراحة لا أعول كثيرا على أن يكون هذا تحول حقيقي. دائما الحملات الانتخابية الأمريكية تبدأ مبكرا، يعني هؤلاء فانس وروبيو وغيرهم يعني أعينهم على الانتخابات الرئاسية، فربما هو هذه التصريحات هي لاستمالة شرائح من اليمين الأمريكي ومن حتى من مناصري ترامب الذين بدأت آراءهم تتغير بخصوص إسرائيل. لكن مثلا إذا نعود في الذاكرة إلى جيمس بيكر الذي كان وزير الخارجية في زمن بوش الأول، أنا ذاك صرح تصريحا أيضا على إسرائيل وذكر كلمات نابعة عن إسرائيل وقال أنهم إذا لم يعجبهم الوضع فلديهم رقم هاتف وزارة الخارجية ويمكن أن يتصلوا.
1: نعم.
0: لكن هذا يغير شيئا في سياسات الولايات المتحدة؟ طبعا هناك قلق لدى اللوبي الصهيوني، هناك قلق لدى إسرائيل من التحول في الرأي العام لدى شرائح كثيرة، لكن في نهاية الأمر الحزب الديمقراطي التقليدي ما زال صهيونيا، الحزب الجمهوري ما زال صهيونيا، الشركات الكبرى ما زالوا هم أيضا يسيطرون على مقاليد الحكم ويسيطرون على الاقتصاد. فما يقوله فانس يعني يجب أن نرى هل فعلا يعني هو هل سيستمر في هذا المنوال أو هو يحاول أن يغازل شرائح في اليمين الأمريكي وفي الحزب الجمهوري لا يريد لها أن تبتعد عنه، وأيضا هؤلاء يعني المرشحين في مأزق لكي يعني هاي ليست مقولة، هاي مقولة اللي من زمان لرالف نادر، أنه مشكلة هؤلاء أنه كيف يعني يظهرون تميزهم للناخبين لما هم أساسا كلهم يفكرون بنفس الطريقة، بالذات حينما نصل إلى السياسة الخارجية ليس هناك خلاف بموضوع السياسة الخارجية، أو كما قال أحدهم الخلاف فقط في وتيرة القصف يعني بين الديمقراطيين وبين الجمهوريين. يعني
1: نعم دكتور، هل تعتقدون بأن زيارة نتنياهو ستؤثر؟ يعني هنالك من يقول أنه سيوسوس لترامب بزيادة عيار الضرب على إيران، هل تعتقدون بأنه مستعد يعني للاستمرار بهذه المغامرة التي لم تؤدي إلى نتيجة بل بالعكس يعني تسبب الكثير من المخاطر والآلام والدمار لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة؟
0: يعني أنا أعتقد بالتأكيد هو قد يكون السبب العلني من زيارة نتنياهو هو التعزية بوفاة صديقهم بين أقواس، لكن أكيد هو للضغط على ترامب من أجل معاودة ضرب إيران والاستمرار بالحرب. لكن المشكلة بصراحة لا أحد يعرف لماذا ذكرت أن ترامب الرئيس الطفل، لأنه قد يسمع يعني يسمع من شخص شيء ما ويقرر قرار ثم. وأيضا نحن وصلنا إلى مرحلة أنه رئيس

0: دولة عظمى القرارات تتخذ على وسائل التواصل، فأكيد. لكن الوضع الآن حرج جدا، لأنه الاقتصاد، أسعار النفط، الانتخابات القادمة، فلا أدري، لا أدري ماذا سيحدث. الولايات المتحدة في ورطة، وأعتقد أنه هل يتعظ ترامب، لأنه عندما سمع من نتنياهو، وكما تشير التقارير أنه نتنياهو والإسرائيليين هم الذين وعدوه بضربة قاضية تسقط النظام، والناس نسيت هذا الكلام قبل أشهر، هل سيستمع إليه مرة أخرى؟ لا أحد يعرف. لكن بالتأكيد الهدف، واحد من أهداف الزيارة الرئيسية، هو الضغط على الولايات المتحدة لمواصلة الحرب ضد إيران وتسديد ضربات أخرى. لكن طبعا يعني هم الآن يستخدمون، الكثير من المحللين يستخدمون مصطلح كواغماير، يعني هذا الذي كان يستخدم لفيتنام، لأن الولايات المتحدة الآن هي في ورطة لا تستطيع أن تخرج منها، أو ترامب لا يستطيع أن يخرج منها، لأنه لا يستطيع أن يعلن الانتصار ولا يستطيع أن يستمر في هذه الحرب لمدة طويلة، بالذات الآن في الأشهر القادمة، لأنه قد يكون هناك صدمات أخرى للنظام الاقتصادي العالمي وارتفاع الأسعار، وكل هذا يؤثر على الانتخابات وعلى شعبية ترامب وعلى القرارات.
1: وجثة غراهام ستكون هي المبكى لهؤلاء الذين لم يحققوا أهداف حرب عدوانية. على أي حال، شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور سنان أنطون، الأستاذ المشارك في جامعة نيويورك والروائي والشاعر، ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتبارا من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحلام للبنان كتب بالكلمة وردد بالصوت وعبر عنا بالموقف الواضح. الدكتور جان أسيس، الشاعر والممثل والأستاذ الجامعي والنقيب السابق للممثلين، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
4: كنا متأمل
5: لبنان تلقى فضل.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: أصيل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع زينة عبود وتنفيذ إلي طنوس.

0: في عناوين نشرة لبنان اليوم: لبنان حاضر في قمة ترامب نتنياهو، وكاتس نقلنا نموذج غزة إلى جنوب لبنان. جولة مفاوضات سابعة في روما وطموح بتوسيع المناطق التجريبية. بانتظار نتائج زيارة واشنطن، عون يستعد لزيارة تركيا الخميس. التفجيرات الإسرائيلية تتواصل في الجنوب والعثور على 4 أطنان من نيترات الأمونيوم قرب حولة. لبنان القوي يعلن عقد لقاء حماية لبنان الخميس المقبل، ويصف ورقة سياسة الكهرباء بورقة اللا خطة. هيكل يتفقد ثكنات الشمال، نتطلع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من لبنان. وفي النشرة أيضا: الجيش ينفذ حملة مداهمات وتوقيفات في البقاع.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أهلا بكم. بعد الرئيس السوري أحمد الشارع ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس جوزيف عون، حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في مشهد تغييري يحكم منطقة الشرق الأوسط. لقاء ترامب نتنياهو وصف بالمثمر، لكن من دون تفاصيل، إلا أن القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن ترامب لم يطلب من نتنياهو انسحابا إسرائيليا من أي جبهة. فهل يعني ذلك نكس الوعود الأمريكية للبنان؟ وقد تزامنت الزيارة مع مواصلة التفجيرات الإسرائيلية في الجنوب. أما وبانتظار ترجمة نتائج الزيارة الرئاسية لواشنطن، يستعد الرئيس عون لزيارة تركيا يوم الخميس، وفي جعبته ملفات وصفت بأنها بالغة الأهمية. ماذا الآن في تفاصيل؟

0: ترامب لم يطلب خلال الاجتماع انسحابا إسرائيليا من أي جبهة، في حين أكد نتنياهو لترامب ضرورة شن ضربات إضافية على منشآت نووية إيرانية أعيد تأهيلها. وقبيل ساعة من قمة ترامب نتنياهو، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن ترامب يدرك أن إسرائيل لن تتخلى عن المناطق العازلة في لبنان وغزة وسوريا، وأضاف: لقد دمرنا 70% من القطاع ونقلنا نموذجها إلى جنوب لبنان، مشيرا إلى تدمير 24 قرية لبنانية عمرها مئات السنين. إلى ذلك، أفاد موقع أكسس بأن رجل الأعمال المصرفي اللبناني أنطون السحناوي والمبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغس استضافا حفل عشاء في فندق في واشنطن تكريما لذكرى السناتور لينسي جراهام، وقد حضر الحفل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين. وبانتظار نتائج القمة اللبنانية الأمريكية، يعود الوفدان اللبناني والإسرائيلي إلى الاجتماع برعاية أمريكية في الرابع من آب المقبل في روما، وستتركز المباحثات على المناطق التجريبية وإمكان توسعتها بحسب ما سيطالب الوفد اللبناني. وفي هذا السياق، أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية لقناة الحدث أن الاجتماع المثمر بين الرئيسين ترامب وعون انعكس إيجابا على المناقشات اللبنانية الإسرائيلية، مشيرا إلى خوض جولة المناقشات المقبلة بين الجانبين بزخم كبير بعد نجاح المناطق التجريبية. المسؤول كشف أن مفاوضات روما ستركز على التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، كما ستبحث توسيع المناطق التجريبية والقضايا الحدودية العالقة. في هذا الوقت، يحمل رئيس الجمهورية ملفات وصفت ببالغة الأهمية ويتوجه بها يوم الخميس المقبل إلى تركيا، حيث سيلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان ويبحث معه شؤونا أمنية واقتصادية. أما في نشاط القصر الجمهوري، فقد التقى الرئيس عون النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وجدد رياشي دعم مواقف وخيارات الرئيس الوطنية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. كذلك زار القصر النائب فراس حمدان على رأس وفد نيابي تغييري، مؤكدا أن الدولة بمؤسساتها لا سيما الجيش تشكل الضامن الوحيد للسيادة والأمن،
1: وهذا هو المسار الوحيد المتوفر لدى الدولة اللبنانية ولدى الجنوبيين ولدى اللبنانيين جميعا، لا تأمين هذه الثوابت من انسحاب إعادة أعمار وعودة، وإن كان فيهم هناك من أي خيار آخر وأي طروحات أخرى بلا مزايدة وبلا تخوين وبلا تحريض، يتفضلوا على الطاولة، كلهم موجودين مجلس وزراء، مجلس نواب، كل العالم موجود، يطرحوا شو الخيار البديل.
0: الرئيس عون عرض مع سفير البابوي في لبنان مونسينيور باولو بورجيا نتائج زيارته واشنطن، كما تطرق البحث إلى الخروقات الإسرائيلية في الجنوب. فأكد سفير البابوي اهتمام الأب الأقدس بلبنان واستمراره في العمل على تحقيق الأمن والاستقرار فيه. أما في عين التين، فقد جمع لقاء الرئيس نبيه بري إلى رئيس الحكومة نواف سلام جرى في خلاله البحث في آخر التطورات السياسية والميدانية في ضوء الخروقات والتفجيرات الإسرائيلية المتواصلة جنوبا، إضافة إلى نتائج زيارة سلام إلى العراق. وفي السرايا الحكومية، بحث الرئيس سلام في خلال لقائه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في الأوضاع الاقتصادية والمالية، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالقيام بجميع الإصلاحات المطلوبة والتي تعهد بها البيان الوزاري لتحقيق التعافي المالي وإنهاء تبعات الأزمة المالية المستمرة منذ سنوات. كذلك التقى الرئيس سلام رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش، لافتا إلى أنه بقدر ما يكون ارتباط لبنان بعمقه العربي متينا يمكن أن يمضي بشكل أسرع في طريق التعافي والازدهار. في المواقف، وبعد الاجتماع الدوري لتكتل لبنان القوي، أعلن التوافق مع القوى السياسية التي جرى التواصل معها في الفترة الماضية على عقد لقاء تحت عنوان حماية لبنان، هدفه تعزيز السلم الأهلي، وذلك عند 11 من قبل ظهر الخميس المقبل في فندق فينيستيا. وفي بيان صادر عن التكتل، انتقد ورقة سياسة القطاع الكهربائي التي تقدمت بها وزارة الطاقة معتبرا التكتل أنها ورقة إنشائية تفتقر إلى الأرقام، المواعيد، الكلفة، مصادر التمويل ومراحل التنفيذ، كما النتائج المتوقعة.

0: وصف هذه الورقة بأنها ورقة لا خطة التي أعدها الذكاء الاصطناعي بنسبة 76%، وهي عبارة عن تفسير للقانون 462 وتشريع لمولدات المصالح الخاصة. من جهة ثانية، وجه التكتل سؤالين للحكومة حول تفاقم أزمة المازوت وغياب وزارة الطاقة والحكومة عن معالجتها، وحول الرسوم العشوائية التي فرضتها الحكومة. في الجنوب، جولة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية وسط استمرار عمليات التفجير والتجريف في عدد من القرى مع قصف تلة علي الطاهر، في وقت تحدث الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ اعتراضي عن طريق الخطأ باتجاه قذائف مدفعية إسرائيلية في جنوب لبنان، والحادث قيد التحقيق أو التحقق. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
1: صعد العدو الإسرائيلي من اعتداءاته على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي لم يهدأ اليوم ولا يزال مستمرا حتى الساعة، وقد استهدف ليلا محيط القنطرة وطلوسة وتلتي علي الطاهر والدبشة والقصير والنبطي الفوق وحولة وشبعة وكفر شوبة ودوحة كفر رمان، بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة طالت حداثة ووادي الحجير ووادي سلوقي والقصير وطلوسة وشبعة. كما تواصل اليوم مسلسل التفجيرات حتى ساعات الليل، واستهدف قبل قليل زوتر الشرقية وكفر تبنيت ومشاع المنصوري وحداثة ومركبة والطيب والقصير ودير سريان والقنطرة، مع إحراق منازل في القنطرة ودير سريان. أما في العدوان الجوي فقد استهدف الطيران الحربي بلدة المنصوري على دفعتين، كما شن الطيران المسير غارة استهدفت مشاع المنصوري، وثلاث غارات استهدفت النبطي الفوقة، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية استهدفت المنصوري وبيوت السياد ومحيط بلدتي ياطر بيت ليف. كذلك ألقت قنابل حارقة ومتفجرة مستهدفة مرتفع علي الطاهر. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: أعلنت اليونيفيل العثور على 385 حاوية داخل مبنى مهجور قرب حولة تحتوي على نحو 4 أطنان من مواد متفجرة معظمها من مركبات نترات الأمونيوم، تم تعطيلها بأمان. وأكدت اليونيفيل أن مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للسكان العائدين ولدوريات حفظ السلام في جنوب لبنان. وتبعا لمصدر مطلع لوكالة فرانس بريس، أن كتابات باللغة العبرية وجد على حاويات النترات التي أعلنت اليونيفيل العثور عليها في حولة، ما يرجح أنها فرضي أو ما يرجح فرضية استخدامها في عمليات الهدم التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان. في غضون ذلك، تواصل وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ برنامجها لصيانة وتأهيل شبكة الطرق في مختلف المناطق الجنوبية، كما تواصل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة المنشآت المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي على منشآت سد القرعون، وذلك بالتنسيق مع قيادة الجيش. واليوم وقع وزير الطاقة جسدي مع المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عقدا لاستمداد المياه من المنشآت العائدة للمصلحة إلى محطة تنقية المياه في الوردني، بحيث يخصص 90 مليون متر مكعب من الليطاني لتغذية بيروت الكبرى سنويا. متفقدا عددا من المقار العسكرية في الشمال، هنأ قائد الجيش العماد رودولف هيكل العسكريين بمناسبة عيد الجيش، وشدد على أهمية حماية الحدود بوصفها عاملا أساسيا من عوامل حماية الأمن والاستقرار الداخلي في هذه المرحلة الاستثنائية، وأكد ضرورة الحفاظ على الجاهزية الدائمة من خلال التدريب المستمر. وقال: نتطلع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي اللبنانية لأداء واجبنا الوطني. هذا وقدم هيكل التعازي لعائدة الشهيد الرقيب بلال خالد الذي سقط خلال مهمة حفظ أمن في منطقة باب التباني. في الأمن بقاعا. نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في المنطقة شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، أوقفت بنتيجتها 3 لبنانيين وسوريين بتهم مخدرات وحيازة أسلحة وذخائر حربية، كما أوقفت لبنانيا في بر اليزحل لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار. المضبوطات سلمت إلى المراجع المختصة وتجري ملاحقة باقي المتورطين، وقد بشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. في ساحة الشهداء علت صرخة جمعية المودعين اللبنانيين والفرنسيين في تحرك احتجاجي، وكانت هناك مطالبة بالحقوق واستعادة الأموال المحتجزة منذ أكثر من 7 سنوات. عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمانة تحدث باسم المعتصمين.
2: وداعنا حق مقدس وليست منة من أحد. نحن هنا اليوم لا لنستجدي ولا لنستعطف ولا لنطلب صداقة، نحن هنا لنذكر الجميع بأن الحقوق لا تموت بالتقادم ولا تطمس بالمماطلة ولا تسقطها الخطط الإجرامية والزرائع الكاذبة.
0: واليوم أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان عددا من المواد الأساسية في قانون إصلاح المصارف، ودعا كنعان إلى جلسة تعقد يوم الخميس لمتابعة البحث في المواد المتبقية. أمام وزارة الطاقة نشد تجمع أصحاب المواليدات الخاصة وعدد من المواطنين المتضررين في خلال اعتصام سلمي رئيس الجمهورية التدخل العاجل لوضع حد لتجاوزات وتكليف الجهات المعنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الملف، مطالبين باعتماد الشفافية وتشديد الرقابة. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لا سيما في الداخل وانخفاضها على الساحل، مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، كما يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية وتنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد. في الختام تذكير بعناوين النشرة: لبنان حاضر في قمة ترامب نتنياهو وكاتس، نقلنا نموذج غزة إلى جنوب لبنان. جولة مفاوضات 7 في روما وطموح بتوسيع المناطق التجريبية. بانتظار نتائج زيارة واشنطن، عون يستعد لزيارة تركيا الخميس. التفجيرات الإسرائيلية تتواصل في الجنوب والعثور على 4 أطنان نترات الأمونيوم قرب حولة. لبنان القوي يعلن عقد لقاء حماية لبنان الخميس ويصف ورقة سياسة الكهرباء باللا خطة. هيكل يتفقد ثكنات الشمال، نتطلع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش في كل لبنان. الجيش ينفذ حملة مداهمات وتوقيفات في البقاع. كانت هذه نشرة لبنان اليوم، قدمناها من صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى العرض الأخير من صوت كل لبنان. تتواصل التفجيرات الإسرائيلية في قرى الجنوب، وآخرها التفجير الذي طال بلدة طلوسي، فيما استهدف قصف مدفعي عنيف النبطي الفوقة. بعد واشنطن، يستعد الرئيس جوزيف عون لزيارة تركيا يوم الخميس المقبل، حاملا معه ملفات وصفت بأنها بالغة الأهمية. أكد وزير الاتصالات شارل الحاج أن تطوير قطاع الاتصالات بشراكة مع القطاع الخاص سيحقق انعكاسات إيجابية على الاقتصاد اللبناني، لافتا إلى أن الوزارة حققت تقدما في أداء شركتي ألفا وتاتش من خلال ترشيد النفقات وتحسين شبكة الاتصالات، ما أسهم في زيادة الإيرادات المحولة إلى خزينة الدولة. وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، قال الحاج إن لبنان يسعى إلى فتح مسار تصديري يمر عبر سوريا وصولا إلى الأردن دول الخليج والعراق، كاشفا أن لبنان سيكون ضمن خارطة تصدير النفط العراقي. وقد عرضت الدولة اللبنانية على العراق اعتماد لبنان منفذا له على البحر الأبيض المتوسط. طالبت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية وزيرة التربية والتعليم العالي برفع ملف التفرغ فورا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومتابعته حتى إدراجه على جدول الأعمال وإقراره، كما تحملها كامل المسؤولية عن أي تأخير في هذه المرحلة وتبعاته. كذلك طالبت اللجنة في بيان مجلس الوزراء بالقيام بما يلزم لاستكمال قرار التفرغ من دون أي تأخير إضافي. في البيت الأبيض، عقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه الجانبان بأنه إيجابي ومثمر، فيما تحدث نتنياهو عن توافقه مع ترامب على وجوب أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. القناة 12 نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن ترامب لم يطلب انسحابا إسرائيليا من أي جبهة، في حين أكد نتنياهو لترامب ضرورة شن ضربات إضافية لمنشآت نووية إيرانية أعيد تأهيلها. كذلك عقد ترامب اجتماعا في البيت الأبيض مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصف اللقاء بالجيد، لافتا إلى أن المناقشات تركزت على منح كييف تراخيص إنتاج صواريخ اعتراض من طراز باتريوت، وشدد زيلينسكي على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية مع روسيا. في سوريا، أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خليتين تابعتين لداعش في محافظة حلب وأحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف مسؤولين ومنشآت حكومية وعناصر من الأجهزة الأمنية والجيش. كشفت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية بالمنطقة الشرقية، لافتة إلى أن المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران. النبأ الأخير، بدأت واشنطن سلسلة فعالية رسمية لوداع السناتور الجمهوري البارز لينسي غراهام، حيث تبدأ بمراسم في الكابيتول وتتواصل بجنازة مركزية في الكاتدرائية الوطنية. بهذا نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.